0: تقويم لا تقييم.
1: تنتشر كثيرا جدا جمل فيها كلمة تقييم، حتى قيل إن إحدى المؤسسات اللغوية قد أجازت استعمالها. ونحن لا نحكم بالخطأ على أي استعمال لغوي إلا إذا لم نجد له طريقا يوصله إلى صفة الصواب. نقرأ على مدير المدرسة التقييم المستمر للموظفين: يعتمدوا تقييم النص على قدرة الناقد المقيم له. هذا تعبير غير سليم، لأنه اعتمد على اشتقاق من كلمة تحورت عن أصلها لضرورة نطقية، فاعتبرها المخطئون أصلاً واشتقوا منها التقييم والمقيم، مما يذكرني بأحد الطلاب في دولة غير عربية حين قال: لا يصح أن نقول نام ينام، بل يجب أن نقول نام ينوم، لأن مثل قام يقوم، فهذا أراد أن يعمم الواو على النوم، وهؤلاء أرادوا أن يعمموا الياء على التقويم. ولنبدأ من الجذر، فهذه الكلمة أي التقويم من الجذر اللغوي قاف واو ميم، الدال على الثبات والرسوخ، ومنه القوم وهم الجماعة. وقال أحدهم متفاخرا: إذا جعت أبغضت قوما، وإذا شبعت أحببت نوما. أما قام فمثل الوقوف، ولذلك قالوا إنه نقيض الجلوس، وتأتي قام بمعنى قريب من معنى بدأ، كما قال الشاعر: لماذا قام يشتمني لئيم، أي لماذا بدأ يشتمني. ومثله قوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، أي انتصب يدعوهم إلى الله. ومثله أيضا: إذا قاموا فقالوا ربنا الله، أي أرادوا أو صمموا. وكذلك: إلا ما دمت عليه قائما، أي أن تلازمه كظله لاستخلاص حقك منه. وحديث: المؤمن وقاف متأنٍ، أي لا يسرع بلهوجة وراء كل ناعق. ومن الجذر الإقامة في مكان معين، ولا تعني الوقوف بل السكن والاستيطان. أصل جميع هذه الاشتقاقات الجذر قوم، فمن أين جاء الياء كي يقال تقييم؟ من أجل معرفة جواب هذا السؤال نعود إلى كلمة قيمة، كما في الحديث: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وكما نقول: قيمة هذه البضاعة بكذا من الدراهم والدنانير. ومن العرب من يقول: استقمت المتاع، أي قومته بكذا درهم أو دينار، وكأنك وفيته حقه. وتقاوموه فيما بينهم، أي اتفقوا على قيمته. وقد قامت الناقة 100 دينار، أي بلغ ثمنها 100 دينار. فمن كلمة القيمة الدالة على الثمن والمنزلة اشتقوا التقييم، وربما كانوا متأثرين بكلمة التخييم، ولكن التخييم أصلها ياء، خيم تخييما، ومنه الخيمة. وأما القيمة فأصل الياء فيها واو ساكنة وقبلها كسرة، فيستجيب اللسان للكسرة ويحول الواو إلى ياء، فتصير قيمة كل امرئ ما يحسنه. وبناء على قوانين الاشتقاق اللغوي، لا يصح الاشتقاق من كلمة محولة عن الأصل، بل الاشتقاق من الأصل نفسه. وبما أن الأصل نفسه فيه واو، فلا تنقلب ياء إلا إذا صعب النطق بالكلمة. وأية صعوبة في قولك تقويم؟ هذا التقويم مأخوذ من معنى التصدي والثبات الملحوظ في الأصل، كما لو قلت: قامت الحرب على ساق، وهذا قوام الحق، أي ما يقوم به الحق، وقوام الأمر

0: ما يسنده ويشده، وعلى غرار تأصيل كلمة القيمة وتحول الواو فيها إلى ياء جاءت كلمة القيامة والمستقيم والاستقامة. فأصل القيامة القوامة، والمستقيم المستقوامة، والاستقامة الاستقوامة، كلها إذن تغييرات صوتية لتسهيل النطق بدل تعقده بالانتقال من الكسرة إلى الواو في تلك الكلمات. فإذا انتفت صعوبة النطق ظهرت الواو كما في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعليه يجب القول قومت الشيء تقويما، أي بينت قيمته. أما المقوم وهو الذي يقوم النص ويضعه في موضعه الملائم له فبالواو أيضا لا بالياء، ومثله مثل لفظة المقوم، وهي الخشبة التي يمسكها الحراث يحرث بها الأرض. فكأن الناقد وهو مقوم النص يحرث النص حرثا باستخراج إيجابه وسلبه. لذلك يجب تصحيح كلمة تقييم إلى تقويم، كما في على مدير المدرسة التقويم المستمر للموظفين. يعتمد تقويم النص على قدرة الناقد المقوم له.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الكريم.
1: آل الكريم.
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. السماحة أيها المستمع الكريم هو اللين والتساهل مع الغير في المعاملات المختلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فالتشجيع على التساهل في البيع وعدم التشنج في البيع هو من الأمور التي يحبها المولى عز وجل، ومن الصفات التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها. فلا تتشنج أيها المستمع الكريم في بيعك، وكن لينا. أنت يعني مثلا هذه البضاعة بكم؟ بـ10، ويأتيك شخص آخر يقول لك: يا أخي أنا عندي 8، إذا كان يناسب فخير بركة، ما يناسبك اعتذر له. ولكنك إذا يعني بعت من باب التسامح وأنت غير خسران، لعلك بإذن الله تعالى تدخل في محبة الله عز وجل. وكذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لك بالرحمة رحم الله رجلا، وهنا حديث عام سواء كان رجل أو امرأة. كذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم، عندما تأتي وتعرض له البضاعة: بكم هذه؟ تقول له: بـ10. أوه لا لا لا، غالية. طيب كم تعطي؟ يعني إذا كان شيء يسير ممكن، كم تعطي؟ يقول: لا أنا أعطي 5. يا رجل اتق الله، هذا هسف لهذه البضاعة. وطيب وين فائدتي؟ وين الشحن؟ وين الفائدة؟ وين الإيجارات؟ وين رواتب عمال؟ وين يعني هذه الأشياء كلها؟ يعني ما مصلي ولا طالب مغفرة كما يقال. فأنا أشتري هذه البضاعة وبرأس مالها، ثم أضيف عليها الشحن وأضيف عليها المصاريف والإيجارات والرواتب وفائدتي وأعرضها. فيأتي بعض الناس وينزل يعني مبلغ لدرجة أنه يعني يجعلك في الحضيض، وهذا أمر لا يصح. وبعض الناس سبحان الله يعني عندهم شح وبخل، عندما تأتي وتقول له: هذه بضاعة بـ10، يقول: يا أخي تنزل علي، طيب هذه بـ9.5، طيب نزل علي مرة ثانية، طيب هذه بـ9، طيب نزل علي 200 بيسة. يا الله 200 بيسة، الله يصلحك، شيء يسير. يعني إيش ما الذي يعني يضرك؟ ما يضرك شيء. يعني معقول أن العين 200 بيسة أو نص ريال أو كذا بيفقرك أو بيغنيك؟ أبدا. فالسماحة في البيع وفي الشراء هذا أمر مطلوب، ولا بد في البيع والشراء حتى يكون فيه بركة أن يكون هناك فيه صدق، أن يكون هناك فيه صدق. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما لم يبارك لهما في بيعهما. إذن الصدق من أهم الأمور في البيع والشراء إن أردت بركة، إن أردت البركة. والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما دام في المجلس وتم البيع يجوز لأحدهما أن يرجع عن البيع، هذا أمر جائز، هذا يسمى خيار المجلس. لكن إذا افترق خلاص ما عاد يجوز، إلا إذا كان واحد منهم قبل أن يعني يتراجع عن البيع، هذا أمر يرجع إليه. قال: وكذلك عدم كتم العيوب. يا أخي البضاعة إذا فيها عيب، إذا فيها عيب يا أخي أظهرها، لأن الهدف والغاية ليس هو المال، وإنما هو الأجر عند الله عز وجل. الأجر هو المطلوب والبركة هي المطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى السوق ويدخل يده في يعني صرة الطعام، فيجد في أسفل الصرة هناك بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني مطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا جعلته أعلى حتى لكي يراها الناس؟ من غشنا فليس منا، هذا يعتبر من الغش، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا
ولا يبع الرجل على بيع أخيه الحديث. يعني هذه من بعض الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعرفها. ما يبيع حاضر لصاحب بادية، لأن صاحب البادية ما يعرف السوق، فصاحب البادية مثلا يأتي ببضاعة معه فيقابله هذا صاحب المدينة قبل أن ينزل إلى السوق، بكم بضاعتك؟ طيب صاحب المدينة يعرف أن هذه البضاعة مثلا تستاهل 50 ريال، فصاحب البادية ما يعرف السوق كم، فصاحب المدينة يقول له ب25، هذا يقول له تم، فيبيع عليه. ثم يتفاجأ صاحب البادية إذا نزل إلى السوق أن سعر بضاعته كان ضعف المبلغ الذي يعني باعه، فتحصل هنا مشكلة ومشاجرة. ونعرف ديننا الحنيف يغلق أي باب يأتي منه شقاق وخلاف بين أبناء المسلمين. ولا تناجشوا، ما يجوز رفع السعر وأنت ليست لك رغبة في الشراء. وإذا قد تمت البيعة، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، إذا قد تمت البيعة أو الناس يعني يتبايعون على وشك الانتهاء، ما يأتي واحد ويخرب على الناس حتى لا يحصل هناك خلاف. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى أي إذا طالب برد القرض، أنت أقرضت فلان من الناس مبلغ وجاء موعد السداد، يا فلان نعم جاء موعد السداد، ها ترجع لي حقي؟ فالمديون يقول: والله يا أخي والله ما عندي، وأنا رجل صاحب عيال، وأنا رجل ظروفي يعني كذا وكذا، ويشتكي له الحال. فتسمع من بعض الناس يعني هدانا الله وإياهم مباشرة لا، ويتشنج: لازم ترجع لحقي، ولا أروح للدعاء العام واشتكي عليك وأرفع عليك قضية. يا رجل اتق الله في نفسك، أنا لو عندي كون سددت لك، لو عندي سددت لك وأعطيتك، لكن ما عندي أخي أمهلني. الله يقول عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مسلما، الله أكبر، اسمع هذا الحديث العظيم، من أقرض مسلما فله بكل يوم مثله. يعني أنت أقرض شخص يعني 100 ريال، يوميا يكتب الله لك أجر كأنك تتصدق ب100 ريال. الله أكبر، اسمع، هذا حث وتشجيع على إقراض المسلمين. قال: فإذا جاء، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء موعد السداد وأمهله أنظره، يعني والله أنا ما عندي شيء، طيب خذ لك شهر آخر أو شهرين، قال: فله بكل يوم مثليه، يتضاعف. إذا جاء موعد السداد ولم تسدد يتضاعف أجرك ضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البيهقي بسند صحيح، قال: من أقرض ورقا أي مالا مرتين كان كعدل صدقة مرة. فاحذر أيها المستمع الكريم، أيها المستقرض، احذر من المماطلة. بعض الناس يماطلون وهذا ما هو صح. فإذا جيت عند رجل تاجر يقول: والله أنا قد أقرضت الناس وما حد رجع لي شيء، فمطل الغني ظلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يحبك الله عز وجل ويحبك الناس، وتنشر الرحمة بين المجتمع. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

عدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم

ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت

إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر؟

إر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض.

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوج

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

تصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

أمثال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع،
7: عزيزتي المستمعة،
6: يأخذ التكوين العام للبناء الدرامي أحد شكلين:
7: الشكل الروائي التقليدي
6: أو الشكل الروائي التحليلي.
7: يقصد بالشكل الروائي التقليدي أن الأولوية في تكوينه تصبح في تطور الرواية من بداية إلى وسط ثم إلى نهاية.
6: على ذلك فإن المضمون الرئيسي لبناء الدرامي وما يتعلق به من مضامين مكملة أو فرعية يتم إيصالها إلى المشاهد من خلال خط قصصي يتم التركيز عليه.
7: أما الشكل الروائي التحليلي فيعني أن الأولوية في تكوينه تصبح لمادته الموضوعية ومضمونها الرئيس.
6: هل أوضحت كيف يكون ذلك؟
7: بكل سرور. لا يشترط الشكل الروائي التحليلي في مادته أن تأخذ أحداث التكوين شكلاً قصصياً،
6: إنما
7: تهدف أساساً إلى تحليل موضوع التكوين وفلسفته وما يتفرع منها من معان مكملة بدرجة تبدو فيها الأحداث مفتقدة للتطور القصصي.
6: إذن كيف يكون الارتباط بينها في هذه الحالة؟
7: يكون الارتباط بينها ارتباطاً موضوعياً يكاد يتخذ شكل التداعي الحر وليس الشكل الروائي.
6: أيها الأصدقاء، سواء أخذ تكوين الفيلم السينمائي شكلاً روائياً أو شكلاً تحليلياً، فإن أي من الشكلين ينبغي أن يقوم أولاً على عنصر أساسي يحدد المضمون الرئيسي للتكوين.
7: هذا يتمثل في العرض أو في المقدمة المنطقية.
6: أجل، فالعرض أو المقدمة المنطقية تصبح بمثابة نظرية ثم تتم برهنتها من خلال السيناريو،
7: أو تعد بمثابة واقع أو وجهة نظر إزاء قضية ما أو موضوع ما ثم تأكيده أو رفضه من خلال السيناريو.
2: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست والمؤلف المسرحي المصري لينين الرمي.
6: أيها الأصدقاء، صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم اشتهر مسرحياً أكثر من السينما.
7: لقد كون ثنائياً مع الفنان النجم محمد صبحي، إلا أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة المكتوبة سينمائياً، ولهذا الكاتب باع جيد في هذا المجال.
6: لينين الرملي هو لينين فتح عبد الله فكري الرملي، ولد عام 1945 للميلاد.
7: توفي لينين عام 2020 للميلاد.
6: أبرز ما يميز هذا الكاتب هو حسه الكوميدي المرير،
7: بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصياته البلهاء والمتغطرسة المغترة بغبائها.
6: من أبرز سمات أسلوبه أيضاً، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة والفرجة على المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث درامياً أو العكس،
7: بمعنى أن الحدث والتصاعد الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقاً أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت.
6: هذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا.
7: أيها الأصدقاء، تميز الكاتب لينين الرملي في السينما مثلما تميز في المسرح.
6: معنى هذا أنه يمسك بقلمه ليكتب صوراً لا ليرسمها،
7: لكن كتابة الصورة تقود إلى رسمها وتصويرها وتجسيدها عند كتاب السيناريو.
6: صدقت، ومن هنا نقول إن لينين الرملي قدم عدداً من الأفلام السينمائية الناجحة والتي تعد محطات في تاريخ السينما المصرية.
7: أول أفلامه كان في عام 1983 مع المخرج ناجي أنجلو، وقدم معاً فيلم دعوة للزواج من بطولة يحيى الفخراني، مديحة كامل، أبو بكر عزت، ومصطفى فهمي.
6: سرد الفيلم قصة فتاة ترفض فكرة الزواج، لكن والدتها أصرت على تزويجها لكي تلحق بها شقيقتها الصغرى ليتقدم لها أحد الشباب، لكنها لا ترى فيه الزوج المناسب وإنه آخر شخص يمكن أن تفكر بالزواج منه.
7: ومع مرور الأيام يتضح لها أنه أفضل من غيره، وأنه يحبها ويحاول أن يرضيها بأي شكل من الأشكال.
6: ومن هنا تستمر أحداث الفيلم.
9: بصراحة يا عديلة يا أختي، أنا بقالي كم يوم كده عمال ألمح له الموضوع وبعدين فتحته واديته معاد واتفقنا على النهاردة.
10: على بركة الله.
9: لا هو عامل حسابك بقى، لو العريس ده راح اختار زي التانيين بعد كده أنا ماليش دعوة. أنا مش هقعد أشتغل لها خطبة طول عمري.
10: أما أقوم أجيب لك حاجة حلوة كده تحلي بيها.
9: عارفة
11: بجد بجد يا خالي، صحيح هجيب عريس النادية؟
10: يا بنت يا ادخل جوه واتزعين تعمل إيه؟
11: يا رب يوفقك يا نادية، يا رب يا رب.
9: بيني وبينك الأستاذ كمال عبد السامع ما يتعيبش، شاب ومقتدر، مركزه كويس، أخلاقه مفيش بعد كده.
10: والله يا أخويا أنا ما بقى يهمني، أنا كل اللي يهمني إنها تتجوز واحد ابن حلال وتروح بيتها. أنا مش عايزة أموت وأسيب اتنين، لا أب ولا جوز.
9: طمني عديلة، طمني الأستاذ كمال مستعجل، ولو ربنا وفق إن شاء الله هتكون في بيت العدد بعد شهرين بكتير. هي في النادية؟
11: نادية في النادي يا خالي.
9: في النادي يا خالي؟ وهتشرف إمتى؟ ده العريس جاي الساعة 6.
10: أنا مش عارفة البنت النادية دي أعمل فيها إيه؟
11: وهتخرج من النادي تروح على شغلها في التلفزيون
9: كمان؟ الله الله الله الله.
7: في عام 1985 قدم الرملي مسرحيته علي بيه مظهر في فيلم يحمل نفس الاسم مع الفنان محمد صبحي ومن إخراج أحمد ياسين.
6: وفي نفس العام تعاون لينين الرملي مع المخرج عمر عبد العزيز ليقدم الفنان سمير غانم في شكل مختلف للمرة الأولى بالسينما في فيلم يحمل قضية وفلسفة الحياة والموت، وهو فيلم الرجل الذي عطس.
7: ثم أخذت الصور المكتوبة للسينما والتي أبدعها لينين الرملي تزيد وتكبر وتتطور.
6: أصدقائنا، يعد لينين الرملي واحداً من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة في التناول، ولديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور.
7: من أعماله السينمائية الأخرى والتي كتبها كصور بقلمه المميز فيلم البداية.
6: أنتج فيلم البداية في عام 1986، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.
7: فيلم البداية تجربة سينمائية مختلفة، قام بدور البطولة فيها النجم الراحل أحمد زكي ويسرى وجميل راتب وحمدي أحمد وسعاد نصر.
6: يسرد الفيلم حكاية طائرة تسقط بركابها بالقرب من واحة في الصحراء تقع في منطقة معزولة.
7: يحاول ركاب الطائرة التأقلم مع الوضع الجديد، ويحاول شخص يدعى نبيه بيك الاستفادة من الوضع الجديد، ويسيطر على الواحة وينصب نفسه حاكماً لها، ويسمي البلدة نبيهاليا تيمناً وفخراً باسمه.
6: تستمر أحداث الفيلم الذي يدور في فانتازيا حلم المدينة الفاضلة.
2: الصورة المكتوبة.
12: السيناريست لينين الرملي.
7: أصدقائنا، استطاع السيناريست لينين الرملي أن يجمع في أعماله بين المتعة الفكرية والسخرية بحرفية متميزة.
6: لقد اتسمت نصوص لينين سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية بالبساطة والعمق والعفوية،
7: علق أحد الصحفيين في رثائه قائلاً: كتب كوميديا بلغت حد البكاء كما بلغ البكاء فيها حد الضحك، فقد أصبحت السخرية من مصير الإنسان في عالم موحش كاذب وكئيب مزيجاً من الاثنين معاً.
6: وقال آخر: استطاع لينين الرملي بسلاسة في الرؤية والطرح أن يجمع بين المتعة والفرجة في نصوصه المسرحية المؤثرة بحرفيته العالية وفضائها الكوميدي المعجون بهموم الإنسان وقضايا الواقع والحياة.
7: هذا ما تجسد بشكل لافت في العديد من أعماله التي لا يزال صداها يتردد في الوجدان.
6: أصدقائنا، في عام 1993 جاء التعاون الأول بين لينين الرملي والفنان الزعيم عادل إمام في فيلم الإرهابي للمخرج نادر جلال.
7: ناقش لينين في الفيلم شخصية الإرهابي وكيف تتكون.
6: شارك في بطولة الفيلم كل من صلاح ذو الفقار، شيرين، مديحة يسري، وإبراهيم يسري.
7: وفي عام 1995 جاء تعاونهما الثاني بفيلم بخيت وعديلة، فيقدم ثلاثة أجزاء منه حتى عام 2000.
6: تناول لينين في هذا الفيلم شخصيتي فقيرين يجدا أنفسهما أمام تجار مخدرات وأعضاء مجلس شعب، لينتهي الجزء الآخر بمواجهتهما المجتمع الأمريكي على مدار الثلاثة أجزاء.
7: عام 2002 جرى طرح آخر أفلام الكاتب لينين الرملي حينما كتب السيناريو والحوار لفيلم النعامة والطاووس من بطولة لبلبة، مصطفى شعبان، بسمة، وخالد صالح، ومن إخراج محمد صلاح أبو سيف.
6: ناقش الفيلم المشاكل الزوجية التي تواجه زوجين شباب في مقتبل حياتهما.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة.
6: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: نافذة مشرعة على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: زهرة من أجل الموت. ليس هو الحنين إليك كما فعل نوفاليس، ليس اليقين بأنك نوع من القتل كما رأى المتنبي حين قال: إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت نوع من القتل. ليس فرحا ولا ترحا بمهرجاناتك ومآتمك، ليس تقربا إليك ولا تنصلا منك، ليس امتنانا ولا اشمئزازا، ليس حيادا ولا تزلفا، ليس غرقا فيك ولا عبقا منك، بل هو الإخاء الملثم بالقراءة والتعرف المشحون بالكيد. إنه إسجاء مديح طنان لربيعك المنحطم، وإهداء قلم يهسهسك حية إلى كتابتك كي تنكتب مرة أخرى، وإهداء زهرة غير مسمومة إلى وجهك العبثي، إلى سلالمك الرشيقة المنحوتة في أقصى الهشاشات وأبلغ العظات. عمود في جريدة، نص في كتاب، قراءة كتاب ما، رحلة طلابية، مصباح يضيء للتو، رغبة في إنجاز مهمة، موعد عاطفي، ستارة تتفتح، حجز رحلة بالقطار أو الحافلة أو الطائرة، شراء أريكة جديدة، اقتناء دولاب، نافذة تستيقظ، ابتسامة طفل، الذهاب إلى البحر، سيجارة ساهمة، السكن في بيت أو في غرفة في فندق، فنجان شاي أو قهوة، وجبة تمنح العافية، قارب صيد، التماعة سمكة، فضة بحر، خاتم خطوبة، حقيبة تلميذ، كراسة رسم، قلم رصاص، مفتاح باب، اسطوانة موسيقى، كلمات أهلا، مرحبا، كيفك، تصبح على خير، اشتقت لك، ما أجمل هذه الصدفة، نورتنا، متى سنلتقي مرة أخرى، دعنا نتواصل. كل ذلك من أجل تسويفك يا موت، من أجل أن تتنزه فينا عن إصرارنا قبل أن نتنزه فيك عن قصدك. كل ذلك من أجل زهرة نرميها في عينيك لتتأكد من أن خيالنا واسع وصبرنا قوي على احتمالك. كل ذلك لتفهم في كل مرة أننا نعتقلك فينا، وأنك سجيننا الأبدي، وأننا نزحف إليك فرادى وجماعات كي تهرب أرانبك منا، وأن دبيبنا إلى هيكلك لا يخطئ، وأن أعمارنا تتسع في أزماننا التي لا تموت. كلما أتيت إلينا كافأنا مصائرنا بأطفال، كلما تقلبت في صراعك وترنحت في هوجك قهقهنا في منتبذاتنا الليلية، كلما تورطنا في بابك صادقنا امرأة، تزوجنا امرأة، ذبنا في حب امرأة لا توصف، كلما تيبست أحزمتك وتفككت براغيك وذهب أحد دواليبك يسعى إلى رفيق أو صديق أو حبيب زغردنا في وجهك، وأقمنا نخلة من أجل ذكراه، شجرة من أجل ذكراه، حديقة من أجل ذكراه. كأنما نحزن كي نبتهج، كأنما نأسى كيما نغرق في العيد الذي أينعته الأحجار والينابيع. كل شيء معقوف فيك، مجيئك، مخاطرتك، تحذيراتك، حماك، بدنك، شكلك المتوعد، سباحتك المتملقة الغادرة، زوبعتك الزنبركية، كل شيء معقوف فيك. ولذلك تلقفنا درسك، جهدنا في رصف كلاباتك في مخزننا السري، نصبنا فخا معقوفا في لغتنا كي نصطادك، كي نتجسس على بريدك، كي نفلع جمجمتك المتصلبة المتصابية، كي نأخذك بمكر فينا، كي لا تذهب بنا بل تذهب فينا، كي تنشط فزاعاتك في مزارعنا، كي تحرس مخلوقاتك حقولنا وبيادرنا. نتوعدك بالوعد يا موت، وأنت تتوعدنا بالزائل والمنهار، تتلظى في كؤوسنا وهواتفنا، ونحن نتلظى في قلبك وشموعك الساهرة. تحملنا مثل غزالة شريدة عنك، ونحملك مثل بركان يندلع فيك وفي صومعتك وقيافتك. تلبسنا مثل أرستقراطي يغير بذلاته كل لحظة، ونلبسك مثل أرملة جللها الأسى تفطن إلى سر اللون. تشربنا مثل مكيدة لنا، ونشربك كما انتصار عليك. لك الزهرة يا موت، خذها من ولع حدائقنا. لك الإبريق، فاشرب من نشوة كرومنا. لك المصباح، فأضئ وجهك لك. لك الابتسامة، فتقصف من فرط مسراتنا التي تحضن الحزن النبيل. لك اللحن الطازج الفوار، فارقص على قدم واحدة كي تأخذنا عكازا في شيخوختك. أنتشي بك يا موت، أنهبك بحلقي ورئتي وأسناني وغريزة المجنونة. أثمل بك يا موت، أنا المفرد والجمع، أنا العاطل والمتعطش، أنا النيئ والبادئ، أنا الأرقام المهذارة التي تعد الحظوظ، والنجوم التي تنسكب أبراجها فيعرف القراء طوالعهم المتصادمة. أثمل بك يا موت، لأن أصدقائي يعزفون فيك ويغنون، لأن أحبائي يلعبون الورق في صالتك، لأن امرأتي تتمشى الآن في ممشاك، وإلى جوارها جدول نهم تخرخر مياهه، وأمامها شمس تغيب وتتلاشى. أثمل بك يا موت، لأنني أعانقك بارتياب، وأفتك بك في مودة، وأفتح لك جروفي وهضابي في رقة مبتذلة، كأنما نتحرك كأخوين في رحم لا يرحم. تكسرت ميتاتك يا موت، وانهمرت في الأجساد الغائبة، وعليك الآن أن تقرأ مزيداً من روايات الفروسية يا موت، لأنني أحب جوادك العنكبوتي العاثر الحظ، وامرأتك المنكوبة العالية المقام، وابنة أختك التي ستتزوج عما قريب. تكسر مجداف يا موت، فابني سفينة تترفع عن المجاديف وتتعالى على الطوفان. يا موت، ادعني الليلة أو أدعوك، كي نتحدث عن الشرف العضال، عن القلب والسلم والمائدة، عن الشمس والبحر، عن الأكواب والفاكهة، عن الأحصنة والمرمدة، عن الليل والنهار، عن التبر والجمر، عن النزق والحكمة، عن الصعاليك والرؤوس المقطوعة، عن الأبيض والأسود. هذا هو بريدي، هذا هو هاتفي، مر علي اليوم كي تنتحب أمامي، وكي أفرح بنردك المطاير وإخائك الملتبس. لا تنسى يا موت كتاب عظاتك وحبالك التي سأتسلق بها إلى وجهك. لا تنسى أنني أنتظر بصبر ممتلئ وعين حجرية، وعندما تأتي لا تحمل معك مسدسا أو سكينا، ولا ترتدي أيا من معاطفك المألوفة جدا. سألاقيك عاريا يا موت، فتعر من أجل الزهرة التي سأقدمها إلى حضورك. أنت أيها الموت يا عدوي يا أخي. زهرة من أجل الموت.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حواء الراشدية صاحبة مشروع لحظة. أنا جدا فخورة أن تم اختياري من ضمن المبدعين في برنامج نستطيع. مشروعي هو مشروع يناسب الأمهات ويناسب الأطفال ويناسب الجميع، يناسب أي شخص يبحث عن الفن ويبحث شيء خارج المألوف. مشروعي عبارة عن تلوين خارج المألوف، تلوين المجسمات اللي هي نحن يتم صنع المجسمات بحيث أن الطفل يتفاعل معها بالطريقة الحسية والإبداعية أكثر. بدأت مشروعي في فترة كورونا، الفترة اللي كنا نبحث فيها عن فعاليات وكنا مع الأطفال في البيت، فبدأت أن صنعت لهم المجسمات، ومنها تحولت الفكرة وكان من مقترح أولادي أنه ليش ما نحول هذه الفعالية إلى مشروع. فالحمد لله بدينا وسويت المشروع مع أولادي. التحديات اللي واجهناها في البداية أنه نحن نخرج المجسمات بشكل متميز عشان نقدمها للجمهور، ونفس الشيء في حالات طلبيات الكبيرة. الحمد لله توفقنا بفضل من الله أن يكون عندنا طلبيات كبيرة. في البداية واجهنا المشكلة أنه لأن يتم تصنيعها في المنزل، فحمد لله تجاوزنا هذه المشكلة وقدرنا أنه نقدم واجد طلبيات كبيرة. من ضمنها كانت الهدايا لماجد الفطيم، كانت لأكثر من مرة تم اختيارنا نحن نكون الوجه الإعلامي أو الوجه توزيع الهدايا في ماجد الفطيم، فكان العدد يفوق 5000 مجسم، فكان هذا أقوى إنجاز بالنسبة لنا تقريبا. ونفس الشيء من الإنجازات اللي جدا فخورة فيها أن شاركنا في أسبوع كامل ورش لأطفال موظفين شركة أوكيو، وشاركنا في معرض بسطة في تنمية نفط عمان، كان من أجمل الفترة اللي شاركنا فيها في أسبوع كامل نحن مع موظفين نفط عمان. كذلك بنك التنمية اختارونا لأكثر من مرة أنه نحن نقدم الهدايا للأطفال، وبنك الوطني العماني كذلك، ومشاركتنا في بنك مسقط في معرض الوثبة. هذه المشاركات كلها دائما تأكد لي أنه نحن نواجه تحديات ونعرف نتعامل معها وكيف نسويها. ونفس الشيء تجينا اقتراحات من الجمهور، والتواصل دائما يكون مع الجمهور والأمهات، يعني أنه الحمد لله صرنا نشغل أولادنا بالطريقة المتميزة أو الإبداعية، بحيث أنه بعيد عن الشاشات، بعيد عن نخرجهم من اللي هي دائرة الملل. وكذلك أصلاً تفاجأت في فترة من الفترات أنه في أمهات هم يطلبوا بوكساتهم أو المجسمات حالهم هم عشان يلونوا، لأن أصلاً الفن هو علاج لكل شيء. الفن علاج للتوتر، للملل، للاكتئاب، لأي شيء، حتى لإخراج الأفكار. يعني مثلاً أنا كحواء مرات أمسك المجسمات ولونهم، وأكون طالعة مكان وأخذ المجسمات معي ولونهم، بحيث يعطيني فرصة أني أنا أطلع الأفكار اللي بداخلي. الألوان، أني أنا أدمج الألوان، واللي أنا أصنع الألوان، واللي أنا ألون بالطريقة اللي أنا تريحني إياها، هذا وحده يطلع الطاقة السلبية اللي داخل الإنسان.
2: نستطيع.
4: حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعاً للاستمرارية والشغف.
2: نستطيع.
3: نفس الشيء، يعني نحن هدفنا أن البوكسات اللي تشلوها معاكم انها تناسب كل الاجواء، سواء كنتوا رايحين كوفي شوب ممكن تاخذوها لان تجيكم مع العده كامله كامله متكامله من الالوان والفرش والمجسمات طبعا والمفرش والمريول والقفاز كامل العده. اللهم تضيفوا الماي وتستمتعوا تبدوا تلونوا، وعندنا البوكسات الصغيره اللي ممكن حتى تسافر معاكم في الطياره تاخذوها بكل سهوله حتى سفرات الطياره. انا عندي واجد زبائن معتمدين ان ياخذوا مجسمات لحظه في سفراتهم، سواء بالسياره يطلبوا بوكسات لحظه يقولوا لي ان احنا نريد هذا البوكس عشان عندنا سفرة، أو إنه في الطيارة. عندي أكثر من مشاركة إنه نحن نأخذهم معانا عادة في الطيارة، وعندنا نفس الشيء البوكسات اللي هي فقط تجي المجسمات. هذه المجسمات إنه لما يكون عندكم تجمعات، لما تريدوا تشغلوا أولادكم، بس أعطيكم المجسمات أنتوا بروحكم تشتروا الألوان وتعطوهم ينطلقوهم في عالمهم. طبعا نحن ما نحكر ابدا الابداع فيه، نحن نريد الاينشتاين اللي داخل الطفل او داخلش انت هو اللي يطلع في المجسمات وتبدعي اكثر وتلونوا اكثر. ونحن اصلا هدفنا من المشروع هذا كامل ان نشغل الاطفال بطريقه مميزه وابداعيه وفنيه ونخليهم يستمتعوا فيها، يستمتعوا فيها باي شكل من الاشكال، حتى لدرجه انه في اطفال ما يفضلوا يمسكوا الفرش انه يمسكوا يلونوا باياديهم. فهذه كانت واحده استخدمتها في احد الورش، ان كنت اخلي الاطفال انه يلونوا بأصابعهم، كانوا يلونوا هذا، فكانت الفكرة جدا جميلة ونالت إعجاب الجميع. إن شاء الله نحن من نجاح إلى نجاحات أخرى ومشاركات، ومستمرين في العطاء والمشاركات والنجاحات إن شاء الله. في النهاية ابدؤوا أي مشروع في خاطركم، سووا أي إنجاز في خاطركم، شاركوا أطفالكم في أي مشروع، شاركوا أطفالكم، خلوهم يكونوا معاكم، هم أصلا بيكونوا الدافع والمساعد لنجاح أي مشروع كانوا. ما حد بيكون فخور فيش مثل أولادش، ما حد بيساعدش في حياتش مثل أولادش، ما حد بيوقف معاش ويدعمش مثل أولادش. في النهاية أنا أشكر أولادي لأن هم أهم عنصر في نجاح مشروع لحظة، وهم أكثر فئة اللي كانت تعطيني الدافع كل ما أنا حسيت أني أنا فقدت الشغف. في النهاية أشكركم على الاستماع وشكرا لكم جزيلا.
4: نستطيع،
1: نستطيع
4: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
4: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام المجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، والصين تدعو إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. منظمة اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال مع إغلاق عشرات المرافق الصحية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعة الجادرجي.
5: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي.
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران.
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي.
8: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
8: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعياً يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
10: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
4: حديث البيئة.
10: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأسماك في الأنهار والبحيرات الموجودة في منغوليا عجيبة جدا، عجيبة جدا. منغوليا هذا البلد المحاصر الذي لا يطل على البحار والمحيطات، مساحة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، يعني يوجد فيه 4 أو 5 أقاليم تختلف تماما عن بعضها البعض. في الأقليم الغربي جبال ألتاي التي تصل إلى ارتفاع أكثر من 4,000 متر وتمتد على مساحة 1,500 كيلومتر مربع، يوجد فيها النمر الثلجي، يوجد فيها بعض أنواع الوعول وبعض الأنواع المكملة للشبكات الغذائية. والمناطق الشمالية يوجد فيها الغابات التايغا، غابات السنوبر، وعندنا نوع من أنواع السنوبر الموجود في هذه المنطقة مميز جدا لأنه يتخلص من أوراقه في فصل الخريف، في عكس أنواع السنوبر الموجودة حول العالم. ويوجد في الجنوب صحراء جوبي القاحلة، ليست صحراء رملية، هي صحراء باردة أو ساخنة، أراضي جرداء قاحلة. تصل مساحة صحراء جوبي، مساحة نسبة الرمال إلى 5% فقط في كل صحراء جوبي الموجودة في الصين وفي منغوليا. والمناطق الشرقية أيضا فيها مجموعة من الغابات، ويتصل مساحة الغابات 110,000 كيلومتر مربع. والبحيرات تحدثنا أنه يوجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة. هذه البحيرات المتناثرة في الغرب وفي الشرق وفي الشمال، منها بحيرات عذبة ضخمة مثل بحيرة خوفسكول يصل عمقها إلى 262 متر، وتصل مساحتها إلى أكثر من 2,700 كيلومتر مربع، وهي تشكل 70% من المياه العذبة السطحية في منغوليا. وأيضا عند بحيرة خاروس، وهذه البحيرة أيضا من البحيرات العذبة، وعن البحيرة الأكبر في منغوليا والتي تشكل أكثر من 3200 كيلومتر مربع. وهذه البحيرة المالحة بحيرة أوفس 3350 كيلومتر مربع، هي أيضا من البحيرات المهمة والمسجلة في التراث العالمي بسبب أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الذي توفر. هذه البحيرات المجتمعة التي يصل عددها إلى أكثر من 3000 بحيرة، جزء منها يختفي على حسب أوضاع المطر أو الجفاف أو يعني ارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، فبعضها يختفي وبعضها يظل مستمر طوال العام. وفي أنهر بين بعض هذه البحيرات مثل بحيرة خوفسكول التي ترتبط بالبحيرة الضخمة في روسيا بنهرين متواصلين، لذلك في بعد مختلف جدا في هذه البحيرة أيضا يعني لها أهمية بيئية. في هذه البحيرات التي تشكل 15,000 كيلومتر مربع وإن كانت بحيرات متناثرة، لكن فيها مجموعة من الأسماك وتصل إلى أكثر من 72 نوع. من أهم هذه الأسماك وأشهرها أشهر الأسماك الأنهار الشمالية سمكة التايمن السيبيري، وهي أكبر أفراد عائلة السلمونيات في العالم. هو مش من السلمون من السلمون مباشرة، لكن من نفس العائلة، لأن التايمن ينتمي إلى عائلة السلمونية ذاتها، لكن هو طبعا نوع مختلف، أنواع يختلف تماما عن أنواع السلمون البحري بشكل آخر. قد يقترب طول الأفراد الكبيرة إلى 2 متر. هذا سمك عجيب جدا، هذا سمكة التايمن السيبيرية، واحدة من أعجب أسماك المياه العذبة. أولا هي نادرة، لا توجد إلا في هذه المناطق حول العالم في نظام مغلق بين بحيرة خوفسكول والبحيرة الروسية الأضخم، لكن هذا السمك الأمر العجيب اللي موجود فيه أنه عمره قد يصل إلى 50 عام، وأن هذه الأسماك التايمن عندما تضع البيض لا تموت الإناث، تستمر في حياتها، وهذا مختلف تماما عن وضع السلمون الموجود حول العالم. السلمون بعد أن يأتي من البحار يعود إلى مسقط رأسه الأول في أعالي الأنهار وتضع الإناث البيض تموت مباشرة، لكن في وضع السلمون هذا سمكة التايمن السيبيرية نوع من العائلة السلمونيات، هذا النوع لا يموت ويستمر بحياته حتى 50 عام، بطيء جدا في النمو، لذلك يعني يحتاج إلى من 5 إلى 9 سنوات حتى يصل إلى البلوغ، وقد يصل طوله إلى أكثر من 2 متر، وقد يصل وزنه إلى 20 أو 30 كيلوغرام أو أكثر. يعني جسمها الطويل والقوي ولونها زيتوني أو رمادي يميل إلى البني، تنتشر على الرأس والجسم بقع داكنة، وهذا البطء اللي موجود في دورة حياة هذه السمكة يهدد حياتها، لأنه قد يتم صيدها مثلا وهي لم تصل إلى مرحلة النضج، فلذلك قد يتم كسر سلاسل الإنتاج في هذا الكائن الحي فتنقرض. لذلك توجد معاملة خاصة لهذا السلمون أو هذا التايمن السيبيري في منغوليا. نستكمل حديثنا عن هذا البطل الجميل في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
10: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور السيد عباس عرقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكدا على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إدارة إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافضي لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى I-1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقالات والمداهمات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط دعوات دولية لوقفها وحماية المدنيين في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات الاستيطان ومصادرة أراضي الفلسطينيين.
1: في قصر لا تزال العائلة الفلسطينية تواجه حصارا يفرضه مستوطنون على منازل البلدة في مشهد يعكس تصعيد الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة. المستوطنون الذين يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بحماية من قوات الاحتلال التي تحاصر 3 منازل في البلدة مع فرض قيود تمنع سكانها من الدخول والخروج، فيما سبق أن قطعت عن المنازل المحاصرة إمدادات المياه والكهرباء، كما عززت القوات الإسرائيلية وجودها في المنطقة. ومع تواصل التطورات

0: تثير مخاوف فلسطينية من تسارع وتيرة الاستيطان واتساعها واستمرار نهج مصادرة الأراضي الفلسطينية. ومع استمرار الحصار والاقتحامات والاعتداءات، تتزايد المخاوف من اتساع دائرة التهجير القسري في الضفة الغربية وسط دعوات دولية متزايدة لوقف عنف المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين. وهكذا تبدو الضفة أمام مشهد متصاعد بين حصار على المنازل في قصرة واعتداءات المستوطنين، في وقت تتراجع فيه فرص الاستقرار وتتسع المخاوف من تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قابلييف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست ما وصفها بأنها أقسى عقوبات تفرض على إيران. فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تتوسع الشراكة بين تركيا وسوريا في الملفات الأمنية والسياسية إلى الاقتصادية، في مؤشر على توجه أنقرة ودمشق نحو بناء علاقات متعددة الأبعاد.
2: لا يبدو التعاون التركي السوري محصورا في الأمن والسياسة، بل يتجه تدريجيا إلى بناء مصالح اقتصادية طويلة الأمد. ففي أحدث خطوات هذا المسار، وقعت تركيا وسوريا مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات والتعدين، تتضمن التعاون في تطوير حقول الفوسفات وإنتاجه ونقله، إلى جانب بحث مشاريع للبنية التحتية والسكك الحديدية واستثمار مناجم الحديد. ويمتد التعاون الاقتصادي أيضا إلى قطاع الطاقة، إذ أعلنت أنقرة استعدادها للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز، في خطوة تعكس اتساع الدور التركي المحتمل في إعادة تأهيل الاقتصاد السوري. وفي المسار الأمني، تعزز تركيا تعاونها الدفاعي مع سوريا من خلال التدريب والمشورة وتطوير القدرات، فيما ترى أنقرة أن دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها يخدمان أمنها القومي. أما سياسيا، فتسعى تركيا إلى دعم الحكومة السورية الجديدة وتعزيز علاقاتها معها لتصبح من أبرز الشركاء الإقليميين لدمشق. وبذلك تتحرك أنقرة في سوريا عبر ثلاثة مسارات متوازية: الأمن والسياسة والاقتصاد. فالتعاون الأمني يوفر بيئة للاستقرار، والاستقرار يفتح الباب أمام الاستثمار، بينما تمنح المصالح الاقتصادية العلاقة التركية السورية بعدا طويل الأمد يتجاوز الملفات الآنية. لكن هذا الحضور المتنامي يثير في المقابل حساسية لدى أطراف إقليمية، وفي مقدمتها إسرائيل التي أبدت اعتراضا على الدور التركي المتزايد في سوريا. وهكذا فإن اتفاق الفوسفات لا يبدو مجرد اتفاق اقتصادي، بل حلقة جديدة في مسار أوسع تسعى من خلاله تركيا إلى ترسيخ شراكة متعددة الأبعاد مع سوريا تجمع الأمن والسياسة والاقتصاد. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. وقال سيرجي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسية في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة أبدت

0: استعدادا لحوار بناء وتفاهما لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية، قال المسؤول الروسي إن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة بالصواريخ والرؤوس الحربية ما دامت واشنطن ملتزمة بالأمر نفسه. هذا وتتصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وقالت أوكرانيا إن الهجمات الروسية خلال الأشهر الستة الماضية ألحقت أضرارا بأكثر من 300 محطة لتعبئة الغاز أو دمرتها، كما هاجمت 52 سفينة مدنية في الأسابيع الماضية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر الماضية المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة المخاطر من الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفع إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. وفي بيرو قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. ووقع الزلزال على عمق 99 كيلومترا، وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة كوانشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرات الحدوث امتدت على نطاق واسع تسببت في الأعاصير، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وفي نيجيريا لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم، معظمهم من الأطفال، إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. خمسة عشرة دقيقة بعد السابعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى أولى فتراتنا الإخبارية. تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة مسندم بمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأنشطة غير النفطية، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية.
1: تمضي محافظة مسندم نحو تعزيز حضور الأنشطة غير النفطية في اقتصادها المحلي، مستندة إلى منظومة متكاملة من المقومات الجغرافية والبحرية والسياحية والاستثمارية التي تمنحها فرصا واسعة لتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة. ومع تنامي الاهتمام بالسياحة المستدامة والاقتصاد البحري والصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والخدمات اللوجستية، تتشكل أمام المحافظة آفاق جديدة لتحويل مزاياها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية واستثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. وتزخر محافظة مسندم بمجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات السياحة المستدامة والنوعية، إضافة إلى الاقتصاد البحري المتمثل في الصناعات السمكية والخدمات البحرية وصناعة القوارب واليخوت والخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ، وكذلك فرص القطاع الصناعي من خلال توطين الصناعات الخفيفة والتحويلية والمرتبطة بالثروة السمكية ومشاريع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. وتبرز أيضا فرص استثمارية في الخدمات اللوجستية والتجارية كتطوير مراكز التوزيع والتخزين والخدمات المساندة للحركة التجارية والبحرية وسلاسل الإمداد. وقد أسهمت المشاريع التنموية والخدمية والتشريعات المحفزة في تعزيز الربط وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بمحافظة مسندم ورفع جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الجديدة، كما تمثل هذه المشاريع ومنها تطوير ميناء خصب وطريق خصب ليما دبا وتطوير مدينة محاس الصناعية والمشروعات السياحية، تمثل عوامل داعمة لرفع تنافسية المحافظة وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتشير البيانات إلى أن قطاعي الزراعة والأسماك في محافظة مسندم حققا معدل نمو تجاوز 7% بنهاية النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية نحو 3000 ترخيص نشط، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في المحافظة.
0: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني.
2: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
3: أشرف جرار، متحد الأوراق المالية، وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية، منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق بنصف المئة، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي، قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
2: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42,688 صفقة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
3: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هناك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هناك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز، مع التصحيح اللي شهده من 42% ل29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
2: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: ختام الفترة تذكير بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى حمد الظفري ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: كشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
0: المستكشف الرقمي.
1: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
0: المستكشف الرقمي
1: مع عبد الله البحراني.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي.
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان صبح عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة تتجدد معكم ومشوار جديد في أحلى صباح. دائما نسعد بأن نرافقكم خلال ساعة ونصف من الآن وحتى 9 صباحا مع محطات متنوعة، نتمنى نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم، خاصة اللي يسمعنا وهو في الطريق بالسيارة ذاهب إلى أي مشوار صباحي. إن شاء الله تصل بحفظ الله ورعايته ودرب السلامة. وصباحكم جميل إن شاء الله، وفي أحلى صباح ما يحلى الصباح إلا بتواصلكم على رقم الواتساب 7244-2010. شاركونا لحظاتكم الصباحية الجميلة ومشاويركم في هذا الصباح، تهانيكم ورسائلكم لمن تحبون على رقم الواتساب، مثل ما ذكرنا نذكركم بالرقم 7244-2010. صباح السبت 9 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 22 أغسطس 2026 ميلادي. صباح جميل، صباح سعيد، إن شاء الله كل من مخطط إنه يعني يذهب إلى أي مشوار، سواء رحلة هكذا كشتة أو يذهب للسوق للتسوق، أو اللي يعني مخطط لتجمع عائلي، إن شاء الله دائما نتمنى لكم التوفيق، والله يجمعكم دائما على خير، وإحنا نرافقكم في رحلة جميلة ونتمنى إنكم تستمتعوا معنا. صباح جميل، صباح سعيد وأجواء لطيفة. يعني بعض الولايات بالأمس شهدت أمطار مثل محافظة البريمي، الظاهرة، جنوب الباطنة، في الرستاق طبعا، وشمال الشرقية دماء والطائين، يعني كانت ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض الأحيان، حتى نزلت بعض الأودية والشعاب. جعل الله أمطار خير وبركة وأجواء جميلة في عدد من المحافظات حقيقة، يعني تتصدرها محافظة ظفار وأجواء الخريف الجميلة، وكذلك ولاية الجبل الأخضر، جبل شمس والجبل الشرقي بولاية الحمراء، الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي، وولاية مصيرة، وعدد من الولايات الجميلة. هذا التنوع الجميل لسلطنة عمان الرائعة اللي تستقطب العديد من السياح. إن شاء الله الكل يستمتع وإحنا معكم في رحلة صباح السبت من أحلى صباح. في الإعداد والتقديم سنكون معكم ياسر الهناي، وفي الإخراج أحمد المرشودي. وأحلى صباح.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان، أحلى صباح.
1: وأحلى صباح مستمعينا، صباحكم جميل سعيد إن شاء الله. دائما نتمنى أن تبدأ صباحك بابتسامة وتفاؤل وأمل إن شاء الله، الله يحقق لكم كل الأمنيات والآمال. تحية لمن يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244210. تحية لي أبو نور اللي يقول أسعد الله صباحكم بالخيرات، باقي عن صلالة 657 كيلو، يلا هانت بوجودكم نكسر الملل بالاستماع لكم. تحية لك، درب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته يا أبو نور. الله الله في الطريق، لا تستعجل، يعني 600 صحيح كثير، لكن يلا إن شاء الله على الأقل رافقك لأكثر من ساعة كذا تستمتع معنا إن شاء الله، ويعني الطريق يكون قصير إن شاء الله معنا. تحية لك يا أبو نور، وتحية لكل من هو الآن في الطريق، ذاهب لأي مشوار صباحي، ذاهب لرحلة، ذاهب لصلالة، ذاهب إلى السوق، ذاهب لأي مكان، إن شاء الله درب السلامة والله يحفظكم. والله الله في الطريق، وإحنا أكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-10. اليوم عندنا مجموعة من المحطات والمواضيع، لكن بنركز على محطاتنا الحوارية اللي يعني دائما نحاول أن تكون هكذا قريبة منكم. طبعا في الفترات الأخيرة والفترات الماضية حتى يعني الكثير خاصة اللي يعانون من السمنة يعني عملوا عمليات مختلفة من ضمنها تكميم المعدة، وهناك دراسة أن تكميم المعدة تسهم بفاعلية في علاج السمنة وتحسين الأمراض المصاحبة. هذا الموضوع إن شاء الله بيكون حاضر معنا في الساعة الثامنة، بيكون إن شاء الله معنا الدكتور بدر بن أفلح الحضرمي، وهو استشاري أول جراحة الجهاز الهضمي والسمنة في والمناظير بمستشفى خولة. طبعا موضوع جدا مهم، يمكن كثيرين يمكن حابين ان يتعرفوا على هذا الامر، خاصه اللي يعانون من السمنه وعندهم احد من الاهل يعني يعاني من هذه المشكله. فتكميم المعده وكل هذا الموضوع يعني خاص بتكميم المعده، وهذه الدراسه اللي ذكرت بان تكميم المعده تسهم بفاعليه في علاج السمنه وتحسين الامراض المصاحبه، كل هذه المواضيع المتعلقه بهذا الموضوع ان شاء الله سنطرحها على ضيفنا الدكتور بدر الحضرمي. بالاضافه مستمعينا، ومع التجهيز للعودة للمدرسة، يعني ما بقى إلا أسبوعين لعودة الطلاب، تاريخ 6/9 إن شاء الله. طبعا المعلمين سيعودون تاريخ 30/8، لكن طبعا هناك جهود من المؤسسات لطبعا متابعة الأسواق، خاصة هيئة حماية المستهلك، وبنطرح هذا الموضوع طبعا على ضيفنا من هيئة حماية المستهلك خالد بن سالم السيابي، وهو مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك، حول جهود الهيئة تزامنا مع حملة العودة للمدرسة، ومواضيع أخرى إن شاء الله ستكون حاضرة معنا. دائما نتمنى أنكم تستمعوا لنا. اليوم بنطرح لكم موضوع، نطرح موضوع كذا للدردشة معنا، وتشاركونا حقيقة يعني آراءكم. طبعا يعني في الصيف خاصة في الماضي هناك بعض العادات يعني دائما نقوم بها، يعني عادات كثيرة يعني كانت موجودة في إجازاتنا الصيفية في السابق. فأكيد البعض يقول لك والله نتمنى أن يعني تعود بعض العادات اللي كنا نمارسها في إجازاتنا في الماضي، مثل يعني البعض كنا يعني مثلا ما كنا احنا صغار يعني بالإضافة إلى كرة القدم كنا نلعب بعض الألعاب الشعبية يعني مع طبعا زملائنا في الحارة، وكذلك يعني في أيام القيض وتجمع الأسر للجداد جداد النخيل، وهذه طبعا من العادات اللي فقدناها للأسف يعني الآن، إلا يمكن بعض كمحافظ نوعا ما، لكن بشكل عام يعني يقول لك والله فقدنا هذا الموضوع. كانت الأسر تتجمع يعني خاصة يعني في موسم جداد النخيل، الفرض خاصة مثلا أو طبعا المبسلي وغيرها، لكن يقول لك هذه العادة بدأت يعني تقل أو يعني مثلا انتهت في بعض المناطق، لكن البعض محافظ عليها. فسؤالنا اليوم اللي نطرحه لكم مستمعين، أنكم نتمنى أنكم تشاركونا، ما العادة التي كانت موجودة في إجازاتنا قديما وتتمنى عودتها اليوم؟ يعني عادات أو عادة كانت موجودة في إجازاتنا قديما تتمنى أن تعود اليوم أو تتمنى أن تكون موجودة اليوم على رقم الواتساب 7244-2010. وأكيد الرسائل اللي أرسلته ورسلها طبعا عدد من المستمعين سنعود لقراءتها إن شاء الله. إذن مستمعين أكيد مشوارنا معكم متواصل، فاصل مع أحمد المرشودي وراجعين.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: وفي فقرة صحافة اليوم مثل ما تعودت مستمعينا نقلب صفحات جريدة عمان ونقرأ مجموعة من العناوين. وأولى العناوين في جريدة عمان: المستوطنون يواصلون الإجرام بحماية من الجيش الاحتلال، سلطنة عمان تدين الاستيطان الإسرائيلي وتشدد على ضرورة الوقف الفوري. عمان وإيران تبحثان مستجدات المنطقة وتطورات الملاحة في هرمز. أمطار رعدية متفاوتة الغزارة وعلى جبال الحجر وجريان الأودية والشعاب. 28 طالبا من جامعة التقنية يطلعون على تجارب الصين في الابتكار. ومبادرة لإشراك المجتمع في بناء مستقبل مستدام بمحافظة ظفار. شيحيت بولاية طاقة تنوع طبيعي ومعالم سياحية تعزز جاذبية موسم الخريف. السهر إقبال متزايد على طلبات الطعام واستنزاف لصحة الأبناء وميزانية الأسر. 100 طالب وطالبة يشاركون في برنامج واحة الابتكار بمسندم. ينطلق الشهر المقبل بولاية نزوة رفقة حياة، برنامج تدريبي يؤهل المقبلين على الزواج لبناء أسر أكثر استقرارا. إحسان جنوب الباطنة تواصل رسالتها الإنسانية بنقل 368 مريضا ومقعدا. وإلى العناوين الاقتصادية. خام عمان يقترب من 100 دولار، النفط نحو ثاني مكاسب أسبوعية وسط ضغوط أمريكية على إيران. رحلة المستهلك الذكي حلقة بشمال الباطنة تعزز الوعي الشرائي لدى الصغار. وتنامي الشراكات يعزز التبادل التجاري والنفاذ للأسواق، أكثر من 11% نمو الصادرات غير النفطية لتسجل 3.6 مليار ريال خلال النصف الأول. ومؤشر بورصة مسقط يرتفع 14 نقطة وقيمة التداول عند 252 مليون ريال. وإلى العناوين الرياضية. تحضيرا لتصفيات كأس آسيا، منتخب الشباب ينهي تجربة سمائل بالتعادل الإيجابي. سلطان الحسني: ضبابية المشهد الإداري وراء اعتذار الخابورة عن دور الدرجة الأولى. 80 لاعبا في افتتاح منافسات بطولة ظفار الدولية للشطرنج السريع بصلالة. ويوسف الشيادي: عودتي لصحار تلبية لرغبة الجماهير ونتطلع لإحراز لقب. 10,000 لاعب يتوزعون على أكثر من 100 ملعب في مختلف المحافظات. لجنة البادل تستهدف صناعة جيل منافس واستقطاب البطولات الدولية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين في جريدة عمان وفي محطة صحافة اليوم. واصلين معكم مشوارنا، فاصل وراجعين.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

مواصلين معكم مشوارنا الصباحي، ومثل ما ذكرنا محطتنا الحوارية الأولى ستكون عن دراسة ذكرت بأن تكميم المعدة تسهم بفاعلية في علاج السمنة وتحسين الأمراض المصاحبة، حيث أظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة عمان الطبية أن جراحة تكميم المعدة بالمنظار تسهم بشكل فعال في تحقيق فقدان كبير للوزن لدى المرضى العمانيين المصابين بالسمنة المفرطة، وذلك خلال سنة من إجراء العملية، مشيرة إلى أن السمنة أصبحت من أبرز مشكلات الصحة العامة المتزايدة على مستوى العالم، حيث تشير مؤشرات وزارة الصحة

0: الأمراض المصاحبة. بداية دكتور، كيف نعرف السمنة طبيا، ومتى تتحول من مجرد زيادة في الوزن إلى مشكلة صحية تستدعي التدخل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أولا أشكر وأقدر فريق البحث الذي أسس هذه الدراسة، الدكتورة هالة العظمي، الدكتورة نوال النبهاني، والدكتورة هناء السمري، والدكتورة سناء السمري. بخصوص سؤالك الكريم، طبعا السمنة تعد أحد مشاكل العصر، وهي من المشاكل التي الآن تعاني منها معظم دول العالم، وفي السلطنة تقريبا النسبة فوق 40%. السمنة تكون مرض إذا كانت تجاوزت كتلة الجسم، وهي عبارة عن الوزن على مربع الطول، فوق 35%. وطبعا السمنة تقسم إلى عدة أنواع، السمنة المفرطة والسمنة البسيطة. السمنة البسيطة تقدر تقول لما تتجاوز الكتلة هذه فوق 25 نسبة خفيفة، ثم تكون من 30 إلى 35 المستوى الأول، من 35 إلى 40 المستوى الثاني، السمنة المفرطة تكون كتلة الجسم فوق 40.
0: نعم،
1: هذا باختصار أخي ياسر، بارك الله فيك.
0: إذا يعني مثل ما ذكرت دكتور، يعني في النهاية السمنة طبعا يمكن يعني تكون هناك بعض الأمراض والمضاعفات الصحية اللي تسببها طبعا السمنة، فلو حبينا يعني كذا تذكر لنا أبرز الأمراض والمضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة دكتور. إذا يعني انقطع الاتصال مع الدكتور، طبعا سنعيد الاتصال مستمعينا. ومثل ما ذكرنا، إذا يعني دراسة حول تكميم المعدة تسهم، يعني مثل ما ذكرت هذه الدراسة بأن تكميم المعدة تسهم بفاعلية في علاج السمنة وتحسين الأمراض المصاحبة. طبعا الدراسة جاءت بعنوان النتائج الأيضية قصيرة المدى بعد جراحة تكميم المعدة بالمناظير، وهي دراسة طبعا يعني تم يعني دراستها هنا في عمان، وهدفت إلى تقييم تأثير جراحة تكميم المعدة على فقدان الوزن ونسبة فقدان الوزن الزائد خلال 12 شهرا لدى المرضى في سلطنة عمان، إضافة إلى دراسة التغيرات في المؤشرات الأيضية وتحسن الأمراض المصاحبة. إذن نعود مرة أخرى مستمعينا إلى الدكتور بدر. إذن مرة أخرى دكتور، يعني لو تذكر لنا أبرز الأمراض والمضاعفات الصحية التي ترتبط بالسمنة.
1: منظمة الصحة العالمية تقريبا صنفت السمنة أنها مرتبطة بحوالي أكثر من 200 نوع من الأمراض. طبعا أشهرها هي أمراض الضغط والسكري، مشاكل الجهاز العمود الفقري، مشاكل العضلات، طبعا الوزن دائما يأثر على المفاصل، أيضا مشاكل الكوليسترول، مشاكل أمراض الأوعية الدموية، مشاكل كثيرة. طبعا يعني هذه المنظمة ذكرتها بخصوص أنه ارتباط تقريبا بشكل مباشر أو غير مباشر بالسمنة المفرطة. فهذه طبعا يعني أكيد يعني مثل ما نعرف أنه أسبابها كثيرة، منها طبعا قلة الحركة، أيضا نقص يعني النشاط البدني، أيضا بعض الأحيان أسبابها أيضا تكون اتباع بعض السلوكيات في التغذية الغير صحية التي قد تساعد في الوصول إلى مستوى السمنة المفرطة.
0: نعم دكتور، ممكن أن تكون السمنة يعني ناتجة عن عوامل وراثية؟
1: نعم، تقريبا نسبة العامل الوراثي في السمنة المفرطة توصل إلى 80%، لها ارتباط مباشر ببعض الجينات. وتم دراسات كثيرة بهذا الخصوص. طبعا هذه الحالات المرضية أيضا تستدعي طبعا الدراسة المتابعة من البداية، وحقيقة هؤلاء يعني هؤلاء الأشخاص المصابين بهذه الأمراض تكون معروفة يعني عند الأطباء، ويتم توجيههم طبعا إلى العلاج المناسب، أيضا ومن ثم أيضا إذا كان احتاجوا إلى هذا النوع من العمليات يتم التوصية بهذا النوع من العمليات ومساعدتهم في التخلص من هذه السمنة المفرطة.
0: نعم ممتاز. نأتي إلى عملية تكميم المعدة دكتور، ماذا يحدث في عملية تكميم المعدة، وكيف تسهم العملية في إنقاص الوزن؟
1: طبعا هذه العملية تقريبا موجودة حاليا في العالم من أكثر من 30 سنة، ولكن انتشارها الأخير أو في السنوات الأخيرة بسبب التطور الطبي الملحوظ في العالم كامل، أيضا عندنا في السلطنة بخصوص عمليات المناظير. هذه العملية

0: هي تقرا بمنظار الجراحي، طبعا فتحات صغيره جدا، لذلك صار تقبل كثير من عند اكثر الناس او معظم الناس المصابين بالسمنه المفرطه لاجراء هذه العمليات لسهولتها ولامانها ولتطور الطب الحديث في اجراء هذا النوع من العمليات، فصارت تقرا يعني في كثير من المراكز في العالم، ايضا طبعا عندنا الحمد لله في السلطنه. وهذه العمليه الحين صارت مشهوره جدا بانها تساعد طبعا في انقاص الوزن لاسباب كثيره، منها تقليل يعني نسبه كميه الاكل، وايضا تغير في افراز بعض الهرمونات والانزيمات التي تساعد في الحرق وتساعد في التخلص من الامراض الايضيه. طبعا الامراض الايضيه مقصود فيها الضغط والسكري والكوليسترول.
1: نعم ممتاز. وبالتالي يعني يمكن البعض يظن بان يعني الاجراء هذه العمليه تكون لجميع الحالات، لكن يعني احنا نريدك توضح لنا هذا الامر دكتور، يعني أكيد ايش هي الحالات اللي ينصح فيها باجراء العمليه، وهل هي مناسبه لكل الاشخاص اللي يعانون من السمنه؟
0: بارك الله فيك، الله يحفظك، سؤال جدا ممتاز. هذه العمليه طبعا تجرى من بعد يتم تقييم المريض. في بدايه حديثي انا قلت لك ان السمنه تقسم الى عده اقسام اللي هي تقريبا ثلاث مستويات. نحن عاده نتكلم فوق المستوى الثاني والثالث. المستوى الثاني لما يكون نسبه كتله الجسم فوق 35 ويكون مصاحبه بامراض ايضيه، ويكون هذه الامراض الايضيه ايضا يعني صعوبه التحكم فيها، يتم توجيه هذول المرضى الى انه لمساعده الشخص انه يتخلص من هذه الامراض وبعض المضاعفات هذه الامراض، مثل ما تعرف مثلا المرض السكري من النوع الثاني من الامراض الشائعه في كثير من الدول وايضا عندنا في سلطنه عوان. وفي حقيقه يعني هذا المرض تعرف انه مرض مزمن ويؤثر على كثير من اعضاء جسم الانسان. ويسبب تقريبا بعض الامراض اللي مثل الفشل الكلوي، مشاكل في الاوعيه الدمويه والتقلبات. التخلص من الوزن الزائد في الناس اللي عندهم مرض السكري خاصة من الدرجة الثانية يساعدهم في التحكم في هذا المرض والتخلص من المضاعفات المرتبطة بهذا المرض. طبعا الحين أنا ذكرت السكري، وطبعا أيضا من بينها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، أيضا بعض المشاكل التي لها بمتلازمة التنفس، يعني اللي هو صعوبة التنفس أثناء النوم. هذولا الناس دائما يستفيدوا من التخلص من الجسم الزائد من الوزن الزائد وتتحسن عندهم الأعراض بشكل كبير، وإذا كانوا على أدوية أيضا يتم تقليل نسبة هذه الأدوية بشكل كبير، وقد يصل بعضهم إلى الحمد لله التخلص من الأدوية بشكل كامل. طبعا نرجع إلى موضوع متى يتم إجراء هذه العمليات. هذه العمليات طبعا يكون لها في تقييم كامل وشامل من ناحية أنه المريض يدخل داخل منظومة معينة تحدد إلى أي مستوى قد يعني يستفيد هذا المريض من هذا النوع من العمليات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العمليات تحتاج متابعة وتحتاج أيضا فيتامينات، وتحتاج أيضا أنه المريض يكون ملتزم بالمتابعة مع الطبيب أو مركز صحي من ناحية التأكد أنه مثل ما تعرف كمية الأكل تكون قليلة، فبالتالي قد تصير أيضا بعض الأمور التي لها علاقة بنقص الفيتامينات أو نقص الحديد، فهذه الأمور تحتاج متابعة يعني من المريض إلى المركز الصحي أو إلى الطبيب المعالج للتأكد أنه المريض من بعد هذه العملية أيضا ما يعاني من هذا النوع من نقص الفيتامينات.
1: نعم ممتاز. طيب دكتور، يعني هل الهدف من عملية تكميم أو تكميم المعدة هو إنقاص الوزن فقط، أم والله للعملية فوائد تتجاوز هذا الأمر؟
0: أكيد أنا الحين طبعا تأكيدي أكثر شيء أنه هو ليس مجرد إنقاص الوزن، بل هو التخلص من الأمراض المصاحبة. طبعا في بعض المرضى يكون عندهم الوزن الزائد وبدون ما يكون عندهم أمراض مصاحبة، أنا أتكلم عن نسبتها كتلة الجسم فوق 40. قد تكون أيضا عندهم مشاكل خفية، طبعا هو مثلا صعوبة النوم أو التنفس أو انقطاع النفس أثناء النوم، هذه من المشاكل اللي طبعا موجودة ولكن لها يعني كما تقول ما تكون ظاهرة أمام الناس. هذا المريض يعاني منها أحيانا في صمت، أو أنه مثلا في العائلة يعني عندهم هذا المريض، فطبعا يتجهون إلى هذا النوع من العمليات. طبعا أكيد نتكلم أنه هذا النوع من العمليات أو العمليات الجراحية يتم اختياره من بعد أنه المريض أو المرضى يدخل داخل المنظومة المتكاملة من أجل الوصول إلى هذا الحل. الحلول أكيد حلول التغذية، حلول الرياضة، النشاط البدني، التغيير من بعض العادات اللي غير صحية بخصوص التغذية. في حالة فشل هذه الأمور يتجه المريض إلى موضوع العمليات. بخصوص العمليات، إنه مثل ما ذكرت لك إنها يعني هدفها في النهاية التخلص من الوزن. التخلص من الوزن هذا يساعد المريض في التخلص من بعض الأمراض المصاحبة. ولكن أيضا في حالة عمل هذه العمليات يكون هناك بعض الإفرازات لبعض الهرمونات والإنزيمات تساعد في عمليات التخلص من مرض السكري والضغط.
1: جميل. وانت ذكرت انه هذه العملية يعني تؤدي الى تحسن عدد من الامراض المصاحبة بعد العملية، ومن ضمنها طبعا السكري من النوع الثاني، وحتى الدراسة اشارت الى هذا الامر. كيف يحدث ذلك دكتور؟
0: عندما يتم استئصال، نحن لما نتكلم عن نوع من عملية، بس لو تعطيني نقطة ثواني بس معدودة بس أشرح أن عملية التكميم هي نوع من أنواع عمليات جراحة السمنة. طبعا عمليات جراحة السمنة تنقسم إلى عدة أقسام، منها هذا النوع، نوع عملية التكميم أو قص المعدة، وفي أيضا نوع عملية تحويل المسار. الدراسة ركزت عملية تكميم المعدة، ولكن أكيد أحيانا بعض العمليات الأخرى مثل عملية تحويل المسار لها فوائد أيضا جمة وكثيرة. بس الدراسة الحين ركزت على عملية التكميم، إن شاء الله تكون دراسات قادمة تقارن ما بين العمليات الأخرى اللي هي عمليات تحويل المسار وفوائدها، وأيضا لها فوائد جمة وأيضا منتشرة معنا في السلطنة وفي العالم. بس حبيت أضيف موضوع أنه هذه العملية هي نوع من أنواع عمليات جراحة السمنة. التخلص هي مثل ما ذكرت أنه عملية أنه يكون في إقلال أو في نقص في كمية الأكل، فبالتالي دائما المريض يتجه إلى الأكل الصحي، كثرة شرب السوائل. أيضا هذا في تخلص من أجزاء من المعدة التي تسبب في هرمون الجوع، يعني هذا دائما المريض اللي عنده شراهة في الأكل يبتعد عن هذا الموضوع أو يتخلص من هذه المشكلة. أيضا تكون في هناك إفراز لبعض الإنزيمات والهرمونات التي تساعد في تحفيز، مثلا في مريض السكري تحفيز إفراز الإنسولين، أيضا في تحفيز نقص السكر من خلال تقبل خلايا لامتصاص الجلوكوز داخل الجسم. فبالتالي مع الوقت، مع نقص الوزن ومع هذا الانزيمات والهرمونات، يبدأ الجسم في تحكم تدريجيا في موضوع مرض السكر. طبعا هذا الموضوع يأخذ وقت، ليس مباشرة، تقريبا يأخذ موضوع 3 إلى 6 شهور إلى ما توصل إلى نتيجة ملحوظة في التخلص أو التقليل من الأدوية، وأيضا التخلص من الأعراض الجانبية لمرض السكر.
1: نعم ممتاز. يعني دكتور أنت ذكرت أن هذه العملية من العمليات الآمنة، يعني طبعا اللي يعانوا من السمنة، لكن أكيد يعني البعض يتخوف من المخاطر اللي المحتملة طبعا بعد العملية، فهل هناك أو مخاطر، وما هي هذه المخاطر اللي ممكن أن تحدث بعد العملية؟
0: جميع العمليات الجراحية التي يعني، ولو ذكرنا أبسط عملية مثلا عملية الزائدة، دائما يكون في مضاعفات، فدائما مثلا المريض إذا يعني توجه إلى هذا النوع من العمليات لازم يعرف أن في مضاعفات. يعني المضاعفات المشهورة في هذه العمليات هي مضاعفات النزيف، التسريب، طبعا بعض المضاعفات التي العلاقة بالتخدير، أيضا أحيانا بعض الموضوع هو أيضا شبه جدا نادر موضوع التجلطات التي قد تصير إذا كان في الرئة أو في بعض الأوعية الدموية. يتم شرح هذه الأمور للمريض وقدر الاستطاعة يتم تجنبها، لكن هذه المضاعفات صارت نسبتها ضئيلة جدا في السنوات الأخيرة، ولله الحمد بسبب التطور العلمي وأيضا المتابعة الحثيثة وتوفر يعني الخدمات الصحية في معظم أنحاء السلطنة ولله الحمد.
1: نعم ممتاز. عملية التكميم يعني تكميم المعدة ليس يعني بنفسها كافية لإنقاص الوزن، يمكن هي سيحدث يمكن نقص في الوزن، لكن هناك أمور أخرى يعني تطلب للشخص اللي أجرى هذه العملية أن يقوم بها، من ضمنها النظام الغذائي، النشاط البدني، والمتابعة الطبية بعد العملية. ما أهمية كل ما ذكرناه دكتور؟
0: والله يا أخي ياسر، يعني هذا جدا جدا مهم. يعني أحيانا الناس أو المرضى يفكر أنه من مجرد أجرى العملية فبيكون هو الإجراء النهائي وخلاص العملية بتقوم بجميع ما يلزم. طبعا العملية تساهم بشكل كبير نقدر نقول إلى تقريبا 50-60% في مساعدة المريض، لكن يبقى 40% أيضا دور المريض كبير. أيضا من ناحية نشاط البدن مثل ما تفضلت، اختيار الأكلات الصحية، أيضا المتابعة الحثيثة، أيضا يعني العملية قد تساعده بشكل كبير. لكن إذا الشخص مثلا أو المريض يعني ما زال يعني يذهب إلى موضوع أكل السكريات، الحلويات، الأكل الغير صحي، هذا أيضا بيساهم مرة أخرى خاصة إذا كان مريض سكر في ارتفاع أيضا السكر إذا كان عنده مرض السكر، أو مثلا إذا كان عنده ضغط الدم ويأخذ مثلا بعض الأمور التي لها علاقة بارتفاع ضغط الدم. ففي النهاية مثل ما تفضلت موضوع النشاط البدني، المتابعة، موضوع الأكل الصحي، السلوكيات اللي هي تساعد في تقليل من هذه الأمراض المزمنة جدا مهمة. طبعا من بعضها من بينها أيضا مثلا ترك التدخين، هذا أيضا جدا مهم، النشاط البدني جدا مهم. فالعملية لها دور كبير لكن ما بتقوم بجميع العمل، يعني ينبغي أيضا المريض يعرف أنه لها دور أقدر أقول تقدر إلى 60%، لكن 40% ممكن المريض يكون أيضا دوره مهم جدا في المتابعة، في النشاط البدني، في التخلص أو ترك بعض العادات غير يعني صحية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، لو هو التخلص من الأمراض المصاحبة والوصول إلى الوزن المثالي قدر الاستطاعة.
1: ممتاز، وأكيد يعني الوقاية خير من العلاج، يعني دائما هذه المقولة اللي نكررها وهي مهمة طبعا. فهل تعكس دكتور نتائج الدراسة حاجة أكبر إلى تعزيز برامج الوقاية من السمنة قبل الوصول إلى مرحلة الجراحة؟
0: أكيد أكيد، فمثل ما تفضلت يعني الوقاية خير من العلاج، و درهم وقاية خير من قطار علاج. وأيضا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما منع ابن آدم يعني وعاء شر من بطنه فإن كان لا محالة، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه من أمور جدا مهمة، أكيد أنه وجود وحقيقة اهتمام كبير في السلطنة ومن المؤسسات الصحية بخصوص يعني التوجه إلى النشاط البدني، التغذية السليمة. يعني قد يكاد هذه التخصصات موجودة في جميع مؤسسات الصحية عندنا ولله الحمد في السلطنة بإشراف يعني من ناس مهنيين دائما في توجيه المرضى إلى السلوك الصحي من أجل عدم الوصول إلى هذه المرحلة طبعا اللي هي مرحلة السمنة المفرطة. ولكن بعض الناس مثل ما ذكرنا طبعا في البداية تكون عندهم أسباب أيضا جينية وراثية يحتاجوا المساعدة في النهاية في حالة يعني احتاجوا وصلوا إلى مرحلة الوصول إلى العلاج بالعمليات الجراحية. الحمد لله الخدمة موجودة ولله الحمد وآمنة، وأكيد نرجع إلى الوقاية خير من العلاج. ولكن هناك مثل ما خبرتك منظمة متكاملة المريض يمر فيها وما يوصل إلى مرحلة العمليات إلا بعد ما تأكدنا وما تم التأكد أنه تحاول جميع الطرق الغير جراحية.
1: نعم ممتاز، يعني نلاحظ دكتور في الآونة الأخيرة ولله الحمد هناك وعي خاصة من الشباب وحتى من الجميع حقيقة بممارسة الرياضة، بالاشتراك في الصالات الرياضية، وهذا أمر حقيقة نشجع عليه حتى يعني يكون من ضمن برامج الوقاية، وهذا ما نلاحظ ولله الحمد. رسالتك الأخيرة دكتور خاصة للي عانوا من السمنة المفرطة وما زالوا متخوفين من إجراء مثل هذه العمليات وهم يعني يتطلب تدخل جراحي لهم؟
0: والله الخدمة حاليا يعني ولله الحمد موجودة، يعني فقط المريض يتوجه إلى أقرب مركز صحي ويتم تحويله إلى المراكز المتخصصة، وفي المراكز المتخصصة مثل ما خبرتك في نظام متكامل من الألف إلى الياء بخصوص تقييم هؤلاء المرضى ووضعهم في خطة علاجية، خطة يعني تكون أيضا فيها نصائح طبية. وإذا احتاج الموضوع بعد التأكد من جميع يعني الحلول الأخرى طبعا غير جراحية ووصل مرحلة أنه محتاج العمل الجراحي، العمل الجراحي ولله الحمد موجود ومتوفر في كثير من مستشفيات السلطنة. ويعني مثل ما ذكرنا أنه الأشخاص أو المرضى المصابين بالسمنة المفرطة يعني ما يحتاج أنهم يعانوا في صمت وتوجهوا، وإن شاء الله يتم مساعدتهم في حالة أنهم يحتاجوا لهذا النوع من العمليات. طبعا مثل ما ذكرت أنه أكيد المريض لازم يكون عنده الفكرة أنه بعد العملية المتابعة المتابعة وأيضا أنه المحافظة على النشاط البدني، المحافظة على السلوكيات الصحية التي تساعد في الاستمرار في نهج صحي يساعد أكيد من التخلص من الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة. هذه الأمور الحمد لله موجودة ومتوفرة، على المريض فقط اللي يتوجه إلى أقرب مركز صحي ويتم توجيهه إلى المكان المناسب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله، إحنا نسأل الله الصحة والعافية والسلامة للجميع. شكرا على هذا الحوار الجميل دكتور، سعدنا بالحوار معك دكتور بدر بن أفلح بن سالم الحضرمي، استشاري أول جراحات الجهاز الهضمي والسمنة والمناظير بمستشفى خولة، كنت معنا في برنامج أحلى صباح. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
0: العفو، جزاكم الله خير على الاستضافة، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور. إذا مستمعينا مواصلين معكم مشوار أحلى صباح، فاصل قصير وراجعين.
2: تفهموني، هون المعدة، القلب هون، الرئة هون، رأس الإنسان هون فوق، طلعوا لفوق، تم، مناخير، خدود، عيون، كل شيء. ارجعوا للطبيعة، بصل كله فيتامينات، خضرة، الفجل، يعني ارجعوا للطبيعة. الرجال قبل ما ينام يخلي جنبه كم حبة بصل، قام فز من النوم يقرم له أرمي وينام. ها القمح موجود، ربنا عطانا اياه، بينزرع عنا هون بالجبل، ما عندكم تاخذوا لقطوا تاخذوا حبه على الريق تبلعوها، تصير الجسم يعني هيك طبيعه. لك شو ما في احلى من الطبيعه.

0: الليلة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

والسعادة لكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان برنامج أحلى صباح. نعود لرسائلكم على رقم الواتساب 7244-2010. رسالة من سالم سعيد السكيتي: صباح للمستمعين وعلى طاقم برنامج أحلى صباح ياسر وأحمد. يقول: اليوم المسير في عبري الواعدة برفقة 22 مشترك من فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات، 12 كيلومتر برفقة المدربين علي خلفان المرشودي وخميس خلفان البلوشي. نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. موفقين يا سالم السكيتي وكذلك فريق أبطال عبري للمسير والمغامرات. وجميل مثل هذه الرياضيات اللي تنتشر حقيقة، ورياضة مهمة، وكان حديثنا قبل قليل عن السمنة وأهمية الرياضة. نعود لرسائلكم مستمعين، وطبعا طرحنا عليكم اليوم تساؤل عن عادة قديمة في الإجازات الصيفية تتمنى أن تعود الآن، يعني عادة كنا نمارسها قديما في إجازاتنا الصيفية ويعني تتمنى إنها تعود. على رقم الواتساب 7244-2010. أبو حكيم عبد الله دبدوب من ولاية صحار يقول: صباح الأنوار لكم ياسر ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبعد أيام جميلة لا تزال في الذاكرة ويا ليتها تعود، وهي أيام القيض الجميلة حيث ننتقل من مسكن بحلة الصبارة وهي منطقة مطلة على بحر عمان إلى النخل معنا والمسماه بأم الحوض، ونمكث بها 4 أشهر تقريبا حيث اللقط والكناز والضناد، وطبعا وهو جعل التمر الجاف في غرفة مغلقة لا يدخلها الهواء، وذلك للحصول على عسل النخيل المسمى بالدبس. فكل الرحمات لوالدي الحاج سالم الدبدوب والله يرحمه، وربي يحفظ الوالدة الغالية ومدها بموفور الصحة والعافية ويحفظ الجميع من كل سوء ومكروه. تحية لك يا أبو حكيم. يعني طبعا القيض من ضمن يعني الذكريات الجميلة اللي عالقة حقيقة في الأذهان. ورسالة من سيف العوفي من الرستاق يصبح على الجميع بالخير. شكرا لك يا سيف، صباحك جميل وسعيد. أم عماد تقول: صباح الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج والمستمعين، أتمنى لكم صباح يملأه العفو والعافية، وأن يوفقكم ويسعدكم جميعا، وأبارك وأهني طبعا تبارك لجارتها لزفاف ابنتها، وطبعا ابنتنا طبعا جميعا مثل ما ذكرت، وتتمنى لها زواج مبارك. شكرا لك يا أم عماد، نتمنى لكل من عنده مناسبة اليوم التوفيق ونبارك لهم. أم ليان السعيدي تقول: بعض الأجواء تتشابه مع الخيال، لا تحويها الكلمات، تقف عاجزة بالوصف أمامها ولا بالإمكان أن تكون حبيسة تصوير كاميرا مهما بلغت دقتها تلك الكاميرات. شكرا لك يا أم ليان، وتحية صباحية من أم ناصر الهادي قل: صباح الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا جزيلا لك يا أم ناصر. ورسالة من طبعا ما ذكر اسمه سليمان سعيد العاصمي يقول: هذه الإجازة الصيفية تكررت على مسامعنا شكاوي الآباء من الإفراط الكبير في استخدام أبنائهم للأجهزة الإلكترونية، حتى أصبح البعض الأطفال يقضون ليلهم ونهارهم أمام الشاشات، وأصبح الطعام الصحي غريبا على موائدهم، فلا يكاد بعضهم يأكل إلا الوجبات السريعة أو الأندومي مثل ما يعني يسمونه. الأخطر أن تتحول هذه الممارسات إلى نمط حياة يرافقهم في مستقبلهم. الإجازة ليست وقتا للترفيه فقط، بل فرصة لبناء العادات وتعليم القرآن وغرس القيم وممارسة الرياضة وتعويد الأبناء على الغذاء الصحي وتنمية مهاراتهم بما ينفعهم. مؤلم أن تنقضي الإجازة دون أن يلتحق بعض أبنائنا بحلقة قرآن أو دورة نافعة أو نشاط بيتي شخصي. أبناؤنا أمانة وصناعة الجيل تبدأ من البيت، فما نغرسه فيهم اليوم سنراه فيهم غدا. نسأل الله أن يحفظ أبناؤنا ويصلحهم ويعيننا على حسن تربيتهم، يجعلهم قرة عين لنا وصلاحا لمجتمعهم، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك يا سليمان العاصمي، بالفعل كلام يعني مهم حقيقة في تربية الأبناء بطريقة صحيحة بعيدة عن الشاشات،
نعطيهم يعني الهواتف والأجهزة، لكن نحدد لهم أوقات معينة، وتكون هناك أنشطة أخرى يعني يمارسوها في إجازاتهم، يتعلموا بعض الأمور المفيدة حقيقة. أبو الحسن الغزالي يقول: السلام عليكم أخي ياسر، صباح جميل لك ولطاقم البرنامج وللمخرج المتميز. عن موضوع حلقة اليوم على الأشياء اللي نعملها أثناء الصيف لما كنا صغار ونتمنى تكون حاضرة، هي التجمع في الحارة مع الأصدقاء وأداء ألعاب قديمة مثل سين جيم ولعب الكيرم ولعب ألعاب تقليدية مثل القبية والمولم والعنبر والبر. والعنبر طبعا معروفة حاليا تسمى XO، وصنع سيارات ألعاب صغيرة عن طريق علب الكرتون وعلب زيوت السيارات. ذكريات جميلة جدا كانت والحمد لله، والآن للأسف ذهبت مع الريح. يمكن العنبر أغلب اللي في جيل الثمانينات والتسعينات يعرفوها من الألعاب الشعبية اللي كنا نمارسها. طبعا أكيد المرشودي بعد المخرجنا أكيد مارسها هذه اللعبة. رسالة من محمد ناصر الزهيمي يقول: السلام عليكم، صبح عليكم بالخير ياسر وطبعا طاقم البرنامج، أسأل الله صباحكم وصباح جميل ويوم سعيد يسوق الفأل الحسن ويوجهه التوفيق إلى تحقيق أجمل الأمنيات وبلوغ أفضل الأهداف والوصول إلى أعلى الغايات بعون الله، وصباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأجمل وأرق تحية لكم إخواني وأحبابي الكرام مستمعي الإذاعة العمانية المميزة، وصباح جميل يا رجال وشباب عمان، الخير والمجد في كل زاوية وإنجاز ومستقبل واعد في بلادنا الحبيبة الغالية، ربي يسعد الجميع. شكرا لك يا محمد الزهيمي. إذن مستمعينا مواصلين معكم مشوار، ننتظر رسائلكم على رقم الواتساب 724-420-10. إيش هي العادة القديمة في إجازتنا الصيفية سابقا تتمنى أن تعود الآن؟ ننتظر أكيد تواصلكم، لكن نتوقف مع فاصل وراجعين.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في برنامج أحلى صباح، وتحية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد مواصلين معكم مشوار برنامجنا. نروح لوقفتنا الحوارية الثانية وحديثنا عن جهود هيئة حماية المستهلك تزامنا مع العودة للمدارس، وأكيد هي حملة العودة للمدرسة تقوم بها الهيئة. للحديث عن هذه الحملة نستضيف الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. أستاذ خالد، نصبح عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
1: صباح الخير أخي ياسر، صباح الخير للمستمعين الكرام، ونشكركم على إتاحة الفرصة لنا كهيئة حماية المستهلك إبراز الجهود الموسمية التي تقوم بها الهيئة خلال موسم العودة للمدارس.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ خالد. في البداية لو تحدثنا عن الحملة، حملة العودة للمدارس وأهدافها والفترة الزمنية.
1: جزاك الله خير. طبعا الهيئة تقوم بدور المنوط عليها هي الرقابة والتوعية لدى جميع الأطراف المعادلة. طبعا أطلقت هيئة حماية المستهلك حملتها التوعوية الموسمية المتزامنة مع عودة المدارس للعام 2026 تحت شعار وعي والتزام، والتي تمتد من يوم الخميس كانت 20 أغسطس لحد بداية موسم الدراسي 6 سبتمبر. والمستهدف فيها المستهلكين والمزودين بهدف تعزيز الوعي المعرفي والقانوني لدى أطراف المعادلة اللي هم المستهلك والمزود. هناك في رسائل نبثها دائما في حملاتنا نستهدف فيها أطراف المعادلة، نوعي المستهلكين ما هي حقوقهم، ما هي واجباتهم، ونوعي فيها المزودين ما هو قانون حماية المستهلك، ما هي الواجبات التي يجب عليهم القيام بها، الاستعداد، الالتزام بالقانون واللائحة التي تنظمها هيئة حماية المستهلك.
0: نعم، ونحن
1: طبعاً هناك عندنا رؤية.
0: رؤيتنا
1: هي إنشاء بيئة استهلاكية مستقرة وآمنة، والرسالة تركز على تعزيز وعي المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم والالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق.
0: نعم.
1: والحد من المخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية، إلى جانب تمكين مستهلكين من اتخاذ القرار الشرائي الواعي. طبعا تتعدد السلع أخو ياسر هناك في الأسواق. تختلف حسب أسعارها، تختلف حسب أنواعها. فهناك احنا نبث رسائل توعوية للمستهلكين في انتقاء السلعة الآمنة، وخاصة حقائب المدرسية. طبعا تعرف الحقائب المدرسية تحمل أثقال وأوزان كبيرة، فيجب على ولي الأمر اختيار الحقيبة قبل النظر على الشكل أو القيمة، لأن الحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة مهم جدا. فدائما كان تكون رسائلتنا لأولياء الأمور كيفية انتقاء الحقائب التي تناسب طفله قبل النظر على الشكل. أما بالنسبة للمزودين فنعطيهم جرعات توعوية، نكثف الرقابة ونتأكد من التزامهم بعدم جلب منتجات مخالفة تحمل شعارات معينة تخالف العادات والتقاليد لدينا في سلطنة عمان. نتأكد من صرف الفاتورة التي هي حق من حقوق المستهلك لتحفظ له حقه والضمان بالسلعة التي يقوم بشرائها. طبعا الهيئة تقوم بالدور المنوط فيها إعلاميا ورقابيا. عندنا خلال هذه الحملة برامج إعلامية متنوعة مدرجة، طبعا نستهدف فيها فئات الأطراف المستهلكين والمزودين للتحقق والتأكد من أن الجميع الأطراف تعرف ما هي حقوقها وواجباتها. طبعا هذا اللقاء من ضمن الأشياء اللي نقوم فيها لتوعية الأطراف المعادلة ونؤكد على المستهلكين ما هي حقوقهم وما هي سياسة الاستبدال والاسترجاع. يجب عليهم الاحتفاظ بفاتورة الشراء والضمانات. إلى جانب التوعية بالمواصفات والجودة والسلامة عند اختيار المستلزمات طبعا.
0: ممتاز. أبرز الملاحظات اللي رصدتموها إلى الآن، وأكيد أنتم وجهتوا طبعا سواء المزود أو حتى المستهلكين.
1: طبعا احنا قمنا بدورنا الرقابي، الجهود الرقابية في جميع محافظات سلطنة عمان. للأسف يعني تم ضبط بعض المنتجات التي تعد مخالفة، تم سحبها من الأسواق والتركيز على هذه القطاعات. يعني احنا لا نقفل القطاعات الأخرى، لكن في الجهات الرقابية نركز على القطاعات التي يستهدفها المستهلك خلال هذه الفترة.
0: نعم.
1: نشدد على أن وجود فاتورة، أسعار تكون واضحة للمستهلك ليضمن حقه في انتقاء السلعة اللي هو يحتاجها. تم طبعا كالعادة تم ضبط بعض المخالفات، وهذا نتمنى أن يقل. طبعا الهيئة تقوم بدورها في استقبال البلاغات،
0: نعم.
1: نستقبل البلاغات من قبل المستهلكين عبر القنوات المختلفة التي أتاحتها الهيئة للمستهلك، ونعول على المستهلك الكثير بأمانة، لأن عدد المحلات كبير وجهودنا الرقابية تكاد محدودة لفترات معينة أو بسبب قلة الكادر لدينا. فنعول على المستهلك الكثير في تبليغ عن أي مخالفات يرصدها عبر مركز الاتصال أو المواقع الرسمية للهيئة.
0: نعم، ممتاز.
1: نعم.
0: طيب، يعني رسالتك الأخيرة، بما أن في هذا الموسم طبعا موسم العودة للمدرسة، وأنتم حقيقة تبذلون جهود في مختلف المواسم طوال العام، وهذا الموسم مهم اللي هو العودة للمدارس، ما هي رسالتك اليوم للمستهلك وكذلك للمزودين؟
1: طبعا احنا رسالتنا نبثها على مختلف الفئات اللي هم المزودين والمستهلكين، بث عن طريق الأخبار، المنشورات الإعلامية والمقابلات الإذاعية والمقاطع المرئية. أما بالنسبة للمستهلكين، يجب عليهم اختيار السلع المناسبة لأولادنا الطلبة، الاحتفاظ بالفواتير لضمان حقوقهم، المقارنة بين الأسعار بين مختلف المنشآت التجارية، عدم التسرع في شراء السلعة. أول شيء يجب عليهم مقارنة بالأسعار والجودة ثم يقبل على الشراء. رسالتي للمزودين توفير السلع المناسبة، عدم مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والالتزام بتوفير الحقوق للمستهلكين.
0: نعم، إذا كل التوفيق لكم أخوي خالد على هذه الجهود المبذولة حقيقة من هيئة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق في مختلف المواسم طوال العام، وموسم مهم حقيقة العودة للمدرسة، وهناك طبعا توافد من قبل أولياء الأمور على الأسواق لشراء احتياجات أبنائهم الطلبة للعودة للمدرسة. الأستاذ خالد بن سالم أسيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق المتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك، وحدثنا عن حملة العودة للمدارس التي تنفذها هيئة حماية المستهلك. شكرا جزيلا لك.
1: الشكر موصول لك أخوي ياسر لجميع المستمعين الكرام، جزاكم الله خير.
0: شكرا لك أستاذ خالد، وأكيد هناك استعدادات من قبل أولياء الأمور لتجهيز كل الاحتياجات التي يحتاجها أبنائهم للعودة للمدارس. ما بقى إلا القليل، العد التنازلي أسبوعين تقريبا لعودة أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم، أكيد بشوق ولهفة، والكل يعني يجهز ويشتري الملابس، الحقائب، الأدوات القرطاسية طبعا، الدفاتر وغيرها والأقلام، ويعني نتمنى إن شاء الله عودة طيبة وموفقة للجميع. وبعد أسبوع كذلك عودة الهيئة الإدارية والتدريسية في المدارس، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وعام دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق. قبل نختم مستمعينا، ناخذ كذا بعض الرسائل. رسالة من خميس السرحاني، ولاية المضيبي، وادي عندام، يقول: انثروا زهور الرسائل واصنعوا صباحات عذبة لأحبتكم، كونوا دعاة للفرح وازرعوا الحب والود والخير، واتركوا أثرها يظهر بابتسامة. صباح الخير وصباحك ابتسامة يا خميس السرحاني. ورسالة كذلك من عبد الله بن علي بن سعيد الهناي من بهلة الغافات، يقول نبارك عقد قران يونس بن موسى بن عبد الله الخروصي، كل التوفيق لك يا يونس ونبارك له كذلك. شكرا جزيلا لك يا عبد الله. وطبعا رسالة من أبو حكيم مرة أخرى يرسل لنا، يقول أتقدم بالتهنئة للأستاذة التركية علي اللوشي بمناسبة قبول ابنتها عائشة هلال اللاهوري بالجامعة الوطنية بكلية الطب بصحار. نبارك لجميع الطلبة طبعا بعد نتائج الفرز الأول من القبول الموحد، أتمنى لهم التوفيق في مشوارهم الأكاديمي في الكليات والجامعات والبعثات سواء الداخلية والخارجية، ونبارك لهم، نتمنى لهم عام دراسي مكلل بالنجاح والتوفيق. احنا مستمعينا وصلنا للختام، سامحونا على أي قصور، نتمنى أن رافقناكم في هذا الصباح رفقة طيبة، استمتعتم معنا خاصة اللي سمعونا وهم عندهم مشاوير صباحية في السيارة ذاهبين إلى أي مكان. نتمنى لكم إن شاء الله توصلوا بحفظ الله ورعايته. الأسبوع القادم ملتقانا الجمعة والسبت في أحلى صباح من 7:30 وحتى 9 صباحا، إلى ذلك الموعد هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي وفي الإخراج أحمد المرشودي، وفي أمان الله.

التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الرئيس الإيراني يقول إن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي أفضل، لأن بلاده في موقع قوة، والصين تدعو لحل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. مقتل 49 مسلحا في عملية أمنية للجيش الباكستاني في إقليمي خيبر باختناخ وبلوشستان، وضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر. منظمة اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال مع إغلاق عشرات المرافق الصحية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال. وبورصة مسقط تنهي تداولات الأسبوع على أداء إيجابي في معظم المؤشرات القطاعية. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. خلال زيارة محمد بن حميد أحد قادة الثورة في مسقط للتاجر نرويتم في بيته، فوجئ محمد بأن البرتغاليين كما أخبره التاجر يعرفون بصفقة السفن التي اشتراها الإمام ناصر من الهند.
1: ومتى سمعت بهذا الكلام؟
2: منذ 3 أسابيع.
1: وهل تمت صفقة الشراء؟
2: معلوماتهم تقول بأن السفن لم تغادر الهند بعد، وأسطولهم يراقب البحر.
1: وهل لديكم أخبار أخرى؟
2: لقد طلب مني القائد باريرا أن أحرق مخازن المواد الغذائية.
1: تحرقها؟ لماذا؟
2: لا أفهم خطته، يشتريها مني ثم يطلب مني حرقها.
1: اسمع يا سيد، ليلة غد سيقوم رجالي بإفراغ المخازن، ويمكنك بعد ذلك أن تحرقها.
2: وإلى أين سوف تأخذون البضاعة؟
1: هذا الأمر لا يهمك.
2: وأنا؟ ماذا أستفيد من ذلك؟
1: نحن نحميك ونحمي أسرتك، وتسألني ماذا أستفيد من ذلك؟
2: ولكني أنا تاجر أيضاً، وفي هذا خسارة كبيرة لي.
1: سوف نعطيك مبلغاً جيداً.
2: وقيمة البضائع؟
1: هذه يتحملها باريرا، فهو الذي أمر بحرق البضائع.

0: في صباح اليوم التالي كان محمد بن حميد وصديقه أحمد بن محمد بن راشد يتجهان إلى بيت الشيخ حسان أحد أعيان مسقط ومن كبار تجارها، فطلب منه جلسة خاصة.
1: جئنا لنبلغكم يا شيخ حسان بأن الهجوم سوف يبدأ قريبا.
2: كلما بكرتم في الهجوم كان هذا أفضل، لأن البرتغاليين قد شعروا باقتراب الهجوم.
3: لقد قمنا بترتيب كل شيء إن شاء الله، ولن نتأخر في الهجوم.
2: أنا أعلم أنكم رجال شجعان يعتمد عليهم.
1: لقد أصبحت لنا قوة بحرية أيضا بعون الله، ويتولى التدريب والقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: أحسنتم الاختيار، فهو من أسرة تمتهن حياة البحر وقيادة السفن. لي رأي أحب أن تسمعوا.
3: تفضل يا عم حسان، لقد جئنا إلى هنا للاستماع والتشاور.
2: أنا أرى أن تحمي هذه القوة البحرية موانئ صحار وجلفار وخورفكان، فربما فاجأكم البرتغاليون بالهجوم عليها وليس لديكم هناك قوة بحرية.
1: رأي سليم، سوف نوصله إلى القيادة.
3: وكيف نهاجم سكون البرتغاليين إذن في بحر مسقط؟
2: هذه مهمة القوة الفدائية المدربة على القتال والغوص، فهي القادرة على إضعاف سفن العدو.
1: ونعم الرأي، سوف أخبر القيادة بهذا الاقتراح السديد. لدينا مشكلة يا عم حسان.
2: ما هي؟
1: التاجر نارويتم قد احتكر كل المواد الغذائية والملبوسات.
2: نارويتم تاجر، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتاجر جشع.
3: لقد تلقى أمرا من باريرا بإحراق المخازن وما فيها.
2: كيف عرفتم؟
1: عرفنا بطريقة ما.
2: في الحقيقة أنا كنت أشك في أن هناك علاقة بين نارويتم وصهره.
3: ومن هو صهره؟
2: القائد باريرا. التجار يعرفون ذلك، ويعرفون أن الفتاة أفضل من أبيها وهي ترفض هذا الزواج.
1: هذا صحيح، وهي تتحدث العربية أيضا.
2: وكيف عرفت؟
1: لا أخفي عليكم أنني على اتصال بهم. كان والدي رحمة الله عليه صديقا لنارويتم، وقد استفدت من هذه الصداقة.
2: وهل تزورهم في بيتهم؟
1: نعم.
2: يبدو أن الفتاة قد أعجبتك، ها؟ كما أعجبت القائد البرتغالي باريرا. يبدو أن قلبك قد تحرك تجاه هذه الفتاة.
3: وقلبها أيضا قد تحرك تجاه محمد.
2: هل تنوي الزواج بها؟
1: المشكلة أنها هندوسية.
2: وما المانع؟ كثير من الهنود كانوا هندوسا فأسلموا.
1: أخشى أن يمانع أهلي هذا الزواج.
2: النسب العظيم يقاس الآن بالمواقف المجيدة المشرفة من قضيتنا وليس بالنسب فقط.
3: شغلنا حب محمد عن مخاطر إحراق المخازن. ماذا نفعل في رأيك؟
2: الحل عند نارويتم. هل يوافق على إفراغ المخازن قبل حرقها؟
1: لقد وافق.
2: ما المشكلة إذن؟
1: كيف ننقلها أمام عيون الناس؟ وأين سوف نخزن الحبوب؟
2: دعه يحرق مخزنا واحدا، وسوف نجند كل الحمالين في المدينة لنقل المؤن إلى مخازن مجاورة لها، وسوف نعطي كل بيت كيسا من الأرز والحنطة والسكر، وهذه خير وسيلة لإغراء الناس بالمشاركة.
1: سوف نترك إذن تدبير هذا الأمر عليك يا عم حسان.
2: كن مطمئنا، وما عليكم إلا أن تخبروني عن ليلة الحريق.
0: وبعد 7 ليال اشتعل الحريق في المخزن الأول، وتهافت الناس على المخازن الأربعة يخلونها من المؤونة. كما جرى إحراق بعض المخازن شبه الفارغة للتغطية على موضوع الحريق. وقف القائد باريرا في القلعة يتأمل النيران وهو سعيد بما خطط له. نام وهو قرير العين مطمئنا بأن الجوع سوف يعم أنحاء المدينة وينقم الناس على الإمام ودولته. وفي اليوم التالي:
4: سيدي، هناك عميل من أعواننا في مسقط يريد مقابلتك لأمر هام.
5: دعه يدخل.
6: سيدي، هناك أمر مريب في الحريق الذي جرى البارحة.
5: وما هو هذا الأمر؟
6: الأهالي كانوا على علم به.
5: ماذا؟ وكيف عرف؟
6: لقد نقلوا ما يستطيعون من أكياس الأرز والقمح والسكر والرطب إلى بيوتهم.
5: لقد خانني التاجر نرويتم. هاتوه حالاً.

0: نار ويتم، ماذا فعلت؟
1: لقد أحرقت المخازن كما أمرتني.
0: والأهالي كيف عرفوا بهذا الحريق ونهبوا المخازن وما فيها؟
1: أقسم لكم أنه لا علم لي بهذا الأمر.
0: أنت أخبرتهم؟
1: ولكن ماذا أستفيد من ذلك يا سيدي؟
0: لا أدري، ولكنني سوف أكتشف الأمر. أخبرني من الآن وصاعدا بكل ما يجري من حولك.
1: حاضر يا سيدي.
2: وبعد أيام أخبره نارويتم بأن مخازن مطرح وغيرها من المدن قد أخليت من كل المؤن، كما وردته أخبار بأن الإمام ناصر قد وصل بجيش ضخم إلى مدينة بوشر يقوده علي بن خميس الشقصي.
3: سيدي، هناك رسولان يرفعان العلم الأبيض ويتقدمان باتجاه القلعة.
0: أعتقد أنهما قادمان من قبل الإمام ناصر، دعوهما يدخلا.
4: أنا سالم الغيلاني.
5: وأنا ربيعة بن حمدان.
4: نحن موفدان من قبل الإمام ناصر لنوصل إليكم رسالته.
0: وما هي رسالته؟
4: يطلب منكم إخلاء مطرح ومسقط والقلاع وجميع الموانئ التي تحتلونها وتغادرون بلادنا بسلام.
0: هذا يعني الاستسلام لكم.
5: السلام وعدم إراقة الدماء ليس استسلاما.
4: حقنا أن تخرجوا من بلادنا، وسوف ننال هذا المطلب بالسلم أو بالحرب.
0: لن تنالوا شيئا بهذا الجيش الضعيف الذي جمعتموه من كل القبائل.
4: هي الحرب إذن،
0: وسوف نرى من ينتصر.
5: وما النصر إلا من عند الله،
4: وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

0: اجتمعت القيادة البرتغالية في مسقط للتباحث حول هذا الموقف الخطير.
1: أنا سوف أقف بسفني في قريتي الصاروج والخوير وأضرب بمدافع بوشر من البحر. سوف تبعثر قذائف جيش الإمام ناصر.
2: شكرا يا قائد الأسطول، ولكن هل تعتقد أن هذا سوف ينهي كل شيء؟
1: أنا واثق بأسطولي ومدافعي.
2: يبدو أنك تجهل أنه قد صار لديهم سفن كسفننا ومزودة بالمدافع أيضا.
1: ماذا؟ هذا غير صحيح.
2: اسأل مكتب المعلومات إذن.
1: وما هي هذه القوة البحرية؟
2: عندهم 9 سفن.
1: وأين بنوها؟
2: في الهند أمام سمعنا وبصرنا، وعندهم 4 سفن أخرى جاءتهم من أبناء أمومتهم في المواني العربية، وفيها بحارة مدربون كبحارتنا.
3: لم أتوقع أن يتحدوا أبدا في يوم من الأيام.
2: نعم، كانت التفرقة سلاحنا الفتاك، ولكن يبدو أنه لن ينفع الآن.
3: وحصارنا الاقتصادي
2: لم ينفع أيضا، فالحبوب التي فكرنا في إحراقها يأكلها الآن جيش الإمام وسكان مسقط.
1: اسمح لي أن أقول لكم يا سيد القائد، إن مخابراتكم قد فشلت في مسقط، وها هي تتحول إلى قلعة حصينة ضدنا.
3: الرأي عندي أن تقوموا بالاعتقالات ومعاملة أهل مسقط بالشدة والحزم.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكوك.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أحبائنا الأطفال، صباح يحمل لكم الكثير من الفرح والسعادة، وهذه رحلة جديدة نطل عليكم من خلالها عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية.
2: نحييكم أصدقاء الأطفال في حلقة اليوم، ونسعد بمشاركاتكم معنا وتفاعلكم وتواصلكم معنا، راجين أن تقضوا أمتع وأجمل الأوقات برفقتنا.
3: أهلا وسهلا بكم أصدقائي، وصباح الخير لكل من يتابعنا في هذه الحلقة الجديدة. واليوم معانا فقرات جميلة ومنوعة يا أصدقائي، وأيضا عندنا كذا بعض المواهب المميزة، وما عليكم سوى متابعتنا من الآن وحتى 11 صباحا.
1: إذن أهلا وسهلا بكم أصدقائي، ونحن سعداء بمتابعتكم ومشاركتكم لنا، ونتمنى أن تقضوا معنا هكذا وقت مفيد وجميل وممتع مع مجموعة من المحطات المختلفة. وهذه أسرة البرنامج تتمنى لكم متابعة شيقة، حيث رافقكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم. أنا فاطمة الهشامي،
2: وأنا ميس الهنائي،
3: وأنا عبد الرحمن الشبلي.
2: أصدقائي برنامجنا سيكون أحلى وأجمل بمتابعتكم واستماعكم لنا، وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: إذا نرحب بكم من جديد أحبائنا الأطفال أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم المفكرة الذكية. وكيف أصبحت اليوم يا ميس وعبد الرحمن؟ خبروني.
1: أهلا وسهلا فيك يا فاطمة، صباح الخير لكل من يتابعني الحين، وإحنا سعداء جدا اليوم أن نلتقي بأصدقائنا الأطفال في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع أصواتهم الجميلة وشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها خلال الحلقة. وأهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن.
2: أهلا يا ميس وفاطمة، ونرحب بكل أصدقائنا اللي يسمعون الحين. واليوم معانا كذا مجموعة من الفقرات المنوعة، ومن أبرزها طبعا مسابقتنا اللي ما نستغني عنها، مسابقة مفكرة الذكية، واللي تحمل في طياتها لكم يا أصدقائي عدد من المعلومات والأفكار الذهبية المفيدة.
1: وعندنا كذلك يا فاطمة ويا أصدقائي مواهب مميزة، وبنتعرف على مواهبهم ومجالات تميزهم. وعندنا كذلك فقرة مفهوم المفكرة، واليوم بنتعرف على مفهوم جديد نتعلم من خلاله بعض المعلومات والمعارف والقيم الجميلة.
0: أكيد أكيد، جميل جدا يا ميس وعبد الرحمن، ونحن أكيد متحمسين إن نستمع لأصوات أصدقائنا الأطفال، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: نرحب بكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. ونعود أكيد لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية. أريد هكذا نسمع أصواتكم الرائعة، وأريد تفاعلكم أكيد مع مسابقتنا ومع الأفكار اللي دائما نقترحها لكم، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها وتطبقوها كذلك في حياتكم اليومية. خلونا نستقبل اتصال القادم من أحد الأبطال ونقول السلام عليكم. صباح الخير، كيف الحال يا المها؟ صباح الخير المها.
1: صباح النور،
0: كيف الحال؟
1: طيب
0: الحمد لله. المها، خبرينا وعرفينا بداية عن اسمك الثلاثي وعن مواهبك وهواياتك.
1: اسمي المها عمر ناصر السريري، عمري 10 سنوات، في الصف الرابع، مدرسة فرق السريريين.
0: طيب يا مها، ممكن تسمعينا فقط من سماعة الهاتف؟
1: نعم.
0: شكرا جزيلا. أيوة، خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
1: الرسم وإلقاء الشعر وقراءة الكتب.
0: جميل، متى بدأتي ترسمي؟ صف كم؟
1: ماذا؟
0: أيوة، متى بدأت الرسم؟
1: من صف الأول.
0: ما شاء الله، وانتي الحين صف كم؟
1: رابع.
0: ما شاء الله، ويعني خلاص صرت فنانة ولا بعدش مستمرة كذا تحاولي؟
1: عادي.
0: زين، تقدر ترسمي صديقتنا ميس؟
2: تقدر ترسميني ولا؟
0: ها يا يا المها، نحن نريد حماس.
1: نعم.
0: إنزين، ومن متى بدأتي الشعر؟
1: من صف الأول.
0: تقدمي في الإذاعة المدرسية؟
1: نعم.
0: شاركتي في أحد المسابقات مثلا؟ ممكن تخبرينا؟
1: نعم.
0: خبرينا، شاركتي في أي مسابقة؟ أعطينا مثال. تتذكري أسماء المسابقات؟ هاي المها.
1: نعم.
0: جميل جدا. انزين يا المها، عندك مفكرة في البيت؟ وش تكتبي فيها هذه المفكرة؟
1: ما عندي، ما كتبي.
0: ما عندك؟ انزين، نحن الحين من هذا اليوم نريد نصحك انه يكون عندك مفكرة في البيت، كتبي فيها اهدافك، طموحاتك، تكتبي فيها بعض الافكار وبعض العبارات الجميلة المحفزة. طيب؟ انزين، بما ان الحين خلاص قربت المدرسه، فحلو انه يكون عندك مفكره مثلا تكتبي فيها الواجبات اللي عليك او المذاكره اللي عليك، عشان ويش تساعدش في ويش
1: اكتب.
0: ايوه، وتساعدش بعد في تنظيم الوقت، صح؟
1: مم.
0: جميل جميل جدا. انزين، الحين ننتقل للمسابقه. وش نقول المفكره عشان تفتح وعشان تشتغل معانا؟ ها يا صديقة المها، وش نقول المفكرة؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
3: الأحد، اكتشف مظاهر السمت العماني الأصيل.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تقرأي وتتعرفي على قوانين دخول بعض الأماكن العامة وقوانين دخول المتاحف ودخول الأماكن الرسمية، لتكون لديك معلومات حول هذا الجانب. طيب؟ ها؟ طيب؟
1: حسن.
0: انزين، ننتقل للسؤال. يقول ايش السؤال؟ اختلف محمد مع صديقه سعيد في الرأي، فقام محمد برفع صوته غاضبا، فما رأيك بتصرفه؟
1: لا يعجبني.
0: إنزين، تصرف صحيح ولا تصرف خاطئ؟
1: تصرف خاطئ.
0: ليش تصرف خاطئ؟ أعطيني ليش؟ هيا صديقتنا المها،
1: يجب أن نتصف بالحلم ولا نغضب.
0: جميل، وإجابتك صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معانا في السحب. إذن هو تصرف خاطئ وغير مقبول، وعليه ويش أن يتقبل رأي صديقه بصدر رحب، ويجب على كل واحد منهما أن يحترم رأي الآخر. حابة تضيف شيء آخر يا المهاء؟ ها حابة تضيف شيء آخر؟
1: القصيدة.
0: يلا تفضلي.
1: من أنت يا من تنفست الصباح شذا، أطلقته للسنا وردا ونوارا. من أنت يا من وهبت الدهر مفخرة، تساءل الحرف مرتابا ومستارا. أقضي السرور علي رد ابتسام رضا، إني عمانية عزا ومقدارا. إني عمانية بضم مناقبها، صدق فعائلها جهرا وإسرارا.
0: صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة، من علمك إياها؟
1: أمي.
0: الله يحفظها لك يا رب. شكرا شكرا صديقتنا المها. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم هاجر.
4: وعليكم السلام.
3: أخبارك صديقتنا هاجر؟ من وين تكلمينا؟
4: من ولايتي مسقل.
3: ما شاء الله هاجر، أعطينا اسمك الثلاثي.
4: هاجر اسماعيل سيف السديري من ولاية ينقل.
3: والنعم فيك يا صديقتنا هاجر. هاجر ممكن تخبرينا عن مواهبك وهواياتك؟
4: موهبتي هي الرسم والشعر.
3: ما شاء الله مواهب جميلة. طيب ايش اكثر موهبة تحسيها قريبة من قلبك، الرسم او القاء الشعر؟
4: إلقاء الشعر.
3: إلقاء الشعر ما شاء الله موهبة جميلة. طيب حابة تقولي لنا شعر اليوم؟ حابة تقدمي لنا شيء؟
4: سأقري لكم قصيدة.
3: يلا تفضلي صديقتنا المها. صديقتنا هاجر.
4: وهنا القوافي رحبت بقدومه، والشعر أطرق وانحنى وترجلا. والصمت أنطق نفسه متفائلا، فروى الحنين سنابلا وبلابلا. والعطر رشرش في الدروب أريه، فرحا فصافح ظله وتظللا. والشعر غرد والقوافي دندنت، والعود غنى والرنين تميلا. أهلا وسهلا زائر الكرم، الذي لمس النجوم بالنجوم تخللا.
3: ما شاء الله صح لسانك صديقتنا هاجر، شعر جميل وصوتك رائع وإلقائك أجمل ما شاء الله. حابة تضيفي شيء ثاني؟
4: لا.
3: طيب صديقتنا هاجر عندك مفكرة في البيت؟
4: نعم.
3: إيش تكتبي فيها؟
4: فيها بعض الملاحظات.
3: أيوة.
4: وبعض القصائد التي الآن سأحفظها.
3: ما شاء الله جميل، استفدت من المفكرة اللي امتلكتيها معك في البيت صح؟
4: صح.
3: عندك نصيحة بتقوليها لأصدقائنا الأطفال عشان يمتلكوا معاهم مفكرة؟
4: هي.
3: يلا قوليها عشان أصدقائنا الأطفال يستفيدوا من النصيحة.
4: إن المفكرة زينة بتعلمنا.
3: أيوة.
4: نكتب فيها الأشياء أبو نحفظها.
3: أيوة. وبتعلمنا ننظم وقتنا بعد صح؟
4: صح.
3: نصائح جميلة صديقتنا هاجر. وبعد؟
4: وبس.
3: بس خلاص. طيب جاهزة أيوة. للمسابقة؟
4: نعم.
3: إيش هي كلمة السر عشان تفتح معاني المفكرة؟
4: هيا يا مفكرة ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
3: ويلا يا مفكرة.
5: الاثنين، تعرف على المدن الذكية.
3: إذن يا صديقتنا هاجر تقترح عليك المفكرة أنك تقرأي وتبحثي عن المدن الذكية وعن أهم ما يميز هذه المدن. طيب؟
4: طيب.
3: يلا جاهزة للسؤال؟
4: نعم
3: هذا سؤال سهل وأنا واثقة فيك أنك بتحلي صح. طيب يقول لك السؤال صح أم خطأ؟ يمكن للمدن الذكية استخدام أنظمة حديثة ومتطورة لمراقبة جودة الهواء، صح أم خطأ؟
4: صح.
3: إجابتك صحيحة يا صديقتنا هاجر، واسمك دخل معانا في السحب. حابة تضيفي شيء ثاني؟ حابة تضيفي شيء ثاني؟
4: لا.
3: طيب شكرا لمشاركتك معنا ومع السلامة.
4: أشكركم أشكركم.
3: العفو صديقتنا هاجر، وإحنا بعد نشكرك.
0: إذن شكرا لصديقتنا هاجر، والحين أصدقاء الأطفال لا تروحوا بعيد، فاصل قصير وراجع لكم.

0: إذن أصدقائي الرائعين، الحين عندنا كذا يا أصدقائي موهبة جميلة، ودائما الموهبة يا أحبائي بذرة جميلة، وبالعلم والتدريب تتحول إلى إنجاز يفتخر به الجميع، ولكل منا موهبة التي تميزه، وعلينا أن نكتشفها ونمنحها المساحة لتنمو ولتتألق. معنا في هذه الدقائق يا أحبائي الأطفال موهبة مميزة تستحق أن نمنحها المساحة لنتعرف على موهبتها. نرحب بصديقتنا الجميلة ريم بنت عبد الحكيم الفارسي من ولاية عبري، وهي موهوبة في الابتكار ولها عدد من المشاركات والإنجازات. صباح الخير صديقتنا ريم. صباح الخير يا ريم. طبعا الحين يا أصدقائي في انتظار صديقتنا ريم، خبروني كيف آخر أيام الإجازة معاكم.
1: صراحة يعني في حماس شوية للمدرسة، بس إن شاء الله
0: بداية جديدة بإذن الله تعالى، ونحن أكيد نتمنى لأصدقائنا الطلبة كل التوفيق في بدايتهم القادمة، تكون كذا هكذا مليئة بالتوفيق ومليئة بالإنجازات وتحقيق الطموحات. وأنت يا صديقتنا الميس؟
2: الصراحة متحمسة واجد حال المدرسة إني بنتقل لمرحلة جديدة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. والحين نرجع لصديقتنا ريم. صباح الخير.
3: صباح النور.
0: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير.
0: كيف الإجازة معك يا ريم؟
3: الحمد لله زينة.
0: مستمتعة؟
3: أيوة.
0: متحمسة للمدرسة؟
3: أيوة.
0: جميل جدا. طيب صديقتنا عارفيني على نفسك، أبرز مواهبك.
3: أنا الطالبة ريم عبد الحكيم الفارسي، مقيدة إن شاء الله بالصف 11، طالبة في المرحلة الثانوية. طبعا أسعى دائما لدمج شغفي بالعلوم والتقنية لخدمة المجتمع من خلال الابتكار والأعمال التطوعية. أما عن مواهبي فأنا أهتم بالبحث العلمي وتصميم العروض التقديمية، بالإضافة إلى شغفي في الإلقاء والتقديم والقراءة.
0: جميل جميل جدا.
1: كيف الإجازة معك يا صديقتنا ريم؟
3: الحمد لله زين الإجازة.
1: وطيب صديقتنا عارفينا على مشاركاتك، هل أنت شاركتي فرش معينة أو فعاليات كذا خلال الإجازة الصيفية؟
3: لم يحالفني الحظ في المشاركة.
0: جميل. طيب لو تخبرينا عن أهم مشاركاتك وإنجازاتك اللي حققتيها.
3: الحمد لله كانت لي مشاركات متعددة أعتز فيها، أبرزها ابتكار مشروع القفاز الذكي الذي حصد على المركز الثاني على محافظة الظاهرة في مسابقة إشراقة الابتكار، وأيضا إلى مشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية المدرسية، أنا وبعض من معلماتي وزميلاتي في مشروع قرص الذي حقق المركز الثاني على مستوى المحافظة.
0: ما شاء الله عليك، ونحن أكيد فخورين بهذا الإنجاز اللي حققتوه ووصلتوا له.
4: طيب يا صديقتنا، دامنا احنا في اجازة صيفية ولازلنا فيها، عندنا وقت فراغ واجد، فايش هي نصيحتك للاطفال في استغلال وقت الفراغ، وهل لديك بعض الافكار والنصائح اللي تقدميها لهم؟
3: الاجازة هي كنز حقيقي لاكتشاف المواهب، انصح الاطفال دائما بعدم قضاء الوقت بالانشطة الترفيهية العابرة، بل استغلاله في تعلم مهارات جديدة مثل تعلم لغة جديدة أو ممارسة الرياضة أو المشاركة في الأنشطة التوعوية والشرف اليدوية. طبعا نعرف هذه المهارات أو هذه الأنشطة تنمي الإبداع والاعتماد على النفس.
1: جميل يا صديقتنا، وعرفينا ونحن عرفنا طبعا أن أنت عندك ابتكار القفاز الذكي، ممكن كذا تخبرينا عن فكرته؟
3: هو عبارة عن قفاز ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، صمم هذا القفاز خصيصا لتحقيق التواصل الفعال وثنائي الاتجاه مع فئة الصم والبكم، بحيث يترجم لغة الإشارة إلى كلمات منطوقة ليكون جسرا سهلا في اندماجهم مع المجتمع.
0: جميل جميل جدا. طيب لو تخبرينا كيف جاءتك هذه الفكرة العلمية؟
3: جاءتني الفكرة من الرغبة الحقيقية في إيجاد حل تقني إنساني يزيل حواجز التواصل اليومية مع هذه الفئة، بالتأكيد لم يكن السير وحدي في هذا الطريق، فقد تلقيت دعما كبيرا وتشجيعا مستمرا من أستاذتي المشرفة أستاذة راية، إلى جانب تعاوني المثمر مع زميلتي دانا.
4: ما شاء الله، جميل يا صديقتنا. طيب من دايما يساعدك في هذه الفكرة؟
3: اشتغلنا فيها أنا وزميلتي دانا، وكنا على آخر شيء مسلمينها، ولله الحمد حصلنا على المركز الثاني.
0: ما شاء الله عليكم، ونحن فخورين بهذا الإنجاز اللي حققته. طيب هل شاركتي بهذا الابتكار يعني مثلا في مسابقات معينة؟
3: شاركتي بس في مسابقة إشراقة ابتكار كفكرة فقط.
0: جميل جميل جدا.
1: وطبعا نحن عرفنا أيضا أن أنت شاركتي في مسابقة من أجل الوطن، مسابقة من أجل الوطن، ممكن تخبرينا عن هذه المسابقة أكثر؟
3: شاركت هذه المسابقة من خلال مشروع قرصة، وهو مشروع بيئي انطلق من مشكلة واقعية في البيئة المحيطة بالمدرسة. طبعا هذا المشروع يهدف إلى إنشاء حزام أخضر يسهم في تحسين جودة الهواء والحد من آثار التلوث مع تعزيز الوعي البيئي للطلبة والمجتمع.
0: جميل، ما شاء الله عليك. طيب صديقتنا، من خلال هذه المسابقات اللي شاركت فيها وكذلك من هذه الابتكارات اللي عملتيها بمساعدة أكيد معلماتك وصديقاتك، خبرينا وش استفدتي من هذه المسابقات والمشاركات؟ أكيد هناك وراء هذا الموضوع استفادة.
3: طبعا من خلال هذه المشاركة تعلمت كيف يمكن تحويل مشكلة واقعية إلى مبادرة مستدامة ذات أثر، اكتسبت مهارات في البحث العلمي وجمع المعلومات والتخطيط واستخدام التقنية في خدمة المجتمع، والأهم من ذلك عزز لدي مفهوم المواطنة الحقيقية. المواطنة ليست مجرد شعور بالانتماء، وإنما هي مشاركة فاعلة في خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة والمساهمة في حل مشكلاتها. وهذه التجربة

0: المواهب. إذا في الختام هكذا نريد نعرف إيش هو طموحك في المستقبل، وإيش حابة ريم تصير لما تكبر بإذن الله تعالى؟
1: طموحي إن شاء الله أن أرتدي المعطف الأبيض يوما ما، ليس فقط كرمزي لمهنة بل كرسالة حب وعطاء للإنسانية. أطمح أن أكون دكتورة تخفف ألما وتزرع أملا وتكون
0: بإذن الله تعالى نشوفك
1: يجمع بين العلم النافع والرحمة المطلقة، وأسعى دائما لأن أترك بصمة حقيقية في هذا المجال لأخدم مجتمعي ووطني بكل إخلاص وحب.
0: بإذن الله تعالى نشوفك هكذا دكتورة ناجحة واصلة لمراحل متقدمة بإذن الله تعالى.
2: وفي نهاية هذا الحوار الجميل معك، نحن نشكرك جدا جدا صديقتنا ريم بنت عبد الحكيم الفارسي على انضمامك معنا اليوم في برنامجنا المفكرة الذكية، ونتمنى لك مستقبل حافل بالمشاركات والتميز، ونشوفك إن شاء الله في أعلى المراتب لخدمة مجتمعك ووطنك الغالي سلطنة عمان. كل توفيق لك صديقتنا ريم.
0: شكرا. شكرا لك صديقتنا ريم،
1: شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: فاصل قصير وراجع لكم.

نرحب بكم من جديد أصدقائي الأطفال العباقرة، ولازلنا معكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية. ونعود طبعا لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع مسابقاتنا. وطبعا

0: الآن ناخذ أول اتصال ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معانا؟
1: شرف.
2: أهلا وسهلا يا ترف.
3: شرف.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا يا شرف، كيف حالك؟
1: طيب.
0: كيف الإجازة معك؟
1: حلوة.
0: ممكن تعرفينا في البداية على اسمك الثلاثي؟
1: نعم.
0: تفضلي.
1: طالبة شرف بنت عبد العزيز السديرية من مدرسة فرق السديريين.
0: والنعم والنعم يا صديقتنا شرف. صديقتنا، كيف الاستعداد للدراسة للمدرسة؟
1: زين.
0: ليش تقوليها وانت ما متحمسة؟
1: أه؟
0: بالعكس، لازم تكوني متحمسة حال المدرسة.
1: متحمسة.
0: شاطرة. تروحي صف كم؟
1: رابع.
0: ما شاء الله، نتمنى لك كل التوفيق. طيب يا شرف، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم.
0: ايش تكتبي فيها؟
1: اكتب فيها اجمل شيء حدث لي والاشياء التي اريد انجازها واخطط فيها لاعمال الغد.
0: جميل يا صديقتنا، وايش تريد تصير لما تكبري؟
1: دكتورة لاحقق حلم امي وابي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله تصير افضل دكتورة. طيب ايش رايك نروح الحين للمسابقة؟
1: ايوه.
0: متحمسة؟
1: ايوه.
0: تعرفي كلمة السر؟
1: هي.
0: ايش هي كلمة السر؟
1: يا مفكرة يا ذكية اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء، اكتشف وظائف المستقبل.
0: طبعا يا شرف، تدعوك مفكرتنا انك تتعرفي على اهم الوظائف اللي ستكون في المستقبل وانك تقرأي كذا عنها في محركات البحث المختلفة. طيب؟
1: طيب.
0: اي يوم؟ يوم الثلاثاء. اي وقت انت كذا فاضي يوم الثلاثاء، مثلا العصر او اي وقت، روحي مثلا جوجل وابحثي عن وظائف مهمة في المستقبل. تمام؟
1: تمام.
0: تمام، كفو. يلا نروح للسؤال. جاهزة للسؤال؟
1: جاهزة.
0: يلا. السؤال يقول: ما هي مهمة مصمم الواقع الافتراضي؟ هل ابتكار وتصميم عوالم وتجارب رقمية تفاعلية، أم تتبع الابتزاز الإلكتروني، أم تطوير الروبوتات الذكية؟ أعيد السؤال.
1: أيوة.
0: ما هي مهمة مصمم الواقع الافتراضي؟ هل ابتكار وتصميم عوالم وتجارب رقمية تفاعلية، أم تتبع الابتزاز الإلكتروني، أم تطوير الروبوتات الذكية؟
1: ابتكار عوالم رقمية.
0: ما شاء الله يا صديقتنا، وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. شكرا شرف.
1: العفو.
0: تحبي تضيفي شيء آخر؟ مجهزة شيء؟ قصيدة؟ شعر؟
1: قصيدة.
0: تفضلي نسمعك.
1: أمان عظيمة عبر الزمان وتاريخ الحضارة والمكان وسلطنة الجلالة من قديم ومجد ما له في الأرض ثاني. لنا خضعت سنين المجد طوعا فما التاريخ إلا للعمان. عجائب في مدى التاريخ سبع ويكملنا الخلود إلى الثمان. ونذهل كل شمس حين يتلى بزوغ الفجر في صوت الأذان.
0: ما شاء الله يا صديقتنا، صح لسانك صح لسانك.
2: شكرا شكرا لصديقتنا الجميلة، شكرا لصديقتنا الجميلة شرف على هذه القصيدة الرائعة، شكرا لك. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم مع صديقتنا بشائر.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخبارك صديقتنا بشائر؟
4: بخير.
2: أعطينا اسمك الثلاثي.
4: اسمي بشائر بدر سيف سعيد البادية.
2: والنعم فيك يا صديقتنا بشائر. بشائر، من وين تكلمينا؟
4: من فلقة السديريين بولاية ينطل محافظة الظاهرة.
2: ما شاء الله. طيب يا صديقتنا بشائر، ايش هي مواهبك؟
4: مواهبك الرسم
2: أيوة
4: والكتابة.
2: ما شاء الله مواهب جميلة. بشائر أنت في الصف الكم؟
4: أنا هروح ثالث.
2: تروح الصف الثالث، متحمسة للمدرسة؟
4: إيه.
2: واجد متحمسة ولا بس شوية؟
4: متأكد.
2: واجد؟ متأكد أنه واجد؟
4: إيه.
2: ولا حابة الإجازة ما تريديها تخلص؟
4: ملل.
2: ملل في الإجازة؟ طيب إن شاء الله تبدأ المدرسة وبعدها تروح
3: عشان ما تملي.
2: خلاص
3: المدرسة بتبدأ عشان صديقتنا ما تمل. زين؟
2: طيب يا صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟ إيش تكتبي فيها؟
4: أرسم فيها.
2: ترسمي؟ ما شاء الله أنتي تحب الرسم. من متى بديتي تحب الرسم؟
4: من صف ثاني.
2: من صف ثاني، ما شاء الله واجد حلو الرسم. إنزين لو الحين أنا قلت لك يلا رسمينا أو رسمي صديقتي فاطمة، بتعرفي ترسميها؟
3: تعرفي ولا لا؟
4: ما أعرف أرسم أشخاص.
3: يلا تدربي رسمي أشخاص إنزين عشان ترسمينا، وش رايش؟
4: إنزين.
2: أنا الصراحة متحمسة إني أشوف رسمش، يعني أريدش ترسميني، تحمست أنا. طيب إيش بعد تكتبي في المفكرة؟ تكتبي فيها أفكارك أو مثلا واجباتك لما تبدأ المدرسة؟
4: إيه.
2: يعني أنت استفدتي من المفكرة. إذا نحن بعد نقول لأصدقائنا الأطفال اللي يسمعون الحين أن لازم تمتلكوا مفكرة، أن هي واجد تفيدكم، صح يا صديقتنا بشائر؟
4: إيه.
2: زين بشائر، حابة تقول شيء ولا ننتقل للمفكرة سيدة مسابقتنا؟ يلا ننتقل للمسابقة.
4: أقول قصيدة.
2: تريد تقولي قصيدة؟ طيب يلا تفضلي.
4: وطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل. سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل. حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل.
2: ما شاء الله صح لسانك يا صديقتنا بشائر، يعني شعر جميل. طيب جاهزة للمفكرة؟
4: نعم.
2: إيش هي كلمة السر عشان تفتح معاني المفكرة؟
4: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطني فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الأربعاء، كن ذكيا عند الشراء.
2: إذن يا صديقتنا بشائر، تقترح عليك المفكرة أن تكون ذكيا في الثقافة المالية، وأن تتسوق بذكاء، وأن تثق في نفسك في هذا المجال. تمام؟
4: تمام.
2: يلا ننتقل للسؤال. ها يا صديقتنا بشائر، ننتقل للسؤال، جاهزة؟
4: هي.
2: يلا خليك متحمسة، تمام؟
4: هي.
2: السؤال يقول: اشترى صديقنا أحمد لعبة لأنه وجد تخفيضا كبيرا عليها رغم أنه ليس بحاجة إليها، ما رأيك بتصرفه؟ صح أو خطأ تصرفه؟
4: خطأ.
2: أيوة ليش خطأ؟
4: لأنه ما باغن هاللعبة.
2: أيوة يعني هو ما محتاجينها، صح؟
4: هيه.
2: لازم يشتري الأشياء اللي هو يحتاجها.
4: هيه.
2: إجابتك صحيحة يا صديقتنا بشار، واسمك دخل معانا في السحب. يا أصدقاء تصرف صديقنا أحمد خاطئ، يجب علينا أن نشتري الأشياء اللي نحتاجها وفقط، ولا ننخدع بالتنزيلات، ويجب علينا أن نتسوق بذكاء وبحكمة. طيب صديقتنا بشائر، حابة تضيفي شيء ثاني ولا خلاص؟ يلا معقب، مع السلامة، وشكرا لمشاركتك معنا، مستمتعنا معك اليوم واجد.
3: شكرا. شكرا لصديقتنا البشائر. والحين أصدقائي الأطفال، فاصل قصير وراجعي لكم.

0: إذا مرحبا بكم يا أصدقائي الأطفال في فقرة جديدة من مفاهيم من المفكرة. هذه الفقرة التي نتعلم فيها في كل مرة مفهوم جديد. هنا نكتشف عن مفهوم كبير بلسان صغارنا، نتعرف عليهم ونسمع منهم ونتناقش معهم ونسأل، وببراءتهم وعفويتهم نسمع المفاهيم من زوايا أخرى. في مفاهيم من المفكرة نعرف معا كيف يفكر صغارنا وكيف يفهمون المعاني الكبيرة بطريقتهم، ونحن بدورنا نطرح الأسئلة ونضرب الأمثلة كي تتضح المعاني لصغارنا. أعدت لنا هذه الفقرة بثينة عبد الله الفوري. قبل البدء هيا نتعرف على الأصدقاء في الاستوديو. اليوم أنا كذا متحمسة جدا أني أتعرف على أصدقائي الأطفال. يلا، من اسمك يا حلوة؟
1: طريف الطاح العامري.
0: والنعم، وانت بعد من اسمك؟
2: أليين بنت فهد لوهيبي.
0: والنعم يا أليين. صديقنا البطل من اسمه؟
3: إبراهيم بن وضاح العامري.
0: والنعم، أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم معنا، وسنقضي معا لحظات من المعرفة والتعلم والفائدة والمتعة أيضا. إذن هيا يا نجوم المفاهيم، قبل كل شيء اليوم وش تشوفوا قدامكم؟ اليوم حضرت لكم شيء في يدي، من يعرف وش هذا الشيء؟ من يعرف؟ يلا خبروني.
3: كوكب الأرض.
0: أيوة، كوكب الأرض. وش بعد خبروني؟ يلا وش هذا؟ يلا
2: مقسم.
0: جميل. صديقتنا
1: في أنواع الدول.
0: جميل جميل جدا. إنزين، هذه هي أرضنا، العالم الذي نسكن فيه ونعيش فيه ونكبر ونحقق فيه أحلامنا. إنزين، الحين أريد أعرف حلم كل واحد منكم، وش تحلمون؟ وش تحبوا تصيروا لما تكبروا؟ يلا صديقتنا وريف.
4: مذيعة.
0: بإذن الله تعالى تكوني مذيعة وتساعدينا في التقديم، وش رايك؟ ولا تقدمي عني؟ تقدمي عني؟ جميل. إنزين، وصديقنا إبراهيم.
3: مهندس تكنولوجيا.
0: ما شاء الله مهندس. وصديقتنا الحلوة أليم.
2: شرطية.
0: بإذن الله تعالى عشان تحمي الوطن وتدافع عنه. جميل. إنزين، طبعا يا أصدقائي هذا هو مقسم مصغر لكوكب الأرض، توضح فيه حدود البلدان التي نعيش فيها والأماكن التي سنسافر إليها. إنزين يلا يا أصدقائي، الحين أريد كذا تفاعل، خبروني أسماء دول ومناطق تعرفوها أو سافرتوا لها مع أهلكم، مع أصدقائكم، مع حد من الأهل. يلا عبد إبراهيم خبرني.
3: إمارات.
0: ما شاء الله حلوة، حبيتها؟ جميل. صديقتنا وريف.
4: صلالة.
0: جميل. وزرتي هذه السنة صلالة ولا ما زرتيها؟
4: رحنا الإمارات.
0: جميل جدا.
4: السنة الماضية رايحين.
0: أيوة، وأهم شيء استأنستوا. رائع. صديقتنا أنا
2: إن شاء الله بإذن الله. أيوة. أطلع من عمان، أروح السعودية بإذن الله عشان أزور مكة.
0: ما شاء الله، وعد لازم تدعي لنا
2: إن شاء الله.
0: نسينا بإذن الله تعالى. إنزين أصدقائنا الصغار، مفهومنا اليوم يطوف بنا إلى عوالم جميلة، سنسافر ونحلق فوق سماء محافظات ومناطق بلادنا الجميلة سلطنة عمان. هل أنتم مستعدون؟
5: نعم.
0: ممتاز. إنزين هيا بنا نسافر معا في مفهوم اليوم. وقبل المفهوم خليني نسألكم بعض الأسئلة. تحبوا أسألكم أسئلة سهلة ولا صعبة؟
2: عادي.
0: سهلة ولا صعبة؟
2: سهلة.
0: سهلة؟ إبراهيم باغي سؤال سهل ولا صعب؟
3: أي شيء.
0: أنت شاطر أحسك. يلا أعطيك سؤال صعب.
3: عادي،
0: أمورك طيبة. إنزين، من فيكم يحب الرحلات؟ يلا.
3: أنا.
0: أكيد كلنا صح نحب الرحلات. نحب نغير جو ونطلع ونستانس. إنزين، إيش دوركم في كل رحلة؟
3: نساعد أبوي في ذاك تركيب الخيم، ونساعدهم نزل الشنط.
0: أيوة جميل، يعني دورك أنت فعال في الرحلة، ضروري أنت يشلوك صح ولا لا؟ ما يستغنوا عنك. وأنت وش دوركم؟
4: أنا ساعد أمي في الطبخ.
0: جميل. وأنت ألين؟
2: أنا وظيفتي في الرحلة أني أيوة. أجيب ألعاب بنلعبها جماعية.
0: حلو، تسوي فعاليات حال أيوة. اللي موجودين في الرحلة. فعاليات. جميل حلو. إنزين، بس هل يعني غير عن هذه الأشياء تحبوا تتلبسوا وتتجهزوا عشان هذه الرحلة؟
2: أيوة.
0: ومن يوم في الليل تجهزوا ملابسكم صحيح لا؟ جميل جدا. انزين ايش اخر مكان رحتوا له مع اهلكم؟
3: امارات.
0: حلو الامارات. الين
2: كان صلالة.
0: جميل اهم شي استانستي. كيف اقواء صلالة؟
2: الحمد لله.
0: وتنصح الكل صح يزوروها؟ جميل جدا. انزين ايش عجبكم في ذلك المكان اللي رحتوا له والانشطة اللي استمتعتوا فيها؟ يلا في صلالة ايش عجبش فيها اكثر شيء؟
2: صلالة زحليقة أتين.
0: أيوة.
2: والمائية أكثر بعد.
0: جميل الألعاب. أنتوا الأطفال قوكم الألعاب. صديقتنا وريف
1: رحنا نتسبح هناك شايف الفندق مسبح.
0: أيوة.
1: أبوي الصباح ودانا نتسبح وشي قدام شي كرة قدم رحنا نلعب وشي مع التنس.
0: أيوة حلو. إبراهيم
3: رحنا المول وجلسنا نلعب وناكل.
0: جميل حلو. تحب أجواء المول؟ رائع. طيب يا أصدقاء لما نروح لكل مكان بعد ما نخلص مستمتعين إيش نسوي نهاية الرحلة؟
3: نرجع ننام.
0: ترجع تنام. وإنتوا وش عندكم أفكاركم وش تسويوا بعد ما تخلصوا الرحلة؟ تنظفي. إنزين وبعد فكرة ثانية ريت فكرة غيرها.
1: أنا وبرهم
0: ما تناموا سهروا. إنزين بما أنكم أنتوا زرتوا الحين من محافظات سلطنة عمان صحيح ورحتوا محافظة ظفار وأكيد أماكن أخرى. إنزين لما نخلص من هذه الرحلة دائما كذا نجلس مع أهلنا نتكلم عن الرحلة اللي رحنا لها صح؟
2: صح.
0: نجلس مع أخوانا نتكلم عن المحافظة عن الأماكن السياحية ونخليها ويش أفضل مما كانت وحتى ويش أحيانا ويش نسوي نخبر أهلنا لغيرهم عشان يزوروا المحافظة صح ولا لا؟ جميل. إنزين إذا نعم يا أصدقاء الجميلين لازم مثل ما ذكرت صديقتنا ألينا نحافظ كذلك عن ويش؟
1: عن النظافة.
0: أيوة نظافة المكان اللي رحنا له ما نترك المكان غير نظيف ونساعد أهلنا في ويش؟ في الترتيب. أيوة في التنظيف لازم ننظف صح إبراهيم؟ جميل. إنزين عشان نحافظ على نظافة بلادنا والأماكن العامة الحين يا أصدقاء نوصل لمفهوم مفكرتنا لليوم. مفهوم اليوم هو عرفتوه من خلال الحديث؟ ويش؟
3: نتكلم عن سلطنة عمان.
0: وعن ويش؟ أيوة عن سلطنة عمان بالتحديد. ويش الموضوع؟
1: عن سياحة سلطنة أيوة عمان.
0: الإجابة صحيح عن السياحة. إنزين لما تسمعوا كلمة سياحة إيش أول شيء يجي في بالكم؟ يلا يا وريف. أيوة إبراهيم
3: نزور مناطق جديدة وواجد أشياء.
0: أيوة نستمتع يعني نكتشف. تحب المغامرات؟
3: أيوة.
0: جميل. وانتي يا وريف وش أول شيء يجي في بالك لما تسمعي كلمة سياحة؟
1: نروح حديقة الحيوانات ونروح نشوف الحيوانات.
0: أيوة تحب الحيوانات صح؟ وانتي يا ألين
2: السياحة مثلا يعني جايوا من مصر إلى عمان هم هذا السياح.
0: أيوة.
2: عشان يتعرفوا على بلدنا الجميل.
0: أيوة ممتاز فكرة جدا رائعة. إذن السياحة مفهوم واسع وكبير لكن خلينا نفهمه مع بعض ونقرب لكم المعنى. السياحة يعني إن نروح لمكان جديد ومختلف أتعرف عليه أستمع فيه وأشاهد الطبيعة الخلابة أتعرف على تاريخ المكان الثقافة العادات والتقاليد الموجودة في المكان حتى ملابسهم وطعامهم وشوارعهم وكذلك ويش وجباتهم المشهورة وأقضي أجمل الأوقات. في ناس تروح سياحة ترفيهية مثلنا نحن لما نروح صلالة صح؟ نستمتع بصلالة أجواء ويش خريفية رذاذ أمطار. نروح كذلك لنزوة نستمتع بويش الأشياء الأثرية الموجودة صح؟
2: أشياء أثرية.
0: أيوة نروح الرستاق نروح المصيرة نروح الأشخرة نروح نشوف الشلالات والأودية نروح نشوف إيش بعد. خبروني وين الأماكن الجميلة اللي أيضا ممكن نزورها ونشوفها وش تزوروا بعد؟
2: أمريكا.
0: أيوة وش بعد إبراهيم؟
3: دول أجنبية.
0: جميل نروح كذا نستكشف الأماكن الجبال صح الأشياء الأثرية. إنزين في ناس تروح السياحة ليش للثقافة يعني مثلا وش يروح المتاحف. تروحوا متاحف تحبوا؟ تحبوا تشوفوا الأشياء الأثرية وتحبوا تشوفوا الأشياء التاريخية الموجودة هناك وتقريوا المعلومات كذلك اللي الموجودة.
2: نعم.
0: جميل. إنزين يتعرفوا على ثقافات الشعوب المختلفة. إنزين، في ناس تروح سياحة كذلك للعلاج، صح ولا لا؟
4: صح.
0: مثلا في شخص مريض يروح لمنطقة معينة أو دولة معينة يحصل على الدواء والعلاج المناسب. إنزين، الناس اللي تروح لمناطق بعيدة شوي عن منطقتها وتسافر نسميهم ويش؟ إيش نسميهم؟ الحين إحنا قلنا سياحة، الناس اللي تسافر وش نسميهم؟
3: مغامرين.
0: بعد ويش؟
5: مسافرين.
0: أيوة، بعد ويش؟ إحنا قلنا سياحة، يلا ناخذ من هذه الكلمة، قلنا سياحة الناس اللي تسافر وتروح أماكن. نحذف الحرف الأول. حرف أيوة، وإجابتي صحيحة، الإجابة السياح. إذا فهمتوا يا أصدقاء، الحين بعرفكم على شخص وظيفته ويش؟ المرشد السياحي. إيش يعني مرشد سياحي؟ يلا خبروني إبراهيم، وش يعني مرشد سياحي؟
3: العبقري للرحلة.
0: أيوة، يعني وش يسوي معاهم؟
3: يخبرنا هذي الحيوانات، معلومات ذي الحيوانات، أيوة. ويدلنا الطريق وغيره.
0: أيوة صح. وريف، وش يعني مرشد سياحي؟
4: يخبرنا القصص والصاير ذا الكهف والصاير هذا الشهر.
0: أيوة ممتاز. وألين،
2: الشخص الذي يرافق عشان السياح أو الزوار.
0: أيوة،
2: عشان يحدد منطقة المكان.
0: جميل، جميل جدا. ويشرح لنا
2: المكان.
0: أيوة
2: المكان.
0: صح ممتاز. إنزين، المرشد السياحي هو اللي نتواصل معه، خبرنا عن الأماكن الجميلة اللي رحنا لها واللي راح نستمتع ونتعلم أشياء مفيدة منها، هو اللي خبرنا الأنشطة الموجودة في المكان، القوانين كذلك، ويش نسأله عن كل سؤال اللي ما نعرف إجابته، صح ولا لا؟ هو بيخبرنا.
2: صح.
0: لأنه هو مرشد. صح؟
2: صح.
0: إنزين، نحتاج للمرشد خاصة إذا سافرنا وين؟
2: برا البلد.
0: أيوة، برا البلد. ونفس الشيء الناس اللي بيزوروا بلادنا، الناس الأجنبية، الناس اللي من دول الخليج اللي بيزوروا بلادنا، احتاجوا مرشد سياحي، صح ولا لا؟
2: صح.
0: إنزين، يخبرهم عن كل شيء ويستفيدوا من فترة وجودهم هنا، صح ولا لا؟
2: صح.
0: إنزين، الحين لو ركزتوا على البطاقة اللي لابسينها اليوم، إيش مكتوب عليها؟
4: وريف بن وضاح بن سالم العامري.
0: وإيش مكتوب فوق وريف بنت وضاح العامري؟ ها، قريب.
4: المرشدة الصغيرة وريف بن وضاح العامري.
0: جميل، يلا أنت بعد قريبة مالش.
2: المرشدة الصغيرة ألين فهد عبد الله.
0: وإبراهيم.
3: المرشد الصغير إبراهيم وضاح العامري.
0: نعم، كلكم مكتوب لكم المرشد السياحي الصغير ومع أسماءكم، صح ولا لا؟
2: صح.
0: الحين بطلب منكم يا أجمل مرشدين طلب مني كسائحة، أنا الحين يعتبروني سائحة، زين؟ وأنتوا تقابوني كمرشدين سياحيين، اتفقنا؟
3: اتفقنا.
0: اتفقنا؟ أريد حواس. اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: إنزين، أريد أماكن في سلطنة عمان فيها جبال وطبيعة جميلة، يلا خبروني.
3: قبل شمس.
0: قبل شمس.
2: قبل أخضر. قبل بن خالد.
0: قبل أخضر.
3: قبل هات.
0: قبل هات، ممتاز. بعد
2: وادي بن خالد.
0: وادي بني خالد. وش بعد؟
3: صلالة.
0: صلالة، ظفار، جميل. وش بعد؟ منطقة ويش؟ ها، ولاية ويش؟ الرستاق، صح؟
3: صح.
0: ولاية بعد نزوة، صح ولا لا؟
3: صح.
0: إنزين، بعد ويش؟ سرور، صح؟
2: سرور.
0: جميل. إنزين، الحين خبرونا عن أماكن فيها شواطئ وبحر جميل جدا.
3: صور.
0: يلا أريد أروح.
3: صور.
0: صور. وإيش بعد؟
2: شاطئ القرن.
0: جميل. وإيش بعد؟
3: شاطئ السيب.
0: جميل، جميل
4: بركة.
0: جدا، شاطئ بركة، جميل. وش بعد؟ يلا أماكن فيها بحر أريد أروح، أريد أزورها، تتذكروا كذا يجي على بالكم في مكان واجد جميل زرتوه؟ مصيرة، حلو صح؟ يلا أنا أنصحكم أنكم تزوروا جزيرة مصيرة. نزيل بعد قريات، بعد فصحار، صح؟ الحين أنا ساعدتكم، الحين أنا صرت المرشد،
2: صور.
0: يلا لازم تساعدوني. صور، صح؟
3: صح.
0: رائع، جميل. انزين، وبسندم بعد. انزين، الحين انا كسائحة محتاجة اروح لمكان جنة خضراء من كثر ما انه وش كله أعشاب وأشياء طبيعية. وفي بعد أريد مهرجان، وبعد أريد أنشطة جميلة، وبعد أريد رذاذ.
3: صلالة.
0: أيوة صلالة. أكيد بروح صلالة الجميلة، محافظتنا محافظة ظفار. إنزين، وين تقترحوا إني أروح كذلك في محافظة ظفار أزور ويش؟
2: المهرجانات.
0: أيوة اللي فيها صح؟ إنزين الحين طيب يا مرشدين خبروني إيش أسوي أنا كسائح بعد ما أزور الشواطئ والبحر وكل مكان جميل. الحين أنا زرتك هذه الأماكن اللي خبرتوني، أنا رحت لها وزرتها، وش بعدين تنصحوني أسوي؟ هاي يا إبراهيم.
3: أنا ذاك.
0: أيوة أنا الحين زرت هذه الأماكن الجميلة واستمتعت فيها، وش بعد؟
3: نرجع البيت نغير ملابسنا نتسبح ننام.
0: أيوة جميل. وبعد ويش؟ إني وش لما أكون في هذه الأماكن الجميلة أستمتع ولا أجلس متضايقة؟
2: ننظف.
3: نستمتع.
0: أيوة نستمتع. وبعد لازم ويش؟
2: ننظف. ننظف المكان. من الإيمان.
0: نظافة من الإيمان بالطبع، وطبعا لازم نخلي المكان أفضل مما
2: كان.
0: أفضل مما كان. إذا كذا نحن الحين فهمنا يا أصدقائي مفهوم السياحة، إنك تزور أماكن جديدة وتتعرف عليها وتقضي أوقات جميلة إذا رايح تستمتع وتتعلم، إذا كنت رايح تتعلم وتستفيد وتتثقف، إذا كنت رايح تشوف الأماكن الثقافية والتاريخية مثل المتاحف والمعارض وغيره. بلادنا الحبيبة مثل صندوق المفاجآت العجيب صح؟ كل ما فتحنا الصندوق حصلنا أشياء عجيبة. فبلادنا سلطنة عمان فيها تنوع عجيب، تحصل ويش؟ البحار مثل ما ذكرنا، فيها وديان صح؟
2: صح.
0: إنزين فيها سهول وفيها جبال وصحراء وأشجار، فيها القلاع والحصون وكل شيء تريده بتحصله في سلطنة عمان صح؟
2: صح.
0: إحنا ننصح الجميع إنه يزور سلطنتنا الحبيبة صحيح؟
2: صح.
0: جميل. إنزين الأهم من كل شيء إن نحافظ على نظافة بلادنا في كل مكان نزوره، ونترك أثر جميل كل ما رحنا لمكان. نحافظ على بلادنا، نحافظ على كل بلد نزوره ونسافر له. يلا الحين خبروني إيش استفدتوا من مفهوم اليوم. يلا يا وريف خبرينا وش استفدتي من السياحة؟
4: إن ننظف المكان ولا نوسخه عشان الناس يجوا يستمتع لأنه يكون المكان نظيف.
0: بالطبع إجابة صحيحة. وأنت يا ألين وش استفدتي؟
2: استفدت إن يعني ننظف ونخلي مكان أحسن من مكان عشان الناس يحصلوا مكان نظيف، وننظف الأشياء اللي وسخة أو في الأرض مثال طايحة نحطها في سلة القمامة.
0: أيوة إجابة صحيحة. ويا إبراهيم إيش استفدت من مفهوم السياحة؟
3: ذك معلومات جيدة أيوة. ويوم نلقى أوساخ نشلهن.
0: أيوة.
3: نعقم في سلة القمامة وغيره من الأشياء.
0: أيوة جميل. وكذلك إنه يشتعرفنا إنه بلادنا سلطنة عمان فيها تضاريس مختلفة، فيها مناطق مختلفة مثل ويش إبراهيم؟ مثل ويش فيها ويش؟
3: صلالة،
0: الجبال
3: وواجد والبحار.
0: أيوة.
3: والوديان.
0: أيوة بالطبع مثل ما ذكرت يا إبراهيم. وبكذا يا أصدقائي الجميلين ننهي مفاهيم من المفكرة، نلقاكم بمفهوم جديد في الحلقة القادمة من المفكرة الذكية. عدت لنا الفقرة بثينة عبد الله الفوري. شكرا. شكرا لكم.
2: شكرا لك.
3: شكرا.

0: إذن نعود لكم من جديد أحبائي الأطفال عبر برنامجكم المفكرة الذكية، والحين معنا في فقرة موهبتي تصنعني صديقتنا الموهوبة والجميلة جدا براءة بنت سلطان السديري، وهي موهوبة في القراءة وسرد القصص والقراءة. خلونا نتعرف عليها أكثر. صباح الخير صديقتنا الجميلة براءة، كيف الحال؟
1: صباح الخير، أنا بخير الحمد لله، أنتم كيف حالكم؟
0: بخير والحمد لله. خبرينا بداية صديقتنا عن مواهبك وعن هواياتك.
1: أنا المذيعة والمتألقة براءة بنت سلطان بنت سليمان السدرية بالصف الخامس من مدرسة فلق السدريين للتعليم الأساسي من ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة. مواهبي هي إلقاء الشعر وتقديم برامج الأطفال وراوية قصص.
0: والنعم
2: والنعم فيك، تشرفني فيك اليوم صديقتنا. طيب كيف الإجازة معك؟
1: حلوة
2: حلوة الإجازة؟
1: حلوة جميلة جدا.
0: مستمتعة؟
1: أيوة مستمتعة.
0: وشعورك إن المدرسة قربت؟
2: متحمسة؟
1: متحمسة إني هروح صف جديد.
0: جميل، أكيد لازم حنتحمس، إحنا لازم ندرس ونتعلم عشان نبني هذا الوطن، صح؟
1: أيوة
0: بالطبع. إنزين خبرينا عن مشاركاتك.
1: شاركت في مسابقات كثيرة، شاركت في الحنجرة الذهبية وحصلت على المركز الثاني، وشاركت في قصة مريم وتباع الشمس وحصلت على المركز الأول.
0: ما شاء الله عليك،
2: ما شاء الله، إنجازات مشرفة صديقتنا. طيب خبريني إيش هي أكثر موهبة تحسيها قريبة من قلبك؟
1: أكثر موهبة أحسها قريبة من قلبي اللي هي إلقاء الشعر.
0: جميل
2: جميل. أيوة. ما شاء الله، حابة تلقي لنا شعر اليوم؟
1: أيوة
2: يلا تفضلي.
1: هذا الشعر للشاعر،
2: أيوة
1: للشاعر يوسف الكمالي،
2: يلا تفضلي.
1: صعودا أيها الأفق المعلق في سوارينا، منابت نخلنا في الشمس، ظل قلاعنا فينا منارة جامع السلطان، ناصية المصلين بصوت واحد نأتي سماء الله آمينا. مدائن من بيوت الشعر نبنيها وتبنينا، ونلقي من نوافذها على الدنيا أغانينا. صباح الخير يا وطنا نلحنه فيشجينا، أرى في الأفق طائرة بواركها تحيينا، أقول لها وقد طارت شعاعا هل تعودين، فتهبط من وراء العين نورستان في المينا، بقلب واحد نمشي على الأشواق حافينا، نموت بحب هذه الأرض على الموت يحيينا، ونجرحها بعمق الحب نخلا يجرح الطينا، نوطن روحنا في أطهر الأجساد توطينا، فعمرا واحدا بعمان كلا ليس يكفينا، كلا ليس يكفينا.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا الجميلة على هذا الإلقاء الرائع صراحة، ضبط الإلقاء وكذلك يعني هكذا التعبيرات والأشياء الجميلة، ما شاء الله عليك.
1: شكرا.
0: زين يا صديقتنا خبرينا عن القراءة وإيش تقرأي؟
1: قرأت الكثير من قصص الأطفال وقرأت روايات وكتب.
0: جميل، طيب إيش تفيدك القراءة؟ ليش تقرأي يعني؟ خبرينا.
1: لأنها هي يعني عندها عوالم كثيرة، مو بعالم ما عالم واحد فقط، لها عوالم كثيرة وممتعة في القراءة.
0: جميل، ونزين هل هناك عندك نصائح معينة للأطفال؟
1: أيوة عندي نصائح عن النجاح.
0: تفضلي.
1: في الحياة النجاح لا يأتي بالحظ، بل يحتاج إلى طموح وإصرار وعمل، نصنع أهدافنا ونسعى لتحقيقها، ولا نستسلم عند الفشل، بل نتعلم منه ونحاول من جديد. ومن أسباب النجاح الاجتهاد وتنظيم الوقت والقراءة وتطوير مهاراتنا والاستماع لنصائح والدينا ومعلمينا،
3: وأيضاً تذكروا دائماً أن النجاح أن نكون اليوم أفضل من أنفسنا بالأمس.
0: نعم نعم كلام جميل جداً يا صديقتنا. طيب من يشجعك دائماً على تطوير هذه المواهب المختلفة؟
1: أكثر شخص شجعني وهي الداعم الأساسي لي اللي هي أمي الله يحفظها.
0: ونحن من هذا المنبر أكيد نوجه أكبر تحية لي والدتك ونقولها الله يحفظها يا رب وتكون دائما كذا داعم وسند لك. طيب خبرينا عن طموحك في المستقبل، إيش حابة تصير صديقتنا براءة في المستقبل؟
1: حابة أصير مذيعة كبيرة في السلطنة وناجحة، وأريد أن أصبح شاعرة ومقدمة برامج للأطفال
0: بإذن الله تعالى. نشوفك مذيعة وشاعرة معروفة وكذلك تقدمي برامج للأطفال على مختلف الأماكن والمستويات.
1: آمين يا رب
0: بإذن الله تعالى. في الختام نحن نشكرك صديقتنا الجميلة والموهوبة والمتميزة براءة بن سلطان السديري على وجودك اليوم معنا، ونتمنى لك أكيد مستقبل مشرق وحافل بالنجاحات والإنجازات. شكرا لك. حابة تضيفي شيء آخر؟
1: أيوة حابة أقول عن القراءة.
0: يلا تفضلي.
1: فوائد القراءة: القراءة ليست مجرد كلمات نقرأها، بل هي نافذة تطل منها على عوالم جديدة ووسيلة نتعلم بها ونكتشف ونتعلم. بالقراءة تزداد علما وثقافة، ونقوي لغتنا ونوسع خيالنا ونتعلم من تجارب الآخرين دون أن نعيشها بأنفسنا. لذلك اجعلوا القراءة جزءا من يومكم ولو بضع صفحات كل يوم. وأجمل ما في القراءة أنها تجعلنا لا نعيش حياة واحدة فقط، بل نعيش حكايات وتجارب وعوالم كثيرة بين صفحات الكتاب.
0: شكرا شكرا لك صديقتنا الجميلة. الحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير وراجعي لكم.

0: دائما الأوقات الجميلة تمر بسرعة يا أصدقائي الأطفال العباقرة، ووقتنا معاكم مر بسرعة. نشكركم طبعا على استماعكم وعلى تفاعلكم ومشاركتكم معنا اليوم من برنامجكم المفكرة الذكية. والحين خلونا نروح للحظة الحاسمة، لحظة معرفة أسماء الفائزين.
1: وطبعا اللي فاز اليوم معانا في الحلقة من مسابقة مفكرة الذكية بشائر بنت بدر البادي، ألف مبروك، وشرف بنت عبد العزيز السديري،
0: ألف مبروك.
1: ومعانا في المواهب كان ريم بنت عبد الحكيم الفارسي وبراءة بنت سلطان السديري،
2: ألف مبروك.
1: نبارك لكل من فاز معانا ونقول حظا أوفر لبقية المشاركين.
2: إذن أصدقائي الأطفال، كان معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، وفي التقديم أنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وأنا عبد الرحمن بن أسعد الشبلي،
1: وأنا ميس بنت موسى الهنائي.
2: هذه أجمل وأحلى تحية تقبلوها من مخرجة البرنامج صفية الحمدانية،
1: ومع السلامة،
2: إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عرقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكد على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المساءلة وفقا للقانون الدولي، ومشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى E1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم يبدون قدرات تصنيعية. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الذي كانت قريبة من امتلاكه حسب قوله.
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، في مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبيف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنت من وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على إيران. فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. 7 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. قالت روسيا إنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة حول كيفية التوصل إلى تسوية للصراع مع أوكرانيا بشرط أن تعكس الواقع على الأرض. وقال سيرجي ريابوكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة تلفزيونية إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما لموقف موسكو، مضيفا أن الأهم في هذه المرحلة هو إلى أي مدى تستطيع واشنطن التأثير على قرارات نظام كييف. وحول المحادثات النووية قال المسؤول الروسي إن بلاده حريصة على مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة، وستواصل الالتزام بحدود المعاهدة المتعلقة

من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال، مشيرة إلى إغلاق أكثر من 200 مرفق صحي بسبب نقص التمويل وارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوقعت المنظمة تأثر نحو 1,900,000 طفل بسوء التغذية، محذرة من احتمال إغلاق 618 مرفقا صحيا إضافيا في ظل تفاقم الجفاف والنزوح والنزاعات وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة إلى جانب مخاطر الفيضانات خلال الأشهر المقبلة. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت إدارة مخاطر الكوارث إن حصيلة الوفيات ارتفع إلى نحو 320 شخصا، بينما أصيب أكثر من 4,500 شخص، ولا يزال 260 آخرون في عداد المفقودين. وفي بيرو قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة قاربت 7 درجات ضرب جبال الأنديز أسفر عن إصابات طفيفة وأضرار في البنية الأساسية. ووقع الزلزال على عمق 99 كيلومترا. وتقع بيرو ضمن ما يعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادي، وهي منطقة يسجل فيها نحو 85% من النشاط الزلزالي العالمي. أفادت وكالة أنباء الصين بارتفاع عدد ضحايا الإعصار مايساك والفيضانات إلى نحو 160 شخصا وعدد من المفقودين. وشهدت منطقة كوانشي الشهر الماضي أمطارا غزيرة نادرة الحدوث امتدت على نطاق واسع، تسببت بفيضانات وانهيارات، كما تضرر أكثر من 1,600,000 شخص. وأخيرا وإلى نيجيريا، حيث لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم معظمهم من الأطفال إثر غرق مركب خشبي محمل بشكل زائد في ولاية سوكوتو، وجرى إنقاذ نحو 16 شخصا. وتعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا بسبب الاكتظاظ وضعف تطبيق معايير السلامة على الممرات المائية الداخلية. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وروسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. أعد لكم هذه النشرة حمد الظفري ونفذها على الهواء مباشرة أحمد المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة.
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من اليابان توماس يامازاكي ليحدثنا عن طوافه الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
7: توماس يامازاكي بلسان عربي. هونديسن عربي أبو.
2: بلسان عربي.
6: أهلا وسهلا بك.
7: أهلا بك. شكرا جزيلا على استقبالكم اليوم. اسمي توماس يامازاكي من سفارة اليابان. أنا من أوساكا وأنا أشتغل كباحث ومستشار.
6: الآن توماس، أنت في سلطنة عمان تمثل اليابان في السفارة هنا، وتعلمت العربية في موطنك الأصلي في اليابان. سنعيدك إلى الوراء قليلا، ممكن تحدثنا عن طوافك حول العربية؟ متى بدأ؟ كيف كان؟
7: بدأ تجربتي تعلم اللغة العربية قبل 10 سنوات تقريبا، عندما اخترت تخصص اللغات الأجنبية، وكان يجب أن أختار اللغة الرئيسية واخترت اللغة العربية.
6: جميل. في أي جامعة في أوساكا؟
7: في جامعة أوساكا.
6: جميل.
7: تسمى جامعة أوساكا.
6: للدراسات الأجنبية أظن.
7: أيوة.
6: رائع. يعني في من أول سنة.
7: من أول سنة.
6: جميل. وما الذي جعلك تختار العربية، ويعني اليابان واللغة العربية هنا، الوطن العربي؟
7: هذا السؤال أن كل الناس يسأل إليه.
6: جميل.
7: كان أريد أن أدرس لغة مختلفة تماما، مختلفة من لغة يابانية، من إنجليزية وبرتغالية وكذا. ومعظم الناس ما يعرفون، ولكن اللغة العربية هي لغة قوية جدا، مستخدمة في أكثر من 20 دولة. وفكرت أن لو استطيع أن أتكلم اللغة العربية، يمكنني أسافر وألتقي أشخاص مختلفة تماما مني ومن ثقافتي.
6: جميل. يعني لهذا السبب أنت درست الموضوع في البداية. شاهدت كم دولة تتحدث العربية؟
7: تقريبا 22.
6: بالضبط. بالضبط. جميل. وكيف كانت البدايات؟
7: البداية طبعا صعبة.
6: جميل.
7: لأن خلفية اللغة مختلفة تماما، الثقافة، القواعد، مفردات مختلفة تماما،
6: ليست مثل الصينية. طبعا اليابانية أظن هناك قرب بين الصينية والكورية، وأنتم جيران.
7: ولكن صح، اللغة العربية مختلفة تماما.
6: بالضبط.
7: حتى في عربية أنتم تكتبون من يمين إلى
6: يسار،
7: لكن ليس في لغة كذا.
6: نعم.
7: في شرق في آسيا.
6: جميل. وكيف كانت تجربة العربية في اليابان في ذلك الوقت؟ أظن هناك عدد قليل من العرب أو ممن يدرسون في اليابان.
7: صح. للأسف ما في كثير من الناس الذين يدرسون لغة عربية. وفي الجامعة نركز على كتابة وقراءة وأيضا قواعد. ولكن حتى الآن أنا أتذكر أن قالوا أساتذتنا أن تستخدم القاموس.
6: جميل.
7: استخدام القاموس هي بداية تعلم اللغة.
6: ممتاز.
7: ولذلك تقريبا استغرقنا يعني أسبوعين فقط لتعلم كيف نستخدم القاموس.
6: الله، وقت طويل يعني. بالضبط. لكن بعد القاموس، القاموس لا يتكلم، لا يخبرك هذا المعنى هو المعنى الدقيق أو الصحيح. للكلمة التي قرأتها في النص. خارج الصف ما كنت تجد عرب تحاول أن تتعرف عليهم لتستمع إلى نطق الكلمات أو
7: صح لأسف فقط لدينا طبعا كان لدينا الصف لمحادثة أو الاستسماع نعم. ولكن فقط مرة واحدة في الأسبوع وليست كفاية
6: في المختبر أو هناك شخص عربي يأتي
7: في شخص عربي من
6: مصر جميل جميل وكان يتكلم بالعامية أو بالفصحى
7: بالفصحى أيضا في الجامعة ليس في الألمان أظن في كل الدول فقط ندرس الفصحى
6: الفصحى جميل جميل وكنت تفهم له المصري هذا أو هناك أيضا تحدي
7: كان صعب جدا أولا لأن خلال الصف كانت كل باللغة العربية
6: جميل
7: حتى من يعني من بداية إلى آخر ولذلك يجب أن نركز جدا جدا
6: وهذا كان متعب
7: متعب
6: يعني
7: ودائما بعد الصفوف يجب أن أسأل إلى الأستاذ ما معنى هذا ما معنى هذا أنا لم أفهم هذا الكلام كذا
6: جميل وما كان الأستاذ زعلان دائما توماس يسألني كثيرا أو
7: لا هو كان رجل طيب
6: جميل
7: هو كان كريم جدا وسألنا كل يوم
6: وأظن معظم الأساتذة في الجامعة هناك من اليابان
7: أيوة
6: هم يابانيون
7: يابانيون
6: درسوا في مصر أو درسوا في
7: يا تعتمد الأساتذة مثلا في أستاذ الذي درس في سوريا في أردن
6: جميل
7: في العراق أيضا وطبعا في مصر
6: مصر يعني. بالضبط جميل بعد جامعة أوساكا للدراسات الأجنبية جمع توماس ملابسه والقاموس وذهب إلى المطار وسافر إلى سلطنة عمان واستقر في ولاية منح ودرس في معهد السلطان قابوس كيف كانت التجربة وأنت بين العمانيين؟
7: تجربة كانت جميلة جدا كما أخبرت في اليابان ليس عندنا وقت لتعلم محادثة واستسمع ولكن في عمان طبعا كلنا أصحابي هم عمانيون وحتى الآن أتذكر في نظام نسيت اسمه ولكن الشباب العمانيون هم يساعدون
6: نعم.
7: الطلاب في المعهد
6: يأتون في وقت المساء
7: صح.
6: برنامج الشريك اللغوي
7: الشريك اللغوي صح
6: نعم.
7: ولذلك يمكننا ممارس اللغة
6: في كل وقت
7: في كل وقت صح
6: جميل, جميل. وهل ما زلت تتذكر بعض الشركاء اللغويين ما زلت ترسل لهم رسائل عبر الواتساب أو تزورهم في البيوت
7: صح زرنا بيوت وفي المعهد يمكننا طبعا ندرس اللغة العربية ولكن يمكننا ندرس أو نتعلم ثقافتكم
6: جميل
7: زرت في بيوتهم أين أتذكر أننا شاركنا في حفلة التزوج
6: نعم الزواج
7: وكان أول مرة تجربته
6: أنت كنت العريس؟
7: لا لا
6: ماذا؟
7: لا فقط كضيوف
6: في أي ولاية ذهبتم إلى مكان؟ يعني أدم أو منح أو نزوة؟
7: ماذا؟ أظن في نزوة
6: جميل مناسبة هذه مناسبة الزواج
7: أيوة كانت صديق صديقي كذا يعني
6: جميل صديق صديقك وماذا لاحظت في مناسبة الزواج هل أشياء جديدة تعلمها توماس مثلا
7: كل شيء كان جديد بالنسبة لي أنا لم أعرف كيف كان التزوج في طبعا في سلطنة عمان وأيضا في دول الإسلامية
6: نعم
7: وحتى أنا أتذكر أن كلنا نجلس
6: نعم
7: وننتظر العروس
6: بالضبط حتى يدخل
7: أيوة وثم جاء الإمام
6: نعم.
7: ثم قرأوا قرآن
6: نعم يقرأ آية
7: أقرأ آية صحيح.
6: نعم بالضبط
7: وأيوة كانت تجربة ممتعة جدا
6: يعني فريدة وجديدة أول مرة تشاهدها أول مرة. ممتاز عندما انتهت هذه الطقوس هذه المراسم أظن ذهبتم لتناول العشاء طبعا في اليابان أنتم تأكلون بالعصي هل جربت الأكل باليد يعني هناك أو
7: أيضا في عمان لأسف حتى أنا لا يمكن أن أكل بيدي
6: كان صعب
7: صعب في أول مرة في المعهد الصديق يحاول أن يساعدني.
6: جميل.
7: ويشارك الكيفية العقل بيد. ولكن يعني اسقط الروس
6: كثير. وهل استسلمت أو جربت مرة أخرى؟
7: أجربت. جميل. مرة أخرى
6: ونجحت
7: حتى بعد أن تخرج من المعهد.
6: نعم.
7: الآن في السفارة أحيانا أكل مع أصدقائي
6: العمانيين
7: ونجلس مع بعض. جميل. ونأكل بيد
6: باليد. إذن الأمر سهل يعني الآن.
7: نص
6: ممتاز. مع الممارسة وكل شيء سيتحسن وسيصبح أفضل يا توماس. ممتاز. معهد السلطان قابوس كنتم في الصباح تدرسون مع الأساتذة والدكاترة، كيف كانت الدراسة؟ هل كانت الدراسة مكثفة؟ هذه الدراسة أضافت لكم طبعا بالتأكيد، فما الذي استفدته كثيرا من الصفوف هناك؟
7: بالتأكيد المحادثة والاستماع.
6: والاستماع. نعم.
7: والاستماع. أيوة. وأيضا المشكلة في تعلم اللغة العربية في ألمانيا هي أن لا نعرف مستوانا. ولكن في معهد طبعا كل الصفوف مختلفة بمستوى.
6: يعني نعم، كان هناك الـ A1 والـ A2 والـ B1،
7: ولذلك نعرف نقطة القوة والضعف.
6: جميل.
7: أيضا.
6: وإذا كانت هناك نقاط ضعف أنت تحاول أن تحسن.
7: صح، يمكن أن نركز على الضعف فقط.
6: جميل جميل. والآن يا توماس درست في اليابان ودرست في بلد عربي في عمان، هل هناك نصيحة تقدمها من الآن لمن يريد أن يتعلم العربية من اليابانيين؟
7: أوكي. استمرار هو الأهم شيء لتعلم لغة جديدة. للأسف لدي بعض أصدقائي من الجامعة الذين توقفوا في منتصف.
6: توقفوا عن الرحلة.
7: أريهو.
6: رحلة العربية.
7: صح. ولكن يعني لو تستمر الدراسة.
6: نعم.
7: في المستقبل يمكنك أن تفهم اللغة والثقافة، ولا يجب أن تدرس يعني 3 ساعات 4 ساعات كل يوم، فقط 5 دقائق تكفي
6: في اليوم.
7: في اليوم.
6: في بلد عربي أو في
7: حتى في اليابان. يعني كل يوم تدرس كلمة واحدة جديدة، وفي السنة أكثر من 300 كلمة جديدة.
6: بالضبط. 365 كلمة جديدة. صح. تضيفها إلى القاموس.
7: صح. ولذلك لو تختم بلغة عربية أو حتى في أي لغة جنبية، أنا أريد أنكم لا تكف.
6: نعم.
7: في منتصف تحاول أن تستمر الدراسة
6: وستصل في النهاية.
7: نهاية.
6: ستصل. وهل توماس الآن نشاهد في كل دول العالم خصوصا في الوطن العربي، إذا كان الطالب العماني سيذهب إلى المرحلة الثانوية قبل الجامعة، هم في الصيف يسافرون إلى بريطانيا أو إلى بلد ناطق باللغة الإنجليزية يدرسون شهرين، فهل تنصح الطلاب من اليابان يسافرون قبل الالتحاق بالجامعة؟
7: في وقت تقريبا 30% يدرسون خارج اليابان.
6: جميل.
7: ولكن نحن نفضل الدراسة طويلة، ليس شهرين أو 3 شهرات، ولكن نفضل السنة مثلا، لأن نحن نعرف أن شهرين ليس كفاية.
6: بالضبط.
7: لا يمكن أن نتقن اللغة.
6: جميل. إذن وهذا صعب أظن، سنة كاملة يعني. فتفضلون أن تبدأون في الجامعة في اليابان ثم بعدها تسافرون إلى بلد عربي وتدرسون فيه سنة أو سنتين.
7: أيوة. هذا أحسن.
6: جميل.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: نرحب بضيفنا توماس مجددا ونعود لطوافنا الجميل. توماس، حاليا أنت موظف في السفارة اليابانية في سلطنة عمان، هل ساعدتك معرفتك بالعربية في عملك داخل السفارة؟ عندما يزوركم زوار من الوزارات المختلفة في سلطنة عمان؟ أو
7: أنا أكيد أن اللغة العربية تساعدني جدا. أنا أحيانا أشعر بكسول لأن تقريبا كل عمانيون يتكلم اللغة الإنجليزية. ولكن طبعا اللغة العربية هي مثل جسر.
6: صحيح الجسر. نعم
7: بين دولتين، ولذلك خاصة في وضع رسمي نستخدم اللغة العربية.
6: ممتاز. إذن إذا كان هناك مثلا وزير أو وكيل زاركم في السفارة، هل تتحدث معه باللغة العربية؟
7: أحيانا نعم، ولكن عندما سفيرنا يريد أن يتكلم بإنجليزية مباشرة مع الوزير
6: أو الوكيل
7: هم يتكلمون بإنجليزية كذا، ولكن بعض الناس يفضلون أن يتكلمون بلغتهم. مثلا سفيرنا يتكلم باللغة اليابانية والوزير يتكلم باللغة العربية،
6: وأنت جسر بينهما تكون.
7: أيوة كذا.
6: يعني إن شاء الله هذا جميل. إذن هل تواجه صعوبة أحيانا مثلا بعض الزوار يتكلمون بسرعة؟ يعني هل صار موقف حدث شيء لم تفهمه وسألت الضيف؟
7: في صعوبة مثلا في بعض الكلمات مثلا سياسية أو اقتصادية أنا ما أفهم لأن هي صعبة ولا ندرس في الجامعة أو في المدرسة. لذلك قبل نعمل الترجمة أنا أبحث عن الموضوع.
6: جميل.
7: وأكون جاهز لكي يمكن يترجم وأساعد سفيرنا. وأيضا الفصحى يعني يمكن أن نفهم، لكن أحيانا بعض الناس يتكلمون بالعامية.
6: بالضبط بالضبط بالعماني.
7: بالعماني. وفي ذلك الوقت أنا لا يمكنني أن ترجم، وذلك أنا أحاول أن أسمع يعني قطعات من كلمات.
6: جميل.
7: وأخبر السفير.
6: جميل. وتخبر السفير. يعني وهذه الترجمة يعني شيء مهم ويعني دقيق، يجب أن تنقل الحوار كما هو.
7: صح.
6: لأن إذا حدث هناك خطأ أو سوء فهم ربما ستحدث أشياء يعني ليست محمودة أو ليست جيدة. لكن مع الوقت الآن كم سنة صار لك في عمان؟
7: تقريبا 3 سنوات.
6: جميل.
7: أو كل يوم كما أخبرت أنا أتعلم كلمة جديدة وجملة جديدة، لأن أنا أعرف أن هذه خطوة تساعد أن تطور اللغة العربية.
6: جميل. وتوماس عندما تتحدث مع الناس العمانيين بالعربية، هل تلاحظ هناك يعني أو هل أنت أصبحت جزء من المجتمع أو تكون قريب منهم؟
7: أوكي نعم أنا أشعر كذا. ومثلا كلنا حتى أنا عندما نسمع الآخرين يتكلمون بلغتنا
6: نعم.
7: نحن نكون مسرور.
6: جميل.
7: نريد أن نساعد هذا الشخص. ولاحظت أن الرومانيون عندما هم يسمعون كلمات باللغة العربية هم
6: سعيدون ويساعدونك مباشرة بسرعة.
7: بسرعة.
6: يعني إذا تطلب منهم مثلا تسأل عن مكان أو باللغة العربية.
7: صح.
6: جميل.
7: عندما أكتب في واتساب باللغة الإنجليزية أحيانا لا يردي، ولكن بالعربية
6: بسرعة.
7: بسرعة.
6: وتتواصل معهم باللغة العربية.
7: باللغة العربية.
6: جميل جميل. الآن توماس أنت دبلوماسي هنا، هل هناك خطة لأي دبلوماسي ياباني في المستقبل يريد أن يعمل في عمان بشكل خاص، في الوطن العربي بشكل عام، هل جيد أن يتعلم أساسيات اللغة؟
7: عادة الدبلوماسيين الجدد في اليابان هم أمامهم يجب أن يختارون اللغة.
6: جميل.
7: ولو اخترتم اللغة العربية زين يمكنك تدرس فقط في مصر أو الأردن الآن.
6: جميل.
7: في دولتين فقط، ولكن إن شاء الله في المستقبل في طريقة أخرى مثلا يرسلون دبلوماسي من اليابان لعمان لكي يدرسون اللغة العربية هنا.
6: فكرة جميلة أيضا، يعني خصوصا بعد تجربتك ممكن تخبرهم كيف كانت الدراسة الأكاديمية، أيضا التجربة الثقافية في معهد السلطان قابوس والآن في العاصمة مسقط.
1: بلسان عربي نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم من اليابان توماس. توماس، ما أكثر شيء أعجبك في الثقافة العمانية؟
7: أعجبني الكرم، الضيافة.
6: جميل.
7: الكيفية العمانيون يستقبلوا الناس مميزة، يعني يعطون كل طعام عندكم في البيوت، خذ هذا كل هذا.
6: وأنت تأكل كثيرا كثيرا.
7: كثيرا والله يسمحني أن أخرج من بيتهم.
6: ما شاء الله. بدون يعني يجب أن تأكل كل شيء أو من كل طبق. جميل. والقهوة العمانية أحيانا البعض لا يحب القهوة مثلا، أو
7: يعني أنا هنا لمدة 3 سنوات وأيضا ما تجربة في المعهد 4 سنوات تقريبا.
6: بالضبط بالضبط. جميل. وطبعا أخبرتنا بأنك حضرت زواج عماني في ولاية نزوة في مسقط. هل
7: أيوة أنا في الحقيقة زرت قبل أسبوعين.
6: ما شاء الله. جميل.
7: أيضا صديقي
6: تزوج أو
7: أتزوج.
6: ممتاز. وهل شاهدت نفس العادات أو هناك اختلاف قليل بين مسقط ونزوة؟ أو
7: في الحقيقة لم ألاحظ الفرق في مسقط ونزوة، ولكن عندما شاركت في حفلة التزوج في الصلالة كان مختلفة تماما.
6: من أي جهة يعني؟
7: يعني هم يحتفلون تحت خيمة.
6: صحيح.
7: ليس في مسجد أو في
6: قاعة.
7: في هول كذا. وأيضا يعني كل الناس يشاركون في التزوج، حتى أنت ما تعرف.
6: صحيح.
7: من العروس شخص
6: يأتي ويسلم عليهم. ويبارك ويأكل الطعام ويذهب
7: كذا.
6: صحيح. ممتاز. هل هنا كان صديقك أو من؟
7: أيوة. في كثير من أصدقائي قدماء في صلالة. يعني بعد أن أكمل الدراسة في المعهد نزلت إلى صلالة وجلست هنا تقريبا سنة مع أصدقائي، وأنا كنت باحث لغوي وبحثت لغة، مثلا لغة هوبيوت، لغة المهارية، لغة الجبالية هناك. وكان عندي الفرصة جميلة ومختلفة
6: في صلالة.
7: في صلالة.
6: إذن في جنوب عمان. والآن في مسقط وكنت في الداخلية. هل كونت أصدقاء في شمال عمان؟
7: شمال عمان مثلا في مستندم؟
6: نعم.
7: أنا ما عندي أصدقاء، ولكن زرت قبل.
6: جميل. لكن لم تكون أصدقاء
7: للأسف
6: في مسقط. جميل. في مسقط الأصدقاء، هل تخرجون في عطلة نهاية الأسبوع تنظمون رحلة بحرية أو رحلة إلى الجبال؟
7: أيوة أحيانا. أيوة سافرنا إلى يعني زرنا مثلا جبل أخضر وجبل الشمس، جلسنا هناك ليلة واحدة.
6: نعم.
7: في فندق مثلا أو في خيمة، وأيضا في بيديا.
6: بيديا نعم، في الصحراء.
7: أيضا جلسنا هناك ليلة واحدة، نعمل بي مشكاك مشاكيك.
6: أنتم تفعلون كل هذا. جميل. هذه الأنشطة يعني، وتخرج من جو العمل تغير جو ثم تعود إلى العمل بنشاط. جميل يا توماس. توماس، الآن نشاهد هناك الكثير من المعاهد أو المراكز الصغيرة بدأت تنتشر في مسقط. مثلا هناك معهد للغة الكورية، هي تحت مظلة السفارة الكورية. أيضا هناك الآن معهد جديد للغة التركية.
7: نعم.
6: هذا الآن مؤخرا. هل هناك خطة لفتح معهد أو مدرسة يابانية؟
7: للأسف ما عندنا هذه الخطة الآن، ولكن لدينا معلمين في عمان الآن، واحد في مسقط تحت رئاسة الجمعية صديقة عمانية ويابانية.
6: جميل.
7: عمان Japan Friendship Association، وأيضا في معلمة في جامعة الدفار.
6: ما شاء الله
7: وهي تدرس اللغة اليابانية في الجامعة. يعني الآن يصف ما عندنا المركز، ولكن إن شاء الله في المستقبل نبدأ كذا يعني.
6: يعني تنشرون اللغة اليابانية وأيضا الثقافة اليابانية. جميل. وبدأت بعض اللغات تدخل في المدارس العمانية، بدأ تطبيقها في بعض المدارس في محافظة مسقط مثلا الصينية، يعني كتجربة، وسنرى كيف هذه التجربة وإن شاء الله تكون ناجحة يعني
7: إن شاء الله.
6: جميل. هل هناك فعاليات تقام في السفارة اليابانية تجمع بين الثقافة اليابانية والعمانية؟
7: أحيانا نحضر المعروض الثقافة اليابانية والعمانية، ليس أمانا في هذا الوقت، ولكن في الصيف إن شاء الله سوف نحضر المعرض مانغا في مسقط.
6: جميل.
7: وأتمنى أن الناس يجيون ويستمتعون هذه الفرصة.
6: ممتاز. وسيكون في السفارة أو في معرض؟
7: سيكون في المكان الثاني،
6: مكان آخر.
7: مكان آخر.
6: جميل.
7: لم نقرر بعد، ولكن
6: إذن ننتظر الدعوة يا توماس.
7: أوكي. جميل.
6: ممتاز. وتوماس الآن 3 سنوات في سلطنة عمان، ما أكثر شيء أحبه توماس في عمان؟
7: الحياة هنا هي يعني
6: هادئة
7: ومرتاحة. أنا أعرف أن في بعض الدول العربية الحياة هناك هي مزدحمة وسريعة، لكن هنا يمكننا كيف تقول نتوازن.
6: نعم.
7: الحياة وأيضا استثناء على وقتنا.
6: بالضبط. الاستمتاع بالوقت.
7: جميل.
6: جميل يا توماس، شكرا على هذا الحديث حول طوافك حول العربية.
7: شكرا جزيلا على الاستقبال أيضا، وأتمنى أن أكثر يابانيين يختمون بأمان
6: إن شاء الله.
7: إن شاء الله.
6: إن شاء الله. أيتها الخالدة في قلوبنا، كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطق بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزيم بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.
1: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
12: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
13: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت الرقم الغير. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يأخذ التكوين العام للبناء الدرامي أحد شكلين:
6: الشكل الروائي التقليدي
5: أو الشكل الروائي التحليلي.
6: يقصد بالشكل الروائي التقليدي أن الأولوية في تكوينه تصبح في تطور الرواية من بداية إلى وسط ثم إلى نهاية.
5: على ذلك فإن المضمون الرئيسي لبناء الدرامي وما يتعلق به من مضامين مكملة أو فرعية يتم إيصالها إلى المشاهد من خلال خط قصصي يتم التركيز عليه.
6: أما الشكل الروائي التحليلي فيعني أن الأولوية في تكوينه تصبح لمادته الموضوعية ومضمونها الرئيس.
5: هلا أوضحت كيف يكون ذلك؟
6: بكل سرور. لا يشترط الشكل الروائي التحليلي في مادته أن تأخذ أحداث التكوين شكلاً قصصياً،
5: إنما
6: تهدف أساساً إلى تحليل موضوع التكوين وفلسفته وما يتفرع منها من معان مكملة بدرجة تبدو فيها الأحداث مفتقدة للتطور القصصي.
5: إذن كيف يكون الارتباط بينها في هذه الحالة؟
6: يكون الارتباط بينها ارتباطاً موضوعياً يكاد يتخذ شكل التداعي الحر وليس الشكل الروائي.
5: أيها الأصدقاء، سواء أخذ تكوين الفيلم السينمائي شكلاً روائياً أو شكلاً تحليلياً، فإن أي من الشكلين ينبغي أن يقوم أولاً على عنصر أساسي يحدد المضمون الرئيسي للتكوين.
6: هذا يتمثل في العرض أو في المقدمة المنطقية.
5: أجل، فالعرض أو المقدمة المنطقية تصبح بمثابة نظرية ثم تتم برهنتها من خلال السيناريو،
6: أو تعد بمثابة واقع أو وجهة نظر إزاء قضية ما أو موضوع ما ثم تأكيده أو رفضه من خلال السيناريو.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست والمؤلف المسرحي المصري لينين الرمل.
5: أيها الأصدقاء، صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم اشتهر مسرحياً أكثر من السينما.
6: لقد كون ثنائياً مع الفنان النجم محمد صبحي، إلا أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة المكتوبة سينمائياً، ولهذا الكاتب باع جيد في هذا المجال.
5: لينين الرملي هو لينين فتحي عبد الله فكري الرملي، ولد عام 1945 للميلاد.
6: توفي لينين عام 2020 للميلاد.
5: أبرز ما يميز هذا الكاتب هو حسه الكوميدي المرير،
6: بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصياته البلهاء والمتغطرسة المغترة بغبائها.
5: من أبرز سمات أسلوبه أيضاً وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة والفرجة على المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث درامياً أو العكس،
6: بمعنى أن الحدث والتصاعد الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقاً أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت.
5: هذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا.
6: أيها الأصدقاء، تميز الكاتب لينين الرملي في السينما مثلما تميز في المسرح.
5: معنى هذا أنه يمسك بقلمه ليكتب صوراً لا ليرسمها،
6: لكن كتابة الصورة تقود إلى رسمها وتصويرها وتجسيدها عند كتاب السيناريو.
5: صدقت، ومن هنا نقول إن لينين الرملي قدم عدداً من الأفلام السينمائية الناجحة والتي تعد محطات في تاريخ السينما المصرية.
6: أول أفلامه كان في عام 1983 مع المخرج ناجي أنجلو، وقدم معاً فيلم دعوة للزواج من بطولة يحيى الفخراني، مديحة كامل، أبو بكر عزت، ومصطفى فهمي.
5: سرد الفيلم قصة فتاة ترفض فكرة الزواج، لكن والدتها أصرت على تزويجها لكي تلحق بها شقيقتها الصغرى ليتقدم لها أحد الشباب، لكنها لا ترى فيه الزوج المناسب وإنه آخر شخص يمكن أن تفكر بالزواج منه.
6: ومع مرور الأيام يتضح لها أنه أفضل من غيره، وأنه يحبها ويحاول أن يرضيها بأي شكل من الأشكال.
5: ومن هنا تستمر أحداث الفيلم.
8: بصراحة يا عديلة يا أختي، أنا بقالي كم يوم كده عمال ألمح له بالموضوع، وبعدين فتحته واديته معاد واتفقنا على النهاردة.
9: على بركة الله.
8: لا ما عمل حسابك بقى، لو العريس ده خرطار زي التانيين بعد كده أنا ماليش دعوة. أنا مش عادة أشتغل لها خطبة طول عمري.
9: أما أم أجيب لك حاجة حلوة كده تحل بيها بقى.
8: عارفة
10: بجد بجد يا خالي، صحيح هجيبوا عريس النادية؟
9: يا بجد جد تدخل جوه وقفين تعمل إيه؟
10: يا ربي يوفقك يا نادية، يا رب يا رب.
8: بين وبينك الأستاذ كمال عبد السمع ما يتعيبش، شاب مقتدر، مركزه كويس، أخلاقه ما فيش بعد كده.
9: والله يا أخويا أنا ما بقى يهمني، أنا كل اللي يهمني إنها تتجوز واحد ابن حلال وتروح بيتها. أنا مش عايزة أموت وأسيب اتنين، لا أب ولا جوز.
8: طمني عديلة، طمني، الأستاذ كمال مستعجل، ولو ربنا وفق إن شاء الله هتكون في بيت العدد بعد شهرين بكتير. هي فين نادية؟
10: نادية في النادي يا خالي.
8: في النادي يا خالي؟ وهتشرف إمتى؟ ده العريس جاي الساعة 6.
9: أنا مش عارفة البنت النادية دي أعمل فيها إيه؟
10: وهتخرج من النادي تروح على شغلها في التلفزيون.
8: كمان؟ الله الله الله الله.
6: في عام 1985 قدم الرملي مسرحيته علي بيه مظهر في فيلم يحمل نفس الاسم مع الفنان محمد صبحي ومن إخراج أحمد ياسين.
5: وفي نفس العام تعاون لينين الرملي مع المخرج عمر عبد العزيز ليقدم الفنان سمير غانم في شكل مختلف للمرة الأولى بالسينما في فيلم يحمل قضية وفلسفة الحياة والموت، وهو فيلم الرجل الذي عطس.
6: ثم أخذت الصور المكتوبة للسينما والتي أبدعها لينين الرملي تزيد وتكبر وتتطور.
5: أصدقائنا، يعد لينين الرملي واحداً من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة في التناول، ولديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور.
6: من أعماله السينمائية الأخرى والتي كتبها كصور بقلمه المميز فيلم البداية.
5: أنتج فيلم البداية في عام 1986، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.
6: فيلم البداية تجربة سينمائية مختلفة، قام بدور البطولة فيها النجم الراحل أحمد زكي ويسرى وجميل راتب وحمدي أحمد وسعاد نصر.
5: يسرد الفيلم حكاية طائرة تسقط بركابها بالقرب من واحة في الصحراء تقع في منطقة معزولة.
6: يحاول ركاب الطائرة التأقلم مع الوضع الجديد، ويحاول شخص يدعى نبيه بيك الاستفادة من الوضع الجديد، ويسيطر على الواحة وينصب نفسه حاكماً لها، ويسمي البلدة نبيهاليا تيمناً وفخراً باسمه.
5: تستمر أحداث الفيلم الذي يدور في فانتازيا حلم المدينة الفاضلة.
1: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست لينين الرملي.
6: أصدقائنا، استطاع السيناريست لينين الرملي أن يجمع في أعماله بين المتعة الفكرية والسخرية بحرفية متميزة.
5: لقد اتسمت نصوص لينين سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية بالبساطة والعمق والعفوية.
6: علق أحد الصحفيين في رثائه قائلاً: كتب كوميديا بلغت حد البكاء، كما بلغ البكاء فيها حد الضحك، فقد أصبحت السخرية من مصير الإنسان في عالم موحش كاذب وكئيب مزيجاً من الاثنين معاً.
5: وقال آخر: استطاع لينين الرملي بسلاسة في الرؤية والطرح أن يجمع بين المتعة والفرجة في نصوصه المسرحية المؤثرة بحرفيته العالية وفضائها الكوميدي المعجون بهموم الإنسان وقضايا الواقع والحياة.
6: هذا ما تجسد بشكل لافت في العديد من أعماله التي لا يزال صداها يتردد في الوجدان.
5: أصدقائنا، في عام 1993 جاء التعاون الأول بين لينين الرملي والفنان الزعيم عادل إمام في فيلم الإرهابي للمخرج نادر جلال.
6: ناقش لينين في الفيلم شخصية الإرهابي وكيف تتكون.
5: شارك في بطولة الفيلم كل من صلاح ذو الفقار، شيرين، مديحة يسري، وإبراهيم يسري.
6: وفي عام 1995 جاء تعاونهما الثاني بفيلم بخيت وعديلة، فيقدم ثلاثة أجزاء منه حتى عام 2000.
5: تناول لينين في هذا الفيلم شخصيتي فقيرين يجدا أنفسهما أمام تجار مخدرات وأعضاء مجلس شعب، لينتهي الجزء الآخر بمواجهتهما المجتمع الأمريكي على مدار الثلاثة أجزاء.
6: عام 2002 جرى طرح آخر أفلام الكاتب لينين الرملي حينما كتب السيناريو والحوار لفيلم النعامة والطاووس من بطولة لبلبة، مصطفى شعبان، بسمة، وخالد صالح، ومن إخراج محمد صلاح أبو سيف.
5: ناقش الفيلم المشاكل الزوجية التي تواجه زوجين شباب في مقتبل حياتهما.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
11: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: صحتنا.
12: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
13: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
14: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
15: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
16: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
17: طبعا تعريف الصداع: إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
18: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
19: ويتعلم من
13: ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
18: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
19: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
20: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
21: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
22: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
23: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. السماحة أيها المستمع الكريم هو اللين والتساهل مع الغير في المعاملات المختلفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فالتشجيع على التساهل في البيع وعدم التشنج في البيع هو من الأمور التي يحبها المولى عز وجل، ومن الصفات التي ينبغي المسلم أن يتخلق بها. فلا تتشنج أيها المستمع الكريم في بيعك، وكن لينا. أنت يعني مثلا هذه البضاعة بكم؟ بـ10، ويأتيك شخص آخر يقول لك: يا أخي أنا عندي 8. إذا كان يناسب فخير بركة، ما يناسبك اعتذر له. ولكنك إذا يعني بعت من باب التسامح وأنت غير خسران، لعلك بإذن الله تعالى تدخل في محبة الله عز وجل. وكذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لك بالرحمة، رحم الله رجلا، وهنا حديث عام سواء كان رجل أو امرأة. كذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم، عندما تأتي وتعرض له البضاعة: بكم هذه؟ تقول له: بـ10. أوه لا لا لا، غالية. طيب كم تعطي؟ يعني إذا كان شيء يسير ممكن، كم تعطي؟ يقول: لا أنا أعطي 5. يا رجل اتق الله، هذا هسف لهذه البضاعة. وطيب وين فائدتي؟ وين الشحن؟ وين الفائدة؟ وين الإيجارات؟ وين رواتب عمال؟ وين يعني هذه الأشياء كلها؟ يعني ما مصلي ولا طالب مغفرة كما يقال. فأنا أشتري هذه البضاعة وبرأس مالها، ثم أضيف عليها الشحن وأضيف عليها المصاريف والإيجارات والرواتب وفائدتي وأعرضها. فيأتي بعض الناس وينزل يعني مبلغ لدرجة أنه يعني يجعلك في الحضيض، وهذا أمر لا يصح. وبعض الناس سبحان الله يعني عندهم شح وبخل، عندما تأتي وتقول له: هذه بضاعة بـ10، يقول: يا أخي تنزل علي، طيب هذه بـ9.5، طيب نزل علي مرة ثانية، طيب هذه بـ9، طيب نزل علي 200 بيسة. يا الله 200 بيسة، الله يصلحك، شيء يسير. يعني إيش ما الذي يعني يضرك؟ ما يضرك شيء. يعني معقول أن العين 200 بيسة أو نص ريال أو كذا بيفقرك أو بيغنيك؟ أبدا. فالسماحة في البيع وفي الشراء هذا أمر مطلوب، ولا بد في البيع والشراء حتى يكون فيه بركة أن يكون هناك فيه صدق، أن يكون هناك فيه صدق. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما لم يبارك لهما في بيعهما. إذن الصدق من أهم الأمور في البيع والشراء إن أردت بركة، إن أردت البركة. والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما دام في المجلس وتم البيع يجوز لأحدهما أن يرجع عن البيع، هذا أمر جائز، هذا يسمى خيار المجلس. لكن إذا افترق خلاص ما عاد يجوز، إلا إذا كان واحد منهم قبل أن يعني يتراجع عن البيع، هذا أمر يرجع إليه. قال: وكذلك عدم كتم العيوب. يا أخي البضاعة إذا فيها عيب، إذا فيها عيب يا أخي أظهرها، لأن الهدف والغاية ليس هو المال، وإنما هو الأجر عند الله عز وجل. الأجر هو المطلوب والبركة هي المطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى السوق ويدخل يده في يعني صرة الطعام، فيجد في أسفل الصرة هناك بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني مطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا جعلته أعلى حتى لكي يراها الناس؟ من غشنا فليس منا، هذا يعتبر من الغش، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا
ولا يبع الرجل على بيع أخيه الحديث. يعني هذه من بعض الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعرفها. ما يبيع حاضر لصاحب بادية،

ومشاجرة، ونعرف ديننا الحنيف يغلق أي باب يأتي منه شقاق وخلاف بين أبناء المسلمين. ولا تناجشوا، ما يجوز رفع السعر وأنت ليست لك رغبة في الشراء. وإذا قد تمت البيعة، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، إذا قد تمت البيعة أو الناس يعني يتبايعون على وشك الانتهاء، ما يأتي واحد ويخرب على الناس حتى لا يحصل هناك خلاف. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى أي إذا طالب برد القرض، أنت أقرضت فلان من الناس مبلغ وجاء موعد السداد، يا فلان نعم جاء موعد السداد، ها ترجع لي حقي؟ فالمديون يقول: والله يا أخي والله ما عندي، وأنا رجل صاحب عيال، وأنا رجل ظروفي يعني كذا وكذا، ويشتكي له الحال. فتسمع من بعض الناس يعني هدانا الله وإياهم مباشرة لا، ويتشنج: لازم ترجع لحقي، ولا أروح للدعاء العام واشتكي عليك وأرفع عليك قضية. يا رجل اتق الله في نفسك، أنا لو عندي كون سددت لك، لو عندي سددت لك وأعطيتك، لكن ما عندي أخي أمهلني. الله يقول عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مسلما، الله أكبر، اسمع هذا الحديث العظيم، من أقرض مسلما فله بكل يوم مثله. يعني أنت أقرض شخص يعني 100 ريال، يوميا يكتب الله لك أجر كأنك تتصدق ب100 ريال. الله أكبر، اسمع، هذا حث وتشجيع على إقراض المسلمين. قال: فإذا جاء، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء موعد سداد وأمهله أنظره، يعني والله أنا ما عندي شيء، طيب خذ لك شهر آخر أو شهرين، قال: فله بكل يوم مثليه، يتضاعف. إذا جاء موعد السداد ولم تسدد يتضاعف أجرك ضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البيهقي بسند صحيح، قال: من أقرض ورقا أي مالا مرتين كان كعدل صدقة مرة. فاحذر أيها المستمع الكريم، أيها المستقرض، احذر من المماطلة. بعض الناس يماطلون وهذا ما هو صح. فإذا جيت عند رجل تاجر يقول: والله أنا قد أقرضت الناس وما حد رجع لي شيء، فمطل الغني ظلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يحبك الله عز وجل ويحبك الناس، وتنشر الرحمة بين المجتمع. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.

0: الكريم.
1: آل الكريم.
0: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.
1: محبوبات الرحمن في القرآن الكريم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم،

كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
14: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: النسبة إلى الشيء نفسه.
0: كثيرا ما نقرأ مثل هذه العبارات. الموضوع الرئيسي لهذا اليوم هو المسألة الرئيسية هنا، أنه لقد كان إنشاء خطوط السكة الحديدية مرحلة متقدمة. هذا موعدكم مع الأخبار الصحافية، وبالنسبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع. في هذه الجمل أيها المستمعون وأمثالها مشكلات عديدة، أبرزها مشكلة إلحاق ياء النسبة بلفظ لا يحتاج إليها. ففي المثال الأول ثمة موضوع يراد ذكره أو مناقشته، وهو أول الموضوعات لأهميته أو رغبة لإلفات نظر السامعين أو القارئين إليه، فهو إذن رأس الموضوعات سواء في نشرة أخبار أم محاضرة ما، أي أنه رئيسها فهو موضوع رئيس. أما إذا أضفت الياء فكأنك نسبت الشيء إلى نفسه، وهذا لا يجوز عقلا ولا لغة. وهل لك أن تقول عن رئيس بلدك وقال الرئيسي فلان؟ وهذه لا تشبه قولك عدناني وقحطاني مثلا، لأنك هنا نسبت شيئا إلى شيء آخر، نسبت شخصا إلى شخص آخر، أو أن تنسبه إلى بلد ما. أما الموضوع في الجملة فهو رئيس، أي مهم ومثير ومتقدم على غيره، فلماذا يحتاج إلى ياء نسبة؟ وهل لك أن تقول هذا موضوع مهمي أو مثيري؟ وينطبق هذا على المؤنث كما في المثال الثاني. فالمسألة رئيسة لأنها أكثر أهمية من غيرها، فتقدمتها وكأنها صارت رئيسة لها. ومثل ذلك الوهم تراه في الشائع من الكلام كثيرا، مثل السكك الحديدية، حيث نسب الحديد إلى نفسه، والفصيح أن يقال السكك الحديد لأنها هي الحديد. ولكن يمكن تمرير السكك الحديدية باعتبارها سككا صنعت من الحديد، كما يمكن أن تصنع من معدن آخر. أما الأخبار الصحافية فمشكلتها تتجاوز ما قلناه. كيف؟ كلمة الصحافية منسوبة إلى الصحافة، والصحافة مهنة لا كتابة على ورق فحسب، فكيف تنسب إليها بهذه الصيغة؟ يمكنك أن تقول بكل سهولة الأخبار الصحفية والمقالات الصحفية. وحتى نسبة المشتغل بالصحافة نراها نسبة إلى صحيفة لا إلى المهنة نفسها، لذا نقول صحفي. وقد يبدو لك أن الصحفية أو صحفي نسبة إلى الجمع الصحف، وهذا غير صحيح، لأنها على غرار مدني في النسبة إلى مدينة. وإليك أمثلة مجاورة. أنت لا تنسب النجار نجاري، بل هو نجار يشتغل بمهنة النجارة، ومثل هذا الحداد والخباز والتاجر وسائر المهن. ولا تنسب الذي يقوم بالتعليم تعليمي، بل معلم، فالتعليم مهنته ولا ينسب إليها هكذا. أما قولك كتب تعليمية فيصح، لأن التعليم ليس مهنة الكتب بل مضمونها، كما لا تصح النسبة إلى مهنة الصيد فتقول صيدي بل صياد. أما الجملة الأخيرة وبالنسبة للفاعل فإنه مرفوع بعلامة الرفع، فمترهلة وغير صحيحة، إذ يكفي أن نقول الفاعل مرفوع، ولا شك في أنه مرفوع بعلامة الرفع لا بعلامة النصب أو الجر، فبقية الجملة تزيد لا مبرر له إلا في حالات تدريس النحو في مدارسنا المشغولة بحرفيات الإعراب. ومن جهة أخرى فإن استعمال بالنسبة في هذه الجملة وأمثالها لا مسوغ له. وقد تسأل عن سبب رفض هذا الاستعمال، فتعال إلى المعنى الأصل لجذر اللفظ وشيء من انتقالاته. نسب دال على اتصال شيء بشيء، ومنه النسب، وأصل النسيب الطريق المستقيم، وهو أيضا التشبيب بالمرأة خاصة، فكأنه اتصال وتواصل. وقولهم فلان يمت لك بنسب، أي كلاكما من أصل واحد، ومنه النسبة، أي أنك تنسب شيئا إلى شيء آخر، أو إنسانا إلى بلد معين أو قبيلة معينة. فأين تلاؤم هذا مع الجملة المذكورة؟ لأن قولك بالنسبة للفاعل تعني أنك ستنسب شيئا للفاعل، كأن تقول فلان فاعلي، وبغض النظر عن صحة هذه الجملة فلان فاعلي أو عدم صحتها، فإن قولك بالنسبة للفاعل لا علاقة له بما تريد قوله من ضرورة رفع الفاعل، لأن الرفع ليس منسوبا للفاعل بل هو من أصل بنائه. وقد تعترض فتقول إن هناك جهات أجازت هذه الاستعمالات، فنقول إننا نتحدث عن فصاحة الأساليب اللغوية، وهي سلسة سهلة.
14: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
15: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأسكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إلى أين تنوي الذهاب يا يوسف؟
6: يبدو أن النحلة سوف تتأخر أكثر من ذلك، أو ربما أنها لن تعود ثانية. سأتمشى قليلا في هذه الحقول المليئة بالورود والزهور.
4: في العادة تعيش حشرة النحل في الأماكن النباتية المليئة بالأزهار، ونادرا ما تعيش في الأماكن السكنية.
6: إذن فالنحل يستمتع بوجوده بين الأزهار، ومن حقي أنا أيضا الاستمتاع بهذه الزهور الجميلة.
4: ليس هذا وحسب يا يوسف، فمثلما تستمتع حشرات النحل بالزهور والورود، فهي تستمتع أيضا بالسكر.
6: بالسكر؟ كيف بالله عليك يا أبتي؟
4: تشارك حشرة النحل الإنسان في حبه للسكريات، فالنحل يميل إلى الزهور التي يحتوي رحيقها على كميات كبيرة من السكريات.
6: الله، ما أروع السكر.
7: بقي شيء واحد مهم لا تعرفونه، وهو مما لا يعرفه الأطفال أيضا.
3: وماذاك يا أمي؟
7: هنالك يوم من العام يتم الاحتفال به بالنحل، ويسمى اليوم العالمي للنحل.
8: متى يكون هذا اليوم يا أمي؟ فأنا لم أسمع به.
3: وأنا أيضا.
6: وأنا كذلك.
7: إنه اليوم 20 من مايو من كل عام، حيث يتم الاحتفال بالنحل في هذا اليوم.
6: اسمحوا لي، سأتمشى قليلا في حقل الزهور هذا.
4: تفضل يا بني، ولا تذهب بعيدا.
6: حسنا، سأفعل.
8: إذن يتم الاحتفال باليوم العالمي للنحل في 20 من شهر مايو من كل عام.
7: نعم يا ماجد.
3: هل تعرفين ما هو الهدف من اليوم العالمي للنحل يا أمي؟
4: أنا أجيبك على السؤال يا غزلان.
3: تفضل يا أبتي.
4: الهدف من هذا اليوم هو الإشارة إلى أهمية دور حشرة النحل في النظام البيئي.
3: ها لم أفهم يا أبتي.
4: يا ابنتي، للنحل دور مهم جدا في الحياة. أبسط أدواره صناعة العسل الذي يتغذى عليه الإنسان.
7: أكمل المعلومات التي لديك عن عدد الدول التي وافقت على هذا اليوم،
3: وأخبرنا أيضا يا أبتي عن اليوم الذي تم الإعلان عنه.
4: ولما أنت مستعجلة هكذا يا غزلان؟
3: أريد اللحاق بأخي يوسف، فقد اختفى عن أنظارنا.
4: صدقت. المهم، فقد قام بتوقيع هذا الاتفاق 115 دولة.
8: ومتى تم الإعلان عن هذا اليوم؟
4: في شهر ديسمبر من عام 2017 للميلاد.

يبدو أنني ابتعدت عن أسرتي كثيراً. لا شك أنهم سيقومون بالبحث عني، لكن الزهور العطرية تشد انتباهي وتجذبني روائحها، ولكن لا أرى لها أثراً سوى الرائحة، لهذا تجعلني أتتبعها وأنتقل إليها من مكان إلى آخر. ترى من أين تأتي رائحة الياسمين هذه؟ يبدو أن الرائحة تأتي من ذلك الجانب. سأذهب إلى هناك في الحال.

0: غريبة، لا أثر ليوسف هنا. أين يكون قد ذهب؟
1: أخشى أن يكون قد تاه هنا أو هناك.
0: هذا الشقي سيجعلنا نبحث عنه في كل مكان. أخشى أن يضيع وقت رحلتنا في البحث عن يوسف.
1: لا تخف يا ماجد، سيظهر يوسف عاجلاً أو آجلاً. تعال معي إلى هذا الجانب.
0: أنا معك يا غزلان، هيا بنا.
1: هيا.

0: يا يوسف، ولذلك جئنا نبحث عنك.
1: لقد جذبتني رائحة الياسمين إلى هنا. أتشمان الرائحة؟
0: طبعا، فالمكان معطر برائحة الفل.
1: تقصدين الياسمين؟ بالطبع، فلا فرق بين الفل والياسمين يا غزلان.
2: عذرا يا أخي، هنالك فرق بين زهرتي الفل والياسمين.
1: ومن أين جئت بهذا الفرق أيها المهندس الزراعي الكبير؟
2: يبدو أنه ليست لديك أي معلومات عن هاتين الزهرتين الرائعتين، لذلك فأنت تتحدث معي بشيء من السخرية يا يوسف.
1: لأنه لا يوجد فرق بين زهرتي الفل والياسمين. أتفق معك تماما فيما إذا قلت هنالك أكثر من نوع من الياسمين أو الفل.
3: في هذه صدقت يا يوسف.
1: أبي، حتى أنت جئت للبحث عني؟
3: هذه المرة جئت للبحث عنكم جميعا، لكن دعوني أكمل لكم المعلومة قبل أن تطير من عقلي.
0: تفضل يا أبتي.
3: الياسمين جنس نباتي يضم نحو 200 نوع من الشجيرات المزهرة.
1: 200 نوع؟ هذا كثير جدا.
3: وما لا تعرفه يا يوسف ولا يعرفه الأطفال أن الياسمين يتبع الفصيلة الزيتونية.
1: ما هذه المعلومات الغريبة التي تأتي بها يا أبي؟ أين شجرة الياسمين من شجرة الزيتون؟
3: أنا لم أتحدث عن شجرة الزيتون يا بني، لكنني قلت إن الياسمين يتبع الفصيلة الزيتونية، هذا ما قلته بالضبط.
2: لماذا لا تقول إن الياسمين من أشهر وأكثر الزهور المستخدمة في صناعة العطور؟
0: لأن هذه المعلومة يعرفها حتى الأطفال الصغار، فليس هنالك داعي لتكرارها.
3: ها قد أجابتك أختك غزلان عن ذلك يا ماجد.
1: حسنا، لكن لا تنسوا أبدا أنه لا يوجد فرق بين الفل والياسمين.
3: بل يوجد يا يوسف، يوجد، وسأخبرك به حال وصولنا إلى والدتك. هيا بنا.

0: لماذا أنت صامتة يا أمي؟ لم أسمع رأيك حتى الآن. هل يوجد فرق بين الفل والياسمين؟
1: طبعا يا يوسف يوجد، فهذا مما لا تعرفه أنت ولا يعرفه الأطفال.
0: حسنا، عرفنا ما لا نعرف.
1: يا بني، الفل والياسمين كل نبات مختص بنفسه ونوعه، وهو مختلف عن الآخر.
0: وفيما الاختلاف بينهما؟
1: عوامل اختلافهما تتنوع في العديد من العناصر.
0: هل ستقولين لنا المعلومة بالتقسيط المريح يا أمي؟
2: انتبه لنفسك يا يوسف، فأنت تتحدث مع أمي ولست معي أو مع ماجد.
0: أنا لم أقصد شيئا مطلقا، سوى أنني متشوق لسماع المعلومة.
1: لا عليك يا يوسف، اسمع. من عناصر الاختلاف بينهما، أعني بين الفل والياسمين، تكمن في أماكن تواجدهما ورائحتهما ولونهما والموسم الذي ينبت ويزهر فيه هذا النوع من النوع الآخر وغيرها من الفروق الأخرى.
0: كل هذه العناصر يختلف فيها الياسمين عن الفل؟
3: لقد قالت لك أمي هنالك فروق أخرى.
0: حسناً، أذكري لنا بعض الفروق والاختلاف يا أمي.
1: أولاً، تتراوح أطوال زهور الياسمين فيما بين 4 و 4.5 متر،
4: بينما أزهار الفل يصل طول الشجرة فيها إلى ما يقارب 2 متر.
0: إضافة مهمة يا أبتي، شكراً لك.
4: على الرحب والسعة.
0: حسناً أمي، أبي، أكملا ما لديكما من الفوارق التي بين الفل والياسمين التي لا أعرفها أنا ولا يعرفها الأطفال.
4: حسنا يا بني، يوجد الياسمين في الطبيعة بلونين فقط، هما الأبيض والأصفر.
1: أما الفل فيوجد بلون واحد فقط وهو الأبيض.
4: شجر الفل هو شجر دائم الخضرة والإثمار.
1: ما لا تعرفه أنت والأطفال يا يوسف أن مدة نمو زهور الياسمين تستغرق 6 أشهر منذ وضعها في التربة والبدء في زراعتها.
4: ومما لا تعرفونه أيضا يا أبنائي أن موسم نمو شجرة الياسمين هما فصلان في السنة، نظرا لكونها تستغرق مدة 6 أشهر، وهما فصلا الربيع والشتاء.
5: علاوة على ذلك أن الفل والياسمين يتمتع كل منهما برائحته القوية والنفاذة.
6: النحلة؟
7: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
7: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه سمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: المزيونة، البوابة الحرة للتبادل التجاري، هرويب وتسنات وميتن. استمعوا إلينا في ولاية المزيونة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 103.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرض أهم وآخر الأنباء. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحث آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض بما يسهم في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى معالجات سلمية للقضايا العالقة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتناول الوزيران تطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأكدا أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تقوض إدارة المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى حل قائم على دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. وأضافت أن التوسع الاستيطاني من شأنه أن يقوض فرص السلام ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي والمتمثل في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ودعت سلطنة عمان المجتمع الدولي إلى توحيد موقفه في إدانة هذه الإجراءات واتخاذ تدابير عملية وملموسة تكفل المسألة وفقاً للقانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية. وأكدت سلطنة عمان على أن تحقيق سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال احترام القانون الدولي وصون حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى A1، بعد أن طلبت هذه الدول من إسرائيل التراجع الفوري عن وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني على أن المخطط الإسرائيلي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرات تصنيع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووي الذي كانت قريبة من امتلاكه حسب قوله. قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن إنهاء الحرب اليوم أفضل في ظل وجود إيران في موقع قوة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أكد على أن بلاده لن تستسلم في وجه أي اعتداء. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقسى عقوبات تفرض على إيران، فيما قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على طهران لن تسهم في حل الأزمة
ودعت إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. وفي الأخير أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن وجود الجيش في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري لكنه حضور للبنان، مضيفا أن حكومته تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشري وتحسين الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، فقد شن غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيرات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرض أهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. تظل الكلمة الصحية مهمة، معلومة الصحية يعني أتوقعها كما الماء، ما ممكن نعيش من دونها، هي أساس حقيقة تعزيز صحتنا. لازم نسمع النصح، لازم نسمع المعلومة الصحية من مصدرها الصحيح. يعني الصحة يعني أثمن ما نملك في حياتنا، سبحان الله. إذا ضاعت على الإنسان صحته ما في شيء ثاني يعوضها. أسأل الله لكم ولنا سبحانه وتعالى الصحة والعافية والعمر المديد. طبعا من يمكن أنا كثير حقيقة معجبة بشخصيتها زميلتي وأختي ضيفة حلقة اليوم، يعجبني فيها تواضعها، يعجبني فيها استعدادها للمساعدة وخدمة المجتمع فأي وقت. يعني مرضاها غير عن مرضى زميلاتها يتواصلوا معاها تلاقيها يعني عمرها ما رجعت إنسان إلا هي تساعد، وهذه من أخلاقيات المهنة الطبية، بارك الله فيها. واليوم معاي أختي وزميلتي الدكتورة رانيا بنت محمد أبو دراس، طبيب استشاري نساء ولادة في قسم النساء والولادة بالمستشفى السلطاني. دكتورتنا الكريمة أهلا ومرحبا وسهلا، ونحن فخورين بك دكتورة رانيا.
7: يسعد صباحك، يسعد صباحك، شكرا على الكلام الطيب من الناس الطيبين.
6: تستاهلي أكثر دكتورة، وسبحان الله، اللهم آمين. وسبحان الله، يعني لكل مهنة أخلاقيات، لكن هنالك أخلاقيات عامة لكل المهن، ألا وهي حسن التعامل مع الناس. ودكتورة ما شاء الله عليك يعني جمعتي هذا الشيء، أتمنى لك كل توفيق وسعادة دكتورة رانيا بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورتي، احنا قعدنا انا وانتي ونستعد لهذه الحلقة ونجهز ونحاول ان احنا موضوعنا اليوم يكون يعني مهم مفيد اللي يستمع له، وفي نفس الوقت المحور الأساسي يعني موجه لفئة المرأة الحامل وكيف أنها تستعد للولادة. طبعا ما قط احنا ذكرنا هذا الموضوع ولا ناقشنا هذا الموضوع مع أنه مهم جدا.

0: خلينا نتكلم في الأول أخت فنة إنه الحمل، برجع وبكرر الموضوع إنه الحمل ليس مرض. الحمل هي حالة طبيعية بتمر فيها كل امرأة متزوجة أو لتكوين الأسرة، وهي نوع من أنواع البقاء، للبقاء والتكاثر، صحيح ولا لا؟
1: نعم
0: فلازم تعرف إنه الحمل ليس مرض، لكن في نفس الوقت لازم نستعد للحمل بالطريقة الصح خلال فترة الحمل، إنه يكون في مراقبات ويكون في متابعات، وبعدين تيجي الفترة في آخر فترة الحمل هو الاستعداد للولادة. اليوم رح نركز عن هاي الفترة اللي هي قبل الولادة، وكيف الوحدة تبدأ تستعد نفسيا معنويا في بيتها، ظروف شغلها إذا هي امرأة عاملة، ظروف أسرتها إذا عندها أطفال آخرين، وتبدأ ترتب أمورهم، لأن طبعا المفاجآت قد تحدث في أي فترة من فترات الحمل. لكن هنتكلم في هاي اليوم عن اللي هي الجزء الأخير من الحمل، وبعدين الاستعداد للولادة، وبعدين الفترة اللي بعد الحمل. طبعا في الجزء الثالث من الحمل اللي هي من السابع والثامن والتاسع، هاي الفترة اللي احنا بنسميها الجزء الثالث من الحمل، بسبب الحين ان احنا الحمد لله بسبب تطور العلم وبسبب الأشياء اللي بتصير والدراسات العلمية، صار عندنا تقييم لكل مرأة حامل إنه هل تحتاج إبر سيولة ولا لا. عدد كبير منهم صاروا يحتاجوا هذا الموضوع، لأن مثلا بسبب العمر، بسبب عدد الأطفال، بسبب السمنة، بسبب أي أمراض مزمنة أو أمراض أخرى مصاحبة للحمل. لكن في حتى اللي ما عندهم أمراض وهم بس مجرد عشان العمر وعشان السمنة عشان الأطفال، فبصير عندهم يحتاجوا اللي هي إبر السيولة في الفترة الجزء الثالث من الحمل. فعلى المرأة أول شيء حتكلم عن هاي النقطة، لأن هاي النقطة مهمة، لأنه راح الأغلبية راح يبدأوها من الأسبوع 28 اللي هو تقريبا يكون فترة السابع، خلال السابع، وتستمر على هاي الإبر إلى وقت الولادة. بعدين بعد الولادة يتم تقييمها مرة أخرى، وبناء على التقييم اللي بعد الولادة هل هي حتستمر لست أسابيع أو أكثر أو أقل على حسب وضع. فأول جزء من هاي إبر السيولة المفروض تتاخد يوميا في نفس الوقت تقريبا، يعني ساعة قبل ساعة بعد، ما في مشكلة. إنها في الأول بيحاولوا يعلموها في الوحدات الصحية طريقة استخدام الإبر، طريقة الحفاظ عليها في البيت، طريقة التخلص من الإبر اللي هي الإبر نفسها عشان ما تجرح حد في البيت أو تجرح اللي هم بيساعدونه في إزالة المخلفات في البيئة. فبيعلموها كيف ممكن هاي الأشياء وكيف ممكن ترجعهم للوحدة الصحية، والوحدة الصحية هي اللي بتتخلص من هاي الإبر إذا هي ما عندها مجال. وليش هي أصلاً في الأول أول شيء إنه الطبيبة بتخبرها ليش هي ضروري تستخدم هاي الإبر. بيظل السؤال اللي دائماً بنسأله، هل هاي الإبر أكمل فيها إذا يعني وأوقف لما أصير في التاسع عشان الولادة ما يصير معايا نزيف، لأن هي إبر سيولة. فالسؤال هو في العادة إذا كان لها عملية سابقة مخطط لها، مثلاً عندها عمليتين سابقتين أو 3 عمليات سابقة، فهو ممكن تاخذها اليوم اللي قبل العملية، ما في أي مشكلة، لأنه 12 ساعة بعديها تكون الأمور إن شاء الله طيبة، لأن الجرعة اللي بتاخذها من الإبرة هي جرعة احترازية وليس علاجية. إذا كانت مخططة لولادة طبيعية وأمورها طيبة والحمد لله، فإحنا دائما بنحكي لها إنه في أي وقت تحس إنه جاها آلام المخاض أو جات لها بوادر ولادة أو نزل عليها ماي أو دم، إنها ما تاخذ هذيك الإبرة هذاك اليوم لغاية ما تشوف يتم تقييمها في الوحدة الصحية هل هي دخلت ولادة ولا لا، وبعدين بناء عليها هم راح يوجهوها هل تاخذ إبرتها ولا لا. وبعد الولادة مثل ما حكيت إنه بيتم تقييمها مرة أخرى هل هي حتحتاجها والفترة كم. وبنفس الطريقة وكيف تاخذها وهاي الأشياء.
1: نعم
0: الحين هاي بالنسبة لجزئية إبر السيولة، لأن كثير علينا بتيجي ليها أسئلة،
1: نعم
0: وكثير في الوحدات الصحية في المراكز الصحية في الفترة الأخيرة مرضى مثلا يكون مكتوب لهم لفترة النفاس كامل اللي هي 6 أسابيع، بعد أسبوع أسبوعين المرأة

0: يعني بتكون خلاص تعبت من اخذ الابر، فبتروح مراجعاهم للمركز الصحي انه خلاص انا ما عايزه اخذهم. او في منهم حتى مثلا بعد الولاده انه ما يكونوا بياخذوها قبل الولاده، بس بتحتاج مثلا مثل 10 ايام او 5 ايام على حسب وضعها الصحي بعد الولاده، ويخبروها انه لازم تاخذي هذه الابر، لكن في هذيك الوقت ما تكون كثير استوعبت الموضوع او ما كثير استفسرت عن الموضوع بسبب مثلا لسه قايمه من ولاده ودوشه البيبي بتعرفي في المستشفى وقله النوم. ففي كثير حريم يعني ما بيكونوا مركزين بشكل كبير يعني بالضبط بعد الولاده مباشره، فبرجعوا مثلا للمراكز الصحيه يسالوهم ليش انا لازم اخذ هاي، او عندهم استفسارات، او في منهم حتى بيرجعوهم بيقولوا خلاص احنا ما عايزين او تعبنا منهم.
1: نعم
0: فلازم كل حاله يتم توضيحها. طبعا الحالات اللي بتحتاج قبل الحمل بكون التوضيح خلال فتره الحمل، اللي بتحتاج بس بعد الولاده بيتم في هي الفتره اليومين او الثلاثه اللي بتجلسهم المراه بعد الوضع. ففي هذه الفتره مثل ما حكيت مرات تركيز المراه ما بيكون كثير، ما بتكون مستعده باسئلتها او استفساراتها في هذيك الفتره، فمرات بتروح المركز الصحي بعد اسبوع او هيك بتروح تسألهم ليش أنا لسه باخذهم، أنا ما عايزة آخذهم، أو بترجعهم. ففي هاي الفترة كثير صار فيها استفسارات إنه ليش، وكثير في صار إرجاعات للإبر إنه تعبت منهم أو كذا. فلازم نفهم شغلة مهمة جدا في هاي الموضوع، إبر السيولة، إبر السيولة بتتاخذ هذه احترازي، وهي فترة بس، والجرعة مالتها المفروض ما تسبب أي مشاكل صحية، بالعكس هي احترازية، لأن فترة الحمل وفترة النفاس بتكون نسبة السيولة عند المرأة بطيئة، فبكون
1: نعم
0: عندها تكون عندها فرصة لا قدر الله التجلطات أو الجلطات المختلفة، سواء كانت في الرئة، في الرجل، في الإيد، في أي مكان في الجسم عالية،
1: نعم
0: على حسب اللي هي بنسميهم بالإنجليزي الريسك فاكتور أو العوامل المصاحبة. يعني مثلا عندها مثلا عمرها فوق 35 سنة، عندها زيادة في الوزن أكثر من 30، عندها أطفال الله يحفظها إياهم أكثر من 3 أطفال، وهذا الطفل الرابع 3 وأكثر، 3 أطفال وأكثر. مثلا عندها أي أمر، طبعا اللي عندهم أمراض مصاحبة في الغالب هذول بيكونوا خلال فترة الحمل حتى عندهم هاي، أو مثلا ولدت بقيصرية، مع فأي 3 عوامل من هاي بيخليها ممكن تحتاج إبر سيولة لتكمل 40 كامل اللي هي 6 أسابيع. فهاي بوجه عام، لأن التوضيح يكون كل حالة على حدة، يعني كل حالة يتم تقييمها في المؤسسة الصحية على حدة اللي ولدت فيها، وبيخبروها قديش راح تاخذ. في منهم بيحتاجوا بس 5 أيام، في منهم 10 أيام، في منهم 6 أسابيع كاملين
1: نعم
0: اللي هي في فترة النفاس. فنوضح النقطة مرة ثانية ونحكي هاي الإبر مهمة وهي احترازية، وهي بس خلال هاي الفترة اللي بتحدد لك إياها الطبيبة المعالجة
1: نعم
0: إنك راح تاخذيهم، بعد هيك بتوقفيهم، ما يحتاج حتى متابعة عن طريق فحوصات او يشوفوا نسب سيوله او اي شيء، لا، هاي الجرعات بتكون احترازيه وان شاء الله ما بتسبب اي مشاكل. وفي حاله انه كان في اي مشكله مصاحبه لها او انت حسيتي باي اعراض غير طبيعيه اللي هي بكونوا بيشرحوها ليهم في المراكز الصحيه، ممكن ترجع للوحده الصحيه مره ثانيه وتستفسري. لكن انك توقفيها عشان انا تعبت او ما مقتنعه او شيء، من حقك انك تروحي للطبيب المعالج وتحكي معاه
1: تستفسري. نعم
0: وتستفسري زيادة وتكوني مجهزة اسئلتك وليش بدأنا. طبعا هي كلها مثل ما نرجع نحكي هاي وقائية للمرأة علشان ما تكون عندها فرصة للجلطات، لانه بتغير في خصوصا فترة النفاس مع
1: نعم
0: الرضاعة وحين الجو حار والحركة ما بتكون كثير قليلة كثيرة، وشرب الماء وشرب السوائل ما بكون، فهاي كلها عوامل بتزيد من فرصة حدوث الجلطات. فهاي الإبر الاحترازية بتكون ضرورية خصوصا في الحالات اللي تم تقييمها وتم إعطاء تعليمات إنه يجب أن تكملها لهاي الفترة كاملة.
1: بارك الله
0: هاي
1: فيك.
0: بالنسبة لموضوع إبر السيولة. بنيجي على موضوع الولادة والاستعداد للولادة اللي هو الجزء الأهم. طبعا البدايات بتكون بحمل وبفرحة، وإن شاء الله إن شاء الله نهاياتها تكون بفرحة أكبر، وإن
1: بإذن
0: شاء
1: الله.
0: الله وسعادة جديدة وبوجه جديد ورزق جديد. فتيجي موضوع الاستعداد للولادة. الاستعداد للولادة ما بيكون بس للأم البكر اللي هي ما عندها أي طفل، الاستعداد للولادة لأي مرأة حامل حتى لو عندها 10 أبر، لأن كل حمل وكل ولادة هي حدث بذاته. فلا ما نقول مثلا لازم نعطي كل الدعم للبكرية لأن ما عندها حدا، لا، مرات المرأة اللي عندها أطفال سابقين تحتاج دعم أكبر
1: صح،
0: لأنه مسؤولياتها أكثر
1: بتزيد. نعم والله، نعم نعم
0: وظروفها أكثر،
1: نعم نعم
0: وبالإضافة إلى أنه العمر بيكون كمان أكبر،
1: نعم
0: فكل هاي بتكون ضغوط على المرأة.
1: نعم
0: فالمرأة سواء كانت بكرية أو عندها أطفال قبل هيك، موضوع الولادة والاستعداد للولادة والاستعداد للطفل الجديد مهم جدا، ونفضل إن الواحد ما يهمل هاي الموضوع، لأن اللي بيصير وصرنا في الفترة الأخيرة كتير نشوف أمهات مثلا تجيكي في آخر أسبوع من الحمل تحكي لك خلص وديني أنا ما قادرة
1: تعبانة.
0: أكمل، أنا
1: يا
0: تعبانة،
1: حبيباتي،
0: أنا
1: نعم
0: ظروفي في البيت ما قادرة،
1: يا
0: أنا
1: الله
0: عايزة أولد قبل ما أولادي يخلصوا امتحان، قبل ما يبدأوا امتحانات
1: يا
0: وأكون في
1: الله.
0: البيت.
1: نعم نعم
0: يعني اللي إنها أم، هي أم فبتفكر في كل شيء حواليها، وآخر شيء بتفكر فيه هي صحتها. فمهم جدا هاي الأمور، تحتاج الدعم النفسي، تحتاج الدعم الجسدي، تحتاج الدعم الأسري اللي هو إنها تحس إنه الكل واقف معاها ويحس فيها، ما إنه الكل يريدها تعطي أدوارها بوجه كامل وناسين الإنسان هذا اللي جالس يخطط للكل وناسي نفسه.
1: بارك الله فيك، بارك الله
0: فهاي
1: فيك.
0: فهاي هي المشكلة اللي صرنا نواجهها. فتيجي مثلا تقول لك دكتورة أنا خلاص اعملي لي عملية. طب عزيزتي أنت ما محتاجة عملية، الحمد لله وضعك كويس، وضع البيبي كويس. لا خلاص أنا تعبت ما قادرة وأريد أخلص ولادتي خلال يومين هدول عشان أرجع البيت. صرنا نشوف هيك
1: هذه
0: مرضى ثانية.
1: السيناريوهات دكتورة رانيا،
0: أكيد
1: وبالتالي
0: أكيد
1: دعم الأسرة، دعم الزوج
0: أيوه،
1: حقيقة، الأولاد.
0: الزوج، الأخوات، الأمهات ضروري جدا، ما يقولوا لها لا ما هي عندها 4 5 قبل هيك، هي لازم
1: فمتعودة.
0: تتصرف، متعودة.
1: يا الله.
0: لا ما في شيء اسمه متعودة، هي بالعكس هي ضغوطات عليها أكثر، هي المطلوب منها أكثر. يعني صحيح البكرية لما بتكون عندها بيبي هي همها هذا البيبي، بتكون أول تجربة، بتكون أكيد صعبة، أكيد صعبة جسديا ونفسيا وكل شيء، ومحتاجة حتى إنها ما بتعرف يعني كيف تتعامل مع البيبي، كيف يتم رعاية البيبي، كيف يتم تنظيف البيبي، كيف ممكن تأكله تشربه، كيف ممكن يعني كل هاي الأشياء. صحيح للطفل الأول يعني محتاجة الدعم فيهم، بالإضافة إلى الدعم النفسي والجسدي اللي لازم في كل الولادات وكل الأحمال المفروض ما يتم إهمالها، لأنها فعلا ممكن تسبب مشاكل للأمهات في المستقبل. فناخذ مثلا البكرية في الجزء الأخير من الحمل، البكرية في الجزء الأخير من الحمل لازم يكون هناك في دعم جسدي، إنها لازم تاخذ راحة، قصص من الراحة، تسمع لجسمها، إنها تكون تستقي المعلومة من
1: من
0: المكان
1: مصدرها.
0: الصح، خصوصا في موضوع الولادة، لأن لو تشوفي البكرية كل حديثها يكون في هذيك الفترة كيف كانت ولادتك؟ تعبتي في ولادتك ولا لا؟
1: نعم.
0: فتبدأ تسأل كل حد عنده أطفال، وتبدأ تعمل جوجل تسأل كل مصادر الميديا وكيف الولادة، إيش الولادة الطبيعية، إيش القيصرية. فالاستقاء لازم يكون، دائما أقول وضع الولادة أو نوع الولادة لازم دائما تحدد الطبيب المعالج، ووجه عام الأساس في الولادة هي الولادة الطبيعية، هذه هي الفطرة اللي احنا انفطرنا عليها، فالأصل هي الولادة الطبيعية. القيصرية تكون للزوم وللحالات اللي تحتاجها
1: نعم
0: فقط،
1: نعم
0: أما إني أنا أجي أطلب قيصرية طبعا هاي يعني غير وارد. أو
1: موضة
0: مثلا
1: موضة دكتورة، ممكن موضة خذوها البنات
0: وارد
1: واستسهلوها.
0: للأسف، للأسف فيه، وهاي الحديث صرنا نشوف مرضى بيجوا يطلبوها للأسف تقولك أريد أجربها.
1: نعم نعم
0: لا
1: حبيبتي.
0: القيصرية ما تجربة، القيصرية هاي يعني عملية، مش
1: صح
0: إنها الأساس في الولادة هو الفطرة الطبيعية
1: صح
0: الولادة الطبيعية،
1: صح
0: فلازم يكون أساسها هي هيك. لكن في للأسف أبدا ما دخلوا على تجربة الولادة مثل البكريات، تلاقيها جاية أوريدي جاية يعني تعبانة كتير من كثر ما بتسمع آلام المخاض والمخاض وكذا، فهي خايفة إنها تولد طبيعي.
1: نعم
0: يعني تحسيها إنها فعلا مرعوبة، تيجي المريضة مرعوبة من الولادة الطبيعية. طب ليه عزيزتي؟ لا لا ما قادرة، أو حتى هي من كثر ما هي مرعوبة ما قادرة تتكلم، ما قادرة تعبر عن شعورها. فلازم هاي نوع من أنواع التخطيط للحمل أصلا، إن أنت لما بتخططي للحمل تحطي في بالك أنا حول الطبيعي،
1: بإذن الله
0: أنا الأساس بإذن الله ولادة طبيعية،
1: بإذن
0: هذه
1: الله.
0: هي الأساس في الولادة.
1: بارك الله فيك.
0: فلازم تكون استعداداتها للولادة الطبيعية نفسيا جسديا، إنها تبدأ تعمل رياضة عشان تسترجع لياقتها، بتعمل الرياضة اللي بتساعدها على تمارين
1: الولادة
0: التنفس، اللي بتساعدها على فتح الحوض، على وضعيات الولادة. وفي الحين ما شاء الله عندنا مثلا في مستشفى السلطاني إن اللي هي العيادة القابلات اللي بيساعدوا فيها المرضى إنهم كيف إيش الاستعدادات للولادة، حتى شو الأغراض اللي تاخذهم معاها إلها وللبيبي خلال، يعني لما بتيجي وعندها آلام مخاض أو عندها بوادر مخاض، إيش الأشياء اللي تجيبها معها على المستشفى، إيش الأشياء اللي راح تحتاجها، سواء أشياء شخصية إلها، أشياء شخصية للبيبي، أشياء بوجه عام ممكن تجيبها معاها تساعدها تريحها. فإن هاي العيادة، عيادة القابلات، الله يعطيهم العافية اللي بدأوا بادروا بيها، كثير كثير كثير فادت نساء.
1: نعم
0: في عندنا كمان عيادة اللي هي الاستعداد للولادة اللي هي الولادة الطبيعية، وكيف تهيئ جسدها كامل للولادة الطبيعية، وإيش ممكن تمارين تسويها تساعدها على تهيئة الجسد والمنطقة للولادة الطبيعية. فصار عندنا هاي الأشياء عشان الأساس في الولادة هو الفطرة الولادة الطبيعية.
1: بإذن الله.
0: فلازم كل واحدة بإذن الله إنها تحط في بالها هاي الشيء. وإذا كان عندها استفسارات، إذا كان عندها أي أسئلة، طبعا الألم أنا ما أقول لك في ولادة من غير ألم،
1: نعم
0: هذا موجود من بداية الخلق،
1: نعم
0: إنه الولادة
1: حبيبتي.
0: دائما هذا اسمه مخاض،
1: صح
0: هتخوضي رحلة
1: صح
0: فيها،
1: الحمد
0: خوض
1: لله،
0: رحلة كتير يعني هي شاقة،
1: لكنها
0: لكن
1: نعمة دكتورة،
0: العائد
1: نعمة نعمة
0: نعمة،
1: والله.
0: هاي نعمة أول شيء، ثاني شيء لك أجر عليها، ثالث شيء هي ساعة منسية، وما في حد هيقول لك إني ما نسيتها، لأنه لو ما نساها ما راح يحمله مرة ثانية.
1: صح
0: فلازم دائما تكون، وإذا قلنا لك ما حدا بنسى الألم، صح ما حدا بنسى الألم، لكن لما يكون العائد شيء مفرح
1: بإذن الله.
0: أو شيء عشان مصلحتي أتحمل.
1: نعم
0: اللي
1: بارك
0: ساير هاي الفترة بسبب طبعا مشاكل الجسدية، الأمراض المصاحبة، الأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب لا قدر الله، أمراض السكر، أمراض الضغط، إنه بتحتاج المرأة إنه نولدها قبل ما يجي المخاض الطبيعي ليها.
1: نعم
0: فصار موضوع اللي هو الطلق الصناعي،
1: نعم
0: أو محتاجة مثلا توليد بسبب مشكلة إلك أو البيبي، فنحتاج نعمل طلق صناعي. قلت لا أنا ما أريد طلق صناعي، أنا
1: نعم
0: أريد أروح على طول عملية. لكن هذا ما هو الحل، هذا
1: نعم
0: ما حل. الطلق الصناعي هو تحفيز للمخاض عن طريق أدوية أو عن طريق وسائل مساعدة. طبعا لازم تحط في بالها إنه هذا الموضوع ما ساعة ولا يوم وخلاص خلصنا،
1: نعم
0: لا إحنا بنبدأ موضوع الطلق الصناعي بنبدأ تقريبا من الصفر. يعني انت ما بكون عندك مخاض، فبنحتاج مراحل ان احنا نعطيكي مثلا جيل، او بنعطيكي بنحط لك الشريط، او بنحط البالون اللي هي وسائل الطلق الصناعي، او مثلا السقايه او هاي الشغلات، بناء على حالتك وعلى بناء على وضع الرحم، على وضع عنق الرحم، على وضع طبيعتك، طبيعه وضعيه البيبي، شو المناسب لك. فبتتم الطبيبه انها بتقرر شو راح تاخذه. لكن لما تيجي انت المستشفى بتحطي في بالك انه راح اخذ ما بين 3 لـ4 أيام طلق صناعي، هذا طبيعي،
1: نعم
0: هذا الطبيعي، لأنه أنت بتبدأي من الصفر وما في داعي للاستعجال،
1: نعم
0: لأن الاستعجال بيؤدي لمشاكل وخيمة.
1: صح
0: وفي منهم لا هي حاطة في بالها هو يوم، انا هدخل اعمل الطلق يوم ولدت، ولدت ما ولدت تعملوا لي عمليه.
1: نعم
0: لا طبعا هذا انت ما بتعطي لنفسك فرصه، ما يعني ما بتعطي لجسدك فرصه، يعني انت حتى المخاض لما بيجي للوحده ما بيجي فجاه، بيجي ممهد لي صح طبيعي، بس يعني بيجي ممهد لي. فانت ما بالك بشغله انت راح تبدايها من الصفر، فلازم كل واحده تاخذ فرصتها كامله،
1: بارك
0: ويكون خيار القيصرية هو الخيار الأخير جدا، ولأسباب كثيرة. لأنه طبعا مثل ما أرجع وأقول الفطرة في الولادة هي الولادة الطبيعية. نيجي على موضوع طيب ما الألم، طبعا ما في ولادة من غير ألم، لكن الحين الحمد لله في مسكنات، في وسائل لتخفيف الآلام، في تمارين بتتعمل بتتعلميها في الفترة الأخيرة من الجزء الأخير من الحمل بتساعد كثير على إنك ما نقول تخفف الألم، لكن أنا بتساعدك إنك تتفاعلي مع الألم بحيث ما تحسي بيه بنفس القوة. إنها كثير مساعدة على الاسترخاء، على تقبل الانقباضات. في كمان عندنا الحين أشياء مثل التنس اللي هي مثل أجهزة بنحطها على البطن من برا، بتساعد كمان على تخفيف الألم اللي هي عن طريق يعني ذبذبات. ففي وسائل كثير، وفي إبرة الظهر، ففي وسائل كثير للتخفيف عن الألم. من حق أي مرأة سواء بكرية أو عندها 10 في البيت إنها لما تيجي الولادة تطلب من القابلة إذا وضعها يسمح إنها تاخذ إبر تخفيف الألم أو وسيلة من وسائل الألم. وفي العادة القابلات ما شاء الله الموجودات معانا، وأنا ما أتكلم بس عن المستشفى السلطاني، في معظم مستشفيات السلطنة، لأن ما شاء الله القابلات الحين كثير عندهم بيعملوا دورات وبيعملوا ورش تثقيفية لبعض وبيعلموا بعض الوسائل. فما شاء الله عندنا قابلات، خصوصا القابلات العمانيات، وعندهم حماس
1: نعم
0: مساعدة المرضى والتخفيف عنهم، وعندهم وسائل كثير، فما شاء الله عليهم بيعملوا كثير ورش، كثير بيعملوا دعم لبعض. يعني كل مستشفى عندها فكرة جديدة، عندهم شيء بيعملوا ورشة، فبيتجمعوا وبيتبادلوا الخبرات وبيتبادلوا المعلومات. فما شاء الله عليهم القابلات صار عندهم كثير مجال كبير لهذه الأشياء. فممكن تسألي القابلة المعالجة أو تطلبي منها كيف ممكن تساعدك في فترة المخاض، وإيش هي الوسيلة لتخفيف الألم اللي ممكن تاخذيها. لأن طبعا لما بتكون الوحدة في بداية المخاض غير لما بتكون في الوسط، غير لما تكون خلاص قريب إن شاء الله
1: ولادة
0: الولادة بحد ذاتها، لأن
1: بإذن
0: الوسائل
1: الله
0: تختلف على حسب اللي أأمن للمرأة وللطفل.
1: بإذن الله. طيب
0: فبرجع
1: دكتورتنا
0: وبحكي إن كل مرأة من حقها إنها تطلب وسيلة،
1: مهم.
0: وكل فترة من المخاض لها وسائلها اللي بتخفف عليها. هاي شغلة. الشغلة الثانية الاستعداد النفسي، يعني هي في البيت لازم تكون نفسيا مستعدة لاستقبال طفل، مستعدة عندها مجهزة البيت، مجهزة الوضع، في مجال إنه حد من الأسرة يكون موجود معها خلال الفترة الأولى، خصوصا البكرية اللي تساعدها في العناية بالطفل وتعلمها كيف تعتني بالطفل. وبحد ذاته أصلا حتى ما شاء الله عليهم التمريض والقابلات في المستشفيات الحين بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يتأكدوا إن الأم قادرة على رعاية طفلها قبل ما تطلع من المستشفى أصلا.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى
0: أيوة،
1: بارك
0: يعني
1: الله
0: حتى
1: فيهم.
0: في موضوع الرضاعة الطبيعية
1: بإذن
0: في
1: الله
0: كثير في المستشفيات
1: إرشاد.
0: اللي هم اختصاصيات الرضاعة الطبيعية اللي بيتكلموا مع الأم، بيشوفوها هل بترضع بالطريقة الصح، وبيعلموها كيف ترضع وكيف تعتني بتغذية الطفل
1: نعم
0: وبتغذيتها عشان
1: نعم
0: تساعدها على إنتاج الحليب اللي ممكن يعني تستفيد منه لطفلها، وكيف ممكن تستمر في الرضاعة الطبيعية. لأن طبعا نعرف أن الرضاعة الطبيعية ما لها أي بديل إطلاقا، هي الأفضل في العالم.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك. طيب دكتور رانيا، في سؤال اللي هو الرياضة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى من ناحية نفسية يساعد في بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الدعم النفسي. وفي بعض البنات الله يحفظهم الأخوات يأخذوا من محور إنه يساعد على الولادة. خلينا نتكلم على هذا الجانب، هل هنالك في معلومات تبي تصححيها في هذا الجانب، وما هي الأنواع الرياضات التي يسمح بها؟
0: طبعا احنا في خلال فترة الحمل القاعدة الأساسية إذا كانت هي مثلا قبل الحمل من نوع اللي مثلا بمشي كل يوم نص ساعة، أو مثلا بتروح الجيم تعمل رياضات خفيفة، أو هاي فأي وحدة بتعمل رياضة قبل الحمل ممكن تستمر فيها بعد خلال حمل كامل.
1: نعم
0: لكن إحنا الأغلبية أو أغلبية الأمهات الحوامل عندنا مجرد ما تكون حامل خلاص ما بتتحرك، تيجي على آخر شهر من الحمل اللي هو التاسع بتقول لك أنا عايزة أبدأ أمشي.
1: نعم
0: طبعا أنا معاكي ابدأ يمشي، لكن هو هذا المشي مش لتسهيل الولادة بس، أنت المفروض تبدأ من السابع تمشي شوي شوي تبدأي تتحرك. طبعا حسب وضعك الصحي، يعني في منهم مثلا المشي كثير يعني ما بيكونوا المفروض يمشوا فترات طويلة، خصوصا إذا يعني عندهم مشاكل صحية أو لا قدر الله وضعهم الصحي غير ملائم في هذيك الفترة. لكن هو وجه عام أول ما تدخل السابع المفروض تبدأي المشي، هو لاستعادة اللياقة، المشي لاستعادة اللياقة. فما تتوقعي أول ما تدخل التاسع راح تقدري تمشي نص ساعة كامل من غير تعب، لازم تبدأيها من السابع، تبدأي تمشي مثلا كل يوم 10 دقائق، بعدين بعد أسبوع تزوديهم ل 15، بعدين لغاية ما توصلي النص ساعة، بحيث إنك تخلصي النص ساعة بأريحية. طبعا المشي هتقولي لي الجو حر خصوصا الحين صيف، انا اقول لمعظم المرضى يعني هو انت انا اعرف خصوصا تعرف المرأة الحامل
1: نعم
0: لما بكون صيف وبكون حمل وهي اصلا شعورها بالحرارة بكون اكثر من الشخص العادي،
1: نعم
0: فتلاقيها ما تقدر ونفسها يتقطع. فدائما اقول لهم اذا في مجال ما شاء الله الحين ان المولات كثير
1: نعم
0: نستفيد انها تمشي، لا تروح تمشي مثلا في مول مشي انه في على الاقل تكييف، في مثلا مجال انها تتحرك، او حتى مثلا وهي في البيت اذا عندها مجال في البيت انها تتحرك في منطقه مكيفه، او مثلا عندها اللي هو التريدميل اللي هو جهاز المشي في البيت،
1: نعم
0: بس لازم تنتبه في جهاز المشي انها تكون حاطه المناسب للحوامل، ما تحط سلوبر وتحط اشياء ممكن تتعبها وترهقها اذا هي ما متعوده عليها.
1: نعم
0: فهاي الأشياء بدائل،
1: نعم
0: لكن لازم كل مرأة حامل تستعيد لياقتها
1: نعم
0: وتبدأ هاي الاستعداد في الجزء الأخير من الحمل اللي هو من السابع، تبدأ تستعيد لياقتها تدريجيا.
1: نعم
0: ففي
1: بإذن الله.
0: مثلا تيجي واحدة يقول لك أنا بمشي كل يوم ساعة بس ما إجاني المخاض. طبعا الرياضة خلال فترة الحمل خصوصا الجزء عشان تساعد الولادة، ما المشي بس، في هناك تمارين مثل ما حكيت، في عندنا القابلات في المستشفيات الحين بيقابلوا المرضى في الجزء الأخير من الحمل، بيعطوهم شوية رياضات بتساعد على توسع الحوض، بتساعد على استقبالها لوضعيات الولادة، بتساعدها على تسهيل الولادة، وكيف ممكن هاي الأشياء تقدر تسويها في البيت أو بالإمكانيات الموجودة معاها المتوفرة، بحيث إنه كل واحدة بيتم تعليمها وتجهيزها بشكل فردي.
1: نعم
0: يعني القابلة بتقابل المرأة الحامل وبتكلمها عن وضعها، المرأة الحامل بتقولها شو موجود عندها، شو هي البدائل الموجودة، والقابلة بتتم توجيهها من ناحية الرياضة، من ناحية التغذية، من ناحية استعداداتها للولادة، من ناحية إنها كيف تهيئ جسدها للولادة. فالرياضة هي جيدة لكن نوعياتها لازم تكون مختلفة عشان تساعدك على تمارين التنفس مهمة، المشي مهم لاستعادة اللياقة ومساعدة في تمارين التنفس، وبالإضافة لبعض التمارين اللي هي بتساعدك على الوضعيات وبتساعدك على يعني تسهيل الولادة خلينا نقول.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى حبيبتي.
0: فالرياضة كويسة بس
1: نعم
0: مثل ما حكينا المفروض تكون متنوعة ومناسبة لوضعيتها وضعها الصحي ومناسبة لحالتها الجسدية.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني في بعض الممارسات دكتورة رانيا اللي بعض من بناتنا وخواتنا يحسوها بتفيدهم في الولادة، في بعضهن ما شاء الله يكثرن من الزيوت، يعني زيت الخروع ومو كثير من الزيوت، لكن هذا اللي جاء على البال حقيقة. بقصد
0: يعني
1: انه يعني يسهل انه حركة البطن، وبالتالي ممكن يهيج عنق الرحم وغيرها. دكتورة، رأيك في هذا الجانب، هل صحيح ان هنالك بعض الزيوت وبعض
0: يعني
1: الاكلات؟
0: انا رايي الشخصي اللي هو مبني على علمي وعلى
1: ممارسات
0: اللي هي
1: خبرة.
0: ملاحظاتنا اللي بتصير في المستشفيات وكذا، دائما انه ممكن اذا هي اخذت اشياء وعنق الرحم مغلق او ما هي تجيب نتيجه عكسيه. فمثلا في منهم بيشربوا اللي هو مثل كف مريم واشياء غيرها، فبيجوا عندهم انقباضات سريعة ورا بعض ورا بعض، بتسبب لهم انه البيبي بيصير عنده ضغط وبتدخل قيصرية لانه البيبي تعب.
1: إيش هذه كاسة مريم؟
0: كف مريم
1: كف مريم.
0: هي مثل عشبة بنشوف المرضى بيجيبوها لحضنا كذا، يعني مريضة وكذا انهم بيجيبوها هيك وبكونوا منقعينها في مي
1: نعم.
0: وبعدين بقعدوا يشربوا منها، فهي بتسبب مثل انقباضات للرحم. بس انت هاي الانقباضات غير ما فيها مونيتور، يعني ما فيها
1: حد يعني شافها متشيك عليها، يعني
0: ايوه، يعني انت
1: مفحوصة
0: الجرعه ما بتعرفي
1: مختبريا.
0: كم
1: واضح
0: الجرعه اللي بتاخذها المريضه،
1: واضح.
0: يعني انت هي بس بتشرب عشان تجيب انقباضات،
1: يا الله.
0: لكن الانقباضات هل هي صحيه ليكي ولوضعك ولا لا ما بتعرفي،
1: هل
0: خصوصا
1: انتي
0: الحريم اللي بيكون عندهم قيصريه سابقه
1: نعم حبيبتي، نعم.
0: او الحريم اللي هو اصلا بكريه او هاي، فبتجيها بس انقباضات على عنق رحم مقفل. فاللي بيصير انه البيبي بتعب، بتجينا بنلاقي التخطيط مال البيبي سيء، ولان الانقباضات ورا بعض ورا بعض البيبي ما باخذ نفس
1: نعم
0: بين الانقباضات، لان هي شاربه شغله بتسوء، يعني بتسوء الوضع. في عندنا مثلا بيشربوا اشياء ثانيه من غير ذكر اسامي بتسبب مثلا انفصام للمشيمه،
1: نعم
0: انها بتسبب انه تيجي المراه بنزيف حاد فبتركض بيها على العمليات. فأنا رأيي الشخصي إنه هاي الشغلات حتى ولو كانت ليها فوائد ما نعممها للكل
1: صح،
0: ونتجنبها،
1: بارك الله فيك.
0: لأنه سبحان الله لكل شيء وقته وكل
1: بإذن
0: شيء لما يجي أوانه بيصير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة دكتورة الحمل والولادة، بإذن الله سبحانه وتعالى يعني
0: صحيح
1: ينتظر وقته.
0: صحيح،
1: نعم
0: يعني حتى احنا لما بنعمل الطلق الصناعي ولا بنعطيها الجرعات الطلق الصناعي، ما معناه اعطيتها اليوم رح تولد اليوم او بكره،
1: نعم
0: لا احنا بنمهد لغايه ما يجي وقته.
1: نعم
0: لما يجي وقته، عشان هيك بنحكي للمراه لما تيجي عشان طلق صناعي لما نعمل حسابك ما يوم ولا اثنين، ان شاء الله ربنا يسهل الامور، قد تتسهل نفس
1: بإذن
0: اليوم
1: الله.
0: ثاني يوم بيصير،
1: نعم
0: وهي الاغلبيه. لكن ما معناه لو تاخرتي انه ما طبيعي،
1: نعم
0: لا ممكن
1: نعم
0: في مرأة بتحتاج 3 جرع، في منهم لا بتحتاج 4، في منهم 5، في منهم 6، في
1: نعم
0: منهم شغلة ثانية مساعدة. فلازم إنه يتم تثقيفهم إنه ما كل الحالات واحدة، والشغلة لما يجي أوانها بتتسهل.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. يعني ما أحلى كلامك يا دكتورة، صح إن الموضوع عام لكنه يلامس شريحة كبيرة كبيرة، الحوامل الله يحفظهن وأهلهن، لأنه كمان دكتورة الدعم النفسي قد يكون إحنا تو التفكير أكثر شيء في المرأة الحامل، لكن كمان أهلها، خاصة إذا بكر أهلها، والديها، زوجها، يعني أتوقع كمان إنه لهم همسات كثيرة من خلال.
0: أكيد
1: نعم. خلينا نقول لهم مثلا، في بعض الأمهات يأخذها القلق على أساس إن التجربة الأولى معها، رأيك دكتورة؟
0: طبعا التجربة الأولى هي دائما إنها ما فيها التجربة، فبتلاقيها إنها هي جاية خايفة أصلا، وبسبب خلينا نقول هي ليها مساوئ وليها محاسن، اللي هو توفر المعلومة في كل مكان ومن كل المصادر. فصار الموضوع إنه كتير بيجونا مثل ما حكيت سبق وحكيت إنه بيجوا مرعوبين قبل ما يخوضوا التجربة.
1: نعم.
0: لكن هي لازم تحط في بالها إنه تجربتي أنا ممكن تكون أحسن من غيري. والشغلة الثانية إنه دائما التجارب اللي بيتم، يعني خصوصا لما بيصير لحد فينا شغلة مفرحة وشغلة صعبة، تتوقعي مين بتذكرها أكثر؟ بتذكر الصعبة. اللي هي المرحلة الصعبة، أو هو قديش عانى في هذيك الفترة. لكن لو كان عندها ولادة بسيطة والحمد لله تسهلت وكذا، تلاقيها ما كتير بتحكي عنها، ما بتحكي عن هاي التجربة. يعني بتلاقيها بتحكي عن التجربة اللي بتقولك لا تعبت وطولت وغلبني الطلق الصناعي وعذبني فهاي من طبيعة البشر. يعني لو أنا أم لثلاث أربع أطفال مثلا، خلينا أقول ولادتين الحمد لله كانت أمورهم طيبة، وكان في وقت يعني ولدت الحمد لله، صح كان في آلام وكذا، لكن جيت على تجربتين كانوا كتير صعبين. فتلاقيني لما تيجي أي واحدة تسألني بك، هكلمهم عن أي تجربتين فيهم؟ هكلمها عن التجارب الأصعب،
1: صح.
0: صح ولا لا؟ لأن التجارب الأصعب بتكون هي اللي عاملة النفسية لإلي. لكن ما معنى إنه هذا صار لهاي المرأة إنه حيصير للكل أو حيصير ليكي. فلا دائما أحكي للمريضة تجربتك خليها مميزة ليكي. ومثل ما حكينا الحين كتير في، سواء من الناحية الأسرية، يعني الحين كثير المفروض إنه الأمهات يعني إنه يدعموا بناتهم عشان الولادة الطبيعية، ما يستعجلوا على بناتهم إنهم يعطوهم الدعم النفسي سواء قبل الولادة أو بعد الولادة. ودائما تحكي لبنتها إنها تثق المعلومة من المصدر الصح، وما تقعد تحكي كثير في هاي الأمور، لأنها تعرف الحكي في هاي الأمور بخليها تتوتر أصلا،
1: صح.
0: وبخليها هي نفسها يعني بتيجي ما عارفة أولد ولا ما أولد. وبيجي عندنا مرضى هيك بتلاقيها جاية ولادة وأمورها مسهلة، لا لا أنا خايفة أنا ما عايزة أكمل ولادة. أو مثلا بتيجي ساعتين ثلاثة، طب هو أنت بتعرفي إنه القاعدة الأساسية في الولادة إنه بيتم الفحص إذا الأمور طيبة للمرأة كل ساعتين لأربع ساعات
1: نعم.
0: عشان تشوفي تطورات الولادة وإذا في تحتاج مساعدة ولا لا، لأنك يعني تعطيها فرصتها كاملة.
1: نعم.
0: فأنت مثلا البكرية الولادة اللي هي لما تدخل ولادة صح لغاية ما تولد، أنت بتعطيها تقريبا 10 ل 12 ساعة ممكن توصل وأكثر.
1: نعم.
0: اللي والدة قبل هيك نصهم أكثر شوي، يعتمد على وضعيتها. فأنت بتتكلمي عن ساعات، في منهم بتلاقيهم إجوا ساعتين ثلاثة، لا لا لا لا خلاص خلاص تعبت حروح عملية،
1: نعم.
0: إيه؟
1: نعم.
0: لسه ما لحقت أصلا.
1: نعم.
0: يعني هي بكرية الولادة يبالها صبر، لازم تعرف إنه الولادة يبالها صبر، إنك حتكوني متفرغة كاملة هذاك اليوم أو اليومين، أو على حسب وضعك إذا احتجت طلق صناعي هذيك الفترة راح تكوني لازم متفرغة لهذا الشيء. الوالدة أو الشخص اللي حيكون مرافق للمريض يعرف إنه رايح مع الأم الحامل عشان يعطيها الدعم النفسي، وإذا هي حاسة إنها مستعجلة في هذيك الفترة أو عندها مشاغل أو شيء ممكن تطلب من شخص ثاني يعطيها الدعم أو يتم تقسيم الأوقات. أما موضوع الاستعجال علشان هم مستعجلين ما فاضيين أو عندهم مشاغل تانية، وللأسف بنشوف هذا الشيء
1: نعم.
0: إنهم بيصيروا يطلبوا مثلا قيصريات أو استعجال في الولادة عشان ظروفهم ما تسمح إنهم يضلوا أكثر من هيك.
1: نعم نعم واضح.
0: هذا تصرف قد يؤدي إلها مشاكل كثير في
1: آثار عكسية
0: المستقبل.
1: دكتورة، واضح واضح، سبحان الله.
0: يعني مثلا الوحدة القيصرية هذا خيار أخير
1: نعم.
0: ولازم يكون لي سبب، ما بدون سبب بس لأنه ما، يعني أنا ما
1: الولادة
0: أقول
1: سهلة.
0: إنه كل اللي بيمشي بالمراحل مالت الولادة، كثير منهم يعني بتمشي فترة الولادة المخاط كامل، بعدين رب العالمين ما تكون إرادته إنها تروح قيصرية بيروح قيصرية. لكن
1: نعم.
0: هذا ما معنى إنه أنا كل وحدة ساعتين ثلاثة أربع أقرر قيصرية وأروح،
1: نعم
0: لا
1: واضح.
0: لازم كل واحدة تاخذ فرصتها كاملة، لأنه احتمالية الولادة الطبيعية هي الأعلى دائما.
1: نعم.
0: والقيصرية هذه علاج مش خيار، المفروض ما يكون خيار إلا خيار أخير جدا، ويكون ليه سبب واضح وسبب مقنع.
1: بإذن الله سبحانه
0: فلازم
1: وتعالى.
0: هي تكون يعني جسديا عارفة إنه الولادة محتاجة وقت، محتاجة راحة، محتاجة استعدادات نفسية وجسدية. حتى الزوج، حتى دعمه لزوجته هو محتاج إنه يكون معاها. فإذا عنده مشوار، عنده شغل، عنده شيء، المفروض يرتب الأمور. إذا ما صار هو أكيد في حد بديل ممكن يكون معاها، مثل الأخوات، الأمهات، العمة الخالات، وما شاء الله احنا ما شاء الله يعني احنا اسرنا من النوع ما شاء الله
1: أسر
0: ما حد راح
1: ممتدة.
0: يقول لا.
1: نعم، ولله الحمد دكتورة.
0: ايوه يعني احنا ما زالت مجتمعاتنا ولله الحمد يعني كثير بيوقفوا جنب بعض، ونتمنى هذا الشيء يكون اكثر، وهذا الشيء ابدا ما ننساه. يعني ما حد يطلب مساعدة من حد ويقولوا لا انا ما فاضي، لا بيتم مثلا خواتها خالاتها عماتها، والخير ما ينضب. حتى جارتها احنا مرات بنشوف مريضة جاية مع جارتها،
1: نعم،
0: فيعني كل هاي الحاجات او صديقتها. فدائما الحمد لله يعني احنا في مجتمعاتنا في حد ممكن يكون موجود دائما يعطيها الدعم النفسي، لكن هذه الاستعدادات كلها لازم تكون مرتب ليها قبل الولادة
1: بإذن
0: عشان
1: الله.
0: ما يصير لخبطة ويصير مثل ما نقول تشويش. لأن المرأة الحامل في هذه الفترة في فترة الولادة لازم تركز بس على الولادة،
1: نعم،
0: وإنها تهتم بس بحالها في هذه الفترة يعني فترة المخاض، ما عندها استعداد إنها. عشان هيك إحنا دائما بنكون في مناقشات مثلا للولادة أو لتخفيف الآلام أو كيف تاخذ تمارين التنفس، هذه المفروض يتم الاستعداد لها قبل ما يجي المخاض. ما استنى المخاض لما يجي وابدا اكلمها، لان هذيك الساعه هي بتكون خلاص يعني بتكون مشوشه، بكون الالم تاعبها، فبكون قراراتها حتى ما بتكون نفس الاحقيه مثل لما بتكون وهي بالها رايق ولسه ما بدات الالام. فدائما الاستعداد للولاده مهم جدا قبل الولاده.
1: واضح، بارك الله فيك.
0: ايه طبعا احنا تكلمنا عن البكريه والهاي، الحين نيجي على المراه اللي عندها اطفال سابقين،
1: نعم،
0: هذه
1: الحمد لله.
0: مسؤوليتها اكبر. هاي بتلاقيها مسكينه بتهتم بالكل واخر شيء بتهتم فيه نفسها،
1: نعم،
0: الولاد المدارس الشغل الزوج، طبعا اذا في حد في الاسره محتاج او هي بتعطيه دعم او بتعطيه يعني بتروح مثلا بتساعدهم او شيء، فهي بتلاقيها هاي كله لازم ترتبه قبل الولادة. وبتحسيها بأنها ممكن يعني تقولك لا أنا ما بناسبني هذا الوقت آجي، ليه؟ عشان عندي ظرف أو عندي شيء، وتلاقيها بتنسى حالها.
1: نعم،
0: فهاي المرأة فعلا محتاجة دعم، وهي الأكثر عرضة للمشاكل النفسية والجسدية بعد الولادة،
1: نعم،
0: لأنها بتستمر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. تلاقيها إنها بتفكر في الأولاد، في تغذيتهم، في نظافتهم، نظافة البيت، فبتلاقيها لا بتعطي نفسها قسط من الراحة بعد الولادة، ناسية نفسها، ناسية تغذيتها، ناسية أدويتها حتى والفيتامينات، وناسية كل شيء بس بتهتم بالبيبي والأولاد اللي في البيت. وطبعا بحكم إنها عندها أولاد قبل هيك يمكن الدعم الجسدي ما تلاقيه كمان من الأهل،
1: يا الله.
0: خصوصا الحين تعرفي مع وجود مثلا الأهل ما بيكونوا في نفس المنطقة اللي فيها المرأة، فبتضطر مثلا إنها تضلها في بيتها عشان موضوع المدارس أو موضوع الظروف، يعني
1: نعم،
0: إنها ما بتقدر تروح بيت أهلها مثل زمان أو والدتها أو أخواتها يكونوا موجودين بسبب ما بتعرفي الانشغال
1: نعم،
0: وظروف
1: صح،
0: الحياة وإنه كل واحد في منطقة، فبتلاقيها ممكن تكون هي وأولادها بس في البيت بعد الولادة.
1: نعم، واضح.
0: فهاي كلها عوامل لازم دايما نرجع ونحكي لازم يتم ترتيبها وتجهيزها قبل الولادة.
1: بإذن الله سبحانه
0: ودايما ما
1: وتعالى.
0: تنسي راحتك، ما تنسي تغذيتك، ما تنسي أدويتك، ما تنسي حالك،
1: نعم،
0: لأن المرأة هي المحرك الأساسي في الأسرة.
1: صح، يا ريتهم
0: دا
1: يسمعوا هذه النصائح يا دكتورة.
0: الجد، لأن الأم إذا غابت يعني الله لا كتب عن البيت، البيت كله بتلخبط،
1: صح،
0: البيت كله بيصير نظام، البيت كله بيختلف. أما الزوج إذا غاب شهور لما يرجع بيلاقي بيته كيف ساعة ماشي، لأن المحرك الأساسي مين؟ الأم.
1: نعم،
0: وهاي هو الأساس، الأم. طبعا أنا ما أهمش إطلاقا دور الأب، لأن الأب ليه دور كبير في الدعم النفسي، في الدعم الجسدي، في الدعم المادي، في كل شيء. ما نهمش دور الأب، أكيد ليه دور، لكن سبحان الله لكل واحد فيهم ليه دور ويكمل بعض، يكملوا بعض. يعني حتى الزوج لما بيساعدها في الفترة اللي بيكون فيها في البيت ممكن ينسقوا مع بعض إنهم يساعدوا إنهم يريحوا بعض، إنه فهمتيني كيف؟ انه يكون في نظام،
1: نعم، واضح واضح.
0: خصوصا الاسر اللي ما بيكون عندها كثير دعم بسبب الظروف، انه ما في حد حواليهم. لكن ارجع واقول ما زالت مجتمعاتنا فيها خير، وما في حد ما راح يساعد.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور رانيا، ما شاء الله الساعة راحت، آخر نصائح بالنسبة لك للمقدمات على الولادة، سواء كان بإذن الله سبحانه وتعالى بكر، أو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ذات أنه عندها تجارب.
0: نصائحي، النصيحة الأولى استقي المعلومات من المصادر الصحيحة.
1: نعم،
0: دائما قبل ما تروحي للطبيبة المعالجة كوني مجهزة أسئلتك اللي أنت حابة تعرفي عنها أكثر.
1: نعم،
0: الحمد لله الحين أن القابلات العمانيات موجودات في كل المستشفيات، وما شاء الله عليهم بيعملوا شغل كثير كثير ممتاز. فممكن تطلبي منهم مساعدة، هتلاقي أكيد المساعدة اللي أنت محتاجاها. رابع شيء، الأم مهم جدا إنها تحافظ وترتب أمورها الجسدية والنفسية والأسرية قبل الولادة وخلال فترة الحمل بما يناسبها، وإنها لا تنسى حالها،
1: نعم نعم
0: وإنها لازم تعرف إنه صحتها صحة الأسرة كلها، إنه سلامتها سلامة الأسرة كلها، هي بخير الكل بخير.
1: بإذن الله سبحانه.
0: فلازم إنها تاخذ قسط مناسب من الراحه، اذا تعبت ترتاح، اذا حست انه في اي اعراض غير طبيعيه او غير عدم راحه، انها ترجع للوحده الصحيه اللي بتتابع معاها وتطلب ويقيموا حالتها اذا كانت تحتاج، خصوصا الحين مع الحر والحراره، انتشار الضغط، انتشار اللي هو خلال فتره الحمل الضغط، انتشار كمان انخفاض في السكر لان او قله شرب المي خصوصا في الجزء الاول من الحمل ممكن يسبب لها غثيان شديد ولوعان شديد، فانها ما بتقدر تشرب وتاكل فبصير عندها جفاف. فاذا حست باي من هاي الاعراض انها تروح للوحده الصحيه علشان يساعدوها في الاول، وممكن يواجهوها وممكن يعالجوها. فلازم تهتم بصحتها، تهتم بتغذيتها، تاخذ ادويتها، الفيتامينات والحديد مهم جدا في فتره الحمل علشان تجنب الأنيميا، لأن الأنيميا إحدى المشاكل، هذا لحاله يحتاج لحلقة كتير لحالها. الأنيميا في الحمل هاي لحالها يحتاج لها حكي كتير. فتاخذ فيتاميناتها، تاخذ الحديد المناسب واللي محتاجاه، إنها تهتم بحركتها بنشاطها اليومي، إنها تحافظ على صحتها ولياقتها بوجه عام.
1: بارك
0: هاي
1: الله فيك.
0: نصائح لكل مرأة حامل ومقبلة على الولادة خلال فترة النفاس. نفس النصائح، اهتمي بحالك، وبعدين اهتمامك بنفسك راح يخلي اهتمامك بطفلك وبأسرتك أفضل والنتائج أفضل أكيد.
1: بإذن الله دكتورة رانيا بنت محمد أبو دراز، طبيب استشاري نساء ولادة في المستشفى السلطاني، دكتورتنا الكريمة، لك كل المحبة وكل التقدير والاحترام دكتورة رانيا.
0: تسلمي،
1: الله
0: يعطيك
1: يخليك،
0: العافية، وشكرا كثير على الحلقات الحلوة هاي.
1: الله يخليكي، وشكرا جزيلا، تقبلوا كل المحبة والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
1: فأمان، أحسنتي. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يا بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
4: صحتنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان وفي أبرز العناوين: انطلاق معرض تمكين وسمو في نسخته الثانية بمحافظة ظفار بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة. تداولات بورصة مسقط تصعد إلى أكثر من 250 مليون ريال عماني. أهلا بكم، التفاصيل أصحابكم في قراءتها مريم بن سعيد البداعي. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسية بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في السوق وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، بدأت بمحافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو، ويستمر حتى 30 من أغسطس الجاري.
1: بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات متنوعة كالعطور والبخور والأزياء والمنسوجات والضيافة العمانية والأغذية، وكذلك الحرف والصناعات التقليدية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: نأمل من هذا المعرض أن يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعرفوا بمنتجاتهم لزائرين صلالة. نهدف من هذه المعارض أن نسوق المنتجات العمانية وأن نمكن الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أن يقوموا بعمليات البيع، وأيضا يعرفوا بمنتجاتهم. هناك ورش ستكون لبرنامج الامتياز التجاري، والهدف منها أخذ هذه المؤسسات وتعريفها ببرنامج الامتياز التجاري من أجل أن يتمكنوا للوصول للأسواق الخارجية بسهولة وهم في سلطنة عمان إن شاء الله.
1: الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان:
3: دور غرفة تجارة وصناعة عمان المتمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تمكين رائد العمل العماني لإبراز منتجاته من خلال المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية. مركز الامتياز اليوم أشهر تقريبا 40 علامة تجارية على مستوى سلطنة عمان.
1: ويعد المعرض محطة بارزة في مسيرة تعزيز منظومة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار، وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين رواد ورائدات الأعمال المشاركين والزائرين، كما يمثل فرصة لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية.
4: سلطان مبارك القاسمي صاحب براند إينيرو كادي، هي علامة تجارية مسجلة في غرفة تجارة الصناعة. أول مشاركة لي في معرض تمكين وسمو، صراحة تنظيم جدا جميل ومساعدين مع جميع التجار، وفعلا هم متخذين خطوة أن فعلا التاجر اللي هو الصغير يتنقل على جزئيات اللي هو لحد ما يصير تاجر كبير بطريقة جدا سلسة ومفهومة ويقابل جميع التجار.
5: سماح عبد الله خميس الشامسي صاحبة براند محلوة كوليكشن وبراند عود محلوة، صار لي 3 سنوات في السوق. المعرض أكثر مكان ممكن إنه يطلع التاجر، يعني الزبون يثق ويشوف المنتج ويجربه، فالحمد لله تجربتي في المعرض تجربة ناجحة كغيرها من المعارض.
1: ويأتي تنظيم معرض تمكين وسمو في إطار توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة محفزة لريادة الأعمال وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم برامج تنمية المحافظات.
0: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
6: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعوداً عدا مؤشر الصناعة ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
7: أشرف جرار من متحدة الأوراق المالية وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق بنصف المئة، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي قاربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
6: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42 ألفا و688 صفقة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
7: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هنالك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هنالك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز مع التصحيح اللي شهده من 42% ل 29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
6: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: لإثراء المشهد الثقافي والبصري في محافظة ظفار يشارك 15 فنانا من سلطنة عمان و11 دولة عربية وأجنبية في مهرجان النحت الدولي الأول بسهل أتين. من المقرر أن تنقل الأعمال الفنية بعد انتهاء المهرجان إلى مواقع رئيسية بمحافظة ظفار.
8: في فضاء مفتوح بسهل أتين يندمج أكثر من 20 نحاتاً من سلطنة عمان ودول عربية وأجنبية في تحويل كتل من حجر الرخام الطبيعي إلى أعمال فنية تنبض بالفكرة والجمال.
9: الاحتكاك بالهوية الأخرى وبالثقافة الأخرى تولد خبرة، وتولد خبرة ليست خبرة من ناحية مجتمع ولا من ناحية هوية، ولكن هناك خبرات مهمة جداً للفنانين والنحاتين بشكل عام نسميها الخبرة البصرية، المراحل التي يتم فيها إنجاز هذه المنحوتة من النحات إلى آخر ومن النحات إلى المجتمع. النحات يترك إرث مهم جدا، إرث بصري يدوم آلاف السنين وربما يدوم مدى العمر.
8: وبينما تبدأ الفكرة من تصور لمنحوتات مستوحاة من البيئة العمانية والهوية الثقافية لمحافظة ظفار، تحتاج عملية النحت إلى دقة وصبر ومهارة وقوة من النحاتين في التعامل مع حجر الرخام وصولاً إلى عمل فني يوثق الموروث والقيم بأسلوب معاصر.
10: العمل يحاكي جانب من الثقافة والحضارة العمانية، سميته انسياب الشراع. العمل يجسد أو يحاول أن يحاكي رسالة اللسان العماني والبحر، وهي رسالة عظيمة حقيقة، ورسالة لها

0: الشغف للنحت على الرخام، ومن الجميل التعلم منهم واكتساب الخبرات، لأن اختلاف الثقافات يسهم في اكتساب مهارات جديدة، وبالتأكيد هذا جيد.
1: وعند انتهاء المهرجان ستنتقل الأعمال بعد اكتمالها إلى عدد من المواقع الرئيسية في محافظة ظفار لتصبح جزءا من المشهد العام وذاكرة المكان.
2: وقعت شركة أوتك الذراع التقني لشركة عمان تل اتفاقية تعاون مع شركة ريمدي لإطلاق منصة مؤسسية متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بتبني تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة الابتكار الوطني التقني ودعم المحتوى المحلي والشركات الناشئة لتطوير ابتكاراتها إلى حلول مؤسسية تفتح آفاقاً واسعة لتقنيات وحلول مستقبلية تخدم احتياجات مؤسسات الأعمال المختلفة في سلطنة عمان وإتاحة فرص جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي. وستعمل أوتك من خلال هذا التعاون على تطوير وتطبيق منصة رايز تالنت ضمن منظومتها المؤسسية للاستفادة من إمكاناتها المتقدمة في إدارة الأداء المؤسسي والكوادر البشرية، بدءا من موائمة الأهداف الاستراتيجية وربطها بمختلف المستويات التنظيمية، مرورا بإدارة المواهب وتجربة الموظف المتمثلة في إدارة إطار الكفاءات والتوظيف والتعليم والتطوير وإدارة الأداء والمسارات الوظيفية، وصولا إلى تحليلات الكوادر البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الذاتية الرقمية. وفي الخبر الأخير، قدمت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن مسرحية لقمة عيش ضمن المسابقة الرسمية للدورة الثامنة من المهرجان الدولي لأشكال مسرح الغرفة بمدينة كين شاما في روسيا الاتحادية. وشهد العرض حضوراً رسمياً ممثلاً في سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية الروسية ووفود الدول المشاركة وعدد من الفنانين والمسرحيين والجمهور. كما أقيمت ندوة تعريفية ومؤتمر صحفي تناول تجربة مسرحية لقمة عيش ومسيرة تطور المسرح العماني وأهمية المشاركات الدولية في تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل بين الفنانين والثقافات المختلفة، إضافة إلى إقامة الفرقة خارج قاعة العرض معرضاً مصغراً تضمن كتيبات تعريفية. وقد عكست هذه المشاركة صورة مشرفة للتطور الذي وصل إليه المسرح العماني، كما أسهمت في تعزيز جسور الصداقة والتواصل الثقافي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية. وفي ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق معرض تمكين وسمو في نسخته الثانية بمحافظة ظفار بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة. تداولات بورصة مسقط تصعد إلى أكثر من 250 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان حمد الظفري، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، قرأتها مريم البداعي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. ينقل من أعالي جبال الحوراء إلى آثار التاريخ المعطاء، رموز للمعالم والمنجزات، شواهد ومكتسبات. استمعوا إلينا في ولاية ينقل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 105.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم الحداثة. غالبا مفهوم الحداثة الناس تتناوله كمضاد للتراث. ماذا لو اعتبرنا الحداثة جزء من التراث؟ راح نتكلم عن مشروع مميز في الوطن العربي، لم يأخذ الحداثة كضد ولم يأخذ الحداثة كنقيض، لأننا اليوم نحن نعيش في في مظاهر الحداثة ومرتبطين فيها ارتباط لا يقبل الفصل. وواحد من المتخصصين في هذا الجانب هو المهندس المعماري الدكتور جورج عربيد من لبنان الذي ينضم إلينا عبر الاتصال. طبعا الدكتور جورج عربيد هو أستاذ أكاديمي وقام بتدريس العديد من الأجيال في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وفي الجامعة الأمريكية في بيروت وفي الجامعة اللبنانية، وكان حصل على شهادة الدكتوراه في التصميم المعماري من جامعة هارفارد، وأيضا حصل على منحة الفول برايت في الولايات المتحدة الأمريكية كباحث في برامج التاريخ والنظريات والنقد بجامعة MIT معهد الماساتشوستس للتقنية، وأيضا عنده دبلوم دراسات عليا في العمارة. وهو أيضا إلى جانب كونه أستاذ أكاديمي تخرج من أرقى الجامعات وخرج العديد من الأجيال، فكذلك هو محكم للعديد من المسابقات والجوائز، من بينها جائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة في دورة سنة 2019 وجائزة المعماري ميس فان دي روخ. وطبعا هناك أيضا هو ممارس له الكثير من الأعمال المعمارية، من أشهرها بيت الشباب ودار المعاصر وبيت سالم في بطران. والأهم في مسيرة الدكتور جورج عربيد أنه هو قام بتأسيس المركز العربي للعمارة في سنة 2008. هذا عبارة عن مركز أبحاث وإرشيف لعمارة الحداثة في الوطن العربي اللي راح نخصص عنه حلقة هذا الأسبوع. وحلقة هذا الأسبوع إضافة إلى موضوع الحداثة، نحن نحتفل بإعلان المهندس الدكتور جورج عربيد كشخصية العام المعمارية الشرق أوسطية المعروفة بجائزة محمد مكية للعمارة، وصوله للقائمة القصيرة لدورة 2024. فأولا دكتور جورج أهلا فيك في برنامج صوت العمارة، وأهنيك على هذه السيرة الذاتية، هذا الإنجاز لمدى العمر والذي تتوجه اليوم بوصولك للقائمة النهائية في جائزة محمد مكية للعمارة دورة 24.
2: السلام أستاذ علي، أنا بشكرك كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة.
1: حياك الله دكتور جورج، وطبعا أنا متأسف أني أجري هذا اللقاء عبر الاتصال، كنت أتمنى أنك تكون ضيفا هنا في مسقط، ولكن لبعد المسافة يعني أنت في بيروت، ونتشرف بك عبر الاتصال على أمل إن شاء الله عما قريب تكون هنا. في البداية خبرني عن انطباعك عن هذا الإعلان الذي تلقيناه عن وصولك للقائمة النهائية لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة هذا العام.
2: أكيد أنا سعيد كتير وبشكر اللجان يلي قررت على هالنتائج هيدي، ومتأمل خير. للحقيقة هذا النوع الجوائز اللي بيقوي معنويات الناس، إن كان الأفراد ولا الجمعيات ولا المؤسسات. بس بتقلي يمكن المؤسسات الكبيرة يمكن ما بتعوز كتير تشجيع، لأنه بالإجمال مسيرتها ماكنة وواضحة وفيها إمكانيات. مشان هيك جوائز والتفاتة من هالنوع كتير بتشجع على المثابرة بالطريق الصعب. لما بكون عم نحكي على جمعيات لا تبغي الربح أو على جمعيات صغيرة ولكن طموحها كبير، فهيدي الجوائز بتجي لحتى تشجعها ولحتى تسلط الضوء عليها. أكيد كلنا هلأ بنعرف أهمية الإعلام وبنعرف أهمية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس إن كانوا متخصصين ولا لا. فإذن هيدي الجوائز بتساعد كتير بهذا الاتجاه، وبصراحة بالنسبة لإلي هي كمان مثل وسام اعتراف بأهمية التراث الحديث بالعالم العربي. لأنه بالإجمال لما بنحكي عن تراث العالم العربي أو عن جوائز لناس عم يشتغلوا على التراث العربي، لسوء الحظ أنا بقول أكثر الأوقات بنفكر بالتراث القديم يلي أكيد أكيد أكيد مهم كتير بكل الدول العربية، ولكن إجمالاً ما في التفاتة للتراث الحديث، وفي اعتبار أنه هيدا التراث منه شخصيتنا منه هويتنا. وهلأ بنحكي لحضرتك من خلال هالمقابلة عن شو بقصد بهذا الموضوع.
1: هل هذا هو السبب الذي دفعك لإنشاء المركز العربي للأبحاث، أنك وجدت هناك فجوة في الاهتمام بمواضيع الحداثة؟ لأني أنا تشرفت أن أكون في لجنة التحكيم لدورة هذا العام في جائزة محمد مكية، ولجنة التحكيم بالإجماع لما شافت إلى ملفكم سواء أنتم كفرد أو يعني الفريق الذي معكم من تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة، ونردف لهم يعني التحية والتهنئة، شفنا أنه مش مجرد مركز أبحاث عادي. يعني أنت من سنة 88 تلقي المحاضرات في شتى الدول في الوطن العربي، وأسست أرشيف وأسست مركز للأبحاث ومطبوعات ومشاركات وأنشطة. فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه وتصف نفسك بمؤسسة صغيرة، لكن الجهد الذي تقوم فيه لا نظير له في الوطن العربي. فإيش السر يعني وراء الاهتمام في عمارة الحداثة تحديدا، وأن يكون هناك في مركز متخصص لأبحاث الحداثة؟
2: أنا بشكرك على وصفك للي نحن بنحاول نعمله. للحقيقة هيدي بلشت لما كنت أنا أستاذ بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وكنت دعيت لحتى أعطي درس بتاريخ العمارة الحديثة. فبلشت أحضر لهذا الدرس ولاحظت أنه أكثر المراجع غربية، ولما بيكون في مراجع عربية ومحلية بتكون بالإجمال وما منا كتير على كل حال عم تنقل معالم الغرب بموضوع الحديثة. فبلشت أنا طعم الدرس تبعي من بأمثال من خاصة من لبنان بوقتها، بعدين وسعت على العالم العربي لحتى سلط الضوء على المدينة اللي نحن عايشين فيها، اللي كنت مستغرب بصراحة لما درست العمارة إنه ما كان حدا يحكي لي عنا بوجه الحديث. كنا ندرس تاريخ العمارة الغربية وبس بدنا ندرس التراث ندرس تراثنا المحلي، وكأنه في تناقض لفظي، في تناقض بين شعبنا والحداثة. وكنت أعتبر هيدا خطير جدا سياسيا حتى لمعنوياتنا كشعب عربي، إنه الحداثة هي الآخر والتراث هو نحن. أنا بعتقد نحن التراث والحداثة. هلأ بسياق المقابلة فسر أكثر. يعني لما بلشت طعم الدرس تبعي الدروس بهالأمثلة اللي حوالينا، صرت شوف قديش أهميتها حتى التاريخية وظروف إنشائها ومين اللي صممها ومين اللي كان وراها كمشروع كباترن وغيره. قلت لا ضروري هذا الموضوع أفوت فيه بتفاصيله أكثر. فأخذت منحة فولبرايت على MIT مثل ما حضرتك ذكرت وبشكرك. وبهيدي السنة تمرست على سبل البحث العلمي بموضوع تاريخ ونظريات العمارة، وتأكد لي بعد أكثر أهمية إلقاء الضوء على عمارتنا العربية وخاصة اللبنانية بوقتها، وكتبت أطروحة عن الحداثة المعمارية بلبنان. ركزت على فترة الثلاثينات سبعينات أو ثمانينات لأنه كان فيها تغير كبير، إن كان باستعمال المواد أو حتى بانتشار المدن وغيره. وبلشت جمع خرائط وصور ومعلومات، وعملت مقابلات مع ناس كنت وقتها كنا نعملهم على كاسات ماجنتيك كاسات، بعدين حولناهم أكيد بالمركز لـ MP3، صار مين ما كان يقدر يسمع مقابلات مع مهندسين. وبوقتها عملت تقريبا شي 20 مقابلة تسجيل صوتي لمهندسين كانوا اشتغلوا شي 40-50 سنة وعملوا أهم المباني وما بحياته حدا سألهم سؤال. فكانت بصراحة بالنسبة لي فرصة كتير حلوة لحتى أتعرف على خفايا الأمور بمهنتهم، وبنفس الوقت دون هيدي الأشياء وأتركها لغيري من بعدي. فكله بلش هيك كنتيجة لنوع من إحباط كان عندي لما كنت عم بعمل البحث تبعي، إنه مراجع مش موجودة كتير، تسجيلات ما في، الأرشيف ما بتلاقيه مبعثر أو ما حدا نعطيه أهمية وغيره.
1: دكتور جورج، ألا تعتقد أنه المغاربة من أمثال المفكر محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيرهم، يعني ممن حملوا مشروع يعني نقد العقل العربي، لما تكلموا عن الحداثة دائما يعني في كتاباتهم تجد أنه الحداثة هو الآخر الذي يضغط علينا، وبالتالي التراث هو الملجأ والحماية لنا من الآخر، في ظل أنه الحداثة هي أمر متغير وغير ثابت ولا يتصف، يعني يتصف بالديناميكية والتطور المستمر، في حين التراث بالمقابل يعني هو أقدم وأرسخ وأكثر ثباتاً، وبالتالي يعني أكثر قدرة على اليوم الثبات في مواجهة التغيرات وهكذا. فهذا أوضح لنا أنه هناك في نوع من التضاد ما بين التراث، وحتى عناوين كتبهم اليوم التراث والحداثة، وكأنما في نوع من الكونتراست، في نوع من التضاد. بس أنت صحيح. اليوم تقول أنه لا، هي المسألة مش مسألة تضاد، فكيف؟ خلينا نشرح للمستمعين يعني إيش هي الحداثة.
2: كثير حلو اللي عم بتقوله، وبشكرك على تذكيرنا بالكلام هيدا وبهالعظماء. أنا رح ركز على الحداثة بوجه المعماري، لأنه أكيد الوجه الفلسفي موجود بالعمارة، بس رح فوت أنا على الموضوع من باب تاريخ العمارة، نظريات العمارة، الحاجات العمارة. أنا في كلمة كتير بلاقيها مناسبة لشرح وتوصيف العمارة، إن كان بالنقد المعماري. بتعرف أنا درست بالجامعات، درست تاريخ ونظريات العمارة، ودرست التصميم المعماري، وفي كلمة بحبها كتير وبكررها كتير، هي كلمة الأداء بمعنى البرفورمانس. أكيد بنظريات العمارة الحديث صار في انتقاد كبير، إن كان عنا ولا بالعالم، إنه العمارة الحديثة هي وظيفية، فإذا ما فيها جمالية مثلا العمارة اللي سبقتها، إن كانت تحضيرية ولا كلاسيكية ولا بتتبع أنماط تاريخية معينة. ولكن إذا مننسى كلمة الوظيفة منحط محلها كلمة الأداء، ساعتها منقدر نقشع تاريخ العمارة وتقييمنا لها ببكار أوسع، بيسمح لنا من خلاله إنه نقبل الحداثة، لأنه الحداثة جابت بأوقات كتيرة وبأماكن كتيرة ومنهم عنا وبزمننا وبالزمن اللي سبق، جابت لنا أداء معين كان مفيد لشعوبنا. أنا بعتقد أنه خطر الكلام عن التراث المعماري من ناحية أصولية بيأذي حتى فكرنا يلي بده يربط حالنا بشو إجا قبل، لأنه بقدر أقول كمان هيدي بكررها دايما، أنه اللي منسمين إحنا تراثنا هو تراكم حداثات. لما كانوا عندهم إمكانيات معينة اللي سبقونا، إن كانوا مهندسين ولا كانوا معمرجية ولا كانوا بنائين ولا كانوا فلاحين، عم يبنوا من دون الاستعانة بخبرات تقني معين، بس كانوا عم يتعلموها من بين وجد وغيره، عم يتوارثوها. هيدي العمارة بوقتها كانت أحدث شيء ممكن الواحد يعمله ليأمن الأداء اللي إله حاجة له. وهلأ ليش بقول أداء؟ لأنه بالأداء فيك تحط أي شيء، فيك تحط الأداء الاقتصادي، فيك تحط الأداء الجمالي، فيك تحط الأداء الاجتماعي لما العمارة فيها تجمع الناس مع بعضهم، فيك تحط الأداء الوظيفي، فيك تحط الأداء السياسي إذا عم نحكي على مثلاً مباني عندها دور تمثيلي، إن كان مباني حكومية ولا مباني إلى علاقة بالثقافة العامة ولا مباني حتى دينية أو غيره. فإذا المباني والعمارة لما نطلع عليها من خلال الأداء، وإذا أمنت أحسن أداء بتكون أحدث شيء بزمنها، وبيمرق الزمن بيتغير الزمن وبتوصلنا لإلنا من بعد كل هالزمن نطلع عليها منقول هيدا تراثنا. بس مثلاً بعطيك مثل لبنان، كل الناس بتحب البيوت التراثية وأنا منهم، بنسميها البيت اللبناني، ثلاث قناطر، مبنى حجر، سقف وأرميد. بس الأرميد مثلاً نطلع عليك عنصر تراثي لبناني ما إجا على لبنان إلا بأواخر القرن التاسع عشر. فإذن لما إجا الأرميد على لبنان كان محدث، واللي استعمله كان عم يعمل عمارة حديثة بوقتها. وأنا بعطي دايماً هيدا المثل في صور لمنطقة زحلة، ما بعرف إذا بتعرف زحلة بالبقاع اللبناني، هي مدينة بس كانت بالأول بلدة أصغر. مهم زحلة من أهم المدن بالبقاع، وصلت الكاميرا عليها قبل الأرميد، كاميرا التصوير، آلة التصوير، يعني في صور لزحلة ما فيها ولا سطح أرميد، معناتها الحداثة أو التقنيات أو غيره وصلت قبل اللي نحن منحب نعتبره كعنصر من التراث اللبناني. فإذا الواحد لما بيدرس تاريخ العمارة بيقدر يحط الأشياء بنصابة تاريخي، وبيقدر يفهم تطورها بشكل بيسمح له ما يطلع عليها كتناقض. ما صار فيه بتاريخ البشرية أو بتاريخ العمارة، سيحصل فيه أوقات تطورات متسارعة، إن كان بتطوير المدن ولا باختراع أو باكتشاف مواد معينة أو تقنيات، وأكيد اختراع الأسانسور واختراع كل هالأشياء، الإليفيترز وغيره والمصعد وغيره، أكيد طورت. ولكن ما صار كل هيدا الشيء بالصدق، في حاجات معينة تأمنت وراح العالم باتجاه معين.
1: أنت تقول دكتور جورج أنه الأصالة اللي موجودة اليوم في مدننا والتي نحن نعتبرها تراث هي أساساً كانت أمر حديث في وقت ما. يعني هذا القرميد لو شاهدنا المباني كانت المباني بدون قرميد في الأصل، لما تم بنائها ما كان عليها قرميد، ولكن فيما بعد تم إضافة هذا القرميد الأحمر كعنصر حداثي، واليوم صرنا ننظر إليه والشيء بالشيء يذكر. يعني أنا حتى في مطرح في سلطنة عمان يعني حصلت على صورة من نهاية القرن التاسع عشر، ولسه يعني الكاميرات كانت الإرسالية الأمريكية توها عندها الكاميرات، حصلت على مباني ما عليها بلكونات ما عليها شرفات. ولكن فيما بعد مع ازدهار تجارة الخشب عبر المحيط الهندي صارت البلكونات موجودة. اليوم هذه البلكونات تعتبر جزء أصيل من التراث، ولكن الحقيقة هي أصالة نحن صنعناها، هي ما كانت موجودة. نحن لو رجعنا فيها بالتاريخ هي أيضا حاجة حديثة.
2: صحيح، هيدا كله تراكم تاريخي وتراكم مادي وتراكم فكري. هلا أكيد أنا ما عم أقول إنه أي حداثة جابت إيجابيات، وأكيد التاريخ بيحمل مع حاله بيحمل إيجابيات وبيحمل انعطافات تقنية أخلاقية سياسية ممكن أنه ما تكون عم بتأمن الأداء اللي كنت عم بحكي عنه قبل، إن كان بالمعنى الاجتماعي ولا بمعنى تحسين حياة الإنسان. لأنه العمارة إذا بدي وصف أهم وظائفها اللي هي أنه تحسن حياة الإنسان، أنا بالنسبة لي عمارة ما بتعمل تحسين لحياتنا ما بتعني لي، ما بنبهر لها، ما بزقف لها، ما بشجع عليها. من هيك الأداء الاجتماعي، الأداء الصحي، الأداء الحماية من عوامل الطقس، الاقتصاد، في نحكي كتير هلأ اليوم عن الاستدامة. العمارة الجيدة عبر التاريخ كانت مستدامة، من ضمن عمارة الحداثة، وفي عمارة حديثة غير جيدة ما أخذت بعين الاعتبار الاستدامة أو اقتصاد. فإذا هيدا بالنسبة لإلي هو المعيار. المعيار ليس الشكل، ليس النمط المعماري. لازم نقدر نتخطى النمط المعماري، نتطلع على سبب وجود العمارة وليش الإنسان ممكن يحسن وضعه بعمارة جيدة ويأذي وضعه بعمارة غير جيدة. مش كل شيء تراثي جيد ومش كل شيء حديث ما بيسوى. يعني حتى لما بتحكي أوقات عن تراث حديث، في ناس بتعتبر أنه هيدا تناقض لفظي، أنه إذا تراث يعني مش حديث، وإذا حديث يعني مش تراث. وهيدا بفتكر سياسياً غلط، لأن نحن الشعب العربي، الشعوب العربية كتير غلط أنه نروح بهيدا الاتجاه، وكأنه ما شاركنا أبداً أو ما عنا شيء نعطي إلا أنه نتقوقع بأفكار عنا إياها عن مجتمعاتنا، كيف لازم تلبس، كيف لازم تعيش، وكيف لازم تعمر. وهيدا الشيء واضح أنه ما رح يناسبنا. اللي رح يناسبنا هو وعي اجتماعي أكيد، وعي حتى بالتعليم وتربية العمارة، وما نروح صوب أصولية استعمال أنماط تراثية لشكلها مش لوظيفتها. نطلع كتير من اللي بالعالم العربي وبالعالم كله، ما بدي يكون عم يعني ما بدنا نجلد حالنا أكتر من غيرنا، بس أنا بزرت كتير دول مثل الصين وغيره. كمان بالصين في أوقات بتلاقي ما بيني مكاتب بالمدن الكبيرة، بيجينج وغيره، بتلاقي على راسها، في على سطحها، على طابقين ثلاثة، بتلاقي شيء تقليد للباغودا الصينية، وكأنه الواحد بيعوز أنه يعمل باغودا، يعني مسخ للباغودا الصينية لحتى يعرف حاله أنه ببيجينج، وهو ببيجينج واضح أنه وين هو. يعني ما في لزوم لحتى واحد يلبس ثوب الهوية. وبموضوع الهوية بحب أقول شغلي أنا، أنه الهوية المعمارية أخطر شيء عليها العمارة، لما بينطلق التصميم من إرادة فرض الهوية. الهوية هي بتطلع لوحدها. يعني لما بتكون أنت عم بتصمم ببلد عربي معين، خود المغرب مثلاً بمناخه، ولا خود الخليج، ولا خود مصر، ولا خود حي الله بلد، لما بتكون أنت عم بتعمر عمارة جيدة رح تطلع الهوية محلية مهما عملت. ولما عم تعمل أنت عمارة سيئة، مهما تلعبت على أشكال المعمارية يلي الناس منتظرتها منك بخصوص الهوية، ما رح تنجح بأنك تعمل عمارة محلية، لأنه كونها محلية منه مرتبط مباشرة بالأشكال المعمارية. هو مرتبط، نرجع على نفس الكلمة، مرتبط بالأداء المعماري. والأداء المعماري إذا كان جيد عبر العصور، في إشياء كتير تتراكم وبتضل وبتصفي هيدي التراث الجيد.
1: دكتور،
2: وفي اشياء كتير نطلع عليها بسطحيه ونصير نكررها ونستعملها، والحجر والقناطر والاشكال هيدا. ونحن اليوم كيف بنعمل؟ بنقلد القناطر القديمه بالبطون. انه شو هالشطاره انه عم نتمرجل او عم نتباهى مع اذا بدك المعمرجيه القدام اللي كانوا يشتغلوا بامكانيات كتير ضئيله ويعملوا كل هالروائع بتاريخنا، عم نتمرجل عليهم ونستقوي عليهم بشو؟ بصاروخ بقصب الكهرباء وبمواد جديدة يعني لا تموت لواقع، يعني نشتغل فيها بطرق لا تموت لواقعها بصلة.
1: دكتور دعني شوي هنا يعني أتداخل معك. لي كاربوزيه لما عد خمسة عناصر أساسية للحداثة اللي هي الإسمنت والحديد والزجاج، هذه تحت مسمى الطراز الدولي أو الانترناشنال ستايل، بعد سنة 48 بعد الحرب العالمية انتشرت بشكل يعني خصوصا في البلدان اللي يعني نحن في الخليج بعد اكتشاف النفط في نهاية الخمسينات ومنتصف الستينات وبداية تصديره بكميات تجارية، صارت هناك في أموال وصار هناك في حاجة للتعمير. ففي عمان كان هناك في تخوف من هذه المواد، أن هذه المواد مثل الزجاج خصوصا يعني مسحت هوية كثير من المدن الخليجية، وكان هناك في تمسك باللون الرملي، في تمسك لعدم الارتفاع، في تمسك بالقوس، إلى أن الناس بدأت تضج. يعني أنتم ما عندكم مشروع إلا وتسألوا فيه سؤال القوس؟ اليوم بدأت الأمور لا، لكن صار في نوع من الوعي. يعني صحيح في مرحلة من المراحل كان في عملية نسخ ولصق مباشر من القلعة ومن يعني من التراث القديم، اليوم صار في نوع من الإبداع في تقديم هذه العناصر. فسؤالي دكتور، هل تعتقد أننا لما انفتحنا عن الحداثة بحكم أنها قادمة من الغرب سمحنا لها أنها هي يعني تمحق هويتنا؟ والشق الثاني من السؤال، هل الحداثة كانت لفترة محددة وانتهت؟ لأن لما وأنت أستاذ في النقد والنظريات يعني حسب ما كانوا يدرسونا في الجامعة أن فترة الحداثة هي الفترة التي بدأت مع الميكنة ومع التصنيع، ولكن فيما بعد جاءت مراحل أخرى، مرحلة ما بعد الحداثة ومرحلة يعني اتجاهات ومدارس فلسفية كثيرة في العمارة. فهل نستطيع نقول أن عمارة الحداثة كانت لفترة محددة انتهت، وما يوجد اليوم في منطقتنا هي عبارة عن آثار لازلنا نعاني منها لأننا استقبلناها بشكل خاطئ؟
2: لا أنا ما وكثير بشكرك على سؤالك لأنه رح يسمح لي أشرح نظريتي. أنا ما بتطلع على الحداثة كنمط معماري أو كزمن معين. الحداثة هي سلوك، هي استعداد لاستنباط من مكان معين وواقع معين أفكار ومشاريع بنت زمنها وبتأمن الحاجات تبع زمنها ومكانها. فإذا لما منقول أنه خلصت العمارة الحديثة وصار في وراها ما بعد الحداثة، أنا بعتقد ما بعد الحداثة هي كارثة معمارية بحد ذاتها، لأنه هي مسخ لأشكال، عم بحكي بالإجمال مش كلها بس أكترها، هي مسخ لأشكال تاريخية عم بتبرر وجودها برفضها لما قدمته الحداثة. بالإنجليزي بيقولوا you should not throw the baby with the bath water. ما فينا نحن هلأ لأنه الحداثة أخذت اتجاهات معينة، أوقات بموضوع التنظيم المدني، أوقات بموضوع هدم أحياء تراثية أو إعطاء أهمية زائدة للسيارة وللنقل وغيره، أكيد هدول صار في أخطاء، ولكن ما فينا نحن نقول أنه كل الحداثة ما بتسوى، تعالوا نرجع لحتى نعيش مثل ما كانوا يعيشوا من 100 و200 سنة، لأنه وظائفنا اختلفت وما فينا نقلد الأشكال هيدي بالمباني تبعنا. فإذن أنا بقول وحتى في كتب when modernism was a cause not a style، يعني لما نحن فينا نكون بفكرنا محدثين ومطورين وبذات الوقت عندنا وعي كامل لمن نحن وأين نحن وفي أي زمن، بفتكر نوصل لأحسن عمارة. أنا ما بروح أبدا على الاتجاه الأصولي، وخاصة لما حضرتك هلأ قلت أنه صار في مباني إزاز وأجت من الغرب، هذا الكلام يعني مش كل الغرب في إزاز، مش كل العمارة الغرب إزاز، يعني عمارة الإزاز أجت بظروف معينة لوظائف معينة، وحتى في بعض المباني اللي انعملت إزاز فيها كان إفراط إذا بدك باستعمال إزاز. يعني مثل معروف كتير هو فيلا فانسورث للودفيج ميس فان ديرو يلي ما قدرت مدام فرانسويس تسكن فيها لأنه عمل ليها كلها إزاز. ففي إشي أوقات أوكي في اتجاهات معمارية راحت إلى أقصى حدود التجارب، ولكن نحن ما في شيء بيجبرنا أنه نرفض الحداثة كلها لأنه الإزاز ما بيناسب المناخ تبعنا. وأنا وبدليل أنه في فترات زمنية بالعالم العربي، عم بحكي عن كويت الستينات، عم بحكي على المغرب بالثلاثينات، بيروت بالخمسينات وغيرها من الأماكن، يلي قدرت تحافظ على نسب معينة، لا لنقول الشوارع مع مباني فيها 4-5 طوابق، فيها شجر بين البنايات، في احترام الجيران لبعضهم بمعنى الارتفاع المباني والخلق الأماكن اللي بيلتقوا فيها، إن كان من ساحات عامة ولا خضار ولا زرع ولا غيره. خسرناها لما صار في أبراج بتصفي بالعشرين وثلاثين وأربعين طابق وبتتراجع عن الطريق العام، يعني ما بيعود في أوربانيتي، ما بيعود في حيز عام مشترك للناس، وبتتسيج وبتتصون وبنحط فيها سحبة شجر بلح، بتحس أنه طالعين من الكمبيوتر كلهم بفرد ارتفاعي. يعني أويت عندي هنا هالمشهد يلي بيضحكني كتير، أنه ممكن يكون المهندس رفض إحدى الشجرات لأنه أطول من غيرها بعشرة سنتيمتر، لأنه بالرسمة تبعيته عاملهم كلهم على فرد طول. يعني صار فيه إذا بدك بموضوع ما بعد الحداثة وهذا اهتمام بالصورة وبالشكل أكثر بكتير من الاهتمام بالإشياء العادية الطبيعية. Life happens، يعني الحياة تجري. فإذا الحداثة ما جابت معها كل العلل اللي اليوم نحن منزلت عليه، نحن بنرفض هيدي، على القليلة ما بتبنى هيدي النظرية بالعمارة. أكيد كان في أخطاء وأكيد الواحد بيتعلم عبر، بس بأكد لك أنه المدن تبعنا هلأ منا أحسن أبداً من المدن اللي كانت موجودة قبل. هلأ عمان هو وضع خاص، لأنه صحيح ما أنت عم بتقول كان في من الأول اهتمام، ولأنه كمان أكيد كان في أمثال حوالين، كان بالخليج أو غيره، أنه نحن لا نتميز بعمان بهيدي الأشياء، خلينا نحافظ عليها. وهيدا الشيء صحيح. هلأ إذا الواحد بيلاقي فيها رتابة ولا بيلاقي أنه لا في مجال للاختبار وفي مجال للهيدا، هيدا بصير وجهة نظر. ولكن اللي أنا عم بحكي عنه مش قلب الطاولة ونقول أنه ما في عنا تراث ويلا الحداثة جارفة وعمارة عالمية. أنا عملت مرة محاضرة سميتها العمارة الحديثة في لبنان، أهي عمارة عالمية أم حداثة محلية؟ وأنا المقصود كان أنه هيدي لا حداثة محلية. وبتذكر تماما عملت محاضرة بالشام بسوريا عن الموضوع هيدا، وأحد المعماريين البارزين قال أنا بشكرك على المحاضرة وبشكرك عم تفرجينا المباني تبع بيروت الخمسينات، وقال لي أنا ممكن مثلا أفهم تشايكوفسكي، ممكن أقدر بيتوفن، بس أنا اللي بحسها مزبوط كعربي هي فيروز. فأنا جاوبته إنه ما فيك تكون فيروز أكتر من فيروز، لأنه فيروز طبعاً بحكي عن المغني العربي الشهيرة اللي قلت له فيروز ساكنة ببناية من هالبنايات الحديثة اللي فرجيتك إياها، ما في تناقض بين إنك تكون فيروز وتسكن ببناية حديثة معمولة من بطون وعندها علاقة منيحة مع الخارج ومنظر على البحر وعندها شرفات مكان الحجر يسمحها وغيره. فإذن ما فينا نكون أصوليين باسم هويتنا أكثر من الناس اللي منطلع عليهم كهويتنا.
1: هي الحداثة اليوم دكتور ارتبطت فينا، أنا قلت في بداية الحلقة، ارتباطا لا يقبل الفصل. مهما حاولنا أن يعني نعود إلى التراث، نحن نعيش اليوم، إذا ما كنا نعيش في الحداثة فلازلنا في آثارها. ولكن دكتور، ما هو السر في رفضها؟ هل لأنها هي دخلت مع الاستعمار مثلا؟ لأنه الكاتب العراقي علي الوردي في واحدة من المقالات قال أنه في أوروبا الحداثة دخلت عن طريق الصناعة، نتاج تطور طبيعي للتعليم ولتطور التعليم ولتطور العلم عندهم، ولكن بينما نحن لم تدخل لدينا كفكر، وإنما دخلت بثقافة استهلاك عبر النفط. فهل تعتقد أنه يعني هناك في تخوف إننا نحن العرب عندنا نوع من الاعتزاز القومي، أن آبائنا وأجدادنا يعني ممن اكتشفوا في النظريات العلمية، نحن نتكلم عن جابر بن حيان وابن والرازي وابن سينا وغيرهم، وبالتالي ذلك هو العلم الذي من صنعنا نحن، أما هذا الذي يأتي من الغرب فهو من صنع الآخرين. وبالتالي يعني نقف منه موقف يعني الرفض وموقف الاعتراض. وخليني أختم بعد بسؤال، يعني إيش هو السبب، وهل تعتقد أن الوقوف في وجه الحداثة اليوم هي معركة خاسرة للمعماريين تحديدا؟
2: أنا ما بشوفها معركة بصراحة، ما بشوفها معركة. يعني كلام الوردي بيعبر عن جزء من الحقيقة، يعني العالم العربي غني بمسارات تاريخية متعددة، تأثر باقتصاد النفط جزء منه، وفي جزء منه تأثر بالاستعمار، وفي جزء هو تطور طبيعي من الداخل. والحداثة هي يعني المجتمعات طبيعة توصل لها، إن كان هجم عليها حدا ولا ما هجم حدا. يعني أنه في ممكن أنه نكون عم نأذي حالنا كشعوب عربية لما نحط حالنا مقابل الحداثة كشغلة غير ليست نحن. وهالمفكرين اللي سميتهم هيدول ما أثروا بس على شخصيتنا، أثروا على شخصيات العالم. يعني المفكرين العرب والفلاسفة والفقهاء، وإن كانوا فقهاء بالدين ولا كانوا كتاب ولا شو، لما بتفكر مثلا بجبران خليل جبران، جبران خليل جبران منه لإلنا، صار للعالم. وجبران خليل جبران كان حداثي بطريقة حياته بعلاقته مع العالم، وقال وانتقد الأصولية اللبنانية، وقال لبنانكم، يعني قال لبنانكم لكم لبنانكم ولي لبناني، وقال أولادكم ليسوا لكم إنهم أبناء الحياة. هيدا كلام حديث وبعده لليوم وارد، يعني ما فينا نرفضه ونقول هيدا مش نحنا. وبعدين لما منقول نحنا إنه ما بدنا الحداثة هيدي، طب اللي عم بيقولها عم يحضر عم يفوت على الإنترنت اللي مش هو اخترعه، بيرفضه بس بيحط أناطر على بيته لحتى يقول أنا عندي هوية، بيطلع بسيارة مش هو اخترعها، فيها آخر تقنيات اللي اخترعها ألماني أمريكي ياباني ما بعرف مين، بيرفضها ولا بيحط لها أناطر كمان لحتى يقول هذه السيارة هويتي، ولا بالعكس بيفوت وبيشارك بالحداثة العالمية بفخر واعتزاز، وبتكون مميزة. بتعرف لما بتقول أنه بعد الحداثة راح العالم على ما بعد الحداثة، لا ما بس راح على ما بعد الحداثة، بعد الحداثة صار فيه كمان اهتمام بالريجيوناليزم، صار فيه إعادة نظر بقصة العمارة العالمية. لأنه حتى بأيام الحداثة كان فيه معماريين، إن كان ألفار ألتو ولا غيره، اشتغلوا، وخوسيب لويسارت وغيره من المعماريين العالميين، فيك تاخد عنا رفعت شادرجي وماكيا وغيرهم، عملوا عمارة محلية وحديثة، مش عمارة عالمية مستوردة إلى العالم العربي. عملوا عمارة حديثة محلية عند الطابع المحلي. هلأ أوقات أنا بقول لك أوقات المعضلة منا هينة، كيف فيك تعمل مبنى مكاتب 12 طابق وتعطيه هوية محلية؟ ما البرنامج أصلاً ما كان موجود. في ناس قدروا بإيطاليا، إن كان توري بيريلي ولا توري فيلاسكا بميلانو، حاولوا يعملوا عمارة محلية وبذات الوقت تفيد الوظيفة، بس هيدول بينعدوا على الصبيع اللي نجحوا فيها. ممكن يكون الملجأ هو التعامل مع المناخ مثلاً، لأنه ما ممكن تجي تجيب بناية كلها أزاز، كنت عم تحكي هذيك الساعة على موضوع الزجاج وغيره، وتحطها ببلد كله حرارة وتعتبر أنه هيدي محلية. خاصة اليوم، يعني أنا بقول اليوم عيب، حتى أخلاقيا عيب واحد يعمل مباني ما بتقصد

0: عمارة شبيهة، لأن ظروفها المناخية تشبه بعضها. فإذا الحلول المناسبة والأداء، برجع لكلمة الأداء، ودى إلى أنه تصفي تشبه بعضها بشكل من الأشكال. بس أنا ما فيني اليوم أقول بدي أعمل مباني ما بتأمن لي الأداء تبعي، نكاية بالحداثة ولحتى أصر على هوية. هون بفتكر أنا بيصير أصولية ما بتعنيني.
1: هل أستطيع أن أقول دكتور جورج، يعني أنت تقول أن التحديث لا يعني بالضرورة أن يحل محل الذي سبقه من قديم؟ يعني طبعاً. هي هناك طبقات، ولكن هذا الكلام يعني لو طبقناه في الفلسفة لعل يكون مقبول، لكن لما نأتي نحن كمعماريين دكتور، نحن في حالة التصميم المعماري دائما المادة الجديدة عندنا تحل محل التقنية التي سبقتها. يعني بمجرد أن يظهر ترند أو يظهر توجه أو تظهر موضة جديدة، ما قبلها يصبح شيء تاريخي. فمن هنا المعماريين لما يأتوا يصمموا فهم يعني في تنقل مستمر، ومقرهم دائما في أعلى ارتفاع في البناء الذي لا يكف عن الارتفاع ولا يكف عن التطور.
0: بس هيدي مش العمارة الجيدة بالضرورة. عم تحكي أنت على عم بتقول إنه هيدا شيء سائد، بس مش بالضرورة يكون موافق عليه أو يكون حتمي، لأنه العمارة الجيدة ما إلى أي علاقة بهمة إن تكون آخر فاشن. لما بتقول فاشن معناتها خلص سقطت، بمعنى أنك عم بتكرر شيء مش أنت اخترعته. ولكن لما أنت عم بتجيب، وأنا مثل ما ذكرت بالمقدمة شاركت بلجان تحكيم لمباريات وغيره، إيه، ولما بتمارس العمارة كأستاذ عمارة رح أعطيك مثل بالتصميم المعماري. يسألوني دايما إنه طيب كيف ممكن مثلا بدرس عن التصميم المعماري بالوركشوب وغيره ممكن يكون في مثلا 20 مشروع لبرنامج واحد، إنه بدنا نصمم هلأ مدرسة بهيدا الحي، تعالوا نشوف مين بيقدر يصمم أحسن مدرسة. بتطلع بتلاقي 15 فكرة مختلفة أو 10 أفكار مختلفة، وفي منهم الناس بتنقل عنهم وغيره. طب كيف في 10 أفكار مختلفة أو 10 مشاريع جيدة؟ ليش ما نقول في واحد بس وخلينا ننسى كل البقوي؟ لأنه كل ما في كمال بالعمارة، كل مشروع رح يجيب إجابة معينة جيدة لناحية معينة من البرنامج ومن الظرف ومن المكان ومن الزمان ومن التقنية والاقتصاد والجمالية والاجتماع وغيره، رح يجيبها بنسبة أعلى من غيره، وحدا تاني بيجيب نسب أعلى بناحية تالتة ورابعة وخمسة. فإذن بدنا نتفق أنه العمارة هي شغلة نسبية لظرفها ولزمان. لما بننطلق من هيدا الشيء، لما الظرف بيكون بيسمح أنه نختار أفضل مشروع مثلا بالمباراة أو لنقول بالجامعة منحط أحسن علامة، منكون عم نعمل نقد إيجابي بهيدا الاتجاه. ولما منجي منقول لا لا لا كله ما بيسوى لأنه متجدد وبدنا نرجع نكرر اللي صار قبل، بفتكر منفشل، لأنه منطلع مثل ما أنت شوي لمحت بالأول، ومنطلع برات الحداثة، منطلع برات التاريخ، ونحن ما بدنا نطلع برات التاريخ، ولأنه هيدا تاريخنا لإلنا، ما قاعدين نتفرج عليه بالنظارات من بعيد وعم نشوف الغرب وين إجا وين راح، ولا لا لا هيدا كله ما بيسويلنا. أكيد عبر التاريخ الحداثة جابت معها مصائب، جابت معها مصائب مهمة كتير، يعني إن كان بتفكر بالحروب والسلاح والتطور اللي عم بيصير. وهلا نحن بلبنان صار عنا شغلة إنه بتشوف تقنيات قتل وعنف، إنه وين رايح البشرية، وين رايحة؟ فإذن الحداثة بتجيب معها بشاعة معينة، بس بتجيب معها أشياء كتير منيحة مفيدة. المهم يضل البوصلة تبعنا على الأداء، الأداء الإيجابي، الأداء المفيد، الأداء المجتمعي، الأداء الأخلاقي. وموضوع الأنماط المعمارية بالنسبة لي بيصير ثانوي قدام البوصلة الحقيقية اللي هي كيف فينا نحسن حياتنا.
1: دكتور جورج، أنا يعني أولا اسمح لي أني أتعاطف معكم.

0: أنا أعرف أن هذه الأيام التي تمر على بيروت وعلى لبنان أيام صعبة. خلال الأيام الماضية تفجيران يعني طال آلاف الأشخاص من خلال استهداف يعني بطاريات الأجهزة الإلكترونية، وحتى صحيح. إلى قبل تسجيل هذه الحلقة يعني كنا نعاني يعني من مكان هادئ، صوت الطيران العدو الصهيوني كان يحلق، وكنا يعني على وشك أننا ما نستطيع نسجل هذه الحلقة. فأولا أنا يعني متأسف لما أنتم تعانون من جراء هذه الحرب الجائرة ومقاومتكم، ولكن الآن في خضم هذه الظروف الصعبة دكتور، وأنت اليوم يعني جاي في المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة. محمد مكية كان رجل مؤسسات، مثل ما كان رجل معماري أسس يعني عدد من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومن مراكز، بل هو أيضا مؤسس العمارة في جامعة بغداد. ورجل يعني لما كان يشتغل يشتغل بفكر مؤسسي، وأنت للمقاربة دكتور يعني وهذه الجائزة التي تحمل اسم محمد مكية أسست المركز العربي للأبحاث وتخصصت في هذا الجانب في الحداثة في الواقع الذي انهمك الوطن العربي كله في التراث القديم. أنت أخذت فجوة كبيرة يعني قلة قليلة من الأشخاص ومبادرات فردية يعني ممن وضعوا يدهم، وأنت الآن تحمل على يعني كاهلك مسؤولية كبيرة قد مؤسسات أكاديمية تعجز عنها. أريدك شوية تسلط لي الضوء على المركز، إيش اللي أنتوا يعني تهدفوا إليه؟ وتواجدكم أنتوا ما مقتصر على لبنان، أنا شفت يعني أنه عندكم تأثير يعني وفعاليات في عدد كبير من الدول في الشارقة، في أبوظبي، كأن في البحرين أيضا. فأريدك صحيح. تخبرني عن يعني ماذا يقدم مركزكم للعمارة والوطن العربي؟
1: والله أول شيء أنا بشكرك كتير على الكلمة. أول شيء فيني أقول منقدم تفاؤل، تفاؤل بأنه ممكن جمعيات منا بالضرورة جامعات كبيرة أو مؤسسات أو نقابات معمارية وهندسية، في إلى دور مجتمعي، وأنا بآمن كتير بالمؤسسات. وبشكرك على أنه ذكرتنا أنه محمد مكية كان رجل مؤسسات وخلق مؤسسات، لأنه ما فينا نشتغل كأفراد. نحن بعرف أنه نحن بالعالم العربي بالإجمال وبلبنان خاصة، بلبنان بننجح كأفراد وبنفشل كمجموعات بصراحة. فأنا بقول أنه التأسيس والمؤسسات يلي بتجمع ناس على نفس الأفكار عندها إمكانية تعمل فرق أكبر، لأنه الفرادة أو التفرد بالفكر ممكن يكون يبين للمدى القصير أنه مريح، ولكن على المدى الطويل ما بيقدر ينتج. مشان هيك لما في ناس مثل بينال الشارقة ولا وزارة الثقافة بالبحرين ولا وزارة الثقافة بالكويت ولا غيرهم تواصلوا معنا لحتى ننظم معهم إن كان معارض أو إنتاج كتب أو إنتاج أفلام، مثلا مع الشارقة عملت لهم معرض عن أرشيف العمارة وأنتجت ثلاث أفلام عن بيروت والقاهرة والرباط، اللي بفرجي فيهم أنه الأرشيف العمارة هو مخزون كتير كتير مهم لازم نتطلع عليه. هلأ ما كنت قدرت أعملها لو أنا ما كنت بمؤسسة، أكيد ممكن واحد يكون كيوريتر، بس المؤسسة بتدعم، والمؤسسة نحن عنا أرشيف، في عنا مكتبة عامة، ومكتبة عامة مفتوحة للكل متخصصة بالعمارة بلبنان والعالم العربي، فيها أكيد كتب تاريخ ونظريات العمارة، بس فيها بعض الكتب عن المعماريين العرب يلي إجمالاً الجيل الجديد ما بيعرفهم. بيعرفوا الكوربوزيه أكيد، بيعرفوا كينزو تانجي وبيعرفوا غيره، وهلا المعماريين المعروفين، ولكن ما بيعرفوا سابا شبر، ما بيعرفوا صلاح زيتون، ما بيعرفوا كل هالناس. ولما بيعرفوا حسن فتحي بيعرفوا عنه الجورنا، ما بيعرفوا مشروع نيو باريزي اللي كان مشروع محدث لأقصى درجة، وأنا عرضته بهذا المعرض وبشجع إنه هذا المعرض يبرم بالعالم، لأنه فيه إمكانية تعليمية فيه كتير كبيرة. فإذا إيه المؤسسات ضرورية، لأنه الإنتاج من ضمن المؤسسة والتواصل المجتمعي مع المجتمع العريض بيصير أحسن من العمل بس إن كان أكاديمي. أنا أكيد عندي احترام كتير للأكاديمية وللتعليم وللكتابة الأكاديمية، ولكن ملاحظتي على الكتابة الأكاديمية إنه بطال يعني عدد كتير قليل من الناس اللي بيقروا بالمجلات الأكاديمية
0: النخبة.
1: وإجمالاً القراءة مش بالضرورة تكون بالبلد المنشأ تبع النص أو ببلد الأركيتكت. فإذا بيكتب مثلاً أكاديمي مصري بيكتب وبيقروا الأمريكان أو الإنجليز والناس اللي ساكنين بالحي اللي هو عايش فيه، إن كتب عن حيه ما عندهم وصول لهالشي. مشان هيك أنا كتير بركز، والمركز تبعنا بيركز كمان على اللغة العربية. لما بننشر بننشر بلغتين، وبننشر بلغتين بنفس الكتاب، ما بنعمل فوليوم إنجليزي موجه للغرب وفوليوم عربي موجه لإلنا، لأنه ضروري حتى اللي ما بيقرأ اللغة العربية يعترف بوجود هاللغة كوسيلة تواصل لهالناس اللي عمروا هالأبنية، لهالشعوب اللي عايشة بهالأبنية. فإذا ما عندي أنا جمهور إنجليزي وجمهور عربي، أنا عندي جمهور العريض يلي إذا بيفهم اللغتين بعد أحسن. وبدي أقول لك شغلة كمان بالإجمال، لما بنحكي عن اللغتين شعوبنا العربية هي اللي بتعرف لغتين أو ثلاثة، مش الشعوب الغربية. الشعوب الغربية ممكن تعرف لغتين أو ثلاثة، بس قليل الشعوب الغربية اللي بتعرف اللغة العربية. فإذا نحن عنا أدفانتج على هذا الموضوع، نحن قادرين نفهمهم بلغتهم ونفهم حالنا بلغتنا، هن ما بيفهمونا إلا بلغتهم. وأنا ما عم بحكي عن أصولية، أنا مني أصولي بالعكس، ولكن عم أقول إنه نحن كمركز عربي للعمارة، ليش ما سميته مركز بيروت؟ ليش لما بلشنا والناس اللي بلشوا معي لما أنشأني ما قلنا تعوا نعمل مركز بيروت للعمارة؟ خلص شو بدنا بالعالم العربي؟ نحن لبنانيين وحدودنا معروفة، هلأ ما عادت كتير معروفة بس إنه معروفة وهيدي هي. لا، أنا بقول نحن في كتير إشياء بتجمع العالم العربي، وفي تأثيرات، في ناس درسوا بجامعات بمصر وبلبنان وبغيره وراحوا اشتغلوا بالكويت، في فلسطينيين عمروا بلاد عربية كويت وغيره، في لبنانيين اشتغلوا بالعراق وهون وهون، في عراقيين وسوريين وعمانيين وخليجيين اجوا درسوا بالجامعة الأمريكية ببيروت أو بالجامعة اليسوعية أو بالأكاديمية بين الفنون الجميلة ورجعوا راحوا اشتغلوا بهذيك البلاد. فإذا التواصل منه بس شرق غرب أو عالم عربي عالم غربي. فنحن حبينا نسلط الضوء على هيدي الناحية من تواصلنا المجتمع العربي من المغرب للخليج.
0: أنا أشكركم.
1: لبحرين، ذكرت حضرتك البحرين.
0: نعم.
1: ومعرض البيانالي بالبحرين اخترنا 100 مبنى من كل العالم العربي، ما ركزنا بس على المنطقة هون القريبة.
0: جميل، أنا أهنيكم دكتور جورج عربيد على هذا النشاط. المركز أعزائي المستمعين مقره في بيروت، ولكن يعني هناك مواد كثيرة على موقعهم، ولمن تسنح له الفرصة إلى زيارة بيروت يعني هو ليس مجرد مركز أبحاث، وإنما مكتبة وإرشيف مصور وخرائط لمن أراد أن يتعرف على المعماريين العرب والحداثيين منهم، ولعل أن يكون يعني هناك شيء من مسقط يعني في هذا الإرشيف. فكل التوفيق لكم دكتور جورج عربيد فيما تقومون به، وأيضا أهنئك يعني المرة الثانية على استحقاقك لأن تكون المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة 2024، وأنت بحق تستحق لقب شخصية العام المعمارية الشرق أوسطية. فكل التقدير لك وكل الشكر لك أيضا في ظل هذه الظروف الصعبة أنك خصصت لنا جزء من وقتك للحديث إلى صوت العمارة.
1: الشكر لك للاستضافة.
0: كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله دكتور على أمل أن يكون لهذا الحديث بقية في حلقة جديدة مقبلة. إلى ذلك الحين أرجو أننا استطعنا أن نسلط الضوء على الحداثة من منظور جديد وليس من منظور أنه مضاد للتراث. أرجو أنها نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه الكتب الخالدة التي تقرأها الشعوب.
3: الشعوب تفضل قراءة الآداب التي تنتمي إلى ثقافتها، والكتب التي تنتمي إلى أفكارها وعقيدتها وتاريخها.
2: أي أن المواطن في السلطنة مثلا عليه أولا أن يقرأ ما يخص ثقافته، إبداع أبناء وطنه شعرا ونثرا رواية ومسرحية.
3: ثم هو يقرأ في المقام الثاني الآداب العربية المؤلفة في البلاد العربية من حولنا وحتى المغرب العربي.
2: ثم تأتي قراءة الثقافة العالمية مهما كانت جذورها أو أهميتها، تنبع الأهمية في المقام الأول في الوطن.
3: وفي حلقات قادمة سوف نقدم روايات وإبداعات أدبية جميلة من السلطنة، لكننا في هذه الحلقة نقرأ إبداعا جميلا لكاتب عربي راحل مقروء بشدة.
2: اسمه رشيد ميموني، هو كاتب عاش ومات في الجزائر رغم إقامته لبعض الوقت في فرنسا وإيطاليا.
3: في المغرب العربي خاصة الجزائر هناك ظاهرة إبداعية ملحوظة تنامت مع حرب التحرير ضد المستعمر الجزائري وتنامت مع الاستقلال.
2: الكثيرون من أدباء المغرب العربي يكتبون باللغة الفرنسية إلا حالات قليلة مثل الطاهر والطار الذي يكتب باللغة العربية.
3: التأليف عند كتاب مغاربة باللغة الفرنسية يوسع من دائرة القراءة، فالعرب لا يقرؤون كثيرا.
2: لا نريد إصدار الأحكام المطلقة، نحن نقدم برنامجا عن الكتب الجميلة، في كل حلقة نختار كاتبا نلقي عليه الضوء،
3: ثم نقرأ واحدا من أجمل كتبه وربما كتابين من أجل الإلمام بلحظات الإبداع التي أثرت في البشر.
2: رشيد ميموني مولود في مدينة بودو الجزائرية القريبة من العاصمة في عام 1945، ورحل عن عالمنا في عام 1999.
3: رشيد ميموني درس الاقتصاد في بداية حياته، وقد نشر روايته الأولى باللغة الفرنسية في الجزائر عام 1978 تحت اسم لن يكون الربيع أكثر جمالاً.
2: في أوائل الثمانينيات توجه رشيد ميموني إلى باريس وأقام هناك، وبدأ ينشر رواياته هناك التي تدور أحداثها في القرى الجزائرية. لكن ميموني لم يترك بلاده، كان يعود إليها دوما.
3: في عام 1982 نشر رشيد ميموني روايته النهر المتحول حول مناضل من الجيش الجزائري الوطني في معركة التحرير. تصور البعض أنه قد مات، إلا أنهم يفاجئون بعودته إلى القرية بعد سنوات من اختفائه.
2: البطل الميت يعود حيا إلى القرية، لابد أن في هذا صدمة.
3: نعم، لذا لم يكن على أهل القرية سوى أن ينكروا، لأن البطل دائما يجب أن يكون ميتا حتى يكون بطلا في ذاكرة الناس، الناس تحب الأبطال حتى وإن كانوا في وهم.
2: هذا هو المعنى الجميل الذي تحدث عنه رشيد ميموني في روايته الأولى النهر المتحول.
3: كانت هذه هي بدايات رشيد ميموني الأدبية، بدايات قوية رسخت من مكانته وجعلته يحصد العديد من الجوائز داخل الجزائر وخارجها. في عام 1984 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة بعنوان طنبيزة، اسم غريب وموضوع مدهش للغاية. ومن الملاحظ أن رشيد ميموني صار يؤلف ويبدع عندما اختار باريس للإقامة.
2: نحن نتحدث عن رواية جميلة، رواية جزائرية بعنوان طنبيزة من تأليف رشيد ميموني.
3: عما تدور رواية طنبيزة؟
2: تدور هذه الرواية حول شخص مولود بشكل غير شرعي، يثور أهل القرية على الأم التي أخطأت رغم أنه لم يكن لها يد فيما حدث، ويأتي وليد السفاح يحاول أن يجد لنفسه ظلا في هذا العالم.
3: صار على هذا الشخص أن يبحث لنفسه عن وسيلة لشراء الظل الضائع،
2: إما أن يكون ثريا أو أن يكون شخصا مرموقا، وسعى أن يكون الاثنين معا، فالثروة تجعل أصحابها مرموقين.
3: في عام 1989 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة في باريس باعتبار أن روايته الجزائرية الأولى نشرها في الجزائر. هذه الرواية الثالثة هي التي صنعت له المجد الأدبي، اسمها شرف القبيلة.
2: لقد قرأت رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني وأجزم أن الكاتب قد سار فيها على نهج الكاتب التشيكي فرانس كافكا، حيث يصنع المؤلف لنفسه ولأبطاله أجواء خاصة.
3: شرف القبيلة رواية مليئة بالأفكار والعبث ومكتوبة بطريقة كافكاوية تتداخل فيها الأحداث،
2: فإلى جانب المكان الذي يختاره فإن الكافكاوية تبدو أيضا في سلوك الأشخاص. المكان هو قرية جزائرية بالغة السعادة، أما الأشخاص فهم سكانها الذين ارتبطوا بها يحاولون الدفاع عنها ضد الاستعمار الفرنسي.
3: هذه القرية تسمى الزيتونة، إنها قرية غير موجودة تقريبا على خريطة البلاد، لقد نساها جنود الاستعمار الفرنسي، وبالتالي فإن الثوار لم يفكروا فيها.
2: بالطبع، لأنه حيث يوجد الاحتلال توجد الثورة. نحن نتعرف على رواية جميلة تحمل عنوان شرف القبيلة للكاتب الراحل رشيد ميموني.
3: قرية الزيتونة معزولة وسط الجبال، تبدو بعيدة عما يحدث في العالم. تبدأ أحداث الرواية حين يستلم موظف البريد رسالة تفيد بأن رجال المستعمر قد أعلنوا أن القرية صارت برتبة قائم مقام، أي أن المكان هنا هو البطل، قرية الزيتونة.
2: لا شك أن مثل هذا التركيز المفاجئ على القرية سيجعلها في دائرة الضوء، ويرى البعض أن الوضع الاقتصادي سوف يتحسن.
3: رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني تدور على لسان راوية يسمع من أحد شيوخ القرية ما حدث للقرية، فقد جاء أبناء القرية إلى هنا بعد فترة قصيرة من الغزو الفرنسي للمكان.
2: جاءوا كي يبتعدوا عن النكبة التي أصابت الجزائر، كان عليهم أن يؤسسوا مجتمعا معزولا ليس فقط عن فرنسا البلد المحتل، بل أيضا عن الجزائر الذي احتلته فرنسا.
3: جاء إلى القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس الحكومة الثورية الجديدة. هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين، فهو ابن لأحد الرجال الذين لهم نشاط معروف في القرية، قرية الزيتونة.
2: هذا الرجل لا يعرف ما هي تهمته بالضبط، لذا فليس من الغريب أن يسخر من البعض، أن يمزح مع الآخرين ثم لا يلبث أن يتحول إلى طاغية.
3: هي رؤية عن سيطرة النفس على النفس.
2: عندما يظهر الرجل الأكبر في القرية يتحول كل شيء إلى النقيض، تتغير إيقاعات الحياة في القرية التي لم تعرف الطغاة من قبل، فعلى شيوخ القرية أن يقاوموا هذا الرجل.
3: من الواضح أن المؤلف رشيد ميموني يعطي إشارة باللون الأحمر حول ما يمكن أن يحدثه أي رجل أكبر في وطنه، ولا شك أن هذا الرأي سيكون هم الكاتب في أعماله القادمة
2: وأيضا في كتاباته ضد ما يحدث في الجزائر.
3: في عام 1990 نشر ميموني مجموعة من القصص القصيرة في كتاب يحمل عنوان حزام الغولة، حاول فيه من جديد التصدي لظاهرة الطاغية القسوة والرجل القاسي. الرجل القاسي هنا قد لا يكون الشخص بل يكون نظاما اجتماعيا بأكمله.
2: يرى رشيد ميموني أن الشعب الجزائري على اختلاف مشاربه السياسية بيروقراطي التفكير، وقد جاء ذلك نتيجة للضغط النفسي والفساد وتجاوز القوانين من الحكومات. هذا ما أكده رشيد ميموني أيضا في روايته شرف القبيلة، كما حرص على تقديمه في أعمال أخرى له.
3: ماذا عن الروايات التالية لرشيد ميموني؟ من الواضح أنه كان ينشر كتابا كل عام، أليس كذلك؟ فقراءة رواية واحدة لا تكفي بالنسبة للكاتب.
2: بلى، ففي عام 1991 نشر رواية الحياة على الكفاف، وفيها أيضا يبدو أن موضوع الرجل الأكبر يؤرق الكاتب، فهو هنا رجل يعيش في بلد غير مسمى من بلاد العالم الثالث.
3: في هذا البلد كما في أغلب هذا العالم هناك رجل أكبر ينتظر دوما المزيد من العبيد، إلا أن هذا الرجل يقع في الحب وتمتلك امرأة بلا اسم مثله كل مشاعره بشكل يؤدي إلى الجنون وأيضا إلى سقوطه من مكانته.
2: هذا الرجل يمتلك جنونا خاصا به أقرب إلى بوكاسا وموبوتو ونويغا وماركوس ودوفاليه، أو لعله مزيج منهم جميعا.
3: احتفظ الرجل بحبيبته في القصر رهينة لحبه وراح يحبها حتى الموت. إنها موضوعات غير مألوفة. ما هو المنظور الحقيقي للرجل الأكبر في رأي الكاتب الجزائري رشيد ميموني؟
2: يرى رشيد ميموني أن فعل الرجل الكبير هو أن يكون له ضحايا، وأنه في الغالب شخص يفتقد أهلية العقل.
3: أعتقد أن الكاتب في رواياته رأيا في رواية، خاصة شرف القبيلة.
2: مضمون رواياتي لا يمس عمق فكري، حقا فأنا لا أحرض الناس ضد التقدم الحضاري، وذلك لأنني أؤمن بأنه لا مفر من الحداثة والمعاصرة،
3: كي نقدم للناس كتبا جميلة مثل شرف القبيلة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب.
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
0: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي. لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها وتقول إنها تنتهك سيادة الدول. مقتل وإصابة العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم، التفاصيل أصحبكم في قراءتها مريم بن سعيد البداعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل لاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرات تصنيع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووي الذي كانت قريبة من امتلاكه بحسب قوله. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإجراءات الأمريكية انتهاك لسيادة الدول ولا يمكن أن تكون أساساً لحل الأزمة، فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن إعلان واشنطن عن عقوبات اقتصادية جديدة يتجاوز كونه مجرد استمرار لحرب اقتصادية، وهو فرض لسيادة تتجاوز الحدود، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض على بنوك أو شركات التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. وفي الموضوع ذاته قالت الخارجية الصينية إن الضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الأزمة، ودعت الصين إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة لحل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبيان المشترك الصادر عن عدد من الدول الأوروبية بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، والرافض لمضي حكومة الاحتلال في تنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى A1، بعد أن طلبت هذه الدول بمعية إيطاليا وهولندا وكندا والنرويج من إسرائيل التراجع الفوري ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وأكد الرئيس الفلسطيني أن المخطط الاستيطاني الإسرائيلي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون في جنوب لبنان، كما وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة في الجنوب حسب ما أعلنت الوكالة اللبنانية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى أن بلدة المنصوري ومحيط بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة مجدل زون في جنوب لبنان شهدت فجراً قصفاً مدفعياً إسرائيلياً عنيفاً إلى جانب قصفها وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية أطراف دوحة كفر رمان وتلة علي الطاهر في جنوب لبنان. فتحت تركيا مسارا جديدا لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة والخلاف حول الوجود العسكري التركي في سوريا.
1: طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استنادا إلى مذكرة توقيف أصدرتها محكمة في اسطنبول الشهر الماضي. التحرك التركي يأتي في إطار قضية تتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية، وتشمل القضية 35 متهما بينهم نتنياهو وقائد البحرية الإسرائيلية أفاك موسكوفيتش. وتتهم السلطات التركية نتنياهو في هذه القضية بارتكاب جرائم تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والحرمان المشدد من الحرية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باعتراض الأسطول واحتجاز ناشطين. وزير العدل التركي أكن جورلاك قال إن أنقرة لا تقبل أن تكون حكومة نتنياهو فوق القانون أو محصنة من المساءلة، مؤكدا مواصلة الإجراءات القانونية على المستويين الوطني والدولي. وفي المقابل اعتبر مكتب نتنياهو أن التحرك التركي لن يحقق أهدافه، واتهم أنقرة بمحاولة توسيع نفوذها في سوريا. وتأتي المواجهة القانونية الجديدة في وقت تتزايد فيه حدة الخلاف التركي الإسرائيلي بشأن سوريا بعد توتر عسكري وسياسي مرتبط بالوجود التركي هناك. وبطلب النشرة الحمراء تنقل أنقرة المواجهة مع نتنياهو من السجال السياسي إلى مسار قضائي دولي، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بمنطقة دارنيتسكي بعد هجوم بصاروخ باليستي، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل شخص وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية، كما قتل أربعة أشخاص إثر قصف روسي على منطقة ميكوليف. في المقابل قالت روسيا إن شخصين قتلوا وأصيب أكثر من 13 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بليغورد، فيما أدى هجوم بمسيرات أوكرانية على إقليم كراسنودار إلى مقتل شخصين. وأضافت أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت خلال الليل منشأة صناعية، بالإضافة إلى مستودع تابع لشركة أوزون. دخلت الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ اليوم، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها، فيما توعدت أوتاو بالرد عليها بالمثل. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن، ووصفها بأنها غير منصفة وغير اقتصادية، وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق، معلنا أن كندا ستطبق رسوما جمركية مساوية، والتي تشمل الرسوم الجمركية المشددة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، أي ما يوازي 20 مليار دولار من المنتجات المستوردة من كندا. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسية بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطوير أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في السوق وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عمان نحو توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. بدأت بمحافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو، ويستمر حتى 30 من أغسطس الجاري.
2: بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات متنوعة كالعطور والبخور والأزياء والمنسوجات والضيافة العمانية والأغذية وكذلك الحرف والصناعات التقليدية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: نأمل من هذا المعرض أن يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعرفوا بمنتجاتهم لزائرين صلالة. نهدف من هذه المعارض أن نسوق المنتجات العمانية وأن نمكن الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أن يقوموا بعمليات البيع وأيضا يعرفوا بمنتجاتهم. هناك ورش ستكون لبرنامج الامتياز التجاري، والهدف منها أخذ هذه المؤسسات وتعريفها ببرنامج الامتياز التجاري من أجل أن يتمكنوا للوصول للأسواق الخارجية بسهولة وهم في سلطنة عمان إن شاء الله.
2: الشيخ أحمد بن عامر المصلحي

0: والمهارات بين رواد ورائدات الأعمال المشاركين والزائرين، كما يمثل فرصة لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية.
1: سلطان مبارك القاسمي صاحب براند إينيرو كادي، هي علامة تجارية مسجلة في غرفة التجارة والصناعة. أول مشاركة لي في معرض تمكين وسمو، صراحة تنظيم جدا جميل ومتساعدين مع جميع التجار، وفعلا هم متخذين خطوة أن فعلا التاجر اللي هو الصغير يتنقل على جزئيات اللي هو لحد ما يصير تاجر كبير بطريقة جدا سلسة ومفهومة ويقابل جميع التجار.
2: سماح عبد الله خميس الشامسي، صاحبة براند محلوة كوليكشن وبراند عود محلوة. صار لي 3 سنوات في السوق، المعرض أكثر مكان ممكن إنه يطلع التاجر، يعني الزبون يثق ويشوف المنتج ويجربه، فالحمد لله تجربتي في المعرض تجربة ناجحة كغيرها من المعارض.
0: ويأتي تنظيم معرض تمكين وسمو في إطار توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة محفزة لريادة الأعمال وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم برامج تنمية المحافظات.
3: سجل المؤشر العام لبورصة مسقط ارتفاعا طفيفا مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 252 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية لتبلغ أكثر من 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
4: مع اختتام تداولات الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعوداً عدا مؤشر الصناعة، ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً طفيفاً ويغلق عند مستوى 7523 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق.
5: أشرف جرار من متحدة الأوراق المالية وسيط دولي. شهدت بورصة مسقط هذا الأسبوع نشاط على بعض القطاعات الأساسية منها قطاع المالي وقطاع الخدمات. ارتفع المؤشر آخر إغلاق 0.5%، بالإضافة إلى ذلك كان في هنالك تحسن في مستويات السيولة مقارنة في الأسبوع الماضي قربت على 11%. دلالة هذه الأرقام دلالة قوية على أن المستثمرين لا يزالوا في مرحلة بناء ودعم للمؤشر عند هذه المستويات، سواء فنيا أو على مستويات سعرية جاذبة.
4: وتجاوز إجمالي قيمة التداول 252 مليونا و165 ألف ريال عماني، مرتفعا بأكثر من 2% بعد تداول أكثر من 881 مليونا و600 ألف ورقة مالية من خلال 42 ألفا و688 صفقة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط لتتجاوز 38 مليارا و330 مليون ريال عماني.
5: كان هناك دخول على بعض الأسهم الرئيسية مثل أوكيو لشبكات الغاز وأوكيو للاستكشاف، بينما كان هنالك بعض الضغوطات على القطاع البنكي مثل بنك صحار وبنك مسقط، ولكن بشكل عام كان هنالك توازن ما بين البيع والشراء. أداء بورصة مسقط منذ بداية العام أداء مميز، مع التصحيح اللي شهده من 42% ل29%، لا نزال محتفظين بهذه الأرباح.
4: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم أوكيو للصناعات الأساسية من حيث قيمة التداول بنحو 19%، أما سهم بنك صحار الدولي فتصدر من حيث العدد بأكثر من 25%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
3: لإثراء المشهد الثقافي والبصري في محافظة ظفار، يشارك 15 فناناً من سلطنة عمان و11 دولة عربية وأجنبية في مهرجان النحت الدولي الأول بسهل أتين. من المقرر أن تنقل الأعمال الفنية بعد انتهاء المهرجان إلى مواقع رئيسية بمحافظة ظفار.
6: في فضاء مفتوح بسهل أتين يندمج أكثر من 20 نحاتا من سلطنة عمان ودول عربية وأجنبية في تحويل كتل من حجر الرخام الطبيعي إلى أعمال فنية تنبض بالفكرة والجمال.
7: الاحتكاك بالهوية الأخرى وبالثقافة الأخرى تولد خبرة، وتولد خبرة ليست خبرة من ناحية مجتمع ولا

0: من ناحية هوية، ولكن هناك خبرات مهمة جدا للفنانين والنحاتين بشكل عام نسميها الخبرة البصرية، المراحل التي يتم فيها إنجاز هذه المنحوتة من النحات إلى آخر ومن النحات إلى المجتمع. النحات يترك إرث مهم جدا، إرث بصري يدوم آلاف السنين وربما يدوم مدى العمر.
1: وبينما تبدأ الفكرة من تصور لمنحوتات مستوحاة من البيئة العمانية والهوية الثقافية لمحافظة ظفار، تحتاج عملية النحت إلى دقة وصبر ومهارة وقوة من النحاتين في التعامل مع حجر الرخام، وصولا إلى عمل فني يوثق الموروث والقيم بأسلوب معاصر.
2: العمل يحاكي جانب من الثقافة والحضارة العمانية، سميته انسياب الشراع. العمل يجسد أو يحاول أن يحاكي رسالة اللسان العماني والبحر، وهي رسالة عظيمة حقيقة، ورسالة لها أثر وباع طويل على مختلف الحقب التاريخية. لذلك حاولت أن أجسد هذا المفهوم من خلال عمل نحتي.
1: ويتيح مهرجان النحت الدولي للجمهور فرصة مشاهدة مراحل تشكيل الأعمال والتعرف على تقنيات النحت على الرخام وأساليبه المختلفة مباشرة.
3: من الجميل المشاركة في هذا المهرجان، وأن أجمل ما فيه هو الالتقاء بالمشاركين من مختلف الدول لديهم ذات الشغف للنحت على الرخام، ومن الجميل التعلم منهم واكتساب الخبرات، لأن اختلاف الثقافات يسهم في اكتساب مهارات جديدة، وبالتأكيد هذا جيد.
1: وعند انتهاء المهرجان ستنتقل الأعمال بعد اكتمالها إلى عدد من المواقع الرئيسية في محافظة ظفار لتصبح جزءا من المشهد العام وذاكرة المكان.
4: وقعت شركة أوتك الذراع التقني لشركة عمان تل اتفاقية تعاون مع شركة ريمدي لإطلاق منصة مؤسسية متقدمة لدعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بتبني تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة الابتكار الوطني التقني ودعم المحتوى المحلي والشركات الناشئة لتطوير ابتكاراتها إلى حلول مؤسسية تفتح آفاقاً واسعة لتقنيات وحلول مستقبلية تخدم احتياجات مؤسسات الأعمال المختلفة في سلطنة عمان وإتاحة فرص جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي. وستعمل أوتك مع من خلال هذا التعاون على تطوير وتطبيق منصة رايز تالنت منواتها المؤسسية للاستفادة من إمكاناتها المتقدمة في إدارة الأداء المؤسسي والكوادر البشرية، بدءا من موائمة الأهداف الاستراتيجية وربطها بمختلف المستويات التنظيمية، مرورا بإدارة المواهب وتجربة الموظف المتمثلة في إدارة إطار الكفاءات والتوظيف والتعليم والتطوير وإدارة الأداء والمسارات الوظيفية، وصولا إلى تحليلات الكوادر البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الذاتية الرقمية. وفي الخبر الأخير، قدمت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن مسرحية لقمة عيش ضمن المسابقة الرسمية للدورة 8 من المهرجان الدولي لأشكال مسرح الغرفة بمدينة كينيشما في روسيا الاتحادية. وشهد العرض حضورا رسميا ممثلا في سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية الروسية ووفود الدول المشاركة وعدد من الفنانين والمسرحيين والجمهور. كما أقيمت ندوة تعريفية ومؤتمر صحفي تناول تجربة مسرحية لقمة عيش ومسيرة تطور المسرح العماني، وكذلك أهمية المشاركات الدولية في تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل بين الفنانين والثقافات المختلفة، إضافة إلى إقامة الفرقة خارج قاعة العرض معرضا مصغرا تضمن كتيبات تعريفية. وقد عكست هذه المشاركة صورة مشرفة للتطور الذي وصل إليه المسرح العماني، كما أسهمت في تعزيز جسور الصداقة والتواصل الثقافي بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية. وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها وتقول إنها تنتهك سيادة الدول. مقتل وإصابة العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. حرر لكم الفترة الزميل حمد الضفري، نفذها على الهواء مباشرة عبد الله السنيدي، قرأتها مريم البداعي. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حواء الراشدية صاحبة مشروع لحظة. أنا جدا فخورة أنه تم اختياري من ضمن المبدعين في برنامج نستطيع. مشروعي هو مشروع يناسب الأمهات ويناسب الأطفال ويناسب الجميع، يناسب أي شخص يبحث عن الفن ويبحث شيء خارج المألوف. مشروعي عبارة عن تلوين خارج المألوف، تلوين المجسمات اللي هي نحن يتم صنع المجسمات بحيث أن الطفل يتفاعل معها بالطريقة الحسية والإبداعية أكثر. بدأت مشروعي في فترة كورونا، الفترة اللي كنا نبحث فيها عن فعاليات وكنا مع الأطفال في البيت، فبدأت أن صنعت لهم المجسمات، ومنها تحولت الفكرة وكان من مقترح أولادي أنه ليش ما نحول هذه الفعالية إلى مشروع. فالحمد لله بدينا وسويت المشروع مع أولادي. التحديات اللي واجهناها في البداية أن نحن نخرج المجسمات بشكل متميز عشان نقدمها للجمهور، ونفس الشيء في حالات طلبيات الكبيرة. الحمد لله توفقنا بفضل من الله أن يكون عندنا طلبيات كبيرة. في البداية واجهنا المشكلة أنه لنا يتم تصنيعها في المنزل، فحمد لله تجاوزنا هذه المشكلة وقدرنا أنه نقدم واجد طلبيات كبيرة. من ضمنها كانت الهدايا لماجد الفطيم، كانت لأكثر من مرة تم اختيارنا نحن نكون الوجه الإعلامي أو الوجه توزيع الهدايا في ماجد الفطيم، فكان العدد يفوق 5000 مجسم، فكان هذا أقوى إنجاز بالنسبة لنا تقريبا. ونفس الشيء من الإنجازات اللي جدا فخورة فيها أن شاركنا في أسبوع كامل ورش لأطفال موظفين شركة أوكيو، وشاركنا في معرض بسطة في تنمية نفط عمان. كان من أجمل الفترة اللي شاركنا فيها في أسبوع كامل نحن مع موظفين نفط عمان. كذلك بنك التنمية اختارونا لأكثر من مرة أن نحن نقدم الهدايا للأطفال، وبنك الوطني العماني كذلك، ومشاركتنا في بنك مسقط في معرض الوثبة. هذه المشاركات كلها دائما تأكد لي أنه نحن نواجه تحديات ونعرف نتعامل معها وكيف نسويها. ونفس الشيء يجينا اقتراحات من الجمهور، والتواصل دائما يكون مع الجمهور والأمهات، يعني أنه الحمد لله صرنا نشغل أولادنا بالطريقة المتميزة أو الإبداعية، بحيث أنه بعيد عن الشاشات، بعيد عن نخرجهم من اللي هي دائرة الملل. وكذلك أصلاً تفاجأت في فترة من الفترات أنه في أمهات هم يطلبوا بوكساتهم أو المجسمات حالهم هم عشان يلونوا، لأن أصلاً الفن هو علاج لكل شيء. الفن علاج للتوتر، للملل، للاكتئاب، لأي شيء، حتى لإخراج الأفكار. يعني مثلاً أنا كحواء مرات أمسك المجسمات ولونهم، وأكون طالعة مكان وأخذ المجسمات معي ولونهم، بحيث يعطيني فرصة أني أنا أطلع الأفكار اللي بداخلي. الألوان، أني أنا أدمج الألوان، واللي أنا أصنع الألوان، واني أنا ألون بالطريقة اللي أنا تريحني إياها، هذا وحده يطلع الطاقة السلبية اللي داخل الإنسان.
1: نستطيع.
3: يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعاً للاستمرارية والشغف.
1: نستطيع.
2: نفس الشيء، يعني نحن هدفنا أن البوكسات اللي تشلوها معاكم أنها تناسب كل الأجواء، سواء كنتوا رايحين كوفي شوب ممكن تاخذوها لان تجيكم مع العده كامله متكامله من الالوان والفرش والمجسمات طبعا والمفرش والمريول والقفاز كامل العده. اللهم تضيفوا الماي وتستمتعوا تبدوا تلونوا. وعندنا البوكسات الصغيره اللي ممكن حتى تسافر معاكم في الطياره تاخذوها بكل سهوله حتى سفرات الطياره. انا عندي واجد زبائن معتمدين ان ياخذوا مجسمات لحظه في سفراتهم سواء بالسياره يطلبوا بوكسات لحظه يقولوا لي ان نحن نريد هذا البوكس عشان عندنا سفرة أو إنه في الطيارة. عندي أكثر من مشاركة إنه نحن نأخذهم معانا عادة في الطيارة. وعندنا نفس الشيء البوكسات اللي هي فقط تجي المجسمات. هذه المجسمات إنه لما يكون عندكم تجمعات لما تريدوا تشغلوا أولادكم بس أعطيكم المجسمات أنتوا بروحكم تشتروا الألوان وتعطوهم ينطلقوهم في عالمهم. طبعا نحن ما نحكر ابدا الابداع فيه. نحن نريد الانشتاين اللي داخل الطفل او داخلش انت هو اللي يطلع في المجسمات وتبدعي اكثر وتلونوا اكثر. ونحن اصلا هدفنا من المشروع هذا كامل ان نشغل الاطفال بطريقه مميزه وابداعيه وفنيه ونخليهم يستمتعوا فيها باي شكل من الاشكال. حتى لدرجه انه في اطفال ما يفضلوا يمسكوا الفرش انه يمسكوا يلونوا باياديهم. فهذه كانت واحده استخدمتها في احد الورش ان كنت اخلي الاطفال انه يلونوا بأصابعهم كانوا يلونوا هذا. فكانت الفكرة جدا جميلة ونالت إعجاب الجميع. إن شاء الله نحن من نجاح إلى نجاحات أخرى ومشاركات ومستمرين في العطاء والمشاركات والنجاحات إن شاء الله. في النهاية ابدؤوا أي مشروع في خاطركم، سووا أي إنجاز في خاطركم، شاركوا أطفالكم في أي مشروع، شاركوا أطفالكم خلوهم يكونوا معاكم، هم أصلا بيكونوا الدافع والمساعد لنجاح أي مشروع كانوا. ما حد بيكون فخور فيش مثل أولادش، ما حد بيساعدش في حياتش مثل أولادش، ما حد بيوقف معاش ويدعمش مثل أولادش. في النهاية أنا أشكر أولادي لأن هم أهم عنصر في نجاح مشروع لحظة وهم أكثر فئة اللي كانت تعطيني الدافع كل ما أنا حسيت أني أنا فقدت الشغف. في النهاية أشكركم على الاستماع وشكرا لكم جزيلا.
3: نستطيع
0: نستطيع
3: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
3: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
3: وقيادة المستقبل.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأفأم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا. Movement that inspires.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخامسة مساء وهذا موعدنا معكم يتجدد في أثير الخريف من عودة الماضي هنا في ظلال الخريف، حيث لا تتشابه المساءات ولكل مساء تفاصيله وملامحه الخاصة.

أثير الخريف نأخذكم ما بين الأجواء المتفردة والجماليات الساحرة اللي نراها وننقلها لكم في محطاتنا، ونحن نعبر بين أروقة الأسواق التقليدية والمناشط النابضة والفعاليات والأمسيات الفنية والترفيهية.

0: إذن الكثير من التفاصيل المتفردة هنا في محافظة ظفار في زوايا وأمكنة مختلفة معنا في الاستوديو مع ضيوفنا كذلك ومع زملائنا في الربط الخارجي.
1: مستمعينا، هذه بداية رحلتنا هذا المساء، أهلا بكم ونرحب فيكم معنا في مختلف محطاتها ومع أثير الخريف إلى السابعة، فابقوا معنا.

0: جدد ترحيب فيكم مستمعينا متابعي برنامج أثير الخريف، وحياكم الله معنا في هذه الرحلة اللي راح نصحبكم فيها من الآن إلى 7 مساء. ننتقل ونرتحل معكم في مختلف الفعاليات، مختلف المواقع السياحية، وأيضا مع ضيوفنا داخل الاستوديو اللي راح ينقلونا أيضا في جماليات وتفاصيل مختلفة من فعاليات، من مواقع، وأيضا من حراك سياحي داخل محافظة ظفار.
1: الكثير من الفعاليات المتجددة هنا ننقلها من خلال استوديو إذاعة سلطنة عمان في عودة الماضي، ويعني الكثير أيضا من الفعاليات اللي مستمرة على مدار أيام أو يمكن حتى أسابيع، وإحنا نرجع لها كذا بعد الفترة والفترة من باب التجديد والتحديث. أيضا جميل إن الفعاليات اللي تستمر لأكثر من أسبوع فيها كثير من يعني نقول جدولة كذا منظمة، أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس يكون لهم جدولة معينة، ومن الخميس إلى السبت أيضا الجدول قد يختلف نظرا لأنه أغلب الزوار أو حتى زوار المواقع نفسها سواء كان من أبناء محافظة ظفار أو في غيرهم أيضا من الزوار عندهم الجدول يكون طويل بحكم أنه ما في دوامات، ما في مدارس بالتأكيد، يعني السهر يطول خارج البيت، وحتى لو كان في الأماكن اللي تكون شوية بعيدة عن قلب المدينة لأن المساحة عندهم متسعة.

0: طبعا علياء، الجميل في تواصل هذه الفعاليات ان الكثير من زوار المحافظة يحضروا الفعاليات هذه ويغادروا المحافظة، يرجعوا سواء المحافظات أخرى أو خارج سلطنة عمان. لكن الأجمل أن في ناس تابع الفعاليات هذه من خارج السلطنة وترجع وتجي وتزور محافظة الظفار، تحب أن هي تشارك في الفعاليات، تحاول أن هي تعيش التفاصيل الجميلة في مختلف الفعاليات
1: وتبدي رأيها أيضا.
0: أكيد طبعا دعوة أيضا من بلدية الظفار، عزيزي السائح صوتك يسهم في تطوير التجارب السياحية. هذا علياء استطلاع رأي حول جودة المنظومة السياحية في خريف ظفار 2026. طبعا الجميع ممكن أنه هو يشارك في هذا الاستبيان عن طريق مسح الباركود اللي موجود في الإعلان، وأنهم يشاركوا بآرائهم حول الموسم السياحي في محافظة الظفار. الأجمل أن الكثير من الجهات، ونحن دائما نأكد على نفس النقطة علياء، أن كثير من الجهات تحاول أنها تشارك، تحاول أنها هي تكون في جهود تكاملية في إنجاح الموسم السياحي. الأجمل أيضا أن السياح ورواد محافظة الظفار المتنقلين والمتجولين في مختلف المواقع السياحية هم جزء أيضا من نجاح هذا الموسم.
1: بالتأكيد، لذلك إشراكهم نعم في إبداء آرائهم حول المناشط والفعاليات والأماكن السياحية المختلفة هو جزء بالتأكيد من التطوير، وجزء أيضا من نجاح المواسم، هذا الموسم واللي بعده واللي بعده بإذن الله تعالى. إذن رحلتنا معكم مستمرة مستمعينا، وهذه تحايا فريق العمل. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. وفي التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
0: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الذهلي، والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. ومستمعينا راح يرافقنا في هذه الرحلة إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: مستمعينا نجدد الترحيب لكم مع هذه الأنغام الجميلة من صوت الراحل عملاق الفن الفنان أبو بكر سالم. طبعا الأجواء الجميلة أيضا تخلينا نحن نسبح في عالم ثاني علياء مع الضباب ومع الرذاذ المستمر خلال الثلاث أيام الماضية. الأجواء طبعا مختلفة حاليا في محافظة ظفار، يمكن الخريف يرحب ويجدد الترحيب أيضا بزوار المحافظة. طبعا
1: هذا الترحال المسائي المتنوع معكم بالتأكيد بأنغامه وزهوه ورذاذه أيضا وغيومه هنا في موسم الخريف في محافظة ظفار ينقلنا أيضا إلى العديد من الزوايا والأركان المتجددة دائما والثابتة أيضا هنا في عودة الماضي. زميلنا محمد بن عبد الله المهري موجود معنا في زاوية من زوايا هذا المكان الجميل. أهلا وسهلا بك محمد.
2: مساء الخير عليا، مساء الخير شريف، مساء الخير اللي معمر أيضا وخالد وكل فريق أيضا في الخريف. أنا فعلا تحركت من الاستوديو إلى هذا المكان ووجدت أيضا أسرة قادمة أيضا من بيتنا الخليجي الجميل أيضا من دولة الكويت، جالسين هكذا مستمتعين بالأجواء، والأجواء الحمد لله اليوم أيضا أجواء غائمة ويستعدون أيضا ويتأهبون أيضا لمشاهدة هذه الأمسة أيضا الأخيرة لهم هنا في صلالة. بكرة أيضا مقادرين ولكن محملين أكيد بذكرى جميلة. بداية المساء الخير.
3: يا مساء النور يا مرحبا مسهلا، حياك الله.
2: تعرف عليك
3: أخوك علي المري من الكويت.
2: حياك أخ علي، تخبرتنا عن لكم تقريبا خمسة أيام، كيف قضيتوا الخمسة أيام؟
3: والله دواني راحت أقسم بالله.
2: سريعة.
3: إي والله سريعة أقسم لك بالله. نتمنى قاعد نفكر بأن نشتري بيت، نشتري بيت يعني وقت خريف صالة يكون في صالة.
2: هذا مقترح جيد.
3: إي والله شيء يعني خيال، شعب طيب، شعب ضياف، كل شيء يحبه في عمان، قسما بالله كل شيء يحبه في عمان، بينها طيبة أهلها وناسها.
2: وأنت أيضا كذلك، يعني الإنسان عادة هو لما يروح مثلا عند بيته وعند أهله ما يجد إلا هذه اللمة الأسرية. نحن أسرة واحدة.
3: نعم إحنا أسرة واحدة، وأنا غريب، أنا طلعت من بيتي أخذ بيت ثاني، أخذ بيت ثاني. شعب صراحة ما أتكلم عن عمان وهل عمان صلالة وجوة صلالة شيء خيال. أنا أتمنى من كل إخواننا الخليجيين إذا في سياحة ما يدخلوا على
2: يكون الجد والقريب.
3: إي والله يعني على قولت لها الكويت هنا في مكبتنا زين، يعني عندنا صلالة، عندنا أبها، عندنا عسير، عندنا الطائف، أشياء
2: خليج فيه طبعا
3: خليج كله يعني ثلاث شهور هذه خليف عمان وخليف صلالة المفروض ما حد يطوف
2: خليف ظفار أكيد في تفاصيله المختلفة. السؤال الأخير قبل ما أنقل أيضا لضيوفي، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق. أنا حاولت فقط أن الدقائق هذه أوثقها، نتمنى لك أنت وأسرتك وأولادك أيضا وبناتك قضاء أوقات ممتعة في هذه الأمسية، وأكيد أنت بتستمتع وأنتوا قريبين من البيئات المختلفة. نتمنى لكم كل التوفيق.
3: ربي يحفظك إن شاء الله، تشرفنا يا غالي. السلام.
2: إذا مثل ما سمعتوا شريف عليا، ربما كانت هذه افتتاحية اللقاء. أنا اليوم موضوعي الأساسي فقط هو البيئة الزراعية. البيئة الزراعية اليوم أيضا في عودة الماضي هي بيئة لها كثير من التفاصيل، بل إنه المزرعة أيضا فيها تفاصيل منوعة، والزرع ما شاء الله تعالى من السنة الماضية، والآن أيضا الآن عندنا تفاصيل مختلفة بنأخذها أيضا مع مجموعة من الزوار. المزرعة عندهم سبلة هكذا صغيرة فيها مجموعة أيضا من النساء الأطحن والتفاصيل، السوق أيضا الزراعي والساقية وأصواتهم عاملين هكذا حتى تكتيز الصوت أيضا الأصوات الناطورة أيضا موجودة في المكان الكهربائي المفتودة. فبناخذ أيضا اليوم أيضا مجموعة من الإخوة. تفضل تعال. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. يا مرحبا.
2: كن اسمك؟
4: ملاد مسيح عبد الله الشحري.
2: حياك الله. من وين؟
4: من جزء الحلانيات.
2: أنت من الحلانيات، كيف أجواء الحلانيات الآن في الخريف؟
4: أجواء طيبة، الرطوبة
2: تأثر بالخريف، الرطوبة
4: تشيل الرطوبة.
2: عدد تكونوا في الخريف مثلاً؟
4: إيه في صلالة.
2: طيب أنت إيش يقول لك صلالة؟
4: تطلع مكان في عودة الماضي. وتحصلني كتير.
2: بس أقدر عودة الماضي
4: أكيد. أكيد.
2: طيب سعيد، إذا رحت أحياناً مع أسرتك ولا رحت مكان، إيش يفترض علينا إنه نحافظ على البيئة؟ كيف نحافظ على بيئتنا؟
4: أكيد الحفظ عليها.
2: مثلا إيش إذا طلعت في مكان بعد ما تأكلوا وتشربوا؟
4: والله الحريف القوطية
2: وتنظف المكان.
4: ليه ونظف المكان؟
2: تعلم أولادك إنه أيضا ينظفون المكان.
4: أكيد البيئة حافظة عليه.
2: إذا سعيد جزاك الله خير. طبعا خص معنا بجائزة نقدية مقدمة من هيئة البيئة. معي أيضا أحد الشباب أيضا من الجمهورية اليمنية. تعرف عليك
5: سند سعيد.
2: جزاك الله. سند
5: حبيبي
2: أكيد. سند أنت موجود هنا لك فترة هنا في السلام.
5: أكيد نعم.
2: طيب وأنت موجود في بيئة زراعية. البيئة الزراعية فيها تفاصيل مختلفة. إيش عملك بالضبط في البيئة الزراعية؟
5: والله نزرع الأرض نسقيها ونهتم في الأمور. وعندنا
2: ماكينة شغالة.
5: الماكينة شغالة الأمور كل شيء الحمد لله الأمور طيبة.
2: أكيد أنت معنا كل التوفيق. طيب إذا طلعت مثل نفس سؤال سعيد إذا طلعت مثلا مع أسرتك ولا شباب حتى نقول إيش واجبنا تجاه البيئة؟ أو إيش واجبنا تجاه البيئة؟
5: أكيد واحد يحافظ على البيئة. عندما تجلس في مكان لازم تحافظ عليه من النظافة والأمور هذه الحاجات في الوقت تطرح بصمة حاجة حلوة للشخص.
2: صحيح. إنك على الأقل صرت المكان نظيف أفضل من ما كان.
5: أكيد نعم.
2: إذا أيضا شكرا جزيلا لك ولك جائزة نقدية مقدمة أيضا من هيئة البيئة. طبعا تفاصيل مختلفة شريف وعلي اليوم في البيئة الزراعية في هذه الزيارة أيضا السريعة من خلال أيضا تفاصيل مختلفة، ولكن أكيد في الأيام القادمة إن شاء الله أيضا سنكون في زوايا مختلفة. اليوم البيئة الزراعية على الأقل حتى أصوات الأطفال الآن في هذه اللحظة أيضا في الجابية موجودين يعني يمرحون هكذا مع هذه النسمات الجميلة. عاملين أيضا حتى طرق أيضا الساقية يعني والتناوى أيضا موجودة وكل التفاصيل بمفرداتها المحلية حاضرة. وأكيد مزيد من التفاصيل أكيد لازلنا في أثير القريب والكلمة إليك.
0: طبعا محمد المصطلحات والمفردات الجميلة هذه اللي تربطنا بالزمن الجميل الساقية والسناوة
1: والجابية
0: والمخيف. طبعا هذه المصطلحات نتمنى انها تحفظ في ذاكره التاريخ وايضا توصل للاجيال الحاليه والاجيال القادمه، ان لازم يعرفوا ان تاريخ المحافظه وتاريخ سلطنه عمان بشكل عام عميق وضارب في القدم. ويمكن المصطلحات هذه ايضا تربطنا بتاريخ ومفردات جميله ايضا كانت في الماضي.
2: اكيد تعرف شريف حتى الزائر للبيئه الزراعيه يعني الشباب ايضا عارضين ايضا حتى منتجاتهم خارج البيئة الزراعية وعاملين حتى تجسيد لكثير من التفاصيل المختلفة، بمعنى أنه كان المزارع هنا في محافظة ظفار وتحديدا أيضا في مدينة صلالة ربما باعتبار على أنه ربما أيضا ريف المحافظة هناك أيضا المشاديد بزراعات الموسمية، فكان يركزون كثير أيضا على منتجات المزرعة هي اللي تعتبر أيضا منافذ للبيع لمختلف المنتجات. وأيضا الصوت أيضا الناطور هو هذه الماكينة أيضا موجودة حاضرة هم أيضا مكبرين الصوت بأمانة تفاصيل جميلة. وأيضا تعتبر أيضا النخلة خاصة جوز الهند من ضمن أيضا العلامات الأساسية هنا في المدينة. التجار الآن بدأوا يجهزوا أيضا بعض المنتجات الزراعية. أنا ما أعرف الأسعار بالضبط بنسألهم أكيد بعدين عن الأسعار، لكنه بدأوا يجهزوا أمورهم إن شاء الله يكون عندهم أيضا لو في أيضا من الوقت مدة دقيقة سريع. السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي
2: عرف عليك.
6: يا حي وسهلا معك معاه.
2: حياك الله.
6: يا حي وسهلا.
2: اليوم أيضا عندكم منتجات زراعية أبرز الأشياء اللي عندك.
6: عندي انتابلي وعندي بر وعندي بيمبي وعندي ذرة وعندي شوك سكر وعندي مك اليوم عموم أيوة وعندي بامية وعندي كل خيارات.
2: خيارات نقد ولا تسجلوا؟
6: ها؟
2: نقد؟
6: لا ماشي مقايب هذا معك في مقايبة معك فيه. ما عندي قام حطره قروشك.
2: قروش ما
6: عندي. باقي عندي معك.
2: عشان تشتري أيضا.
6: لا؟
2: عشان تشتري أيضا.
6: عشان تشتري غراب عشان جاب.
2: طبعا. إذن طبعا روما نحن نموذج هكذا سريعة. الحكايات تنتهي شريف عالية. المكان جميل. وأعتقد أنه يحتاج إلى كثير من التغطيات المختلفة في قادم الأوقات إن شاء الله.
0: نعم محمد، وهي دعوة أيضا لجميع من يتابعنا الآن أنه يقوموا بزيارة هذه المواقع ويتمتعوا بالتفاصيل الجميلة في القرية التراثية والقرى أيضا المحيطة فيها والبيئات، يستمتعوا كذا ويعودوا للماضي في عودة الماضي. شكرا لك محمد ولضيوفك اللي كانوا معنا في الدقائق الماضية، ورحلتنا مستمرة إلى السابعة فابقوا معنا.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. إذن محطة جديدة متجددة معكم مثل ما تعودتوا يعني نقول التنوع اللي حاصل في محافظة ظفار خلال هذا الموسم، مختلف الفعاليات الفنية التراثية الثقافية والرياضية كذلك. هذه الوقفة راح نكون قريبين من بطولة رياضية، معنا الأستاذة طفول بنت رقب عكزون رئيسة وقائدة اللجنة المنظمة لبطولة نادي ظفار الأولى لكرة اليد لعشائر جوالات سلطنة عمان بظفار 2026، وكذلك عبير بنت سباع الغافري مدربة من عشيرة عبري. الحوار راح يكون حول بطولة كرة اليد لعشائر جوالات سلطنة عمان التي ينظمها نادي ظفار تحت إشراف المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية والاتحاد العماني لكرة اليد. كذا نقول هذه لمحة أولى كأنها شريف عن البطولة، عن تكاتف وتضافر الجهود في سبيل إنجاحها بإذن الله. فنرحب فيكم في البداية أستاذ طفول وأستاذ عبير.
1: أهلا فيكم إن شاء الله.
0: حياكم الله.
2: خلونا نبدأ معكم من البطولة وكيف جت فكرة تنظيمها. يمكن البطولة هذه من البطولات المتفردة النسائية، خلنا نقول تحديدا في محافظة ظفار. خلونا نبدأ الحديث عن البطولة وكيف جت فكرتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لبطولة كرة اليد، نحن كعشائر جوالات السلطنة بشكل عام دائما عندنا زي ما تعرفون انه بطولة حياتنا دائما لقاءاتنا تكون منتديات او تكون معسكرات، فحبينا انه سنة 2026 لهذه السنة ان شاء الله وللامام ان يكون فيها شيء مختلف كامل عن ما سبق، ونعيد فيها زي ما قلنا عهد جديد باذن الله. بالنسبة للحركة الكشفية ان نطلع نحن من جو المحاضرات والندوات إلى جو الرياضة، ونشجع هذا النوع من الرياضة بالنسبة للفتيات السلطنة إن شاء الله، وتكون المرأة لها وجود من ضمن الرياضة. فالفكرة الأولى كانت بالنسبة لهذه البطولة، الله يرحم المرحومة طبعا تغمد روحها القائدة نظيرة
0: رحمة الله عليها.
1: فكان في اجتماع خاص بالنسبة للجو عشائر جوالات قادة العشائر كامل سنويا يكون في شهر 10 في مسقط. فهذا كان قبل سنتين في آخر اجتماع كان موجود، فكان من ضمن الفكر مجموعة فكرات. فكانت فكرتي حكم أني أنا أساساً إدارية نادي رياضي كرة اليد في المحافظة سلطنة عمان في محافظة ظفار بالتحديد، فحطيت الفكرة أنه نحن كعشائر ليش ما يكون عندنا نحن هذه المبادرات من ضمن مبادرات الاتحاد العماني أو نشاط المرأة في السلطنة. فحطيت الفكرة وكانت معايا القائدة المرحومة الله يرحمها، حطيت لها الفكرة أنه أنا أريد أسوي هذا البطولة. فصادف هذه السنة في شهر 10 كانت بطولة المرأة، فكان أن نحن نكون في استضافة ضيوف، فكانت هي من الضيوف المشاركة أنها تشوف البطولة في آخر ختام البطولة، وكان نحن النادينا اللي مشارك في البطولة اللي هو نادي صلالة. حضرت البطولة وشافت صار عندها نوع من الحماس، قالت لي خلاص أوكي إذا هذا الموضوع بهذه الطريقة والحماس هذه كله موجود بالنسبة للنشاط الرياضي، ليش ما يكون نحن لنا بصمة كمرشد كشافة ومرشدات. حبينا الفكرة، اشتغلنا عليها لمدة سنة كاملة نحن نحط الفكرة وندرسها إن متى تكون هذه الفترة البطولة، وكان تزامن إنه بما إن إحنا بنات المحافظة اللي حطينا الفكرة إنها تكون في محافظة ظفار.
2: نعم.
1: الانطلاقة الأولى بالنسبة لفتيات السلطنة كامل ونستضيف الفرق.
0: جميل.
1: فحبينا إن الفكرة تكون في شهر 8 في سنة 2026 هذه السنة في الخريف، حكم إنه كان سبحان الله التنوع الغريب اللي هذه السنة الكل جالس يتكلم عنه في المحافظة، حطينا بصمتنا ولله الحمد، وكان اليوم انطلاقتنا الأولى بالنسبة لبطولة كرة اليد.
0: يا رب لك الحمد.
1: وإن شاء الله تكون للأمام.
0: بإذن الله. هنا أيضا نجدد الترحيب بالأستاذة عبير الغافري ونسألها عن الانطلاقة، كيف كانت من حيث المنافسات والمباريات الأولى؟
3: اهلا وسهلا. طبعا احنا اول شيء ببدا معش من اول شيء ان احنا استعدادنا كان يعني زين، جمعنا البنات وكذا ورحبوا بالفكره، بالعكس يعني كان حماس عندهم. فاول شيء طبعا النفسيه، طبعا احنا شوي من مجتمع يعني مثلا من عبري ان شوي يعني الاهل شوي متشددين ان كذا ما نطلع، بس الحمد لله يعني خبرناهم الموضوع وكذا ورحبوا بالفكره وبدينا. طبعا العامل النفسي اهم شيء، اول شيء بالعامل النفسي بدينا نكلمهم عن لازم يكون عندكم ثقه بالنفس لازم كذا، بعدين بدينا معهم بالتدريبات، وطبعا نادي عبري ما قصر وفروا لنا المكان وكل شيء يعني اللي احنا نحتاجه، والحمد لله يعني بدينا التدريب وكل شيء وامورنا طيبه.
0: وصلت الى ظفار وابتدات اليوم المنافسات، النظر العام لك كمدربه بالنسبه للمنافسه الرياضيه كيف كانت؟
3: والله هو كان حماس، كان يعني تنافس حلو شريف بين الفرق. يعني بدأنا أول شيء كان طبعا إحنا المباراة كانت آخر أحد يعني المباراة، فكنا نشوف كيف الفرق ما شاء الله عليهم صح التنافس، بس يكون تنافس يعني شريف لما واحدة تطيح على طول يعني يشلوها كذا.
0: طبيعة الرياضة والروح الرياضية وهذه الأهداف أساسا يعني من يعني تكون مرسومة من أولويات وجود البطولات الرياضية.
3: صحيح بالضبط. ف أيوة هذا يعني إن الحمد لله كان كل شيء زين، وصح يمكن في أول مباراة شوية ما كان الأهداف ذاك الزود، بس الحمد لله إن شاء الله بنعوض في المباريات القادمة بإذن الله.
2: نعم طبعا ملتقى عشائر المرشدات من مختلف محافظات سلطنة عمان في محافظة ظفار، طبعا الاختلاط أو خلنا نقول التلاقي العشائر هذه، الأفكار المختلفة للعشائر أيضا المهارات المختلفة، وإيش اللي ممكن يضيف لكم أنتوا كخبرة تطلعوا فيها بعد ما تنتهي البطولة هنا في محافظة ظفار؟
1: عندنا وقت يعني تقول بالنسبة للفكرة أو بس الهدف اللي نحن ممكن نوصل له، عندك أنت مختلف من الفرق، عندك مختلف من زي ما قلت الولايات والمحافظات والعشائر، أنت بتختلط ما بين أكاديميات وما بين جمعيات وما بين أندية، فهي البطولة الحين حكم أنها هي بطولة الأندية عشائر السلطنة، ما إنها محكمة إنها يكونوا اللي يشاركين في هذه البطولة إنهم يكونوا متابعين للنادي فقط لا، بس إنهم يكونوا مع كليات يعني اللي موجود فيها عشائر، الجامعات فيها موجود فيها عشائر، الجمعيات العمانية فيها نفس الشيء عشائر. جميل. فهم هذه تعرف أنت صورتهم يعني أو مكانتهم أو اختلاطهم في البلد بشكل آخر، فإنه هم يدخلون في هذا الجو تعتبر في أجزاء كبيرة وفي ناس كثير جايين ومشاركين معنا هذا السنة يعتبرون أول مرة يمسكون الكرة هي كرة اليد.
0: يعني البطولة موسعة ومفتوحة على هذا النطاق كامل.
1: بالضبط، حتى إن هم مشاركتهم معنا هذا السنة ما احنا ما جالسين يعني لا انت لازم تكوني تعرفي تلعبي من كذا سنوات، لا انت تعلمي خذي العلم حاليا اشتغلي عليه هالسنه، اذا كان هذا السنه انت مثلا كنت زي ما قالت لك ان شاء الله يعوض المباراه الجايه، بس في فرق ثانيه قد تكون فيها قوه منافسه الفرق اللي هي اساسا يعني في نوع ما تجدد في البطوله يتعلمون
2: زين، بس هذه أكيد كانت صعوبة بالنسبة لكم إنه عندكم كثير من اللاعبين اللي موجودين معكم في العشائر ما عندهم خلفية عن كرة اليد، ما عندهم خلفية أيضا عن قوانين كرة اليد، كيف إنه يلعبوا كرة اليد وأنتوا داخلين بطولة في نفس الوقت؟
1: هذا اشتغلنا عليه من شهور، يعني عندك الثلاث شهور الأخيرة قبل انطلاقة البطولة كنا واجد مركزين على إنه شو اسمه تنصل بالبنود اللي هي كيف طريقة لعبة كرة اليد، يسووا زي ما تقول اجتماعات تمرينات تجانس مع شو اسمه المدربين في صالات رياضية على أساس يتم تطويرها وتعليمها. نحن ما اكتفينا إنهم بس اشتغلوا على محافظاتهم بس لا، فنحن أمس بعد وصولهم يعني للمحافظة بعد ما ارتاحوا كذا خذينا اليوم الثاني إن نحن نعملهم محاضرة، هذا المحاضرة ليش يتجدد الفكرة اللي هم ماخذينها من قبل شي شهور بسيطة إنه أنتوا حتى لو نزلتوا الملعب بالنسبة للتحكيم ما قصروا، وهم تحكيم الاتحاد العماني وعندنا حكمتين ثنتين قارات يعني ما شاء الله عليهم حطيناها في الجروب إنه في الجروب عطي موسوعة كاملة لهذه اللاعبات إنه مما اليوم يوصلوا يلعبوا بشكل نظيف وما فاهمين يوم نزلوا الصالة ما يركضوا كانوا يلعبوا من المدارس، لا هنا صار في فرق، ترى لعب المدارس كان شيء بسيط جدا أما الحين لعب الأندية والمواقع هذه لها شكل آخر
0: على مستوى أعلى
1: وكبير. جميل. زي ما تتنقلين من الصغر للكبر يعني أنت تطلع الحين
2: دخلت مرحلة احترافية
1: شوية على كذا على الخفيف.
0: هنا أيضا السؤال يوجه لمدربة عبير، إيش اللي يضيف لكم هذا التواجد الواسع من بين كل المشاركات هذه الأندية الفرق العشائر أيضا المختلفة رياضيا أتحدث؟
3: طبعا هو يضيف لنا اكيد بما انه يعني احنا بنتدرب اول شيء اللياقه، نفس الشيء يعني نطلع احنا يعني مثلا كنساء ان احنا انت قلتي رياضيا يعني بس انا بكلمش اول شيء عن شيء ثاني بكلمش عن لما يعني المراه حاليا طلعت يعني وصلت أماكن ثانية، ما بس إنه نفس يعني التفكير القديم. فحلو إنها المرأة تطلع وإنها تكون تشارك جميع المجالات سواء رياضية أو مجالات ثانية، فهذا كان شيء صراحة حلو. يعني إحنا نشكر القائدة طفول صراحة ما قصرت، وكانت حلو يعني أيوة كانت مشاركة حلوة معش يعني، وصراحة مستانسين وتونا بادين بس الحمد لله الحماس ألف يعني.
0: أيضا أستاذة طفول، جدولة البطولة خلال الأيام القادمة، يعني اليوم كانت الافتتاحية، فيما بعد إيش اللي راح يكون فيها؟
1: نحن عندنا إن شاء الله جدول مستمر يوميا، إن البطولة يعني تكون الفترة الصباحية نمشي على إنه جدول اللي يبدون من الساعة 9 الصباح إلين الساعة 11 إلين الساعة 11 ونص تقريبا، هذه بيكون فترة البطولة كلها كامل بالنسبة للرياضة المباراة. يعني عندنا ثلاث مباريات يوميا، يعني تبدي من الساعة 9 إلين الساعة 11 أنت تمر على ثلاث مباريات، المباراة يعني فريقين بفريقين بفريقين لين نخلصهم،
0: يعني ست فرق
1: بالضبط يشاركون في اليوم الواحد، يكون واحد عنده استراحة والبقية مشاركين، على أساس نحن الفترة المسائية نعطيهم راحة، يكونوا في راحة لهم بالنسبة لهم. عندنا يعني جدولة ثانية اللي هي مثلا قد نصادف يكون مثلا في محاضرات نحن نجهزها، بس هذا يعتمد على آلية تحمل اللعبة. تعرفي في مباريات تكون مرة فيها جهد، إنه صار فيه مثلا مواقف الواحد ما يعرف إنه في التحام في أثناء المباريات وكذا، فيها نوع من الترفيه وفي نفس الوقت فيها نوع من الشد واللعب، وفي نقاطة المحاضرات على أساس نحن نوصلهم رسائل أخرى. نحن ما ننسي إن نحن حركة كشفية، فلازم يكون في نمط داخلي يجي يمتس يعني بالنسبة للحركة الكشفية.
0: جميل.
1: لازم ندخل في أجواء محاضرتنا هذا ما نتخلى عنها. كانت عن البطولة نفسها، عن أي جهة أخرى، يعني عندنا نحن نفس الشيء اتصالات من جهات أخرى إن نحن نريد نقدم معكم محاضرات معينة من جهات ثانية، بس هذه كلها يعني يتفق عليهم هم يحددوا أيامهم. عشان كذا مخلي الفترة المسائية نقدر نشتغل عليها.
2: أنتوا بديتوا اليوم؟
1: بدينا اليوم إن شاء الله.
2: كان في مباريات اليوم؟
1: بالضبط من الصباح.
2: انطباعكم عن المباريات اليوم ومسار المباريات، وخلينا نقول استشفافكم لنهاية وختام البطولة كيف راح يكون؟
1: هي نحن كنا من بداية اليوم ونحن من الصباح طبعا طالعين من الساعة 6 الصباح للحين بعدنا ما راجعين بيوتنا، هذا كله من حماس البطولة ان نحن نبدي اليوم ويكون افتتاح قوي، حتى انه نحن ما يكون فيها نوع من التوتر، خلينا الافتتاح مانا يكون داخلي كعشائر جوالات. يعني هو معانا القادة مانا جايين واصلين من المديرية كشاف المرشدات من مسقط، وما قصروا في تواجدهم، واللجنة الموجودة هم بعدنا التنظيمية، يعني زي ما تقول تكاتفنا ان نحن نكون نبدا مع بعض، هذا يعطينا حافز ان نحن الختام كيف نشتغل عليه.
0: جميل.
1: فبدينا الاولى وما شاء الله وما قصروا البنات، وانت ما قلنا شوف برغم انه هو نحن يعني وصلوا البنات يوم الاربعاء تاريخ عد بالله من الشيطان تاريخ 20 يوم الخميس كان 21، هذا اعطيناهم الراحه وعشان احنا نقدر نجهز، وصادفنا الجمعه طبعا كل شيء تحسه مسكر عندك ما قادر تشتغل فيه، فنحن اليوم الصباح كل شيء قاعد نشتغل عليه استوانا عسكريا شوية، ونحن من الصبح نحن ركض كذا نخلص نحرز الوقت اللي نحن نبدأ فيه وننتهى فيه وما يكون عليه فيه يعني لخبطة. يعني أنت لازم تحافظ حركة كشفية، أنت لازم تحافظ على وجبة الغداء وجبة العشاء وجبة الإفطار، أنك أنت ما تقصر
2: لأنه بيروح يكون لأنه يكون في جهد طول اليوم
1: فعشان كذا نحن لازم نوفي، بس حلو قدرنا نسيطر على الوضع، وهذا اللي خلانا نحن نبدأ نحن خاص تفكيرنا في حفل الختام.
2: أستاذ عبير، يمكن سؤال أحب أوجهه لك، إن كمشاركتكم الأولى يمكن في بطولة زي البطولة هذه بطولة كرة اليد لعشائر جوالات سلطنة عمان، هل تحسي إنه أنت لو عرضت عليكم الفكرة العام القادم راح تكوني من المشاركين فيها إن شاء الله؟
3: أكيد أكيد طبعا، يعني
2: مع كل الصعوبات وكل التحديات اللي مريتوا فيها ما من بداية
3: البطولة. صعوبات طبعا كل شيء فيه صعوبات، بس الحمد لله يعني تجاوزنا دمنا إحنا وصلنا هنا، يعني أنا أعتبر إنجاز. يعني صراحة كان شهر كامل أو بحكم أن المشاركات كان عندهن يعني التزامات ثانية وكذا، فإحنا بدأنا التدريب من شهر، فكان الحماس يعني فيهن وأنه يعني إحنا نريد نوصل لشيء لهدف معين، فكان يعني رغم الصعوبات اللي صارت وكذا لكن إحنا حاطين هدف فلازم نوصل له.
1: جميل إن شاء الله.
2: تتوقع أنكم أنتم بتحققوا مركز من المراكز الثلاثة الأولى في البطولة؟
3: نتمنى ذلك إن شاء الله.
0: عن الجانب التحكيمي أيضا في هذه البطولة، بما أنها كذا يعني نقول هذه النسخة الأولى وبإذن الله القادم يكون أكبر، خلنا نتكلم عن الجانب الفني والتحكيمي فيها.
1: الجانب الفني والتحكيمي ما قصرت صراحة المديرية اللي هو الاتحاد العماني. يعني أول ما رسلنا رسالة مناشدناها من أن احنا محتاجين إلى تحكيم دولي، مثل يعني زي ما تقول أنت تدخل بطولة، ما أنك تدخل بطولة تتساهل فيها أو أنها فيها زي ما يقولون عادي ولعب، لا، حابين الجدية في العمل. أن أنت لما تعطي جدية العمل أنها بيشتغلوا. فأول جزئية أنت توقف هذا البطولة أن أنت أساساً التحكيم صحيح، التحكيم حقيقي أنه هو بيشتغل بكل ضمير. فإن بنات المحافظة من مسقط واصلين إلى هنا هم القارات بشكل عام، هم كلهم برئاستهم طبعاً الأستاذة فاطمة البيومي والأستاذة الحاكمة سلافة صادق، وكان من ضمنهم أيضاً الأستاذ اللمياء وزهرة، ومن ضمنهم خلود السلطي وأروى صادق نفس الشيء. ما شاء الله عليهم، هم كوكبة تبارك الرحمن فيهم. يعني هم زي ما يقولون شهادتهم مجروحة، ما نقدر نقول فيها شيء ثاني. هذا جزء كان نحن متكين عليه كفنيا بالنسبة للتحكيم، على أساس أنه البنات يوم يدخلوا البطولة والمباريات في حس المباريات ما نحسس أنهم أنه في انحيازات أو أنه في تعارف، ما حد يعرف حد. فالبطولة تعتبر هنا لما يقول كتا البطولة نازلة للتحكيم، ما يعرف حد، يعرف قانون اللعبة بيسددها وبيحطها في وسط الملعب. أكثر من كذا هو ما عنده أي شغلة ثانية. بس باللجنة الفنية تبارك الرحمن، اللجنة الفنية طبعا نحن يعتبر كلهم يعتبروا قادة أساسا في الحركة الكشفية من جهة الشباب ومن جهة البنات. نحن كذا ولا كذا أساسا عندنا اللي هم القائد رامي الحاضرمي وقائد مسرور، هذا الشباب كانوا عملهم كله خارجي، وبقية القادة المتواجدين اللي هم النسائية احنا كنا كامل متواجدين في الداخل شو اسمه أرضية الملعب، وفي الفنية بشكل عالم خارجي. ومعنا نفس الشيء أستاذة أمل يربوع، هي كانت إعلامية طبعا معنا وبتظل معنا إن شاء الله إلى نهاية البطولة، هي التغطية الجهدية، فهي تغطية قوية جدا بالنسبة للفرق، والله يوفقنا جميعا إن شاء الله بالنسبة للاتجاهات قوية جدا.
2: عاملين برامج أخرى غير يعني على هامش البطولة؟
1: أيوة.
2: بالنسبة للفرق المشاركة يمكن أيوة. في ناس تكون هذه أول مشاركة لهم في محافظة الظفار، ويمكن أول زيارة لهم لمحافظة الظفار. هل عندكم أنتم برامج إضافية على هامش البطولة طفول؟
1: أيوة إن شاء الله عندنا على هامش البطولة. نحن أساس كده حددنا إنه في نصف البطولة إنه يكون في يوم ترفيهي خاص لكل اللاعبات، اللي هو طبعا بعد تحديد مسار فرق اللي هي بتلعب على المراكز بيكون في يوم فاصل، يوم راحة، على أساس نحن نرجع نستعيد قوة اللاعبات، فبيكون فيهم يوم خاص ترفيهي لهم يوم كامل اللي هم بيطلعوا فيه بيتسوقوا فيه بيسووا فيه كل شيء، ووجبة غداهم كذا خارج المكان،
4: يعني
1: انسي موضوع البطولة خلاص. عيش يومك، يعني أنت عيش يومك الحين بكل الطرق اللي أنت تحبها، يعني زي ما يقولون ما في قيود. اليوم فك وفك العناء، وهو صح بيكون محكور بتوقيت معين إن إحنا نطلع من الصباح ونرجع نهاية اليوم، بس عاد يوم مو إنه يضغطهم حيث إنه هم اليوم الثاني يكون كأنه ما سوينا شيء تعبناهم من جديد، لا، بيكون فيها ترفيه. حتى في الأيام الحين هذا اللي إحنا بنكمل فيها، يعني في بطولة الصباح المساء، طبعا قبل ما ننفذ أي شيء إحنا بنسوي لهم إياه نسألهم هل أنتم عندكم الجاهزية إن أنتم مثلا نسوي مثلا محاضرة، عندكم
4: جاهزية مثلا أيضا
1: أيوة إنه نحن يكون عندنا مثلا لعبات معينة خارج عن الأجواء، مسابقات داخلية مثلا في قاعة التجمع، إذا هم قادرين خلاص نشتغل عليه. هي جاهزة بس بالسؤال. أوقات تحس إنك أنت مضغوط، هم نفسيا لا تركز على النفسية، إنهم متقبلين الفكرة نشتغل عليها، ما متقبلين نغير غيرها نشوفها. أول ما تشوف تحس النفسية ما أوكي، يلا خلنا نطلع نغير جو ونطلع برا، نطلع برا نتوكل على الله.
4: جميل.
1: الباصات وكل شيء جاهزة عليك، بس تلفونك وتوكل على ربك.
4: يعطيكم العافية. حابين نسمع من كل واحدة فيكم رسالة ختامية يعني لكل المشاركات في هذه البطولة قبل ما نختم هذه المساحة الحوارية.
1: نعطي عبيرة وش اللي تاخذ الشكر.
3: أنا طبعا أول شيء أشكر القائدة مرة ثانية على تحت الفرصة يعني لنا عشان نحن يعني نشارك معها في هذه البطولة الحلوة. أشكر نادي عبري صراحة ما قصر معنا، وفر لنا المكان وفر لنا كل شيء اللي احنا نحتاجه من مدربات من كل شيء، والحمد لله يعني كان تدريب حلو وميسر. وأشكر قائدتنا بعد القائدة نجية المربوعية طبعا ما قصرت، جزاها الله خير، كانت واقفة معنا من أول شيء وجاية يعني معنا رغم عندها يعني حالة صحية وكذا، بس إنها واصلة وجاية معنا وما قصرت. وطبعا إن شاء الله يكون فلنا الفوز دعواتكم إن نشل الكاس إن شاء الله نشل عبري. طبعا ما بيكون عندكم في الخارج العبري.
1: لا إن شاء الله إن شاء الله إحنا نتمنى إنه يطلع من المحافظة
2: على أساس من التوفيق
1: أكيد للجميع لكل الفرق. أنا بعد أشكر صراحة من القلب وأتمنى إني ما أنسى أحد في هذا الشكر، وممتنة لكل العشائر اللي قد حضرت معنا. طبعا إحنا وصلوا عندنا ما شاء الله 7 عشائر، وكل عدد العشائر قوتنا واطلة 84 لاعبة موجودة في المحافظة. أشكرهم شكر كبير على حماسهم ووصولهم لنا المحافظة على أساس هذا النجاح هذه البطولة، والشكر الموصول إلى الجهات الحكومية اللي وقفت معنا اللي هي وزارة التربية والتعليم، اللي هي وزارة الثقافة والشباب، وأيضا وزارة الكشافة ومديرية الكشافة والمرشدات، وأيضا أعوذ بالله من الشيطان شركات شركة أوكيو وشركة شركة أوكيو، عندك شركة تسنيم، شركة رويال، مجموعة كبيرة من الشركات اللي ما قصروا في وقفتهم معانا إنجاز كميل، والشركات والمؤسسات هم بعد الصغيرة ما قصروا معانا، جزاهم الله خير في هذه الوقفة معانا. واللجنة التنظيم بالتحديد، أنا زي ما يقولون بدون لجنة التنظيم أنا ما أكون وقفة بهذا اليوم في هذا المكان إلا بوقفتهم هم كلهم معاي وما قصروا. بالنسبة للتحكيم أشكرهم شكر خاص، والله يوفقنا إن شاء الله ونرضيهم ونرضي جميع الفرق المشاركة إن شاء الله
4: بإذن الله.
1: وأشكر كل الفرق وأشكركم أنتم أيضا على تواصلكم وتواجدنا بينكم.
4: يعطيكم العافية.
2: احنا نتمنى لكم كل التوفيق، وطبعا نتمنى أن نشوف البطولة هذه سنويا، بطولة حاضرة في موسم خريف ظفار وفي غيرها من المواسم. نتمنى إن شاء الله لكم أنه تحققوا هدفكم من هذه البطولة، وإن شاء الله الفوز فالكم جميعا إن شاء الله.
1: أمين إن شاء الله.
2: طبعا في هذه الوقفة كانت معنا طفور رجب عجزون رئيسة اللجنة المنظمة لبطولة نادي ظفار الأولى لكرة اليد لعشائر جوالات سلطنة عمان بصلالة 2026، وعبير بنت سباع خلفان الغافري من عشيرة عبري، وكنا في حوارية جميلة عن بطولة كرة اليد لعشائر جوالات سلطنة عمان. طبعا مستمعينا لازلنا معكم إلى الساعة 7، فابقوا معنا.

0: كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، موفمنت ذات انسبايرز.

0: نرحب فيكم ونجدد ترحيب فيكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف. طبعا علياء وقفاتنا لازالت مستمرة خلال هذه الرحلة المسائية. انتقلنا من فعالية جميلة جدا، يمكن من الفعاليات اللي هي تعتبر فعاليات لأول مرة في محافظة ظفار تتعلق بالعنصر النسائي، طبعا لكم
1: صحيح.
0: أنتم، فهي بطولة كرة اليد
1: كانت مع، اسمح لي بس أذكر بأسمائهم، الأستاذة طفول بنت نبيل رجب عجزون كانت القائدة القائمة، أيضا رئيسة اللجنة المنظمة القائمة على البطولة.
0: نعم، فالبطولة هذه يمكن الكثير كان يرتقبها وينتظرها من العنصر النسائي أن يشوفوها ويتابعوها هنا في محافظة ظفار. طبعا راح ننتقل منها إلى وقفات مختلفة. الفعاليات في محافظة ظفار مختلفة ومتنوعة ولها أهداف جميلة تنصب في تطوير ومتابعة وصقل مهارات الشباب في مختلف المجالات عليا، ويمكن منها الوقفة اللي راح نكون فيها الآن مع ضيفنا.
1: ضيفنا محمد بن سعد البرعمي، هو فنان تشكيلي بالتأكيد، مؤسس مبادرة برواز، وعندهم كذا معرض قائم ضمن فعاليات ولاية سدح أو مهرجان سدح السياحي في خريف ظفار 2026. راح نقترب أكثر من تفاصيل المعرض. أهلا وسهلا محمد، حياك الله.
2: يا مرحبا، حياكم الله وأشكركم على الاستضافة في أثير الخريف، ونحن سعيدين نكون معكم في اللقاء.
1: يعطيك العافية محمد، أعطينا اللمحة العامة عن معرض برواز.
2: والله معرض برواز من ضمن الفعاليات اللي أقيمت في مهرجان سدح، وبإشراف وتنفيذ شركة مشاريع شليون للأعمال، لهم جزيل الشكر. فكلمونا على أساس احنا كمبادرة كشباب فنانين على أساس أنه يعملوا ركن من الفنون التشكيلية على أساس يكون في معرض. فجزاهم الله خير الفنانين، رحبوا بالفكرة، وعلى طول أرسلت لهم رسالة وبلغتهم أنه نحن عندنا المبادرة وكم بيكون في مشارك على أساس أنهم يشاركوا في المعرض. فشاركوا 25 فنان وبمشاركة 43 عمل.
1: نعم، جميل.
2: في المعرض، وتم عرض 24 لوحة مشاركة في المعرض. وجزاهم الله خير المهرجان، رحبوا والي سدح كذلك وأهل الولاية، يعني شفتهم
1: متفاعلين
2: الموضوع، حتى صاروا يسألوا عن كم قيمة اللوحة وكم هذا.
0: بس محمد، ليش اخترتوا ولاية سدح تحديدا؟ طبعا مع كل التحية لكل الولايات، كل الولايات طبعا نحن في قلوبنا هذا شيء.
2: سبحان الله، نحن أول ما قالوا لنا أن سدح قلنا حلوة للانطلاقة، لأن أنا عندي مبادرة اللي هي مبادرة برواز، ومبادرة هذه يعني تم الموافقة عنها قريبا، فقلت الانطلاقة على طول أنها تكون
0: من ولاية سدح.
2: وجزاهم الله خير المنظمين المهرجان، رحبوا بالفكرة وهم نفس الحالة قالوا أنه حلو أنه تكون الانطلاقة من سدح، ونفس الشيء عجبتني فكرة أنه الانطلاقة تكون من سدح، لأنه سدح لو نعرف عن تاريخها، نعرف عن موروثها، ونفس الحالة يقولوا لها اللي هي درة الشرق والحوجر، معروف الحوجر أكيد كلكم تعرفوا، اللبان ومنطلق اللبان.
0: ولاية سدح مرتبطة بكثير من التفاصيل التاريخية في محافظة ظفار، بالتجارة، تجارة اللبان، وأيضا موقعها الاستراتيجي في محافظة ظفار، ويمكن بهذا السبب هي أخذت لقب درة الشرق أو بوابة الشرق. يمكن تفاصيل كثيرة عندكم في المعرض من خلال 24 أو 25
2: 25 مشارك.
0: اللوحات، يعني خلينا نتكلم عن اللوحات اللي راح تكون موجودة في المعرض.
2: المعرض قائم من تم الافتتاح للمعرض تاريخ 20 إلى تاريخ 29 إن شاء الله من هذا الشهر. فتم اختيار اللوحة من منفذين المهرجان على أساس أنه يكون طابع متناسق مع المهرجان اللي هو طابع التراثي وطابع الأفكار، لأنه كان فيه 43 عمل، ومن 43 عمل خرجنا منهم 24 عمل فني ويتناسق مع المهرجان ويتناسق مع الولاية.
1: جميل.
2: ما شاء الله يعني شفنا فيه قبال كبير.
1: يعني إيش المعايير اللي اعتمدتوها حتى اخترتوا هذه الأعمال؟ هل في أفكار معينة حددتوها للمشاركين؟
2: لا، ما كان فيه أي معايير، بس كان إنه مشاركة حرة، بس الاختيار كان اختيار على أساس أنه يعكس الطابع، يعكس الثقافة الظفارية للولاية نفس الحالة.
0: محمد، أكيد أن واحد من أهداف المعرض وجوده في ولاية سدح أنه كترويج، نوع من الترويج، سواء لكم أنتم كفنانين للوحات لأعمالكم أيضا، وأيضا للموسم السياحي، موسم خريف ظفار. كيف الرابط اللي بين ترويجكم انتم للموسم وترويجكم ايضا لاعمالكم الفنيه؟
2: حلو. نحن اول ما انطلقنا وقلنا انه ننطلق من سدح لانها معروفه بالفنون، ونفس الحاله حبينا انه نرسل هذه الثقافه، انه تكون توصل الثقافه، ما تكون محصوره فقط في ولايه صلاله او في منطقه محصوره في المحافظه. فحبينا أنه تكون مشاركات عديدة، وإن شاء الله تنطلق كذلك للولايات الثانية اللي هي المجاورة، ومن هذه المنطلق إن شاء الله نحاول في المعرض أن نستقطب الناس. ونفس الحالة حصلنا فيه فمجموعة فنانين في الولاية، ودخلناهم معنا وشاركوا معنا في المعرض.
1: جميل.
2: وكذلك قلنا أنه ننشر ثقافة الفن وننشر ثقافة العرض اللوحة، وكيف أنه إجمالية اللوحة تكون في المكان نفسه.
1: جميل. هنا أيضا محمد حابين نسأل عن يعني أعمالكم القادمة، بما أنه ما شاء الله عندكم هذه الانطلاقة القوية الحين من خلال مهرجان سدح السياحي في خريف ظفار، وعندكم أفكار مستقبلية، إيش القادم يعني بالنسبة لكم؟ ورش عمل أو فعالية أو معرض آخر أيضا في ولاية أخرى؟
2: إن شاء الله. أنا الفكرة أعطيت من بداية اللي هي فكرة المبادرة، اللي هي مبادرة برواز. سبب أني سميتها برواز لأنه البرواز هو اللي إبرز العمل نفسه، ونفس الحالة بغيت أنشر ثقافة عرض اللوحة، وكيف أنه تكون اللوحة لها جماليتها في زاوية معينة. ونشوف نحن في بعض المناطق اللي يكون فيها أعمال فنية تحس المكان فيه روح، فيه طابع، بعكس المكان اللي يكون صافي ما في أي ديكور أو
1: سادة
2: أو ما في لوحة ولا شيء، تحس أنه كذا يعني ممل بشكل ما.
0: باحت يكون.
2: لكن لما تدخل مكان تحصل فيه لوح، فيه برواز، أعمال فنية موجودة،
0: تحس بارتياح.
2: نفس الحالة صحيح. تحس أنه تدخل مكان أنك دخلت مكان راقي، يعني شخص مهتم. بعض الأحيان نحن نشوف في ثقافة يقول يا أخي الأجانب والناس الثانيين في ليش هذا يطالع في اللوحة وقد له ساعة واقف في اللوحة؟
0: إيه، في ناس تأخذ وقت طويل محمد طالع في اللوحة في أدق التفاصيل.
2: لا. سبحان الله، يعني واحد لما يشوف في الأعمال الفنية ويركز يتمعن فيهن، لما تركز توقف تشوف العمل يوصلك إلى بحر بعيد، يوصلك إلى فكرة طالع في اللوحة تقول إيش قصده من هذا العمل، إيش قصده في هذا، إيش قصده هذا، إيش فكرة، إيش الرسالة، فيدخلك يعني إلى أبعاد. حتى بعض الأحيان يقول لك في العقل الباطن يكون المخ بعض الأحيان إنه في زاوية من زوايا إنها مسكرة عندك، لما أنت طالع في هذه اللوحة وصلك إلى بعد لين ما تشغل لك كل الزوايا
0: اللي تفتح كل الأبعاد عندك.
2: نعم.
0: في زين محمد، يمكن الله. لما نتكلم عن الفن لا شك أن الفنون وبالذات الفنون الرسم فيها أبواب كثيرة وفيها مداخل كثيرة. أنتوا أي فن اللي اعتمدتوه في رسم اللوحات أو خليتوه مفتوح؟ يعني هل اعتمدتوا فن تقليدي أو
2: لا
0: تشكيلي
2: لا.
0: أو انطباعي مثلا؟
2: خلينا مفتوح.
0: ما أخذتوا مدرسة معينة؟
2: مفتوح للشباب، ونفس الحالة سألتني الأخت هل على أساس أنه الخطة إن شاء الله عاملين خطة على

0: ثقافة العمل الفني، انطباع الألوان، المدارس الفنية المختلفة من خلال مبادرة برواز. كيف ممكن أيضا اللي يستمع لنا الآن يشارككم إذا كان بالقرب أو ناوي أنه يزور ولاية سدح خلال الفترة القادمة؟ المهرجان إلى متى يستمر ومن الساعة كم للساعة كم؟
1: نعم، المهرجان تاريخ 20 إلى تاريخ 29، ويكون من المساء إلى الساعة 11،
2: نعم.
1: أتوقع من الساعة 4 إلى من الساعة 4 إلى الساعة 11 مساء. وفي عدة فعاليات في مهرجان سدح، اللي هو البيئة الريفية والبيئة البحرية وعدة فعاليات في الولاية نفسها.
2: زين محمد، قبل ما نختم هذا اللقاء نحب رسالة توجهها من هالمنبر لكل من يتابعنا، سواء من المهتمين بالفنون، المهتمين بالرسم، أو أيضا المهتمين بعالم اللوحات والفرشاة والكمباس والمسميات، هذه المفردات الكثيرة اللي عندكم أنتم الرسامين.
1: والله يعني ما نزيد على كلامكم، طيب صراحة يعني، ونفس الحالة معلوماتك دقيقة في هذا، انه في ناس كثير مهتمين. ونفس الحالة اول ما رحت لسدح فاجأت بناس يعني عندهم ثقافة حتى ما توقعت انه عندهم ادق التفاصيل. ففي هذا الشيء واحد لما يجتهد، لما يتابع، يسعى على شيء، المجال مفتوح. نحن المبادرة تابعين لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والوزارة مرحبة، المركز الثقافي مرحب. من هذا المنطلق عنده أي شيء تواصل عند مدير الفعاليات ومدير الفنون الدكتور حامد المشيخي.
2: نعم.
1: ومن هناك ونفس الحال عندهم الأخوات ندى
2: في المرسم اللي موجود عندهم في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه.
1: نعم.
2: يعطيك العافية محمد، ونتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوف الفعالية هذه برواز ما على نطاق موسم خريف ظفار فقط، لا على مستوى عالمي إن شاء الله، ونشوف لوحاتكم في مصاف اللوحات العالمية. كل الشكر لك محمد بن سعد البرعمي، مؤسس مبادرة برواز، كنت معنا في هذه الحوارية الجميلة للحديث عن معرض برواز المقام ضمن فعاليات ولاية سدح. كل الشكر لك.
1: يعطيكم العافية، جزاكم الله خير ومتصور.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا لكم مستمعين في أثير الخريف. هذه المحطة يعني محطة أيضا فيها جانب خيري، فيها جانب إنساني. انطلقت إحدى المبادرات بالأمس هنا في محافظة ظفار، واليوم راح ناخذ بعض تفاصيل عن هذه المبادرة، عن انطلاقها وعن كيفية التفاعل معها. أيضا هنا معنا في الاستوديو ريم بنت إبراهيم العامري، رئيسة مبادرة عبور الخيرية التابعة لدار العطاء، وكذلك الزهراء بنت سيف الفليتي، يعني نقول عضو لجنة الإعلام والتصوير والحوار معنا حول انطلاق فعالية عبور. أهلا وسهلا، نرحب فيكم أولا.
1: أهلا وسهلا أستاذة، كيف الحال؟ عطش طيبة.
0: يعطيكم العافية، منورينا في برنامج أثير الخريف. حابين ناخذ معاكم لمحة عن انطلاق المبادرة يوم أمس.
1: أعرف على المبادرة. مبادرة شبابية عمانية مبتكرة تهدف لإحداث نقلة نوعية في فكرة التبرع التقليدي وكسر القالب التقليدي المستهلك. بالأمس كانت انطلاقة عبور في ظفار، حيث أنه بنينا مجسم يجسد الواقع المعيشي للأسر المعسرة.
2: سين، يعني نرحب فيكم بداية في هذا الوقفة من برنامجنا اليوم. تكلمتي عن كسر القالب التقليدي للتبرع، خلينا نقترب من هالمصطلح بشكل أكبر.
1: التبرع حاليا نحن جالسين نعاصر فترة الناس من شغل كثير بشغولاتها بأمورها، في عندنا واقع معيشي نحن غافلين عنه، فنحن نريد نسلط الضوء على هذا الواقع المعيشي اللي الناس غير مبالية له أو أنه هي من شغلة عنه. نعم. من خلال إنشاء هذه التجربة وتوليد هذا الشعور لدى الزائر، ومن ثم نحن إيش نوصله بهذا الشعور، من توليد هذا الشعور للعطاء والتبرع، وأيضا اللي هو جمع المبلغ لفك كربة.
2: يعني هي المسألة مسألة ترجمة واقع، تحاولوا ترجموه إلى إلى إلى مساق تبرع عن طريق شعور يوصل للزائر لكم أنتم، أو اللي يدخل على موقعكم يحس باللي أنتم تحسوه، طبعا بالتالي أنه هو يشارك معكم بتبرع معين في أحد المساقات اللي أنتم واضعينها داخل برنامج المبادرة، صحيح؟
1: نعم، يشعر بمعاناة الأسر المعسرة مدى احتياجهم، وبالتالي احنا سلطنا الضوء على هذه القضية.
2: جميل
0: جميل. هنا أيضا معنا الزهراء، نقدر الترحيب فيك زهراء. حابين نقترب أكثر من الجانب الإعلامي. أنت قلتي لي مسؤولة تصوير نشر أشياء خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، كيف تشتغلون على هذا الجانب أيضا في مبادرة عبور؟
3: أول شيء الله يحييش وأهلا فيش، أهلا فيكم. الجانب الإعلامي جدا مهم في أي مبادرة أو يعني بشكل عام، وعندنا مثل ما اليوم جينا عندكم في الإذاعة، هذا شيء جدا مهم. نحن كمبادرة لازم ننشر عن هذه المبادرة، في كيف نحن أصلا بنخلي الناس يعرفوا عنا غير عن الإعلام. فلذلك الإعلام جدا مهم، وعلينا أنه ننشر ونحاول نسوي تعاونات في عدة إذاعات، أو سواء بث مباشر أو بث مسجل، فبتشوفون إن شاء الله في عدة قنوات، في إن شاء الله في السوشيال ميديا، ونفس الشيء في عدة قنوات موجودة في عمان.
0: إيش الهدف من هذه الشراكات المختلفة مع القنوات والجهات الإعلامية بالنسبة لكم أيضا أنتوا تحديدا كمبادرة؟
3: نحن كطلاب أساسا يعني ممكن تقولي عندنا شراكات مرتبطة بعض الأحيان في الجهات الإعلامية، خاصة أني أنا طالبة في الإعلام، فهذا الشيء جدا مهم عندي، ولازم أستغل علاقاتي في الموضوع، وأني أحاول أقدم بعض الأحيان يعني مع عدة قنوات مختلفة. ليش؟ عشان هم يعرفوا عن مبادرتنا، ونفس الشيء عشان نحن ننتشر وننشر فكرتنا، وأيضا ننشر الفكر الموجود حاليا للطلاب مختلف الفئات، لمختلف فئات المجتمع.
0: جميل. نرجع أيضا لريم العامري، يوم أمس كان الانطلاق، كيف كان الانطلاق؟ الساعة كم تقريبا؟ وكيفية تقبل وتفاعل الناس أيضا مع المبادرة؟
1: انطلقت المبادرة بالأمس بالساعة 6:30 تحت رعاية الدكتور أستاذ محمد الرواس، عضو في لجنة التنمية بولاية صلالة. الافتتاح كان نوعا ما كبير، حدث معنا تلفزيون سلطنة عمان، عمل معنا لقاءات، وكذلك هناك كان العديد من القنوات صورت اللي هو مشهد الافتتاح كذلك يعني شيد بالمجهود شيد بالفكرة إن هي مبدعة في جانب نحن كنا غافلين عنه وصلنا هذا الشعور. كذلك الزوار يعني من برا الزائر يشوف في لون مختلف. نحن ما بغينا الممر فقط يكون من داخل، لا حتى من برا نحن نريد إنه لما الزائر يشوف من بعيد يعني شيء يجذبه.
0: خلينا نوصف المشهد اليوم للمستمع اللي يستمع لنا، هو الحين يسمع إنه في لون في شيء يجذب، لكن كفكرة هو كمستمع كيف توصلوا للحدث أو للانطلاق أو للفكرة عامة كيف شكلها؟
1: هو رح يدخل ممر، هذا الممر في بدايته على يمينه وعلى يساره في عندنا جدارين، هذين الجدارين يجسدوا الواقع المعيشي للحالة المعسرة. كيف يعني؟ يعني بمعنى أن الجدار اللي على اليمين يمثل شكل اللي هو الحائط مثلا من أحد بيوت الناس المتعففة لأنه ما عندهم مبلغ فهم ما قادرين يرمموه. كذلك أيضا الأثاث اللي في بيتهم، نحن جبنا اللي هو البيبان القديمة تمثل وتجسد أنهم عدم قدرتهم أو عدم امتلاكهم للمال الكافي، ما قادرين حتى يشتروا أثاث جديد يعني نضيف. نذهب للجهة المقابلة له، جسدنا هنا السجن لأن عندنا حالات جدا كثيرة عن الديون مهددين بالسجن، فنحن نريد أيضا نلامس واقعهم. فالجدار جسد باللي هو بالسجن ومن ثم فيه لوحات إنزين مرص يعني بشكل عشوائي، هذه اللوحة تتكلم عن حالات حقيقية مسجلة في دار العطاء. كذلك أضفنا لها طابع قديم، الهدف من الطابع القديم إنه هذه القصة ترى ما من اليوم ما من أمس، من سنوات عديدة وهم يعانوا. هذا طابع. كذلك أيضا أضفنا آيات قرآنية، الهدف من الآيات القرآنية إنه نحن نريد نوصل للزائر إنه هذه العطاء أو هذا التبرع ترى ما بس الناس المحتاج الناس يعني المعسرة محتاجة، لا أنت أيضا محتاج، أنت محتاج لهذه الصدقة، أنت محتاج لهذا العطاء عشان أمورك أيضا تتيسر. فهذا الهدف. ومن ثم مقابلة راح تكون راح يشوف شاشة، هذا الشاشة تظهر فيديو، هذا الفيديو مصور أيضا يتحدث عن الواقع المعيشي للحالات المعسرة، يتكلموا عن شعورهم عن معاناتهم يعني. ومن ثم من يخرج الزائر ننتقل لمرحلة التبرع أو المحطة التالية هي محطة التبرع، علشان الزائر بعد ما ولد هذا الشعور بعد ما شاف معاناتهم يتبرع، ونحن حققنا الهدف الثاني اللي هو إيش؟ نجمع أكبر عدد، اللي هو نفك كربة أكبر عدد يعني.
2: جميل. خذتينا في بعد آخر يمكن بسرد علياء، يمكن صحيح. نقلتينا في وصف جميل جدا للممر، لتركيبة الممر، تركيبة الفكرة. يمكن هذه خليني أسأل، الفكرة هذه كيف بدت؟ كيف تولدت؟ كيف جت الفكرة عند ريم إنها هي تعمل وتجسد الفكرة بهالطريقة اللي ممكن إنها تخلي الشخص يعيش الواقع المرير اللي ممكن تعيشه بعض الأسر أو بعض الحالات خلنا نقول اللي مسجلة عندكم؟
1: أيوة، الفكرة ما بديت من عندي، الفكرة بدينا من كلها نحن التيم، نحن الأعضاء. كنا نشوف المشكلة، لازم عشان أنت تطلع بحل مبدع لازم تشوف مشكلة، في مشكلة أنت راح توجد لها حل. المشكلة كانت أن الناس الحين تعودوا على الأرقام، صار أنه يشوف مبلغ 8000 ساعة خلاص مبلغ عادي، صارت الإحصائيات ما تجيب نتيجة، أنك تشرح عن الحالة ما يسوي دافع حال الإنسان أنه هو يتبرع. كذلك نحن نفتح تطبيق نتبرع، أنا ما حسيت مبلغ الريال هذا اللي أنا دفعته أو الريالين أيا كان أنه كيف هو قيم لناس معسرة. فنحن قلنا لا، في طريقة ثانية، نحن علشان نزيد التبرع نعطيهم شعور، نحن ما بنتكلم بس الشيء اللي نحن بنسوي وحده هو بيتكلم وراح يولد هذا الشعور. فمن هنا بديت اللي هو انطلاقة الفكرة.
0: جميل. نرجع أيضا لزهرة ونتكلم عن جانب استقطاب أيضا الجمهور والناس المهتمة. بالتأكيد هناك في كثير ناس أكيد مهتمين بالجانب الخيري، التبرع، العطاء الإنساني. إحنا في النهاية مجتمعنا مجتمع أيضا ينطلق من قيمه الإسلامية، ويعني كلها تحث على العطاء وعلى الرحمة، بس في جانب يعني أيضا التسويق وجانب الإعلام، كيف ممكن تستقطبوا الأعداد والناس اللي حابة أنها تحضر مثل هذه الفعاليات؟
3: أيوة، مثلا نحن مثل ما ذكرت زميلتي ريم أنه نحن عملنا على تعاونات وكذا، ونفس الشيء يعني نظهر من خارج البوث، يعني أنه هو جميل جدا بس هو من الداخل أصلا يحكي معاناة هذه الناس بشكل أوسع. ونفس الشيء نحن عشان نستقطب الأشخاص لازم نحط شيء يكون جذاب، فلون البوث حطيناه بنفسجي لأنه هو أصلا لون جذاب بالنسبة للناس، فهم بيتسألوا، حطينا ستار عليه عشان الناس ما بتعرف إيش في الداخل. فنحن عشان نجذبهم ليه سوينا تسويق يعني موجود على أرض الواقع، إنه نحن بنكلمهم وجها لوجه، فهم بيتسألوا أو بيشوفوا في كثير ناس جيوا عندنا وشافوا على البوث قالوا إيش هذا، في ناس يعني تفكروا بيت أو شيء. فالحمد لله أنه نحن قدرنا نوصل هذه الفكرة، وكثير ناس سألت، دخلناهم داخل، عاشوا التجربة كامل بالبيت، شافوا الأثاث، في ناس قالوا لنا كأنه هو بيت قديم من داخل، قلنا فعلا والحمد لله يعني وصلت فكرتنا.
0: يعني طرقتوا فكرة معينة، طرقتوا سؤال جذب الناس أنهم يجوا يعيشوا التجربة أيضا معكم، لكن من خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي قبل لا تبدأ الفعالية، كيف اشتغلتوا على هذا الجانب؟
3: اشتغلنا طبعا بالتعاون مع محافظ مسقط، فنحن كان هو الداعم الرسمي لنا، فلذلك ومعنا عدة داعمين، فمن خلال هذا نشرنا في السوشيال ميديا مثل ما تشوفوا عندنا في الحساب، في حسابنا في عبور وأيضا في محافظ مسقط أوقات الفعالية وهكذا يعني.
1: إضافة إلى ذلك نحن عملنا بوسترات في خارج اللي هو البوث. البوسترات هي عبارة عن بوسترات أفلام، طبعا لما نحن نشوف بوستر فيلم كثير يجذبنا، فنحن حبينا هذا البوستر لما يتقرب من الزائر يفهم يتكلم عن حالة معينة مسجلة في دار العطاء. طبعا بالتعاون مع الأفريقة الأخرى اللي مشاركين في مسابقة دار العطاء الكبرى، خذينا الحالة من عندهم عملنا لها بوستر كذلك كابشن، فالزائر عباله فيلم بينصدم انه هذه ترى ما قصة مصورة، ما تمثيلية، لا هذه قصة حقيقية في ناس جالسين يعانيوا منها.
0: إلى متى يستمر المعرض؟
1: نحن بدينا من 21 أغسطس إلى 24 من أغسطس، من الساعة 6 إلى الساعة 11 في جراند مول صلالة في الطابق العلوي اللي هو روف.
2: يعطيكم العافية. طبعا حابين نسمع منكم رسالة لكل من يتابعنا الآن ويتابع هذه المحطة المسائية من أثير الخريف.
1: رسالتنا أن تؤمن بفكرتك، أنت إيمانك بالفكرة هذا بحد ذاته إنجاز. نحن الحمد لله لولا الله ولولا الداعمين اللي كانوا معانا، نفس ما ذكرت زهراء محافظة مسقط، وكذلك اللي هو بريد عمان، جراند مول صلالة اللي هم المستضيفين، ما قصروا معانا. ما كان عبور راح يبدأ انطلاقته من صلالة، ما كان فكرته أصلا راح تكون على أرض الواقع، فأنت إيمانك بالفكرة هذا بحد ذاته اللي هو إنجاز يعني.
2: وهو فعلا إنجاز يعني. أنتم عيشتونا لحظات جميلة خلال هذه الحوارية البسيطة اللي نحن خضناها معكم في هذه الوقفة من وقفات أثير الخريف. نتمنى لكم التوفيق وكل الشكر لك ريم بنت إبراهيم العامري، رئيسة مبادرة عبور تابعة لدار العطاء، وأيضا الزهراء بنت سيف الفليتي مشرفة لجنة الإعلام أو فريق الإعلام. وكان الحوار حول انطلاق فعالية عبور، هذه الفعالية اللي لها أبعاد جميلة جدا، نتمنى أنها توصل لجميع من يتابعنا الآن.
1: آمين. استكمالا لما قلته بشأن اللي هو الانطلاقة، طبعا انطلاقتنا في صلالة، ولكن إن شاء الله في انطلاقة أخرى تكون في مسقط بإذن الله، فبأشياء استثنائية وأشياء جديدة تساهم في إنجاح الفعالية
2: إن شاء الله. يكون لنا أيضا
1: بإذن الله
2: وقفة لتسليط الضوء على هذه الوقفات سواء كانت هنا أو كانت في محافظة مسقط. مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، لا زالت الرحلة مستمرة، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا مرة أخرى. هذا الترحال بين المغنى وبين الواقع هنا معنا في محافظة ظفار. ولاية الخيوط هي وجهتنا اليوم شريف.
1: طبعا ولاية الخيوط من الولايات الجميلة في غرب محافظة ظفار، الولايات اللي لها إطلالات عديدة في كثير من المواقع، وأيضا موقعها الاستثنائي المتفرد على بحر العرب، سواحلها وشواطئها يمكن اللي تكاد تكون معظمها لا زالت بكر، وكثير منها لا زال يمكن ما اكتشف والناس كثير ما تزوره. طريق أيضا أحد المشاريع، طريق ساحلي يربط بين ولاية رخيوت وضلكوت، إن شاء الله سيرى النور قريبا. فيها كثير من التفاصيل الجميلة عليا ولاية رخيوت،
0: هي بين الجبل والبحر وفي أقصى غرب ظفار مثل ما ذكرت شريف. هذه الأماكن يعني جميلة جدا للتأمل، جميلة أيضا للنزهة وللمشي أحيانا، يعني ومهمة بالتأكيد للمصورين أنهم يوصلوا لمثل هذه الأماكن يوثقوها. تعرف أنه في كثير من الأماكن تعتبر شوية بعيدة بالنسبة للزائر العام أحيانا، خصوصا إذا كان الوصول للمكان صعب، لكن وصول المصورين إلى هذا المكان وثق لنا كثير من الأماكن الجميلة، حفز الناس أيضا أنهم يوصلوا للمكان ويحسوا أنه عناء المشوار طول الطريق والمسافة تستحق في النهاية أن الواحد يوصلها يستمتع بجمالياتها وأجواءها، لا سيما في موسم الخريف.
1: العشاق المشي ايضا علياء يمكن بيلاقوا كثير من الاماكن والمواقع اللي راح تساعدهم. محبي الرياضه المعروفه الان بالهايكينج راح يلاقوا الكثير من الاماكن اللي ممكن ان هم يستكشفوها، وممكن ان هم ايضا يزوروها. وديان كثيره، عيون تتميز فيها ولايه رخيوت. الموقع نفسه في حد ذاته فيه الكثير من التفاصيل الجميله اللي ممكن الواحد ان هو يروح يزورها ويستكشفها. أيضا الشواطئ عليا، الشواطئ في ولاية رخيوت من الشواطئ الجميلة، يمكن شواطئ تكون مغلقة في حد ذاتها، يعني السائح أو الزائر لهذه الأماكن ممكن أنه هو يستمتع بجو هادئ، يستمتع بوقت جميل جدا في الشواطئ هذه بعيد عن ضوضاء وعن إزعاج المدن.
0: هي الوصول لها يبعد حوالي 130 كيلومتر عن ولاية صلالة عبر طرق وجبلية ومنحدرات مختلفة أيضا. وهنا لما نذكر هذا الجانب ضروري أن نذكر المستمع الكريم بضرورة التجهز للرحلة، أنه يتأكد من سلامة السيارة، وأنه لما يكون على الطريق الجبلي أو في المنحدرات يتجنب التجاوز أو الانعطاف بشكل خاطئ، الالتزام بسرعة معقولة في بعض الأماكن خصوصا لما تكون ضيقة وجاهزية المركبة، وأنه أيضا لا تروح وحدك بدون لا تخبر حد إلى مكان بعيد
1: أكيد.
0: تحسبا لهذه النقاط، تحسبا لأي طارئ ممكن يحصل بالتأكيد. وإذا أنتم رايحين مجموعة أيضا تجهزوا بجاهزية تليق بالمكان اللي أنتم رايحين له، سواء كان رياضيا أو حتى فنيا ومن ناحية السيارة، وكل ما ييسر الرحلة يعني نقول ويجعلها سالكة وآمنة.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هذه وقفة أخرى متجددة معكم هنا في هذا الأثير وهذه المساءات الخريفية الرائعة. بالتأكيد احنا ننتقل من موضوع إلى آخر، من فكرة إلى أخرى، ناخذ كذا ومضات من كل مبادرة وفعالية أو حتى رائد أعمال وفنان ومهتم يعني فنون أو رياضات مختلفة. في هذه الوقفة معنا محمد بن سالم مسقطري، مدرب مغامرات وإنقاذ جبلي، صاحب شركة بواب الظفار للمغامرات. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا على الاستضافة،
1: حياك الله.
3: يعطيك العافية محمد، وحياك الله معنا في هذه الحوارية الجميلة. نريد نتكلم عن فكرة المغامرات والإنقاذ الجبلي. كيف بدأت معك هالفكرة؟
2: أولا لي شرف الاستضافة في إذاعة سلطنة عمان.
3: يعطيك العافية.
2: بالنسبة لشغف المغامرات، طبعا بدأ معنا من الصغر، من الشقاوة نحن نقول، ولكن ما وجدنا العرض الخصبة لما كبرنا وصرنا في مكتمل العمر، فاتجهت إلى مجال المغامرات لأني عرفت أن في أرضنا الحبيبة عمان مساحة أنك أنت تقدر تبدع في مجال المغامرات.
3: جميل.
2: فأخذت العديد من الدورات في مجال المغامرات كمغامر بداية، ومن ثم مدرب مغامرات، وأخذت دورات في الإنقاذ الجبلي.
1: جميل. هنا المزج بين المغامرات والإنقاذ الجبلي، كيف تطرقت للجانب الآخر أيضا؟ هو جزء من المغامرات، لكن إيش التفاصيل اللي أيضا تضاف له؟
2: بالنسبة للإنقاذ الجبلي في جانب المغامرات، أنك أنت بتستخدم المواد اللي تستخدمها في المغامرات شبيهة بالمواد اللي موجودة في الإنقاذ الجبلي، بس تفرق طريقة المغامرة عن طريقة الإنقاذ. طريقة الإنقاذ، في شخص عندك مصاب، المكان اللي بيكون فيه المصاب، هل مكان سهل، مكان صعب، مكان يتطلب حمالة، مكان يتطلب إنزال حبال، يعني مختلف عن المغامرات اختلاف كلي.
1: إذن طريقة استخدام الأداة هي اللي تفرق.
3: نعم،
2: أكيد أكيد تفرق وتساعدك في إنجاح المهمة بأبسط الخسائر.
1: جميل.
3: أكيد أنك أنت شكلت فريق محمد على أساس الإنقاذ الجبلي، وأيضا الأمور اللي ذكرتها كلها، فكيف بدأت معك أيضا المسار اللي أنت مشيته لحد ما أنك شكلت فريق، والفريق هذا لازم أنه يكون مدرب مؤهل، يعني عنده كل القدرة وكل الكفاءة أنه هو يتعامل مع مختلف المواقف ومختلف أيضا الحوادث اللي ممكن أنها تصير في المواقع الجبلية؟
2: سؤالك جميل جدا. بداية فيني أنا شخصيا أخذت الدورة وأخذت شهادة المرشد السياحي تابعة لوزارة التراث والسياحة.
3: نعم.
2: ومن ثم دخلت دورات مع فريق الإنقاذ في شرطة عمان السلطانية، أو تغير مسماهم الحين اللي هي الإسعاف والإنقاذ.
3: الإسعاف والإنقاذ. نعم.
2: أيوة. عقدنا عدة دورات كانت فيها طريقة الإنقاذ باستخدام المعدات اللي موجودة، سواء المعدات الثقيلة المعدات الخفيفة، طريقة الإنقاذ بشكل احترافي جدا صراحة.
1: كيف ممكن، عفوا قاطعتك،
2: لا والله،
1: كيف ممكن تستجيب لحالة الإنقاذ؟ يعني كيف ممكن يعني تجيكم رسالة أو اتصال أو حالة طارئة؟ كيف أيضا هذا الجانب؟
2: أنا بذكر لش موقفين. الموقف الأول يكون معانا ربط مع الدفاع المدني والإنقاذ مباشرة، يكون إذا في حالة، مثلا على سبيل المثال، مثلا حالة في جبل سمحان، مجموعة الشباب اللي موجودين أرقامهم في مجتازين الدورة وأرقامهم موجودة في الوحدة، يتواصلون معهم قبل، لأنه هو من الأساس معتمد، فيروح يتعامل مع الحالة حتى يوصل فريق الإنقاذ والإسعاف. بالنسبة للموقف الثاني، هذا صار معنا أمس في عين غيض. كنا نحن في الجانب الآخر، الجانب الجمالي في عين غيض، ولما وصلنا عند السيارات خلاص وفسخنا الهارنس والخوذة وبنطلع قريب المغرب، طلعنا واحد من الشباب ويعني يطلب المساعدة. استغربنا أنا والمجموعة اللي معي إيش اللي صار. خير، يقول في شخص من الجالية المصرية طاح وما يقدر يتحرك. هذا الكلام أمس.
3: وين كان الموقع محمد؟
2: في عين غيب.
3: تمام،
2: في عين غيب. فمباشرة نحن المجموعة اللي موجودين هناك على طول شلينا حبالنا وشلينا أغراضنا وتحركنا مباشرة. اللهم نسترجع بس ونحن رايحين في المسار، نسترجع وش اللي بنستخدم إذا كانت الحالة كذا، إذا كانت الحالة مغمى عليها، إذا كانت الحالة ما تقدر تمشي. حتى أخذنا حبال أن بنعمل نقالة بالحبال إذا كان هذا الشخص ما يقدر يمشي. فكانوا يدلونا والناس اللي موجودين يسألون أنتم ما الإنقاذ؟ نقول نحن ما الإنقاذ فعلا، ونركض مشان نوصل للشخص المصاب. فلما وصلنا حصلنا شخص من الجالية المصرية، أتمنى له الشفاء، وصلنا معهم وأمور طيبة
1: بإذن الله.
2: وكان عنده ألم في الظهر، طاح على ظهره في ألم، فحاولنا أن نحن نسعفه بقدر الإمكان، وخذيناه وحملناه إلين ما وصلنا إلى نقطة البداية، وتأكدنا أنه في اتصال مباشرة صار مع شرطة عمان السلطانية. أول ما وصلنا فعلا وصلوا أفراد من شرطة عمان السلطانية، مباشرة وصلت سيارة الإسعاف، ونحن قمنا بالإسعافات الأولية اللي يفترض أن نحن نسويها وعملناها، والحمد لله خبرناهم بالحالة وأخذوا إلى المستشفى وهو الحين بخير وعافية الحمد لله.
1: الحمد لله. هنا محمد، الجانب له علاقة أيضا بالسياحة، بس قبل لا نوصل للجانب السياحي وجانب المغامرات الممتعة، حابين أيضا أنك تقدم رسالة بدورك لمثل هذه الحالات، في حالة الإصابة، التواجد في مكان بعيد أحيانا، يمكن المكان ما يكون فيه كثير أشخاص، الشخص اللي يطيح اللي يصاب ويكون قادر على التواصل، إيش أول شيء ممكن يسوي؟
2: أولا مشكورة شرطة عمان السلطانية، عملت حساب في التواصل الاجتماعي النداء مباشرة. أنت تقدر تسجل في هذا الحساب أنك أنت في المكان الفلاني، للعلم سبحان الله قد يصير لك حاجة ولا شيء. النقطة الثانية، أنا أفضل أنه أي شخص جديد على المنطقة يكون عنده مرشد من أهل المنطقة في هذا المكان، واللي بيروح من أهل المنطقة شخصيا إلى هذه الأماكن البعيدة وعنده حب للمغامرة أو للهايك يكون مبلغ حد أنه مثلا أنا بدخل الساعة واحدة، وإذا ما طلعت الساعة 5 أو الساعة 6 المغرب يكون عندك حس استباقي، يمكن في حالة صارت هناك في شيء صار، فيكون الأمر استباقي. وننصحهم دائما يكونوا ماخذين الأخبار القوية عن حالة الطقس وعن الأمطار، ويتأكدون تأكيد تام أن الوضع طيب، ويتمتعون بالمقومات السياحية.
3: طبعا من هالحديث محمد بنمشي وبنروح للجانب السياحي وجانب المغامرات. شركة وطبعا كثير من المهارات المغامرات، أيضا البرامج والفعاليات اللي تعملها للسياح وزوار المحافظة، خلينا نتكلم عن جانب هذا السياحي وجانب المغامرات الشركة أيضا.
2: جزاك الله خير. بالنسبة لهذا الجانب، أولا سلطنة عمان تزخر بالمواقع السياحية الجميلة جدا، ونحن كمغامرين وكمرشدين سياحيين نحمل رسالة، والرسالة تقول أنك أنت تنقل الصورة عن بلدك الحبيب عمان للزائرين السواح،
3: سفير بلدك. نعم،
2: تكون سفير بلدك في هذا هذا المجال. نعم، فأنت تنقل طبيعة الأرض، ثقافة أهل المنطقة، عمان الحبيبة، وش اللي تزخر فيه من مقومات سياحية، سواء للقاطنين في عمان واللي من دول الخليج والوطن العربي، وكذلك بالإضافة إلى السياح الأجانب. وقمت بعمل شركة في اسمها بوابة الظفار للمغامرات، تختص بالجانب المغامرات وبجانب السياحة الحمد لله، وفيها عناصر كثير شباب وعناصر نسائية الحمد لله، والأمور طيبة فيها.
3: محمد، الأنشطة اللي تعملها المؤسسة، أنا شدني كثير الاسم بواب الظفار للمغامرات، يعني أنت جمعت ما بين جانب سياحي وترويجي تراثي، في كثير من الملامسات للجوانب التراثية التاريخية السياحية طبيعة المحافظة، وأيضا دمجتها مع المغامرات. البرامج اللي تقوموا فيها وش هي؟
2: بالنسبة للاسم، الاسم مأخوذ من محافظة ظفار كبوابة، تفتح الباب تدخل لعالم السياحة في محافظة ظفار.
1: جميل،
2: فأخذت اسم بوابة ظفار للمغامرات،
1: هي الانطلاقة يعني.
2: هي الانطلاقة، والأعمال كثيرة اللي معنا في البوابة عندنا تسلق، عندنا انزال بالحبال، عندنا بالإضافة إلى سبر الكهوف، بالإضافة إلى ركوب الدراجات الجبلية، بالإضافة إلى قوارب الكياك، وبالإضافة إلى الهايك الجبلي. فهني يفرق ما بين الهايك والمغامرة.
3: بس محمد، ممكن أي حد يخوض معكم؟ يعني لو أنا أريد أخوض مثلا تجربة نزول بالحبال، هل ممكن أني أنا أدخل وأعملها، ولا في تدريب لازم أنا أعمله؟
2: أكيد إن أنك أنت مرحب فيك بداية.
3: أشكرك.
2: ونخبرك نحن بأمور السيفتي، ونعرفك على المواد اللي راح تستخدمها من هارنس ومن كاربينات ومن حبال ومن خوذة، ونخبرك عن طريقة الآمنة لاستخدام النزول الآمن. لأن ما نقدر نحن نضحي فيك.
1: صحيح.
2: نريدك تتمتع بالإنزال بطريقة آمنة. ونقربك في موقع قاف بداية قبل الإنزال، ومن ثم إذا شفنا لك الرغبة والقوة خلاص وصرت مكتفي من المعلومات اللي أعطيناك إياها، نروح إلى منطقة الإنزال ونقوم بالإنزال بشكل أريح ومؤمن.
1: جميل أنه السيفتي يعني يأخذ حيز كبير، يعني النطاق الآمن أول شيء يقربون معك في منطقة قافة صغيرة، وثم يعني يقيسون عليك إذا أنت حاب تكمل أو لا في نطاق أكثر.
3: وهذا يعكس جانب المسؤولية.
1: صحيح.
3: أيضا للقائمين على هذا العمل.
1: هنا إيش أكثر نشاط كذا قبل ما نختم تحس أن الناس يعني يتحمسون أن يشاركون معاكم من بين كل الأنشطة اللي تقدموها؟
2: نشاط الهايك الجبلي، ونشاط النزول بالحبال، وسبر الكهوف.
1: رسالتك الأخيرة أيضا من خلال هذه الجلسة الحوارية.
2: والله رسالتي الأخيرة أني أشجع شريحة كبيرة في المجتمع اللي يخوض تجربة المغامرات بشكل أوسع وبشكل مؤمن، وأن المغامرات مؤمنة، يعني فيها من السيفتي درجة السيفتي 0%. لو عرفنا حسينا أن في خطورة 1% أو 0.5%، نلغي عملية الإنزال أو عملية سبر الكهوف، وإن كانت أي جانب من جوانب المغامرات. فنطمنهم أن الموضوع آمن، ونحفزهم ونشجعهم للتجربة.
3: ونحن بعد نأكد على المعلومة هذه، أن الواحد لما يحب أنه يخوض أي تجربة من التجارب هذه، سواء نزول من جبل أو سبر كهوف أو أي مغامرة من المغامرات، أنه لازم يكون مع الأشخاص المختصين والناس اللي على دراية وعلى علم وناس مدربة ومؤهلة في الجانب اللي هو حاب أنه هو يقربه. طبعا كل الشكر لك محمد بن سالم السقطري، مدرب مغامرات، وتكلمنا خلال الدقائق الماضية عن المغامرات والإنقاذ الجبلي وتجربتك في الجانبين السياحي وأيضا جانب المغامرات. كل الشكر لك.
2: جزيل الشكر لكم للاستضافة، وإن شاء الله أن نكون عطينا إضافة طيبة في البرنامج.
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
5: كيا، movement that inspires.
1: إذن هذا ختام هذه الحلقة معكم مستمعينا في أثير الخريف. نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى غدا في 5 مساء، وهذه تحايا فريق العمل: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري.
3: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. ومن هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن سليمان الذهلي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي. ومن تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. ورافقنا إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، افتتحت غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في السوق وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.
1: بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات متنوعة كالعطور والبخور والأزياء والمنسوجات والضيافة العمانية والأغذية وكذلك الحرف والصناعات التقليدية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: نأمل من هذا المعرض أن يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعرفوا بمنتجاتهم لزائرين صلالة. نهدف من هذه المعارض أن نسوق المنتجات العمانية وأن نمكن الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أن يقوموا بعمليات البيع وأيضا يعرفوا بمنتجاتهم. هناك ورش ستكون لبرنامج الامتياز التجاري، والهدف منها أخذ هذه المؤسسات وتعريفها ببرنامج الامتياز التجاري من أجل أن يتمكنوا للوصول للأسواق الخارجية بسهولة وهم في سلطنة عمان إن شاء الله.
1: الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان:
3: دور غرفة تجارة وصناعة عمان المتمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تمكين رائد العمل العماني لإبراز منتجاته من خلال المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية. المركز الامتياز اليوم أشهر تقريبا 40 علامة تجارية على مستوى سلطنة عمان.
1: ويعد المعرض محطة بارزة في مسيرة تعزيز منظومة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار، وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين رواد ورائدات الأعمال المشاركين والزائرين، كما يمثل فرصة لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية.
4: سلطان مبارك القاسمي صاحب براند إينيرو كادي، هي علامة تجارية مسجلة في غرفة التجارة والصناعة. أول مشاركة لي في معرض تمكين وسمو، صراحة تنظيم جدا جميل ومتساعدين مع جميع التجار، وفعلا هم متخذين خطوة أن فعلا التاجر اللي هو الصغير يتنقل على جزئيات اللي هو لحد ما يصير تاجر كبير بطريقة جدا سلسة ومفهومة ويقابل جميع التجار.
5: سماح عبد الله خميس الشامسي صاحبة براند محلوة كوليكشن وبراند عود محلوة، صار لي 3 سنوات في السوق. المعرض أكثر مكان ممكن إنه يطلع التاجر، يعني الزبون يثق ويشوف المنتج ويجربه، فالحمد لله تجربتي في المعرض تجربة ناجحة كغيرها من المعارض.
1: ويأتي تنظيم معرض تمكين وسمو في إطار توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة محفزة لريادة الأعمال وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم برامج تنمية المحافظات.
0: تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب 6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمج هذه المبادئ في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة 100 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. تجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 191 مليون ريال عماني.
6: نحو 226 مليون و600 ألف ريال عماني إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة من كريدت عمان للمبيعات المحلية والصادرات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة 191 مليون و400 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 9%. وحول توزيع سقوف الائتمان المعتمدة والمبيعات المؤمنة، فقد تصدر قطاع التصنيع بقيمة تجاوزت 208 ملايين ريال عماني، أي ما نسبته 92% من إجمالي السقوف، فيما قاربت قيمة المبيعات المؤمنة 172 مليون ريال عماني بنسبة 90% من إجمالي المبيعات. وجاء في المرتبة الثانية قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بقيمة سقوف ائتمان معتمدة بلغت 13 مليون ريال عماني بنسبة 6%، كما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 11 مليون ريال عماني بنسبة 6%. وحل قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في المرتبة الثالثة بسقوف ائتمان معتمدة تجاوزت 3 ملايين ريال عماني بنسبة 1%، فيما بلغت قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 6 ملايين ريال عماني وبنسبة 3% من إجمالي المبيعات المؤمنة. وبلغت سقوف الائتمان المعتمدة لقطاع التعدين والمحاجر نحو 988 ألف ريال عماني، وقطاع النقل والتخزين بأكثر من 871 ألف ريال عماني. أما قطاع الإنشاءات فقاربت 260 ألف ريال عماني، إضافة إلى قطاعات الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المالية والتأمين وخدمات الإقامة والطعام، والتي سجلت مجتمعة حصصاً لا تتجاوز 1% من إجمالي سقوف الائتمان المعتمدة. وتواصل كريدت عمان تقديم خدماتها وحلولها التأمينية المتنوعة التي تهدف إلى تمكين المصدر العماني من خلال توفير حماية فعالة ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بالتحصيلات المالية أو تعثر المشترين، إلى جانب دعم استمرارية الأعمال وتشجيع المصدرين والمصنعين على المضي في التوسع، إذ يمنح وجود غطاء تأميني مناسب الشركات مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تجارية مدروسة، سواء في الدخول إلى أسواق جديدة أو في تطوير حجم مبيعاتها القائمة.
0: قدمت فرقة مسرح حدن للثقافة والفن مسرحية لقمة عيش ضمن المسابقة الرسمية للدورة 8 من المهرجان الدولي لأشكال مسرح الغرفة بمدينة كينيشما في روسيا الاتحادية. كما أقيمت ندوة تعريفية ومؤتمر صحفي تناول تجربة المسرحية ومسيرة تطور المسرح العماني وأهمية المشاركات الدولية في تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف الفنانين والثقافات. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها. وستواصل المبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في أخبار عمان من عناوين: متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226.5 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم أخبار عمان حميل بن علي اللمكي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأسماك في الأنهار والبحيرات الموجودة في منغوليا عجيبة جدا، عجيبة جدا. منغوليا هذا البلد المحاصر الذي لا يطل على البحار والمحيطات، مساحة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، يعني يوجد فيه 4 أو 5 أقاليم تختلف تماما عن بعضها البعض. في الأقليم الغربي جبال ألتاي التي تصل إلى ارتفاع أكثر من 4,000 متر وتمتد على مساحة

0: الرمال إلى 5% فقط في كل صحراء غوبي الموجودة في الصين وفي منغوليا. والمناطق الشرقية أيضا فيها مجموعة من الغابات، ويتصل مساحة الغابات 110 ألف كيلومتر مربع. والبحيرات تحدثنا أنه يوجد في منغوليا أكثر من 3000 بحيرة. هذه البحيرات المتناثرة في الغرب وفي الشرق وفي الشمال، منها بحيرات عذبة ضخمة مثل بحيرة خوفسكول يصل عمقها إلى 262 متر، وتصل مساحتها إلى أكثر من 2700 كيلو متر مربع، وهي تشكل 70% من المياه العذبة السطحية في منغوليا. وأيضا عند بحيرة خاروس، وهذه البحيرة أيضا من البحيرات العذبة، وعن البحيرة الأكبر في منغوليا والتي تشكل أكثر من 3200 كيلومتر مربع. وهذه البحيرة المالحة بحيرة أوفس 3350 كيلومتر مربع، هي أيضا من البحيرات المهمة والمسجلة في التراث العالمي بسبب أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الذي توفر. هذه البحيرات المجتمعة التي يصل عددها إلى أكثر من 3000 بحيرة، جزء منها يختفي على حسب أوضاع المطر أو الجفاف أو يعني ارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، فبعضها يختفي وبعضها يظل مستمر طوال العام. وفي أنهر بين بعض هذه البحيرات مثل بحيرة خوفسكول التي ترتبط بالبحيرة الضخمة في روسيا بنهرين متواصلين، لذلك في بعد مختلف جدا في هذه البحيرة، أيضا يعني لها أهمية بيئية. في هذه البحيرات التي تشكل 15 ألف كيلومتر مربع، وإن كانت بحيرات متناثرة لكن فيها مجموعة من الأسماك وتصل إلى أكثر من 72 نوع. من أهم هذه الأسماك وأشهرها أشهر الأسماك الأنهار الشمالية سمكة التايمن السيبيري، وهي أكبر أفراد عائلة السلمونيات في العالم. هو مش من السلمون مباشرة، لكن من نفس العائلة، لأن التايمن ينتمي إلى عائلة السلمونية ذاتها، لكن هو طبعا نوع مختلف، أنواع يختلف تماما عن أنواع السلمون البحري بشكل آخر. قد يقترب طول الأفراد الكبيرة إلى 2 متر. هذا سمك عجيب جدا، هذا سمكة التايمن السيبيرية، واحدة من أعجب أسماك المياه العذبة. أولا هي نادرة، لا توجد إلا في هذه المناطق حول العالم في نظام مغلق بين بحيرة خوفسكول والبحيرة الروسية الأضخم. لكن هذا السمك الأمر العجيب اللي موجود فيه أنه عمره قد يصل إلى 50 عام، وأن هذه الأسماك التايمن عندما تضع البيض لا تموت الإناث، تستمر في حياتها، وهذا مختلف تماما عن وضع السلمون الموجود حول العالم. السلمون بعد أن يأتي من البحار يعود إلى مسقط رأسه الأول في أعالي الأنهار، تضع الإناث البيض تموت مباشرة. لكن في وضع السلمون هذا، سمكة التايمن السيبيرية نوع من العائلة السلمونيات، هذا النوع لا يموت ويستمر بحياته حتى 50 عام، بطيء جدا في النمو، لذلك يعني يحتاج إلى من 5 إلى 9 سنوات حتى يصل إلى البلوغ. وقد يصل طوله إلى أكثر من 2 متر، وقد يصل وزنه إلى 20 أو 30 كيلوغرام أو أكثر. يعني جسمها الطويل والقوي ولونها زيتوني أو رمادي يميل إلى البني، تنتشر على الرأس والجسم بقع داكنة. وهذا البطء اللي موجود في دورة حياة هذه السمكة يهدد حياتها، لأنه قد يتم صيدها مثلا وهي لم تصل إلى مرحلة النضج، فلذلك قد يتم كسر سلاسل الإنتاج في هذا الكائن الحي فتنقرض. لذلك توجد معاملة خاصة لهذا السلمون أو هذا التايمن السيبيري في منغوليا. نستكمل حديثنا عن هذا البطل الجميل في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: استاذ صالح.
1: نعم نعم.
0: شو منزلك من البلكونه كذي؟
1: مو هي طال عمرك والله شو اقول لك، الاسانسير ما ادري شيء الظاهر انه مخترب ما يشتغل.
0: إيه؟ مخترب؟
1: اي
0: انا توني الحين نازل منه، منظف الشقه اللي فوق شقتك، حتى هذه المفاتيح بيديات تشوفها.
1: لا وبصراحه انا ما احب اكذب عليك، زوجتي طلعت وانا نايم وقفلت الباب علي.
0: وانت ما عندك مفتاح؟
1: لا بلا انا عندي إيه، بس ضاع مني.
2: صالح.
1: اها
2: صالح.
1: اي اي إيه.
0: مرتك فوق يا استاذ صالح، شلون تقول طلعت وقفلت الباب عليك؟
1: مو انا طال عمرك تدري هذا شو اسمه، تدري انا احسن شيء استاذن الحين قبل لا تطلع ام 77 قايمه وتسمع صوتها يلعب هالشارع. برخصتك طال عمرك برخصتك.
0: انا للحين ماني فاهم شيء.
1: بعدين افهم بعدين يا صياح بعدين.

0: الحين تفضل ديش ويانا وياك تهاوش معاها. ترى ايه يا شابة احطبها عصبة مولية.
1: وانا ايش دعوه فريزر صاير؟ مو انا مو بعيد الحين ارتكب جريمة والسبة امك.
0: جريمة يا صالح؟
1: ايه جريمة؟ مو بعيد اي واحد فينا الحين ينحذف من البلكونة، واذا لعمر طويل بيلقف الحارس صياح. واذا بقول شيء ما تصدقين.
0: ايه شنو؟
1: نطيت من بلكونتنا البلكونة جارنا.
0: اي جار فيهم؟
1: جار فيهم وناصر.
0: وناصر؟
1: ايه واخذ مسدسه وهو نايم.
0: مسدس؟
1: اي مسدس. اي مسدس مسدس مسدس المرخص كاو. شوفي
0: يمه ايش لك فيه؟ ايش حقه ماخذه؟
1: ماخذه علشان يحل مشكلتي ويريحني من امي.
0: سرتي لحقي على عمرك يا يمه.
1: كسر حسك، كسر حسك. حد سمعنا
0: يمه؟
1: قال العدال بعد شوي قص حسك. يا نادر يا نادر، انا ما قلت بذبحها. انا ما قلت بذبحها. انا قلت
2: خير.
1: وصلت
2: طنطل.
1: انا طنطل يا حمارة القايله.
2: انا حمارة القايله يا بواق العيش يا الشاذي يا المنتف يا العاقر.
0: يما يما يما
1: قامت تردح.
0: يما لا تحرشن فيه، ترى عنده مسدس.
1: اي
2: ان شاء الله عنده رشاش. ايش قلتي؟
0: صالح عنده مسدس ومرخص بعد. مسدس
2: مسدس؟
0: ايه.
2: وينه؟
0: خشب مخباته.
2: اي صوب اللي على اليسار ولا اللي على اليمين؟
0: هقوت اللي على اليمين. ايش فيها شو منفوخه؟
2: خليني هالصوب وهذا المسدس ايش حقه جايبه؟
0: يقول بيرتكب في جريمه.
2: جريمه؟
0: ايه؟
2: جريمه شنو؟
0: جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد.
2: قتل من يقتل؟
0: والله يما انا الحين ماني متاكده، بس هو قال بيقتل واحد هني راهي.
2: اكيد انا اللي راهي. انا اكيد بيقتلني انا. ايه مبلي هو ما يحبني. اطفرت انه يشوفني واقفه قدامه، علشان كذي جايب
0: يتخلص منك.
2: ايه جايب المسدس هذا علشان يتخلص مني فيه.
1: ها عمتي شو تقولي؟
0: امي استخفت.
2: لا عيوني ما قلت شيء. انا مره تعبانه ودايخه. انا بروح.
0: يما حتي جمه لا تستقي.
1: شوي عشان تكسري الباب.
0: تضحك بعد على اللي كل اللي سويته وتضحك يا صالح؟
1: طبعا شيء مضحك. لا ولو قلت لك ليش اضحك شرط بتضحكين معي.
0: شو اضحك عليه؟ امي راحت تركض لبيتنا.
1: يا غشيمه يا المقرونه، المسدس هذا لعبه من لعب الاطفال، شريته وانا نازل من البقاله اللي تحتنا.

0: أنا عاجز عن الشكر يا أخ صالح.
1: العفو يا أبا جميل، أنا ما سويت شيء طال عمرك.
0: بالعكس، أنت خليتني أحس أنك حريص على مصلحة الجريدة، لأنك جيت في الوقت المناسب، خصوصا وأنا كنت محتاج لعودتك بسرعة وكنت متردد في البحث عنك.
1: الحمد لله أن كل شيء ممكن تصليحه وبدون ما يحسون القراء، وأعتقد الحين يا وقت العمل وحانت ساعة الجد، عمل متواصل ليل مع نهار علشان نعوض الأيام اللي وقفنا فيها طال عمرك.
0: على بركة الله. تفضل.
1: شنو هذا طال عمرك؟
0: استلم.
1: كيس من الرسائل؟
0: نعم.
1: كم رسالة هذا؟
0: يعني شو تتوقع؟ حوالي 1,000,000 رسالة.
1: ومين مدورهم هذول؟ ومين لاقيهم؟
0: أنا مدورهم، أنا لاقيهم، هذول جايين من القراء والمعجبين.
1: معجبين بعد، يا معود لا يحوشك.

0: انزين انزين انزين
1: انت هني؟ اي
0: انا هني. شكو ايش تبي؟
1: ولد اختي صالح وينه؟
0: ومن حضرتك؟
1: ها انا خاله واخو امه كذلك، وسبق انك شفتيني قبل هالمره.
0: ما شفتك ولا ابي اشوفك ولا عرفتك ولا ابي اعرفك.
1: ها معقوله؟
0: معقوله معقولتين. ويلا هذا مو شغلك، تفضل قفل.
1: عجيب.
0: لا عجيب ولا غريب، يلا مع السلامه. مقفاك مقفاك.
1: ها تزفيني وتطرديني كذلك؟
0: منو انت اللي ما اطردك؟ عرف ويلف
1: يا بنت الحلال، انا خال زوجك صالح خليفه ابو العيش، يعني مثل خالك كذلك.
0: لا ابو العيش ولا ابو الدهن. اي والله بعد اللي بطل كبد انه مسمي روحه بالعيش والعيش مو مبين فيه. يلا منك، يلا هو عطنا مقفاك. يلا يلا.
1: ها لا حول ولا قوة إلا بالله، صكت الباب بويهي، والله قلة حياة وقلة أدب كذلك.

0: بالعكس، هذا أحسن شيء سويتي.
1: أنا بشتكي عليه، بشتكي عليه، هذا مجرم. أنا ما شفت عيونه، عيون حرامي، هذا سفاح، هذا قاتل.
0: يا يمه يا يمه، أنا ما أتصور أن المسدس اللي كان بيده مسدس حقيقي 100%.
1: ليش يا عيوني؟ ليش يعني أنت ضامنه؟ ليش ما تصور؟
0: أنا أقول لك يا يمه، ليش إنه بصراحة أنا اللي عارفه عن صالح إنه ما يملك مسدس، ما عنده تصريح بحمل مسدس.
1: لا عيوني، أنت نايم على عيونك وعلى ذونك. لا عيوني، هذا عنده، عنده، أنا شفته بعيني، هذه اللي بياكلها الدود، مسدس وحاطة صوب اليسار بعد. لو ما الله ستر، كان الحين أمك بغرفة الإنعاش ولا في قبر بشبر.

0: صحيح الكلام هذا يا نادرة.
1: لا، المسدس اللي كان بيت صالح كان لعبة من ألعاب الأطفال، وأنا عقب ما راحت أمي تأكدت منه وشفته إنه مو صجي.
0: أنا كنت متأكد من الشيء هذا، وأعتقد هذه مهي الطريقة الصحيحة اللي تمنع أمي من زيارتكم. أمي الحين مقتنعة إن المسدس اللي كان بيت صالح مسدس صجي، ومهددة إنها بتروح تشتكي عليه بتهمة الشروع في القتل، وهذه يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 5 سنوات.
1: من صجيك؟
0: إي والله يا نادرة.
1: ويحد أمي ما عندها سالفة، الله يهديها، الريال يتقشمر معاها.
0: مو إحنا ما نبي نقول لها إنه يتقشمر معاها علشان لا تقعد تتردد عليكم والمشاكل تستمر.
1: عيل شون نخليها على عماها علشان تروح تتهم الريال؟
0: شوفي، أكو حل واحد.
1: الحقني فيه، شنو؟

0: انا ابو دامه، مرتك تقول لي ما عارفك وتزفني وتصك الباب بوجهي كذلك. انا يا سويلح.
1: لحظه خالي الله يهداك، لا تعصب وتشنج علينا، نطلق عرج الحين ولا شيء. يا خالي يا خالي، يا ابو تيله قصدي يا ابو دامه، المساله وما فيها
0: ان مو بس هي اللي متامره، انت متامر معاها علي كذلك.
1: وقام يتنافض الخال، انا متامر معاها؟
0: اي نعم كذلك.
1: وليش متامر معاها؟
0: علشان تتخلصون مني وتفتكون مني كذلك، لحد كيف؟
1: اسمح لي اقول لك يا خالي ان تفكيرك مو في محله، احنا بالعكس نحبك وما نستغني عنك، انت بالذات ما نستغني عنك مطلقا.
0: ليش؟ علشان الطمع والخردة كذلك.
1: خردة؟ اي خردة هذه؟ يا كرهك يا خالي اذا قمت تتكلم عن الخردة. اي خردة يا بنت، ايش راس مالك انت؟ اي خردة هذه؟ بخلي الخردة هذه لك، احنا الله منعم علينا بالصحة والعافية الحمد لله. الصحة والعافية هي الكنز، ولا الخردة من غير صحة وعافية ما توكل خبزة ترى.
0: الخردة هذه يا الغشيم، لو انت تعرف قيمتها كان تزوجك بنت خالك اللي من لحمك ومن دمك كذلك.
1: لا والله، لا هي من لحمي ولا هي من دمي، حامصة وعارية وما شلون صايرة.
0: يعني مو من لحمك ودمك؟
1: اهني
0: بتبرى منها؟
1: لا ما تبرى منها.
0: اوريك يا صويرح.
1: لا لا حاضر.
0: ايش قصدك عيل؟
1: انت تلف وتدور وتحوم على هالسالفة من زمان، وعلشان كذي انا اعتقد ان زوجتي ما تحبك مثل ما انا ما احب امها. بعد
0: ما تحب امها؟
1: نعم،
0: مثل ما انت تكره الخرده. هالخرده هذه اللي هي فوق كذلك.
1: لشنكم انتوا الاثنين هدفكم مشترك، وهو تدمير حياتنا الزوجيه بكل الوسائل المتاحه لكم يا ابو تيله.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: يأخذ التكوين العام للبناء الدرامي أحد شكلين:
6: الشكل الروائي التقليدي
5: أو الشكل الروائي التحليلي.
6: يقصد بالشكل الروائي التقليدي أن الأولوية في تكوينه تصبح في تطور الرواية من بداية إلى وسط ثم إلى نهاية.
5: على ذلك فإن المضمون الرئيسي لبناء الدرامي وما يتعلق به من مضامين مكملة أو فرعية يتم إيصالها إلى المشاهد من خلال خط قصصي يتم التركيز عليه.
6: أما الشكل الروائي التحليلي فيعني أن الأولوية في تكوينه تصبح لمادته الموضوعية ومضمونها الرئيس.
5: هل أوضحت كيف يكون ذلك؟
6: بكل سرور. لا يشترط الشكل الروائي التحليلي في مادته أن تأخذ أحداث التكوين شكلاً قصصياً،
5: إنما
6: تهدف أساساً إلى تحليل موضوع التكوين وفلسفته وما يتفرع منها من معان مكملة بدرجة تبدو فيها الأحداث مفتقدة للتطور القصصي.
5: إذن كيف يكون الارتباط بينها في هذه الحالة؟
6: يكون الارتباط بينها ارتباطاً موضوعياً يكاد يتخذ شكل التداعي الحر وليس الشكل الروائي.
5: أيها الأصدقاء، سواء أخذ تكوين الفيلم السينمائي شكلاً روائياً أو شكلاً تحليلياً، فإن أي من الشكلين ينبغي أن يقوم أولاً على عنصر أساسي يحدد المضمون الرئيسي للتكوين.
6: هذا يتمثل في العرض أو في المقدمة المنطقية.
5: أجل، فالعرض أو المقدمة المنطقية تصبح بمثابة النظرية ثم تتم برهنتها من خلال السيناريو،
6: أو تعد بمثابة واقع أو وجهة نظر إزاء قضية ما أو موضوع ما ثم تأكيده أو رفضه من خلال السيناريو.
4: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست والمؤلف المسرحي المصري لينين الرمل.
5: أيها الأصدقاء، صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم اشتهر مسرحياً أكثر من السينما.
6: لقد كون ثنائياً مع الفنان النجم محمد صبحي، إلا أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة المكتوبة سينمائياً، ولهذا الكاتب باع جيد في هذا المجال.
5: لينين الرملي هو لينين فتح عبد الله فكري الرملي، ولد عام 1945 للميلاد.
6: توفي لينين عام 2020 للميلاد.
5: أبرز ما يميز هذا الكاتب هو حسه الكوميدي المرير،
6: بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصياته البلهاء والمتغطرسة المغترة بغبائها.
5: من أبرز سمات أسلوبه أيضاً وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة والفرجة على المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث درامياً أو العكس،
6: بمعنى أن الحدث والتصاعد الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقاً أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت.
5: هذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا.
6: أيها الأصدقاء، تميز الكاتب لينين الرملي في السينما مثلما تميز في المسرح.
5: معنى هذا أنه يمسك بقلمه ليكتب صوراً لا ليرسمها،
6: لكن كتابة الصورة تقود إلى رسمها وتصويرها وتجسيدها عند كتاب السيناريو.
5: صدقت، ومن هنا نقول إن لينين الرملي قدم عدداً من الأفلام السينمائية الناجحة والتي تعد محطات في تاريخ السينما المصرية.
6: أول أفلامه كان في عام 1983 مع المخرج ناجي أنجلو، وقدم معاً فيلم دعوة للزواج من بطولة يحيى الفخراني، مديحة كامل، أبو بكر عزت، ومصطفى فهمي.
5: سرد الفيلم قصة فتاة ترفض فكرة الزواج، لكن والدتها أصرت على تزويجها لكي تلحق بها شقيقتها الصغرى ليتقدم لها أحد الشباب، لكنها لا ترى فيه الزوج المناسب، وإنه آخر شخص يمكن أن تفكر بالزواج منه.
6: ومع مرور الأيام يتضح لها أنه أفضل من غيره، وأنه يحبها ويحاول أن يرضيها بأي شكل من الأشكال.
5: ومن هنا تستمر أحداث الفيلم.
8: بصراحة يا عديلة يا أختي، أنا بقالي كم يوم كده عمال ألمح له بالموضوع، وبعدين فتحته واديته معاد واتفقنا على النهاردة.
9: على بركة الله.
8: لا هو عامل حسابك بقى، لو العريس ده رخى أكتر زي التانيين بعد كده أنا ماليش دعوة. أنا مش عادة أشتغل لها خطبة طول عمري.
9: أما أم أجيب لك حاجة حلوة كده تحلي بيها.
8: ما عارفة
10: بجد بجد يا حالي، صحيح هجيب عريس النادية؟
9: ليه ما جبت جد؟ دخل الجوب واقفة هنا بتعمل إيه؟
10: يا ربي يوفقك يا نادية، يا رب يا رب.
8: بيني وبينك الأستاذ كمال عبد السامع ما يتعيبش، شاب ومقتدر، مركزه كويس، أخلاقه ما فيش بعد كده.
9: والله يا أخويا أنا ما بقى يهمني، أنا كل اللي يهمني إنها تتجوز واحد ابن حلال وتروح بيتها. أنا مش عايزة أموت وأسيب اتنين، لا أب ولا جوز.
8: طمني عديلة، طمني الأستاذ كمال مستعجل، ولو ربنا وفق إن شاء الله هتكون في بيت العدد بعد شهرين بكتير. هي في النادية؟
10: نادية في النادي يا خالي.
8: في النادي يا خالي؟ وهتشرف إمتى؟ ده العريس جاي الساعة 6.
9: أنا مش عارفة البنت النادية دي أعمل فيها إيه؟
10: وهتخرج من النادي تروح على شغلها في التلفزيون
8: كمان؟ الله الله الله الله.
6: في عام 1985 قدم الرملي مسرحيته علي بيه مظهر في فيلم يحمل نفس الاسم مع الفنان محمد صبحي ومن إخراج أحمد ياسين.
5: وفي نفس العام تعاون لينين الرملي مع المخرج عمر عبد العزيز ليقدم الفنان سمير غانم في شكل مختلف للمرة الأولى بالسينما في فيلم يحمل قضية وفلسفة الحياة والموت، وهو فيلم الرجل الذي عطس.
6: ثم أخذت الصور المكتوبة للسينما والتي أبدعها لينين الرملي تزيد وتكبر وتتطور.
5: أصدقائنا، يعد لينين الرملي واحداً من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة في التناول، ولديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور.
6: من أعماله السينمائية الأخرى والتي كتبها كصور بقلمه المميز فيلم البداية.
5: أنتج فيلم البداية في عام 1986، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.
6: فيلم البداية تجربة سينمائية مختلفة، قام بدور البطولة فيها النجم الراحل أحمد زكي ويسرى وجميل راتب وحمدي أحمد وسعاد نصر.
5: يسرد الفيلم حكاية طائرة تسقط بركابها بالقرب من واحة في الصحراء تقع في منطقة معزولة.
6: يحاول ركاب الطائرة التأقلم مع الوضع الجديد، ويحاول شخص يدعى نبيه بيك الاستفادة من الوضع الجديد، ويسيطر على الواحة وينصب نفسه حاكماً لها، ويسمي البلدة نبيهاليا تيمناً وفخراً باسمه.
5: تستمر أحداث الفيلم الذي يدور في فانتازيا حلم المدينة الفاضلة.
4: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست لينين الرملي.
6: أصدقائنا، استطاع السيناريست لينين الرملي أن يجمع في أعماله بين المتعة الفكرية والسخرية بحرفية متميزة.
5: لقد اتسمت نصوص لينين سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية بالبساطة والعمق والعفوية.
6: علق أحد الصحفيين في رثائه قائلاً: كتب كوميديا بلغت حتى البكاء، كما بلغ البكاء فيها حد الضحك، فقد أصبحت السخرية من مصير الإنسان في عالم موحش كاذب وكئيب، مزيجاً من الاثنين معاً.
5: وقال آخر: استطاع لينين الرملي بسلاسة في الرؤية والطرح أن يجمع بين المتعة والفرجة في نصوصه المسرحية المؤثرة بحرفيته العالية وفضائها الكوميدي المعجون بهموم الإنسان وقضايا الواقع والحياة.
6: هذا ما تجسد بشكل لافت في العديد من أعماله التي لا يزال صداها يتردد في الوجدان.
5: أصدقاءنا، في عام 1993 جاء التعاون الأول بين لينين الرملي والفنان الزعيم عادل إمام في فيلم الإرهابي للمخرج نادر جلال.
6: ناقش لينين في الفيلم شخصية الإرهابي وكيف تتكون.
5: شارك في بطولة الفيلم كل من صلاح ذو الفقار، شيرين، مديحة يسري، وإبراهيم يسري.
6: وفي عام 1995 جاء تعاونهما الثاني بفيلم بخيت وعديلة، فيقدم ثلاثة أجزاء منه حتى عام 2000.
5: تناول لينين في هذا الفيلم شخصيتي فقيرين يجدا أنفسهما أمام تجار مخدرات وأعضاء مجلس شعب، لينتهي الجزء الآخر بمواجهتهما المجتمع الأمريكي على مدار الثلاثة أجزاء.
6: عام 2002 جرى طرح آخر أفلام الكاتب لينين الرملي حينما كتب السيناريو والحوار لفيلم النعامة والطاووس من بطولة لبلبة، مصطفى شعبان، بسمة، وخالد صالح، ومن إخراج محمد صلاح أبو سيف.
5: ناقش الفيلم المشاكل الزوجية التي تواجه زوجين شباب في مقتبل حياتهما.
6: كلاكيت، نهاية الحلقة.
5: إلى اللقاء.
1: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. يسعدني أن ألتقي معاكم كل يوم سبت في الإعداد والتقديم لهذا البرنامج، معكم عبد الله بن ناصر البحراني بمعية المخرج مروان السعيدي. واليوم برنامجنا مستمعينا الأحبة مثل ما تعودتوا احنا نبدأ بالأخبار، ولكن احنا نذكر أيضا بعنوان حلقتنا، يعني لأن في مواضيع رئيسية احنا نكملها في كل حلقة، يعني سلسلة من الحلقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وطبيعة استخدامه وتفاعلنا معه. ففي الأسبوعين الماضيين احنا تكلمنا عن مواصفات أجهزة الذكاء الاصطناعي والفرق ما بين الذكاء الاصطناعي السحابي اللي موجود على الانترنت وما بين الإمكانية ان احنا ننزل محرك ذكاء اصطناعي نحطه عندنا على أجهزتنا في المنزل ونحكره بمصادرنا الخاصة ويصير يشتغل معانا حتى لو ما كانت موجودة انترنت. طبعا كان هذا موضوع حلقتنا الماضي، وكيف كنا نقدر نخصص النموذج طبعا مثل ما قلت بالمصادر اللي انت تبغيها. يعني اليوم اذا انت عندك كتب، عندك مكتبة، عندك محل تجاري معين، عندك بس ما تبي ان بياناتك مثل ما تسمع انك انت تطلعها توديها يعني خارج، يعني مثلا خلينا نقول يعني عند جوجل مثلا او عند انثروبيك او عند اوبن اي اي او عند مايكروسوفت او عند امازون او عند اكس، يعني تقول انا ابي محرك الذكاء الاصطناعي هذا العقل، انا بحط له جهاز قوي عندي في البيت، انزل عليه هذا المحرك واعطيه المصادر اللي ابيه يشتغل عليها وعاد ابدي واخذ واعطي وياه في شغلي. طيب هل هذا ممكن؟ طبعا هذا ممكن وموجود وممكن ننزله وممكن نحطه وممكن نتعامل وياه ونخلي شغال 24/7، عرفت؟ فالفكرة كلها ان انت اللي تحدد. لكن طبعا من اللي يروح حق الذكاء الاصطناعي المحلي اللي فعلا يحتاجه، ومن يروح طبعا حق الذكاء الاصطناعي العادي طبعا اللي هو السحابي القوي ايضا جدا، هذا الشخص اللي هو يعني ما عنده معلومات حساسة ما يبي يشاركها مع الناس الثانيين او يتعامل معها، يعني يتعامل مع الذكاء الاصطناعي خلينا نقول يعني تعامل عام مش مؤسسي. طيب الحين قبل لا نبدأ طبعا في هذا الموضوع راح نمر مرة سريعة على حصاد الأسبوع من الأخبار التقنية. وأول خبر عندنا مستمعين الأحبة عن جوجل بيكسل 11. طبعا هذا الجهاز ما حقه وكيل عندنا في السلطنة وما ينباع بشكل رسمي عندنا في البلد، ولكن طبعا هو من أقوى الأجهزة اللي تشتغل بأنظمة الأندرويد على الإطلاق، اسمه جوجل بيكسل، عرفت؟ وهو من شركة جوجل بالنفس. فجوجل بيكسل واصل النسخة الـ 11 أصلا، يعني فأنت عندك جوجل بيكسل 11 بالنسخة الـ 11، وطلعوا طبعا 4 إصدارات من هذا الجهاز دفعة واحدة. فجوجل بيكسل يعني خلينا نقول 11 يبدأ بالسعر بالريال العماني تقريبا 346 ريال، اللي هو طبعا البرو. طيب أما البرو فهو ب 423 ريال. حتى يعني لما تشوفون أسعاره تلاحظون أن أسعار منطقية. يعني أنت لما تشوف الحين أجهزة سامسونج على أجهزة هواوي على أجهزة الآيفون كلها فوق 500 لما تروح حق الأجهزة الكبيرة مالتهم، ولكن جوجل بيكسل بالتحديد أسعاره وايد منافسة وقوية. طبعا هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله الحين إن جوجل بيكسل 11 هذا تم إطلاقه في 12 من أغسطس لهذا الشهر، يعني قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام. طيب هذه النسخة أو عائلة بيكسل طبعا تم إطلاقها في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وللمرة الأولى بيكسل أو جوجل بيكسل يتنتج جهاز قابل للطي اسمه بيكسل 11 برو فولد. دخلوا على النت مستمعينا وشوفوا هذا الجهاز، أضمنكم أنكم يعجبكم. طيب الجديد الأبرز يعني في ميزة اسمها هايلايت اللي هو الضوء LED ذكي على ظهر الهاتف يومض بأنماط مختلفة للإشعارات، يعني يعطيك أكثر من شكل وأكثر من طريقة وتقدر تخصصها على حسب نوع الإشعار اللي أنت تبيه يوصل لك. طبعا اسم المعالج اللي يشتغل فيه اللي هو تنسر جي 6 مبني على تقنية 2 نانومتر ولا يعني من من من من أقوى ما يمكن. يعني المبيعات بدأت طبعا من 20 أغسطس قبل يومين، يعني أول أمس بس بدأوا يبيعون الجهاز. طبعا مثل ما قلنا أن جوجل بيكسل غير متاح رسميا في السلطنة، لكن أهميته تأتي من أنه الجهاز الأكثر تقدما في عالم الأندرويد. يعني ترى جوجل نفسها هي مسويته، يعني عرفت، وجوجل نفسها هي صاحبة نظام الأندرويد، وكل الأشياء الجديدة اللي موجودة على أنظمة الأندرويد تحصلونها على جوجل بيكسل. فبالتالي اللي موجود على جوجل بيكسل راح تلاحظ أنه يوصل حق سامسونج وهواوي من 6 إلى 12 شهر، يعني بعد 6 شهور سامسونج ممكن تنزله، بعد 12 شهر ممكن سامسونج تنزله أو أن هواوي تنزله على أجهزتها. طبعا وهو يعتبر يعني كجهاز وهو يعني المرجع الذي يضع المعايير للنظام كله، يعني مثل ما يقولون وهو يعني مثل يوم أبل وآي أو إس وآيفون، إحنا عندنا جوجل وجوجل بيكسل طبعا كتليفون، وهو أقوى جهاز بالفعل يشغل أنظمة الأندرويد. فهذا أول خبر جوجل بيكسل 11 طلع، وأنا أعرف في ناس عندنا حقيقة من أصحابي يعني وأصدقائي يطلبون بشكل مباشر من الولايات المتحدة أو من المملكة المتحدة، المهم يبون الجهاز يبونه عندهم ويستخدمونه، لأنه بالفعل يعني جهاز من ناحية التصميم من ناحية الإمكانيات من ناحية القدرات فهو جهاز جدا قوي. خبرنا الثاني حق محبين التصوير أو التصوير الأكشن، يعني التصوير السريع أو التصوير الحركي، وعندنا كاميرا اسمها جو برو ميشن. طبعا جو برو معروفة لكن هذه يسمونها ميشن 1 برو. طيب شنو الجديد اللي موجود في هذه الكاميرا؟ طبعا الجو برو يعني خلينا نقول قامت بإعادة تعريف كاميرات الأكشن اللي هو يعني التصوير السريع والتصوير الخطير، ناس تصور هي وتقفز من الطيارة، ناس تصور هي تقفز مثلا من مناطق عالية، واللي معروف أن الرياضات الخطرة أكثرهم يستخدمون الجو برو أثناء عملية تصويرهم لرياضتهم. طيب الآن يعني شنو الجديد اللي موجود في الكاميرا جو برو عشان بس نفهم؟ أول شيء قيمتها 269 ريال تقريبا، ان ايه هي فيها يعني حساس بحجم 1 بوصة بدقة 50 ميجا بيكسل، ويعتبر انه هو اكبر حساس في تاريخ هذه الفئة او هذا النوع من الكاميرات اللي هي الكاميرات اللي احنا نسميها كاميرات الاكشن او كاميرات الحركة السريعة او الرياضات الخطرة، مع تصوير بدقة 8K بسرعة 60 اطار في الثانية. في تقنية جديدة هم حطوها يسمونها Open Gate أو البوابة المفتوحة، تستخدم الحساس اللي هو 1 بوصة هذا بشكل كامل. طيب فبالتالي يعني وأيضا أنه هو يقاوم الماء لغاية 20 متر، الله يعني الغواصين 20 متر تحت الماء يقدر انه هو يصور ويستخدم هذه الكاميرا. بس الحين انا متاكد يعني انك تسال سؤال عبد الله، انت قلت مصطلحات حساس وما حساس ونبوصه والامور هذه كلها، نبي نفهم ايش معنى لما نقول يعني السنسر الخاص بالتصوير او الحساس الاكبر من نوعه والخاص بالتصوير. احنا نقدر نقول عنه انه هو القلب الحقيقي للكاميرا او القلب الحقيقي للكاميرا، وهو طبعا ما يعني ما تقيسه بعدد، تقول والله 50 ميجا بكسل 40 ميجا بكسل 70 ميجا بكسل، لا تقدر تتخيله مثل الدريشة مثل النافذة، كل ما كانت النافذة اكبر دخل الضوء اكثر والصورة صارت أوضح، عرفت كيف؟ فالكاميرات لما تصور هذا الحساس مال الضوء كل ما زاد حجمه كل ما عطى إمكانية الضوء تدخل بشكل أكبر مما عطى وضوح للصورة بشكل أكبر. فالحساس اللي هو لما نقول واحد بوصة في هذا النوع من الكاميرات، يعني بالنسبة للجو برو يقول لكم أكبر ب 25 إلى 35% من نظيراتها من الكاميرات. طيب، فبالتالي يعني هذا هو السبب الحقيقي وراء جودة الصور الليلية وتقليل الضجيج في التصوير في الإضاءة الضعيفة. يعني أنت اليوم لما تروح تأخذ كاميرا ويقول لك هذا السنسر مالها يعني بوصة واحدة كذا حجمها 1 إنش مثلا، عرفت؟ وبعدين تقول مثلا إيش فائدة الحساس إيش فائدة السنسر، هذا نحن عرفنا السنسر لك. إذا احنا بدينا بجوجل بيكسل، بعدين رحنا حق الكاميرا اللي هي الجو برو ميشن 1 برو، والحين نتكلم عن البوز كوال يعني كوايت كومفورت. هذه سماعة، يعني بوز كشركة معروفة بإنتاجها للسماعات، وهي طبعا من أقوى وأقدم وأكبر الشركات اللي تصنع يعني والمتخصصة بالصوتيات. طيب، فبوز شنو عندها؟ شنو الجديد اللي أطلقته؟ هي أطلقت الجيل الثاني من كوايت كومفورت العادية. كوايت كومفورت هم موديل عندهم من السماعات، وطبعا هي ليس، وعندهم ألترا اللي هي الأعلى والأقوى والأكبر بعد. طبعا هي ليست بديلا للألترا ولا إصدار منافس لها، بل هي السماعة المتوسطة التي أضافت إليها ميزات كانت حكر على الألترا. يعني كانت يعني في أغلى سماعة شالوا من المواصفات اللي في أغلى سماعة وحطوها في الفئة المتوسطة وصارت بسعر أقل. يقول لكم أبرز الإضافات اللي هي تدعم الصوت اللي يسمونه لوزلس أوديو، يعني بدون فقدان حتى 24 بت عبر الكوابل، وتحسين في إلغاء الضوضاء. قمت أقول طلاسم أنا صح؟ طيب أنا بروحي يلا فهمتها يعني بالضبط. يعني لما نقول بدون فقدان، دعم الصوت بدون فقدان، يعني الزبدة هي الفكرة. شايف أنت لما تصور صورة بالكاميرا مال التليفون مالك وتكون الصورة خام، كم حجمها يكون؟ يكون حجمها كبير. لما تيجي ترسلها بالواتساب، الواتساب شو يسوي؟ يضغطها الصورة، ينقص من جودتها عشان تقوم بعملية إرسالها. لو فرضنا أنت تبي تطبع الصورة بحجم كبير بحجم معين، فأنت راح تأخذ الصورة اللي صورتها بالتليفون راح تطلع لك أنقى وأقوى. عشان كذا لما واحد يرسل حق واحد صورة عشان طباعتها يقول لا ترسل لي إياها بالواتساب، ارسل لي إياها يعني يا بملف مضغوط، أو ترسل لي إياها مثلا بطريقة مثلا

وينتقل لاسلكيا، عرفت؟ فهنا الناس اللي مثل المخرجين يعني مثل مروان وربعنا هذول اللي يشتغلون بالصوت أكثر شيء ويهمهم الكواليتي وجودة الصوت ونقاوته، يبون السماعة أو الطريقة اللي تنقل فيها الصوت لاسلكيا بدون لا يفقد أي شيء من جودته، نفس المادة الخام الصوت الأصلي مثل ما هو ينتقل لاسلكيا على السماعة عندك وفي أذونك. فهنا يعني بوز كوايت كومفورت كسماعة، يعني مو مثل سماعة أبل، سماعة سامسونج، سماعة هذا كلهم يضغطون الصوت يقللون من حجمه لين ما يوصلك. هذه كوايت كومفورت تاخذ الصوت بالمادة مال الخام الأصلية بدون ما تقلل من جودته ومن قوته. يقول لك رو مادة خام، يعني يطلع بشكله الأصلي. فهي هذه يعني هذه نوع من الثقافة بعد عندنا يكون عندنا مستمعين الأحبة. لما أنت تبي تروح تشتري سماعة لاسلكية زين، تقول هل هي تضغط الصوت؟ كيف نقاوة الصوت؟ فالمصطلح الفني اسمه لوزلس أوديو. لوز خسر، يخسر يخسر يفقد. لوزلس يعني بدون فقدان أوديو الصوت، بدون فقدان الصوت. فبالتالي بالعربي إحنا نسمى دعم الصوت بدون فقدان، دعم الصوت بدون فقدان. أوكي، فهي الفكرة تسوي لها إيقاع شوية عشان نحفظها. طيب، فهي هذه بالفكرة اللي إحنا تكلمنا عنها بما يختص بالجديد بالسماعات اللاسلكية ومن بوز بالتحديد. طيب، عندنا أيضا خبر بال يعني جوجل بيكسل مثل ما قلنا التليفون طلع، هم مطلعين وياه شغلة يسمونها بيكسل تاج، مثل الاير تاج مال أبل، القطع الصغيرة هذه اللي تحطها في شنطتك تربطها في حيوانك الأليف تحطها في جنطتك بحيث أنك لو فقدتها تقدر تعرف مكانها. في ناس تلبسها ساعة في اليهال الصغار لما يدشنون الحدائق عشان يعرفونه وين مكانه ويتبعونه، تراكر يعني متتبع أو متعقب يسمونه. فجوجل أطلقت ساعة بيكسل ووتش 5 مع تحسينات في المعالج وعمر البطارية وجهاز تتبع اسمه بيكسل تاج، يعمل على شبكتي اللي هي أبل فايند ماي وعلى جوجل فايند ماي ديفايس في نفس الوقت، يعني يشتغل على اثنين. لو تستخدم آيفون أو يعني تكنولوجيا الأبل بيشتغل عليها هذا البيكسل تاج، ويشتغل على أيضا أنظمة الأندرويد أكيد بطريقة وإمكانيات عالية. طيب، الحين لما نتكلم عن الشبكة هذه كيف تشتغل الاير تاجز ولا البيكسل تاج، بس أبي أذكركم بس عشان يعني أوصل لكم الفكرة إن هي شبكة تتبع سرية ضخمة تعمل على أكثر من مليار جهاز مثل شركات أبل، عرفت؟ لما تضيع أي قطعة مرتبطة بالشبكة يتشعب إشارة البلوتوث الخفية. يعني شو اللي يصير؟ يصير انك انت يعني انت لو مثلا تستخدم الاير تاج وواحد ما تعرفه قاعد يمك يستخدم الايفون، الاير تاج يقول حق هذا الايفون قول حق صاحبي ان انا في هالموقع. انت متخيل؟ اذا نفس الفكرة هي يعني انت تستخدم اجهزة الناس اللي دور ما دايرك عشان تقول حق صاحب الجهاز او يحدد موقع صاحب الجهاز، فالكل يعني يكون شبكة حق هذه الاير تاجز ولا البيكسل تاجز نفسها، لأن هي تشتغل على الاثنين. فإلا واحد يستخدم أندرويد وواحد يستخدم آي أس، شو بيستخدمون الناس من تليفونات. فأي تليفون موجود في المحيط مالك هذا البيكسل تاج يقدر أنه هو ياخذ كوميونيكيشن معه ويرسل حق الصاحبة يقول له أنا هنا، أنا في هذا المكان، يعني عرفت؟ فهي هذه الفكرة كيف تشتغل هذه الأشياء. آخر خبر في حلقتنا لليوم هو أن شركة LG تطلق تقنية جديدة، أو خلينا نقول رقت تقنية الأوليد. يقول لكم كشفت شركة LG هذا الأسبوع عن تقنية فليب الخاصة بها لتطوير شاشات الأوليد. يعني هم يعيدون الناس ويوعدونهم أن يعني بسطوع أعلى مع حماية أفضل من مشكلة الحرارة. يعني انت احيانا لما تستخدم تقنيه الاوليد العاديه في هيت يطلع من الشاشه، عرفت كيف؟ فهم قللوا هذا الموضوع. فيعني في اخبار حلوه، الاجهزه قاعده تتطور، قاعده تصير اكثر

0: صداقة حق البيئة، قاعدة تصير أكثر تركيز على حسب نوع وطبيعة العمل اللي أنت تبي الجهاز له. يعني مستمعين الأحبة، وحول هذه الأخبار كلها، إذا عجبكم خبر معين، عندك مداخلة، عندك وجهة نظر، عندك استفسار، احنا نرحب فيك على 24692666. هذا لو بغيت تتصل، 24692666. وإذا بغيت ترسلنا رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب، احنا نرحب فيك على 7844 2010 7844 2010. ومساءكم تقني.
1: أكون مثلك، ألقى مثلك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. إذن في الأسبوعين الماضيين تكلمنا عن مواصفات أجهزة الذكاء الاصطناعي والفرق ما بين الذكاء الاصطناعي السحابي والذكاء الاصطناعي المحلي، وكيف نقدر نخصص النموذج اللي تبيه إذا كان مصدر الذكاء الاصطناعي أو محرك الذكاء الاصطناعي يعني محلي، كيف تخليه يشتغل في مصادرك، وحتى لما يكون محلي أيضا أو عام يعني تقدر بعد أيضا أنك أنت تخليه يشتغل بالمصادر اللي أنت يعني تبغيه. الليلة مستمعين الأحبة ومن خلال حلقتنا راح ننقل الموضوع من النظري للتطبيق الفعلي. نبي نتكلم عن الأدوات اللي ممكن تخلي أنت الذكاء الاصطناعي يستخدمها بدل عنك. طيب قبل الأدوات، لكن قبل لا نتكلم عن الأدوات في شغلة وايد مهمة، يعني لازم نفهم الفرق الجوهري بين نوعين مختلفين من الذكاء الاصطناعي. أول شيء، فإحنا عندنا أول شيء النموذج العادي. النموذج العادي أنت تسأله ويجاوبك وبس، صح؟ يعني لما تفتح أنت مثلا الشات جي بي تي أو تفتح مثلا الكلود وتسأل سؤال، هو يعني يجاوبك وبعدين يوقف، أنت تكتب وهو يرد يكتب يرد عليك يعني، وترد تكتب له مرة ثانية، وكل خطوة تحتاج أنك أنت تتدخل، يعني أخذ وعطى، حوار، سوالف رايحة رادة، وهذا يعني الشائع ما بين كل الناس اللي الناس تستخدمه، فهذا احنا نسميه النموذج العادي. النموذج الثاني أي واحد، وإحنا يمكن تكلمنا عنه قبل، يا سلام عليك، الذكاء الاصطناعي الوكيلي أو يسمونه الوكيل الذكي، يخطط وينفذ ويكمل على الشغل بدون ما أنت تتدخل. طيب فالوكيل الذكي باللغة الفنية يسمونه AI agent. AI agent هذا طبعا يختلف اختلاف جوهري عن النموذج العادي. أنت تحدد له الهدف، تعطيه الهدف، وهو يقرر الخطوات شنو اللي بيسوي طبعا، وراح ينفذها ويتحقق من النتائج ويصحح مساره بروحه حتى يوصل حق الهدف اللي أنت تبغيه بدون ما تتدخل أنت في كل خطوة من الخطوات اللي هو يشتغل عليها. يعني باختصار نقدر نعتبره موظف رقمي يشتغل بتوجيهاتك، أنت عليك بس توجهه، سوي كذا، اعمل كذا، وتهده ويروح عنه. طيب فنحن لو سألنا هذا السؤال حق نفسنا، كم ساعة تقضيها أسبوعيا في مهام أنت تقول فيها حق نفسك هذا عمل روتيني ممل؟ كم مرة، كم ساعة يعني في الشغل لو فرضنا أنك أنت كل يوم تداوم، كل يوم تداوم، كل يوم تداوم، وكل يوم تسوي نفس في شغلة يعني معينة تسويها هي ماكو فيها فرق، عرفت؟ إنزين، وتقول في نفسك هذا عمل روتيني ممل، وتتمنى لو أن أنت حد يسوي عنك أو تعطيه حق أي أحد يسوي عنك. هذه بالضبط المهام اللي نحن يعني نقول أن الوكيل الذكي راح يتقنها، الأعمال الروتينية الغير متغيرة. طيب فالمكونات الثلاث لأي وكيل ذكي، أنه هو أول شيء يخطط، يعني يحلل الهدف ويحط لك خطة. الشيء الثاني الأدوات، يعني يستخدم متصفحات الانترنت، ملفات اللي انت تعطيه أكسس عليها، يعني تعطيه خلينا نقول صلاحية انه هو يدخل على البريد الالكتروني مالك، واذا كان او حتى يغير او يعدل في الكود اذا كان عندك اكواد برمجية. الشغلة الثالثة الذاكرة والتصحيح، يتذكر شنو اللي سواه، يتذكر شنو اللي هو فعله حقك، ويعدل المسار إذا احتاج. هذا موظف كامل عندك صار. طيب يخطط ويستخدم الأدوات ويتذكر. هذه الثلاث أشياء وهو يسويها. طيب الحين خلينا نستعرض أبرز الأدوات أو أدوات الوكلاء الذكيين المتاحة اليوم. يعني مثلا أنت اليوم هذه الأدوات مثلا بتقول هل إذا كارستان يقدر يستخدم أكسل، يقدر يستخدم باوربوينت، يقدر يستخدم بريد الإلكتروني في الأوتلوك، يقدر يستخدم الجيميل، يقدر يستخدم البرنامج الفلاني سلاك كليك أب، برامج ثانية، في برامج يعني ناس تستخدمها في الأعمال وايد وفي الشغل، هل هذا الذكاء يقدر يتعامل معها؟ وفي ملاحظة مهمة، يعني لو لو لو جينا نشوف يعني الأسعار السحابية والمبالغ المالية اللي تتطلبها على أساس أنك أنت تشغل وكيل ذكاء اصطناعي كلها تتراوح ما بين 7.5 ريالات إلى 8 ريالات، ما بين 7.5 ريالات إلى 8 ريالات بالشهر. يعني لو أنت بغيت تخيل لك موظف يشتغل عنك شغلك الروتيني، يعني موظف إلكتروني agentic AI يشتغل بالذكاء الاصطناعي، راح تدفع له بالشهر ما بين 7.5 إلى 8 ريالات. يعني هذه القيمة الخاصة فيه، عاد انت توزنها يسوى ولا ما يسوى. طيب فالأكثر انتشارا في الوقت الحالي ما بين الناس وقيمته 7 ريالات و700 بيسة. طيب هذا من Open AI، وطبعا هو الشات جي بي تي ايجنت. طيب الأكثر انتشارا وكيل سحابي يشتغل داخل الشات جي بي تي بلس، يستطيع تصفح الانترنت والتعامل مع الملفات وكتابة الكودز البرمجية وتشغيلها. شو اللي يقدر يسويه؟ يقدر يبحث في الانترنت ويجمع معلومات بشكل تلقائي، يقدر يكتب تقارير كاملة بمصادر موثقة، يعني لما انت تعطيه المصادر مالتها، يقدر يحلل الملفات الاكسل والبي دي اف ويستخرج منها بيانات، يقدر يكتب كود ويشغله ويصحح اخطائه بشكل تلقائي، يقدر ينشئ رسوم بيانية وصور. طبعا القيود اللي موجودة فيه انه هو لا يوجد له تحكم كامل، يعني هو ما يقدر يتحكم بجهازك بشكل كامل، يعمل داخل بيئة الشات جي بي تي فقط على خاص حسب الإعدادات اللي أنت عطيته إياها. فتخيل أن الشات جي بي تي ايجنت تقدر يسوي هذا كله. أنت لو في عملك يعني في طبيعة شغلك عندك ملفات إكسل وبي دي اف وورد، يقدر يستخرج منها البيانات، يقدر يكتب تقارير، يقدر يسوي يدور لك في الإنترنت يعني عن مصادر معينة، عن معلومات معينة يجمعها ويضبط لك إياها. إذا أنت عندك برمجة وتكتب في البرمجة يقدر هو يشغل يعني ويصحح الأخطاء اللي موجودة، يقدر ينشئ رسوم بيانية وصور، يعني هذا يعني صور ورسوم بيانية، فبالتالي دائما تقاريرك راح تكون مدعمة بهذه الأشياء. فإمكانيات عالية حقيقة، وبسبع ريالات وسبعمائة بيسة شهريا. الثاني يعني كمحرك ذكاء اصطناعي آخر واللي هو الكلود من انثروبيك، طبعا هذا الكوورك هذا أنا أشتغل عليه بشكل شخصي، أو هذا يعني الذكاء الاصطناعي اللي أنا أتعامل معه كوورك بشكل شهري، تدفع له نفس الشيء 7.5 ريالات و700 بيسة في الشهر. طبعا الكلود معروف أنه هو الأقوى في التحليل المعقد والمهام الطويلة والبرمجة، وهو الوكيل المستخدم يعني اللي ممكن أنه يعني يربط لك يعني الكونكترز احنا نسميها، وجاهزة ذات إمكانيات عالية. شو اللي يقدر الكلود يسوي لك إياه؟ يقدر ينجز مشاريع برمجية كاملة من الصفر، يقدر يحلل وثائق ضخمة ويستخرج منها الأنماط المطلوبة، يقدر يكتب محتوى طويل ومتسق على مدى ساعات مايكل، يقدر يدير مهام متعددة الخطوات بتنسيق ذاتي. طبعا يعني إمكانياته عالية صراحة، وأنا بشكل شخصي جربته الانثروبيك ككلود، وعندي ايجنتك اي اي وجربت فيه، يعني إمكانيات صراحة غير طبيعية. ومع وجود طبعا يعني أنت يعني غير الكوورك انت عندك موضوع الاي بي ايز. الاي بي ايز هي الملفات اللي تكون الوسيطه اللي تدمج يعني مثلا كبرنامج مثلا ذكاء اصطناعي ككلود مع برنامج ثاني خارجي تشتغل عليه مؤسستك او او برنامج ثاني موجود عندك على الجهاز. الاي بي اي هو البرنامج اللي يخلي هذول البرنامجين يتكلمون مع بعض ويتفاهمون ويصير حوار ما بينهم. طيب ففي عندك ايضا نسخه من الكلود اللي تجمع ما بين الاثنين، يعني في امكانيات صراحه جدا يعني عاليه. وكم؟ 7 ريالات و700 بيسة في الشهر أجارب. طيب عندنا من جوجل طبعا الجيميناي، محرك الجيميناي من جوجل متخصص في البحث العميق والتقارير الأكاديمية، يبحث يعني في مئات المصادر وينتج تقرير شامل. شو اللي يقدر يسوي الجيميناي؟ يقدر يبحث لك في مئات المصادر ويلخصها، يقدر يستشهد بالمصادر العلمية بشكل تلقائي، يقدر يتكامل مع جوجل دوكس وجوجل درايف وغيرها من برامج جوجل اللي موجودة عندك، يقدر يدعم البحث بالعربية، وطبعا هذه من ضمن الأشياء يمكن المستخدم العربي تهمه بشكل جدا كبير، يعني حتى كلود ولكن جيميناي متميز في هذا الموضوع باللغة العربية. طيب أيضا عندنا يعني بما أن احنا قاعدين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي مستمعينا الأحبة، وأنك قاعد يعني نتكلم عن أن كيف راح يكون عندك موظف يشتغل 7 أيام في الأسبوع طول الوقت اللي يسمونها 24/7. طيب طبعا يمكن واحد يقول أنه راح يحتاج جهاز خاص أو جهاز ذو مواصفات عالية على أساس أن يعني خلينا نقول الذكاء الاصطناعي يقدر يكون شغال بدون توقف وبدون لا يصير لأي يعني مشاكل. فعشان كذا من ضمن الابتكارات الجميلة والجديدة اللي وصلت أنك أنت ما في حاجة أنك تتغير جهازك اللي موجود عندك، ولو أنك أنت استخدمت مثلا الذكاء الاصطناعي السحابي فأنت اللي يهمك سرعة الانترنت أصلا وليس قوة الجهاز. ولكن لما يصير في تفاعل ويصير أنه يعني تبي أنه هو شغال طول الوقت، ففي جهاز اسمه أوتو أوتو ون. قيمة الجهاز تتراوح ما بين 231 ريال إلى 308، تدفعها مرة واحدة. شنو هذا الجهاز؟ وش يسوي بالضبط؟ الأوتو ون هو جهاز يعني حاسب آلي صغير بحجم علبة بطاقة الأوراق وبدون مروحة تبريد، مصمم خصيصا للعمل 24 ساعة يوميا دون انقطاع. طبعا يأتي يعني بشكل يعني مثبت عليه بنظام أوبن كلو لإدارة الوكلاء الذكيين. طبعا هو راح يكون عندك أنت تطبيق من هاتفك الذكي اللي تقدر تدخل على الأوتو ون وتتحكم أيضا فيه عن بعد. فهني إمكانية جدا عالية في عملية إدارة الموظفين أو الأجنتك اي ايز اللي أنت قمت بصناعتهم لتنفيذ المهام اللي موجودة عندك. فالسؤال المهم يعني هل هذا الجهاز هل هو محرك ذكاء اصطناعي؟ يقول لك لا، وهو أوتو يعني ليس محرك ذكاء اصطناعي بحد ذاته، وهو منصة تشغيل بلاتفورم للوكلاء الذكيين. يعني النماذج تأتي من الخارج، يعني مثلا كلود اي بي اي، الشات جي بي تي اي بي اي، وانت تدفع على هذولاك الاشتراك بشكل منفصل. الجهاز تشتريه يعني مثلا ب $599 مرة واحدة، لكن إذا بغيت تشغل مثلا كلود كمحرك عليه راح تدفع اشتراك الكلود اللي هو 7 ريالات و700 بيسة مثلا في الشهر، ورسوم الـ API اللي هي راح تخلي كلود يتكلم مع الأوتو ونظام الأوتو اللي هو الـ Open Clo. طيب فبهذه الطريقة يعني أنت ممكن أنك أنت تخلي عندك جهاز ملحق بالجهاز اللي موجود عندك، مهنته أو شغلته الخاصة، إدارة محركات الذكاء الاصطناعي والأجنتك AIs، الموظفين الرقميين الإلكترونيين اللي أنت وظفتهم عشان يشتغلون لك. فبالتالي لما نشوف التكلفة بشكل عام، إذا في شخص حب إنه مثلا لو كان فرضا عنده محل، عنده مطعم، عنده دكان، عنده صيدلية، ويبي يديرها مثلا بالذكاء الاصطناعي، ويبي الذكاء الاصطناعي هو اللي يجمع له مثلا المبيعات اللي صارت قبل أسبوع ويقارنها بالأسبوع اللي قبل، ويعطيه مخطط مثلا كل يوم سبت أو كل يوم جمعة، ويضبط له الأمور هذه كلها. فبالتالي راح يلاحظ أنه يعني الجهاز راح يكلفه يعني مثل ما قلنا يعني من 231 إلى 308 ريالات، هذا بدون اشتراك، خلاص تدفعها مرة واحدة. أما النماذج السحابية على حسب، يعني مثلا أنت بتاخذ الشات جي بي تي ولا بتاخذ الكلود اي بي اي، فتشوف أنت كم قيمته الشهرية كاشتراك ويكون طبعا معك. يعني إذا شغلت نموذج محلي اللي هو ليلاما مثلا، اللي هو الأوبن سورس، يعني محرك ذكاء اصطناعي تنزله على الجهاز وتخليه عندك، طبعا راح يكون عندك ماكو اشتراكات، خلاص انت نزلته شغلته فعلته وصار عندك الذكاء الاصطناعي المحلي اللي يشتغل من الجهاز بشكل مباشر. لو جينا نقول الحين هذا الجهاز شو اللي يقدر يسويه بالضبط، هذا الجهاز يشتغل 24 ساعة يوميا دون الحاجة انك انت تفتح يعني كمبيوترك الاصلي أو تليفونك. طيب تضيف التطبيقات الخاصة فيك اللي هي الكالندر، وإذا كان عندك مثلا برنامج مثل السلاك أو مثلا برنامج مثل الجيميل من تليفونك، وبشكل يعني وبثواني يتم الإعداد مال الإعدادات مال الجهاز، يراقب بريدك ويجاوب على الرسائل اللي توصلك الروتينية وبأسلوبك، يعمل أثناء انك انت مو موجود ولا انت نايم، ويرسل لك التقرير لما انت تكون موجود بالوقت اللي انت تبي، يدعم اي محرك ذكاء اصطناعي انت تقدر تختاره، الكلود او الشات جي بي تي او اي نماذج محلية اخرى. شن اللي يحتاج هذا الجهاز اللي هو الاوتو عشان انه هو يشتغل ويفعل لك الايجنتك اي اي اللي هو الموظف الرقمي الخاص فيك، ويشتغل 24/7 يعني 7 ايام في الاسبوع طوال الوقت. طيب يعني فبالتالي نقول من يحتاج هذا الجهاز فعلا، من يريد وكيلا يعمل 7 أيام بشكل مستمر ولا يريد تحمل تعقيد إعداد حاسوب مخصص، إذا عملك يسمح لك باستخدام النماذج السحابية وقت الحاجة حاسوبك العادي يكفيك تماما. طيب فبالتالي يعني إذا شغلك أنت يعني يسمح باستخدام النماذج السحابية وقت ما أنت تبي، يعني أنت ما تبي شيء شغال 24/7 ما تحتاجه، عرفت؟ ولكن احنا نقدر نقول ان هذه الاشياء اصبحت متاحة للكل، الكل يقدر ان هو يعني يفعل ادوات الذكاء الاصطناعي وينتقل من الذكاء الاصطناعي النموذج العادي الى الذكاء الاصطناعي بالنموذج اللي احنا نسميه الوكيل اللي تفوضه بالمهام ويشتغل عليها. الحين مستمعينا راح نقارن ما بين أدوات ومحركات الذكاء الاصطناعي ونتكلم فيها. الآن اللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، عنده استفسار، احنا نرحب فيه على 24-692-666 للي حاب يتواصل، 24-692-666 للي حاب يتواصل معنا بشكل مباشر، واللي عنده طبعا رسالة وحاب يتواصل من خلال الواتساب سواء كان برسالة نصية أو صوتية احنا نرحب فيه على 72-44-2010 72-44-2010 ومساءكم رقمي.

0: المستكشف الرقمي. تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.
1: تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. تعالوا مع بعض كذا نشوف قائمة محركات الذكاء الاصطناعي المتاحة لكم اليوم. عندنا احنا طبعا الشات جي بي تي ايجنت، عندنا الكلود كوورك، وعندنا الجيميناي ديب ريسيرش، وعندنا طبعا يعني اكثر من يعني غير الجورك اللي هو طبعا من من من اكس، وعندنا بيربلكسيتي ايجنت بعد. طيب الحين لما نشوفهم نلاحظ ان كلهم اسعارهم 20 دولار في الشهر، يعني اللي هي 7 ريالات و700 بيسة، وهذه اللي ذكرتهم كلهم التشغيل مالهم سحابي، يعني يشتغل من سيرفرات الشركة الأم نفسها. لكن لما ينشوف التخصصات، يعني مثلا لو واحد يبي يستخدم الشات جي بي تي ايجنت راح يكون للبحث والتقارير وإدارة الملفات. لما نشوف الكلود كوورك البرمجة التحليل والمهام الطويلة. لما نشوف جيميناي ديب ريسيرش راح نشوف البحث العلمي والتقارير. طيب فهي هذه كلها تلاحظ ان حقها امكانيات وحقها قدرات. واليوم احنا تكلمنا عن جهاز اسمه اوتو 1، واوتو هو جهاز يعني مخصص يتراوح سعره ما بين يعني 240 الى 308 ريالات تقريبا مره واحده تدفعها، ولكن لما تحط بعدين عليه محركات الذكاء الاصطناعي السحابيه راح تدفع له اشتراك شهري، او انك انت تنزل نموذج الذكاء الاصطناعي اللي هو المفتوح والحر المصدر واللي هو راح يكون مجاني واللي انت راح تقدر انك انت تتعامل معه. فبالتالي نقول كيف تختار محرك الذكاء الاصطناعي اللي يتناسب معك اذا انت عملت بحث، اذا عملك خلينا نقول بحث وكتابة تقارير فالشات جي بي تي والجيميناي، إذا برمجة وتحليل ومحتوى طويل فبيكون عندك الكلود والكوورك، وإذا بغيت أنك أنت تسوي وكيل يعني يشتغل لك 24/7 مثل ما يقولون 7 أيام الأسبوع وبشكل مستمر وبدون لا يكون عندك كمبيوتر مفتوح، فأنت تشتري الأوتو 1 as a device as a جهاز وتحط عليه نموذج الذكاء الاصطناعي اللي يتناسب معه. وأما إذا تبي نماذج محلية مجانية وفيها خبرة تقنية فأنت عندك يعني الأداة اللي اسمها Open Hands و N8N بعد Open Hands و N8N، فهي طبعا مفتوحة المصدر والنوع ممكن يكون يعني ممكن يكون طبيعة التشغيل سحابي أو محلي تحط على الجهاز عندك. طبعا هذا أكثر شيء تستخدم المؤسسات والناس اللي يسمونهم المطورون للأعمال. طيب يعني خلينا نشوف قبل، في عندنا تقريبا رسالة ننزلها أول كأنها رسالة صوتية.

0: طيب مستمعين خلونا نسمع رسالة صوتية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الكريم، مساكم الله بالخير. أول شيء أشكركم على البرنامج الجميل المثير الغني بالمعلومات، بارك الله فيكم، وأنا متابعينكم كل أسبوع من متابعين هذا البرنامج. بس عندي استفسار، أنا أتكلم أحيانا عن موضوع الجيجابت، زين لو توضحونا في وش معنى الجيجابت. أحيانا نستخدم السويتشات تحصل مكتوب لك 10/100، أحيانا تحصل جيجا، أحيانا تحصل جيجا بت بلس، بعدين جيجا بت بلس بعدين جيجا بت 10. هذا من هذه المعلومة، زين لو توضحون هذه النقطة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.

طيب سؤال يعني هو شوي طالع عن موضوع الحلقة، ولكن لما نتكلم عن الجيجا بت، طبعا هي غير عن الجيجا بايت اللي هي تستخدم كوزن للملفات والبيانات اللي ممكن تتخزن على الهارد ديسكات وعلى الأجهزة. الجيجا بت في الراوترز عادة هي وحدة قياس لسرعة نقل البيانات عبر الشبكة، عبر الشبكة. يعني مثلا أنت لما تقول سرعة الإنترنت ما يقولوا مثلا كم سرعتك لما تشترك، مثلا يقولك 200 ميجابت، 500 ميجابت، 1 جيجابت. هذه سرعة نقل البيانات عبر الشبكة. فلما تقول 1 جيجابت مثلا في الثانية، يعني كأنه يساوي 1000 ميجابت في الثانية من نقل، من سرعة نقل البيانات. فهي تستخدم لوصف سرعة منافذ الشبكة، سواء كانت يعني local area network ولا wide area network، يعني إذا كانت شبكة داخلية أو شبكة خارجية، أو سرعة الاتصال اللي يدعمها الراوتر. فهذه الجيجابت هي سرعة نقل البيانات عبر الشبكة. فلما أبي أعطيك مثال، مثلا لو كان عندك راوتر في منفذ مكتوب عليه جيجابت إيثرنت، إيش معناته هذا؟ معناته هذا إنه يقدر ينقل البيانات بسرعة تصل إلى 1000 ميجابت، يعني إلى 1 جيجابت في الثانية ما بين الأجهزة المتصلة بالشبكة. فلما تقول جيجابت إيثرنت، فهو عنده القدرة إنه هو ينقل البيانات بسرعة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية. طيب إذا كان يعني اشتراك الإنترنت مثلا لو قلنا مثلا 500 ميجابت بير سكند يعني في الثانية، أو 1 جيجابت بير سكند في الثانية، فمعناته فمن يعني الأفضل أن يكون عندك الراوتر اللي أنت مشغلة أو اللي أنت جبته عشان يوزع لك ال 500 أو يوزع لك ال 1 جيجابت، يعني يكون يدعم يعني المنافذ اللي فيه تدعم الجيجابت للاستفادة من السرعة الكاملة. عشان كذي ما في فايدة أن أنت يكون عندك راوتر حد 250 ميجابت بير سكند وأنت الاشتراك مالك 1 جيجا، ما راح ينقلها. أنه 500، واحد يقول والله أنا اشتراكي 500 لكن هو حاط راوتر قديم في البيت، أو الراوتر شركة الاتصالات ما غيرت لياه لما سوى الأبجريد حق 500، فبالتالي ما راح يروح لل 500، عرفت؟ فأنت هنا لازم تحط في بالك أن هذا سرعة نقل البيانات عبر الشبكة يعني السلكية، ولا يعني الشبكة السلكية بالتحديد يعني، وخاصة في المنافذ اللي تكون موجودة عندك جيجابت بير سكندز. طيب فهني دائما احنا نقول ان هناك في فرق ما بين ان يعني يقول لك جيجابت بير سكندز وجيجا بايت، لان جيجابت بير سكندز هي وحدة سرعة نقل البيانات، والجيجا بايت هي وحدة تخزين وزن مساحة. طيب وكل واحد جيجا بايت يساوي تقريبا 8 جيجا بت. anyway فاحنا ما ندخل الحين في التفاصيل، بس هي يعني بس كشرح يعني للرسالة ان الجيجا بت في الراوترات هي وحدة قياس لسرعة نقل البيانات عبر الشبكة. طيب الحين خلونا نضرب أمثلة حقيقية حق وكيل الذكاء الاصطناعي في يومك أنت، يعني في يومك يعني تقول شو اللي يقدر الوكيل إنه يسوي لك إياه. لو أنت كنت، لو فرضنا أنك أنت مدير أو موظف مهني، تقول له اكتب تقرير أسبوعي بناء على الأرقام مال هذا الأسبوع، حضر ملخص لاجتماع من تسجيل صوتي، ابحث عن 10 مقالات وقدم خلاصتها في تقرير واحد. طبعا الوكيل يقدر يسوي لك هذا الشغل وانت تراجع وتعتمد اللي سوى لك اياه. لاحظ حق واحد عنده مشروع صغير، متوسط او صغير، يرد على الاستفسارات مال العملاء بشكل روتيني، جدولة المنشورات وكتابة محتوى رسائل، او خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي شو اللي تحط عليها، تقدر تتبع الطلبات وإرسال تذكيرات بالمتابعة، تحليل آراء العملاء واستخلاص الأنماط. طيب للمطورين والناس الفنيين والتقنيين والمبرمجين يقدر هو يسوي مراجعة حق الكودز اللي موجودة في الأنظمة والبرمجيات، يحاول يطلع الأخطاء،
كتابة الاختبارات التلقائية، يولد وثائق API مع الكود، اقتراح تحسينات الأداء مع شرح لكل تحسين. لو كنت أنت معلم يقدر أنه هو يحط لك خطة تدريبية للمواد الإثرائية اللي أنت ممكن تستخدمها مع طلبتك، ويقدر أنه هو ينتج لك إياها على حسب المادة. ولكن كل هذا الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله متابعينا، إذا أنت ما عندك طريقة البرومتينج شلون تخاطب وكيف تطلب، فأنت عندك مشكلة. فبالتالي احنا نعرف دائما ان الذكاء الاصطناعي في قاعدة ذهبية لازم احنا نتبعها على اساس انه هو يقدر ينفذ طلباتنا. فالطلب لازم تحدد الدور وتحدد المهمة وتحدد السياق وتحدد الشكل. الدور ان انت تعطيه، انت معلم اول، انت محامي، انت مستشار، انت اعلامي، انت صحفي، أنت مستشار قانوني. طيب لازم تعطيه الدور. بعد ما تعطيه الدور، يعني بعد ما تقول له مثلا أنت كمستشار قانوني أنت قلت له الدور الحين، بعدين تعطيه المهمة، اكتب لي، لخص لي، راجع لي، حدد لي، عرفت؟ تعطيه أمر، ما تقول له والله أنا أبغى، لا هذا تمني. لازم تعطيه أمر، اكتب، لخص، ابحث، دور، يعني تعطي أمر. طيب بعدين السياق، السياق هذه النتيجة اللي تبي تطلع منها حق منه؟ حق من الجماهير؟ حق ناس عادية عامة؟ حق طلبة؟ حق أكاديميين؟ حق موظفين؟ عرفت؟ يعني لازم تحدد الجمهور وثقافة الجمهور والبلد اللي موجود فيه الجمهور ونوعيتهم. بعدين الشكل، تبي على شكل جدول، على شكل نقاط، على شكل باراجراف، فقرات، كيف تبيها بالضبط؟ عرفت؟ فهذه الأربع عناصر لما تكتمل في الطلب يطلع عندك إجابة واضحة ومكتملة، ويقدر إن الذكاء الاصطناعي يقدر إنه هو يجاوبك بالشكل الصحيح. فأربع نصائح من التجربة الفعلية اللي أنا مجربنها بشكل شخصي لاستخدام الوكلاء الذكيين. الأولى، لازم تكون هدفك محدد. الثانية، لا تثق به وباللي يطلع لك إياه بشكل أعمى، لازم تراجع ورا. الثالثة، تبدأ بمهام صغيرة وانت وتكبر لين ما يتعود. الرابعة، وضع يعني التنسيق، شلون تبي السياق يطلع والمخرج اللي راح يكون لك. طيب إذا بهذا نكون وصلنا معاكم مستمعين الأحبة لختام حلقتنا الليلة. رحلة احنا بديناها بأخبار الأجهزة وانتهت بالوكلاء الذكيين اللي يغيرون طريقة عملنا. ثلاث حلقات متتالية، المواصفات، ثم الفرق بين السحابي والمحلي، واليوم تكلمنا عن التطبيق الفعلي. الخطوة التالية لك مستمعي العزيز، نبيك تجرب أداة واحدة هذا الأسبوع. إذا عندك الشات جي بي تي، أو عندك مثلا الكلود، أو عندك الجيميناي، جرب أنك أنت تنشئ أو تبني وكيل ذكاء اصطناعي خاص فيك للأعمال الروتينية اللي أنت تقوم فيها. فإحنا نقول لكم أن الوكيل الذكي لا يلغي دورك، بل يحررك من الأعمال الروتينية لتركز على ما يحتاجه تفكيرك وإبداعك. أنت الموجه الاستراتيجي والوكيل ينجز التفاصيل. طبعا هذه هي شراكة الإنسان والذكاء الاصطناعي في 2026. قبلوا تحياتي مستمعين الأحبة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، بمعية المخرج الزميل مروان السعيدي.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبناؤها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يؤكد على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226.5 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرة تصنيع. أضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الذي كانت قريبة من امتلاكه بحسب قوله. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الإجراءات الأمريكية انتهاك لسيادة الدول ولا يمكن أن تكون أساسا لحل الأزمة، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض على بنوك أو شركات التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينتي غزة وخان يونس. في سوريا أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا، مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. ونددت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، ما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولاييف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل قالت روسيا إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود وإقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سامارا. في سياق متصل، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه كييف في مجال الدفاعات الجوية. وأوضح زيلينسكي أنه تم الاتفاق على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية،
مع تأكيد الاستعداد لتوفير التراخيص اللازمة لإنتاج الصواريخ في وقت تترقب فيه أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة. دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز تنفيذ والبالغ 50% على عدد من المنتجات الكندية، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن، وصفها بأنها غير منصفة وغير اقتصادية وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق، معلنا أن بلاده ستطبق رسوما جمركية مساوية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. أعلنت باكستان عن مقتل نحو 50 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختنخوا وبلوشستان، كما ضبط ودمر كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر. وأشار الجيش الباكستاني لاستمرار عمليات التطهير حتى القضاء على المسلحين وإرساء الأمن. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بلغراد إن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد سترسل طائرات وأفراد إطفاء لمساعدة صربيا في مكافحة حريق غابات هائل اندلع في محمية طبيعية، ولا تزال حرائق غابات كبيرة أخرى مشتعلة أيضا في سلسلة جبال ستولوفي. وفي إسبانيا وصل رجال الإطفاء في إقليم فالنسيا مكافحة حريق غابات اندلع إثر صاعقة برق لينتشر سريعا بالتزامن مع تغير في اتجاه الرياح وسرعتها، وجرى إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم. كما تستعد إندونيسيا لنشر 1500 جندي إضافي في بورنيو للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الجزيرة وتسببت في ضباب كثيف، وأتت الحرائق على أكثر من 200,000 هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا مع سيطرة الظروف المناخية الجافة. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل 6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتمغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. تجاوز إجمالي قيمة السقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان 226.5 مليون عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 191 مليون ريال عماني. وتصدر قطاع التصنيع ب 92% من إجمالي قيمة السقوف الائتمان المعتمدة، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية ب 6%، ثم قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ب 1%. يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطا بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نماء لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمج هذه المبادئ في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية، بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية. وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات
فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة 100 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها. وستواصل المبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يؤكد على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم هذه النشرة حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
1: زهرة من أجل الموت.

0: ليس هو الحنين إليك كما فعل نوفاليس؟ ليس اليقين بأنك نوع من القتل كما رأى المتنبي حين قال: إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت نوع من القتل؟ ليس فرحا ولا ترحا بمهرجاناتك ومآتمك، ليس تقربا إليك ولا تنصلا منك، ليس امتنانا ولا اشمئزازا، ليس حيادا ولا تزلفا، ليس غرقا فيك ولا عبقا منك، بل هو الإخاء الملثم بالقراءة والتعرف المشحون بالكيد. إنه إسجاء مديح طنان لربيعك المنحطم، وإهداء قلم يهسهسك حية إلى كتابتك كي تنكتب مرة أخرى، وإهداء زهرة غير مسمومة إلى وجهك العبثي، إلى سلالمك الرشيقة المنحوتة في أقصى الهشاشات وأبلغ العظات. عمود في جريدة، نص في كتاب، قراءة كتاب ما، رحلة طلابية، مصباح يضيء للتو، رغبة في إنجاز مهمة، موعد عاطفي، ستارة تتفتح، حجز رحلة بالقطار أو الحافلة أو الطائرة، شراء أريكة جديدة، اقتناء دولاب، نافذة تستيقظ، ابتسامة طفل، الذهاب إلى البحر، سيجارة ساهمة، السكن في بيت أو في غرفة في فندق، فنجان شاي أو قهوة، وجبة تمنح العافية، قارب صيد، التماعة سمكة، فضة بحر، خاتم خطوبة، حقيبة تلميذ، كراسة رسم، قلم رصاص، مفتاح باب، اسطوانة موسيقى، كلمات أهلا، مرحبا، كيفك، تصبح على خير، اشتقت لك، ما أجمل هذه الصدفة، نورتنا، متى سنلتقي مرة أخرى، دعنا نتواصل. كل ذلك من أجل تسويفك يا موت، من أجل أن تتنزه فينا عن إصرارنا قبل أن نتنزه فيك عن قصدك. كل ذلك من أجل زهرة نرميها في عينيك لتتأكد من أن خيالنا واسع وصبرنا قوي على احتمالك. كل ذلك لتفهم في كل مرة أننا نعتقلك فينا، وأنك سجيننا الأبدي، وأننا نزحف إليك فرادى وجماعات كي تهرب أرانبك منا، وأن دبيبنا إلى هيكلك لا يخطئ، وأن أعمارنا تتسع في أزماننا التي لا تموت. كلما أتيت إلينا كافأنا مصائرنا بأطفال، كلما تقلبت في صراعك وترنحت في هوجك قهقهنا في منتبذاتنا الليلية، كلما تورطنا في بابك صادقنا امرأة، تزوجنا امرأة، ذبنا في حب امرأة لا توصف، كلما تيبست أحزمتك وتفككت براغيك وذهب أحد دواليبك يسعى إلى رفيق أو صديق أو حبيب، زغردنا في وجهك وأقمنا نخلة من أجل ذكراه، شجرة من أجل ذكراه، حديقة من أجل ذكراه، كأنما نحزن كي نبتهج، كأنما نأسى كيما نغرق في العيد الذي أينعته الأحجار والينابيع. كل شيء معقوف فيك، مجيئك، مخاطرتك، تحذيراتك، حماك، بدنك، شكلك المتوعد، سباحتك المتملقة الغادرة، زوبعتك الزنبركية، كل شيء معقوف فيك. ولذلك تلقفنا درسك، جهدنا في رصف كلاباتك في مخزننا السري، نصبنا فخا معقوفا في لغتنا كي نصطادك، كي نتجسس على بريدك، كي نفلع جمجمتك المتصلبة المتصابية، كي نأخذك بمكر فينا، كي لا تذهب بنا بل تذهب فينا، كي تنشط فزاعاتك في مزارعنا، كي تحرس مخلوقاتك حقولنا وبيادرنا. نتوعدك بالوعد يا موت، وأنت تتوعدنا بالزائل والمنهار، تتلظى في كؤوسنا وهواتفنا، ونحن نتلظى في قلبك وشموعك الساهرة. تحملنا مثل غزالة شريدة عنك، ونحملك مثل بركان يندلع فيك وفي صومعتك وقيافتك. تلبسنا مثل أرستقراطي يغير بذلاته كل لحظة، ونلبسك مثل أرملة جللها الأسى تفطن إلى سر اللون. تشربنا مثل مكيدة لنا، ونشربك كما انتصار عليك. لك الزهرة يا موت، خذها من ولع حدائقنا. لك الإبريق، فاشرب من نشوة كرومنا. لك المصباح، فأضئ وجهك لك. لك الابتسامة، فتقصف من فرط مسراتنا التي تحضن الحزن النبيل. لك اللحن الطازج الفوار، فارقص على قدم واحدة كي تأخذنا عكازا في شيخوختك. أنتشي بك يا موت، أنهبك بحلقي ورئتي وأسناني وغرزة المجنونة. أثمل بك يا موت، أنا المفرد والجمع، أنا العاطل والمتعطش، أنا النيء والبادئ، أنا الأرقام المهذارة التي تعد الحظوظ، والنجوم التي تنسكب أبراجها فيعرف القراء طوالعهم المتصادمة. أثمل بك يا موت، لأن أصدقائي يعزفون فيك ويغنون، لأن أحبائي يلعبون الورق في صالتك، لأن امرأتي تتمشى الآن في ممشاك، وإلى جوارها جدول نهم تخرخر مياهه، وأمامها شمس تغيب وتتلاشى. أثمل بك يا موت، لأنني أعانقك بارتياب، وأفتك بك في مودة، وأفتح لك جروفي وهضابي في رقة مبتذلة، كأنما نتحرك كأخوين في رحم لا يرحم. تكسرت ميتاتك يا موت، وانهمرت في الأجساد الغائبة، وعليك الآن أن تقرأ مزيداً من روايات الفروسية يا موت، لأنني أحب جوادك العنكبوتي العاثر الحظ، وامرأتك المنكوبة العالية المقام، وابنة أختك التي ستتزوج عما قريب. تكسر مجدافك يا موت، فابني سفينة تترفع عن المجاديف وتتعالى على الطوفان. يا موت، ادعني الليلة أو أدعوك كي نتحدث عن الشرف العضال، عن القلب والسلم والمائدة، عن الشمس والبحر، عن الأكواب والفاكهة، عن الأحصنة والمرمدة، عن الليل والنهار، عن التبر والجمر، عن النزق والحكمة، عن الصعاليك والرؤوس المقطوعة، عن الأبيض والأسود. هذا هو بريدي، هذا هو هاتفي، مر علي اليوم كي تنتحب أمامي، وكي أفرح بنردك المطاير وإخائك الملتبس. لا تنسى يا موت كتاب عظاتك وحبالك التي سأتسلق بها إلى وجهك. لا تنسى أنني أنتظر بصبر ممتلئ وعين حجرية، وعندما تأتي لا تحمل معك مسدسا أو سكينا، ولا ترتدي أيا من معاطفك المألوفة جدا. سألاقيك عاريا يا موت، فتعر من أجل الزهرة التي سأقدمها إلى حضورك. أنت أيها الموت يا عدوي يا أخي. زهرة من أجل الموت.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم الحداثة. غالبا مفهوم الحداثة الناس تتناوله كمضاد للتراث. ماذا لو اعتبرنا الحداثة جزء من التراث؟ راح نتكلم عن مشروع مميز في الوطن العربي، لم يأخذ الحداثة كضد ولم يأخذ الحداثة كنقيض، لأننا اليوم نحن نعيش في في مظاهر الحداثة ومرتبطين فيها ارتباط لا يقبل الفصل. وواحد من المتخصصين في هذا الجانب هو المهندس المعماري الدكتور جورج عربيد من لبنان الذي ينضم إلينا عبر الاتصال. طبعا الدكتور جورج عربيد هو أستاذ أكاديمي وقام بتدريس العديد من الأجيال في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وفي الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي الجامعة اللبنانية، وكان حصل على شهادة الدكتوراه في التصميم المعماري من جامعة هارفارد، وأيضا حصل على منحة الفول برايت في الولايات المتحدة الأمريكية كباحث في برامج التاريخ والنظريات والنقد بجامعة MIT معهد الماساتشوستس للتقنية، وأيضا عنده دبلوم دراسات عليا في العمارة. وهو أيضا إلى جانب كونه أستاذ أكاديمي تخرج من أرقى الجامعات وخرج العديد من الأجيال، فكذلك هو محكم للعديد من المسابقات والجوائز، من بينها جائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة في دورة سنة 2019 وجائزة المعماري ميس فان دي روخ. وطبعا هناك أيضا هو ممارس له الكثير من الأعمال المعمارية، من أشهرها بيت الشباب ودار المعاصر وبيت سالم في بطران. والأهم في مسيرة الدكتور جورج عربيد أنه هو قام بتأسيس المركز العربي للعمارة في سنة 2008. هذا عبارة عن مركز أبحاث وإرشيف لعمارة الحداثة في الوطن العربي اللي راح نخصص عنه حلقة هذا الأسبوع. وحلقة هذا الأسبوع إضافة إلى موضوع الحداثة، نحن نحتفل بإعلان المهندس الدكتور جورج عربيد كشخصية العام المعمارية الشرق أوسطية المعروفة بجائزة محمد مكية للعمارة، وصوله للقائمة القصيرة لدورة 2024. فأولا دكتور جورج، أهلا فيك في برنامج صوت العمارة، وأهنيك على هذه السيرة الذاتية، هذا الإنجاز لمدى العمر، والذي تتوجه اليوم بوصولك للقائمة النهائية في جائزة محمد مكية للعمارة دورة 24.
2: السلام أستاذ علي، أنا بشكرك كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة.
1: حياك الله دكتور جورج، وطبعا أنا متأسف أني أجري هذا اللقاء عبر الاتصال، كنت أتمنى أنك تكون ضيفا هنا في مسقط، ولكن لبعد المسافة يعني أنت في بيروت، ونتشرف بك عبر الاتصال على أمل إن شاء الله عما قريب تكون هنا. في البداية خبرني عن انطباعك عن هذا الإعلان الذي تلقيناه عن وصولك للقائمة النهائية لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة هذا العام.
2: أكيد أنا سعيد كتير وبشكر اللجان يلي قررت على هالنتائج هيدي، ومتأمل خير للحقيقة هذا النوع الجوائز اللي بيقوي معنويات الناس، إن كان الأفراد ولا الجمعيات ولا المؤسسات. بس بتقلي يمكن المؤسسات الكبيرة يمكن ما بتعوز كتير تشجيع، لأنه بالإجمال مسيرتها ماكنة وواضحة وفيها إمكانيات. مشان هيك جوائز والتفاتة من هالنوع كتير بتشجع على المثابرة بالطريق الصعب. لما بكون عم نحكي على جمعيات لا تبغي الربح أو على جمعيات صغيرة ولكن طموحها كبير، فهيدي الجوائز بتجي لحتى تشجعها ولحتى تسلط الضوء عليها. أكيد كلنا هلأ بنعرف أهمية الإعلام وبنعرف أهمية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس إن كانوا متخصصين ولا لا. فإذن هيدي الجوائز بتساعد كتير بهذا الاتجاه، وبصراحة بالنسبة لإلي هي كمان مثل وسام اعتراف بأهمية التراث الحديث بالعالم العربي. لأنه بالإجمال لما بنحكي عن تراث العالم العربي أو عن جوائز لناس عم يشتغلوا على التراث العربي، لسوء الحظ أنا بقول أكثر الأوقات بنفكر بالتراث القديم يلي أكيد أكيد أكيد مهم كتير بكل الدول العربية، ولكن إجمالاً ما في التفات للتراث الحديث، وفي اعتبار أنه هيدا التراث منه شخصيتنا منه هويتنا. وهلأ بنحكي لحضرتك من خلال هالمقابلة عن شو بقصد بهذا الموضوع.
1: هل هذا هو السبب الذي دفعك لإنشاء المركز العربي للأبحاث، أنك وجدت هناك فجوة في الاهتمام بمواضيع الحداثة؟ لأني أنا تشرفت أن أكون في لجنة التحكيم لدورة هذا العام في جائزة محمد مكية، ولجنة التحكيم بالإجماع لما شافت إلى ملفكم سواء أنتم كفرد أو يعني الفريق الذي معكم من تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة، ونردف لهم يعني التحية والتهنئة، شفنا أنه مش مجرد مركز أبحاث عادي. يعني أنت من سنة 88 تلقي المحاضرات في شتى الدول في الوطن العربي، وأسست أرشيف وأسست مركز للأبحاث ومطبوعات ومشاركات وأنشطة. فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه وتصف نفسك بمؤسسة صغيرة، لكن الجهد الذي تقوم فيه لا نظير له في الوطن العربي. فإيش السر يعني وراء الاهتمام في عمارة الحداثة تحديدا، وأن يكون هناك في مركز متخصص لأبحاث الحداثة؟
2: أنا بشكرك على وصفك للي نحن بنحاول نعمله. للحقيقة هيدي بلشت لما كنت أنا أستاذ بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وكنت دعيت لحتى أعطي درس بتاريخ العمارة الحديثة. فبلشت أحضر لهذا الدرس ولاحظت أنه أكثر المراجع غربية، ولما بيكون في مراجع عربية ومحلية بتكون بالإجمال وما منها كتيرة على كل حال عم تنقل معالم الغرب بموضوع الحديث. فبلشت أنا طعم الدرس تبعي من بأمثال من خاصة من لبنان بوقتها، بعدين وسعت على العالم العربي لحتى سلط الضوء على المدينة اللي نحن عايشين فيها، اللي كنت مستغرب بصراحة لما درست العمارة إنه ما كان حدا يحكي لي عنها بوجه الحديث. كنا ندرس تاريخ العمارة الغربية وبس بدنا ندرس التراث ندرس تراثنا المحلي، وكأنه في تناقض لفظي، في تناقض بين شعبنا والحداثة. وكنت أعتبر هيدا خطير جدا سياسيا حتى لمعنوياتنا كشعب عربي، إنه الحداثة هي الآخر والتراث هو نحن. أنا بعتقد نحن التراث والحداثة. هلأ بسياق المقابلة بفسر أكثر. يعني لما بلشت طعم الدرس تبعي الدروس بهالأمثلة اللي حوالينا صرت شوف قديش أهميتها، حتى التاريخية وظروف إنشائها ومين اللي صممها ومين اللي كان وراها كمشروع كباترن وغيره. قلت لا ضروري هذا الموضوع أفوت فيه بتفاصيله أكثر. فأخذت منحة فولبرايت على MIT مثل ما حضرتك ذكرت وبشكرك. وبهيدي السنة تمرست على سبل البحث العلمي بموضوع تاريخ ونظريات العمارة، وتأكد لي بعد أكثر أهمية إلقاء الضوء على عمارتنا العربية وخاصة اللبنانية بوقتها، وكتبت أطروحة عن الحداثة المعمارية بلبنان. ركزت على فترة الثلاثينات سبعينات أو ثمانينات، لأنه كان فيها تغير كبير إن كان باستعمال المواد أو حتى بانتشار المدن وغيره. وبلشت جمع خرائط وصور ومعلومات، وعملت مقابلات مع ناس كنت وقتها كنا نعملهم على كاسات ماجنتيك كاسات، بعدين حولناهم أكيد بالمركز ل MP3، صار مما كان إدرجيس، مع مقابلات مع مهندسين. وبوقتها عملت تقريبا في 20 مقابلة تسجيل صوتي لمهندسين كانوا اشتغلوا شي 40-50 سنة وعملوا أهم المباني، وما بحياته حدا سألهم سؤال. فكانت بصراحة بالنسبة لي فرصة كتير حلوة لحتى أتعرف على خفايا الأمور بمهنتهم، وبنفس الوقت دون هيدي الأشياء وأتركها لغيري من بعدي. فكله بلش هيك كنتيجة لنوع من إحباط كان عندي لما كنت عم بعمل البحث تبعي، إنه مراجع مش موجودة كتير، تسجيلات ما في، الأرشيف ما بتلاقيه مبعثر أو ما حدا معطيه أهمية وغيره.
1: دكتور جورج، ألا تعتقد أنه المغاربة من أمثال المفكر محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيرهم، يعني ممن حملوا مشروع يعني نقد العقل العربي، لما تكلموا عن الحداثة دائما يعني في كتاباتهم تجد أنه الحداثة هو الآخر الذي يضغط علينا، وبالتالي التراث هو الملجأ والحماية لنا من الآخر، في ظل أنه الحداثة هي أمر متغير وغير ثابت ولا يتصف، يعني يتصف بالديناميكية والتطور المستمر، في حين التراث بالمقابل يعني هو أقدم وأرسخ وأكثر ثباتاً، وبالتالي يعني أكثر قدرة على اليوم الثبات في مواجهة التغيرات وهكذا. فهذا أوضح لنا أنه هناك في نوع من التضاد ما بين التراث، وحتى عناوين كتبهم اليوم التراث والحداثة، وكأنما في نوع من الكونتراست، في نوع من التضاد. بس أنت صحيح. اليوم تقول أنه لا، هي المسألة مش مسألة تضاد. فكيف، خلينا نشرح للمستمعين يعني إيش هي الحداثة.
2: كثير حلو اللي عم بتقوله، وبشكرك على تذكيرنا بالكلام هيدا وبهالعظماء. أنا رح ركز على الحداثة بوجه المعماري، لأنه أكيد الوجه الفلسفي موجود بالعمارة، بس رح فوت أنا على الموضوع من باب تاريخ العمارة، نظريات العمارة، الحاجات العمارة. أنا في كلمة كتير بلاقيها مناسبة لشرح وتوصيف العمارة، إن كان بالنقد المعماري. بتعرف أنا درست بالجامعات، درست تاريخ ونظريات العمارة، ودرست التصميم المعماري، وفي كلمة بحبها كتير وبكررها كتير، هي كلمة الأداء بمعنى البرفورمانس. أكيد بنظريات العمارة الحديث صار في انتقاد كبير، إن كان عنا ولا بالعالم، إنه العمارة الحديثة هي وظيفية، فإذا ما فيها جمالية مثلا العمارة اللي سبقتها، إن كانت تحضيرية ولا كلاسيكية ولا بتتبع أنماط تاريخية معينة. ولكن إذا مننسى كلمة الوظيفة منحط محلها كلمة الأداء، ساعتها منقدر نقشع تاريخ العمارة وتقييمنا لإلى ببكار أوسع، بيسمح لنا من خلاله إنه نقبل الحداثة، لأنه الحداثة جابت بأوقات كتيرة وبأماكن كتيرة ومنهم عنا وبزمننا وبالزمن اللي سبق، جابت لنا أداء معين كان مفيد لشعوبنا. أنا بعتقد أنه خطر الكلام عن التراث المعماري من ناحية أصولية بيأذي حتى فكرنا يلي بده يربط حالنا بشو إجا قبل، لأنه بقدر أقول كمان هيدي بكررها دايما، أنه اللي منسمين إحنا تراثنا هو تراكم حديثات. لما كانوا عندهم إمكانيات معينة اللي سبقونا، إن كانوا مهندسين ولا كانوا معمرجية ولا كانوا بنائين ولا كانوا فلاحين عم يبنوا من دون الاستعانة بخبرات تقني معين، بس كانوا عم يتعلموها من بيّن وجدّن وغيره، عم يتوارثوها. هيدي العمارة بوقتها كانت أحدث شيء ممكن واحد يعمله ليأمن الأداء اللي إله حاجة له. وهلأ ليش بقول أداء؟ لأنه بالأداء فيك تحط أي شيء، فيك تحط الأداء الاقتصادي، فيك تحط الأداء الجمالي، فيك تحط الأداء الاجتماعي لما العمارة فيها تجمع الناس مع بعضهم، فيك تحط الأداء الوظيفي، فيك تحط الأداء السياسي إذا عم نحكي على مثلاً مباني عندها دور تمثيلي، إن كان مباني حكومية ولا مباني إلى علاقة بالثقافة العامة ولا مباني حتى دينية أو غيره. فإذا المباني والعمارة لما نطلع عليها من خلال الأداء، وإذا أمنت أحسن أداء بتكون أحدث شيء بزمنها، وبيمرق الزمن بيتغير الزمن وبتوصلنا لإلنا من بعد كل هالزمن نطلع عليها ونقول هيدا تراثنا. بس مثلا بعطيك مثل لبنان، كل الناس بتحب البيوت التراثية وأنا منهم، بنسميها البيت اللبناني، ثلاث قناطر، مبنى حجر، سقف وأرميد. بس الأرميد مثلا نطلع عليك عنصر تراثي لبناني ما إجا على لبنان إلا بأواخر القرن التاسع عشر. فإذا لما إجا الأرميد على لبنان كان محدث، واللي استعمله كان عم يعمل عمارة حديثة بوقتها. وأنا بعطي دايما هيدا المثل في صور لمنطقة زحلة، ما بعرف إذا بتعرف زحلة بالبقاع اللبناني، هي مدينة بس كانت بالأول بلدة أصغر. مهم زحلة من أهم المدن بالبقاع، وصلت الكاميرا عليها قبل الأرميد، كاميرا التصوير، آلة التصوير، يعني في صور لزحلة ما فيها ولا سطح أرميد، معناتها الحداثة أو التقنيات أو غيره وصلت قبل اللي نحن منحب نعتبره كعنصر من التراث اللبناني. فإذا الواحد لما بيدرس تاريخ العمارة بيقدر يحط الأشياء بنصابة تاريخي، وبيقدر يفهم تطورها بشكل بيسمح له ما يطلع عليها كتناقض. ما صار فيه بتاريخ البشرية أو بتاريخ العمارة، سيحصل فيه أوقات تطورات متسارعة، إن كان بتطوير المدن ولا باختراع أو باكتشاف مواد معينة أو تقنيات، وأكيد اختراع الأسانسور واختراع كل هالأشياء، الإليفيترز وغيره المصعد وغيره، أكيد طورت. ولكن ما صار كل هيدا الشيء بالصدق، في حاجات معينة تأمنت وراح العالم باتجاه معين.
1: أنت تقول دكتور جورج أنه الأصالة اللي موجودة اليوم في مدننا والتي نحن نعتبرها تراث هي أساساً كانت أمر حديث في وقت ما. يعني هذا القرميد لو شاهدنا المباني كانت المباني بدون قرميد في الأصل، لما تم بنائها ما كان عليها قرميد، ولكن فيما بعد تم إضافة هذا القرميد الأحمر كعنصر حداثي، واليوم صرنا ننظر إليه والشيء بالشيء يذكر. يعني أنا حتى في مطرح في سلطنة عمان يعني حصلت على صورة من نهاية القرن التاسع عشر، ولسه يعني الكاميرات كانت الإرسالية الأمريكية توها عندها الكاميرات، حصلت على مباني ما عليها بلكونات ما عليها شرفات. ولكن فيما بعد مع ازدهار تجارة الخشب عبر المحيط الهندي صارت البلكونات موجودة. اليوم هذه البلكونات تعتبر جزء أصيل من التراث، ولكن الحقيقة هي أصالة نحن صنعناها، هي ما كانت موجودة. نحن لو رجعنا فيها بالتاريخ هي أيضا حاجة حديثة.
2: صحيح، هذا كله تراكم تاريخي وتراكم مادي وتراكم فكري. هلأ أكيد أنا ما عم أقول أنه أي حداثة جابت إيجابيات، وأكيد التاريخ بيحمل مع حاله بيحمل إيجابيات وبيحمل انعطافات تقنية أخلاقية سياسية ممكن أنه ما تكون عم تأمن الأداء اللي كنت عم بحكي عنه قبل، إن كان بالمعنى الاجتماعي ولا بمعنى تحسين حياة الإنسان. لأنه العمارة، إذا بدي وصف أهم وظائفها، يلي هي أنه تحسن حياة الإنسان. أنا بالنسبة لي عمارة ما بتعمل تحسين لحياتنا، ما بتعني لي، ما بنبهر لإلها، ما بزقف لها، ما بشجع عليها. من هيك الأداء الاجتماعي، الأداء الصحي، الأداء الحماية من عوامل الطقس، الاقتصاد، في نحكي كتير هلأ اليوم عن الاستدامة. العمارة الجيدة عبر التاريخ كانت مستدامة، من ضمن عمارة الحداثة، وفي عمارة حديثة غير جيدة ما أخذت بعين الاعتبار الاستدامة أو اقتصاد. فإذا هيدا بالنسبة لإلي هو المعيار. المعيار ليس الشكل، ليس النمط المعماري. لازم نقدر نتخطى النمط المعماري، نتطلع على سبب وجود العمارة، وليش الإنسان ممكن يحسن وضعه بعمارة جيدة ويأذي وضعه بعمارة غير جيدة. مش كل شيء تراثي جيد، ومش كل شيء حديث ما بيسوى. يعني حتى لما بتحكي أوقات عن تراث حديث، في ناس بتعتبر أنه هيدا تناقض لفظي، أنه إذا تراث يعني مش حديث، وإذا حديث يعني مش تراث. وهيدا بفتكر سياسياً غلط، لأننا نحن الشعب العربي، الشعوب العربية، كتير غلط أنه نروح بهيدا الاتجاه، وكأنه ما شاركنا أبداً أو ما عنا شيء نعطي، إلا أنه نتقوقع بأفكار عنا إياها عن مجتمعاتنا، كيف لازم تلبس، كيف لازم تعيش، وكيف لازم تعمر. وهيدا الشيء واضح أنه ما رح يناسبنا. اللي رح يناسبنا هو وعي اجتماعي أكيد، وعي حتى بالتعليم وبتربية العمارة، وما نروح صوب أصولية استعمال أنماط تراثية لشكلها مش لوظيفتها. نطلع كتير من اللي بالعالم العربي وبالعالم كله، ما بدي يكون عم يعني ما بدنا نجلد حالنا أكتر من غيرنا، بس أنا بزرت كتير دول مثل الصين وغيره. كمان بالصين في أوقات بتلاقي ما بيني مكاتب بالمدن الكبيرة، بيجينج وغيره، بتلاقي على راسها، في على سطحها، على طابقين ثلاثة، بتلاقي شيء تقليد للباغودا الصينية، وكأنه الواحد بيعوز أنه يعمل باغودا، يعني مسخ للباغودا الصينية لحتى يعرف حاله أنه ببيجينج، وهو ببيجينج واضح أنه وين هو. يعني ما في لزوم لحتى واحد يلبس ثوب الهوية. وبموضوع الهوية بحب أقول شغلي أنا، أنه الهوية المعمارية أخطر شيء عليها العمارة، لما بينطلق التصميم من إرادة فرض الهوية. الهوية هي بتطلع لوحدها. يعني لما بتكون أنت عم بتصمم ببلد عربي معين، خود المغرب مثلاً بمناخه، ولا خود الخليج، ولا خود مصر، ولا خود حي الله بلد، لما بتكون أنت عم بتعمر عمارة جيدة، رح تطلع الهوية محلية مهما عملت. ولما عم تعمل أنت عمارة سيئة، مهما تلعبت على أشكال المعمارية يلي الناس منتظرتها منك بخصوص الهوية، ما رح تنجح بأنك تعمل عمارة محلية، لأنه كونها محلية منه مرتبط مباشرة بالأشكال المعمارية. هو مرتبط، نرجع على نفس الكلمة، مرتبط بالأداء المعماري. والأداء المعماري إذا كان جيد عبر العصور، في إشياء كتير تتراكم وبتضل وبتصفي هيدي التراث الجيد.
1: دكتور،
2: وفي اشياء كتير نطلع عليها بسطحيه ونصير نكررها ونستعملها، والحجر والقناطر والاشكال هيدا. ونحن اليوم كيف بنعمل؟ بنقلد القناطر القديمه بالبطون. انه شو هالشطاره انه عم نتمرجل او عم نتباهى مع اذا بدك المعمرجيه القدام اللي كانوا يشتغلوا بامكانيات كتير ضئيله ويعملوا كل هالروائع بتاريخنا، عم نتمرجل عليهم ونستقوي عليهم بشو؟ بصاروخ بقصب الكهرباء وبمواد جديدة يعني لا تموت لواقع، يعني نشتغل فيها بطرق لا تموت لواقعها بصلة.
1: دكتور دعني شوي هنا يعني أتداخل معك. لي كاربوزيه لما عد خمسة عناصر أساسية للحداثة اللي هي الإسمنت والحديد والزجاج، هذه تحت مسمى الطراز الدولي أو الانترناشنال ستايل، بعد سنة 48 بعد الحرب العالمية انتشرت بشكل يعني خصوصا في البلدان اللي يعني نحن في الخليج بعد اكتشاف النفط في نهاية الخمسينات ومنتصف الستينات وبداية تصديره بكميات تجارية، صارت هناك في أموال وصار هناك في حاجة للتعمير. ففي عمان كان هناك في تخوف من هذه المواد، أن هذه المواد مثل الزجاج خصوصا يعني مسحت هوية كثير من المدن الخليجية، وكان هناك في تمسك باللون الرملي، في تمسك لعدم الارتفاع، في تمسك بالقوس، إلى أن الناس بدأت تضج. يعني أنتم ما عندكم مشروع إلا وتسألوا فيه سؤال القوس؟ اليوم بدأت الأمور لا، لكن صار في نوع من الوعي. يعني صحيح في مرحلة من المراحل كان في عملية نسخ ولصق مباشر من القلعة ومن يعني من التراث القديم، اليوم صار في نوع من الإبداع في تقديم هذه العناصر. فسؤالي دكتور، هل تعتقد أننا لما انفتحنا عن الحداثة بحكم أنها قادمة من الغرب سمحنا لها أنها هي يعني تمحق هويتنا؟ والشق الثاني من السؤال، هل الحداثة كانت لفترة محددة وانتهت؟ لأن لما وأنت أستاذ في النقد والنظريات يعني حسب ما كانوا يدرسونا في الجامعة أن فترة الحداثة هي الفترة التي بدأت مع الميكنة ومع التصنيع، ولكن فيما بعد جاءت مراحل أخرى، مرحلة ما بعد الحداثة ومرحلة يعني اتجاهات ومدارس فلسفية كثيرة في العمارة. فهل نستطيع نقول أن عمارة الحداثة كانت لفترة محددة انتهت، وما يوجد اليوم في منطقتنا هي عبارة عن آثار لازلنا نعاني منها لأننا استقبلناها بشكل خاطئ؟
2: لا أنا ما وكثير بشكرك على سؤالك لأنه رح يسمح لي أشرح نظريتي. أنا ما بتطلع على الحداثة كنمط معماري أو كزمن معين. الحداثة هي سلوك، هي استعداد لاستنباط من مكان معين وواقع معين أفكار ومشاريع بنت زمنها وبتأمن الحاجات تبع زمنها ومكانها. فإذا لما منقول أنه خلصت العمارة الحديثة وصار في وراها ما بعد الحداثة، أنا بعتقد ما بعد الحداثة هي كارثة معمارية بحد ذاتها، لأنه هي مسخ لأشكال، عم بحكي بالإجمال مش كلها بس أكترها، هي مسخ لأشكال تاريخية عم بتبرر وجودها برفضها لما قدمته الحداثة. بالإنجليزي بيقولوا you should not throw the baby with the bath water. ما فينا نحن هلأ لأنه الحداثة أخذت اتجاهات معينة، أوقات بموضوع تنظيم المدن، أوقات بموضوع هدم أحياء تراثية أو إعطاء أهمية زائدة للسيارة وللنقل وغيره، أكيد هدول صار في أخطاء، ولكن ما فينا نحن نقول أنه كل الحداثة ما بتسوى، تعالوا نرجع لحتى نعيش مثل ما كانوا يعيشوا من 100 و200 سنة، لأنه وظائفنا اختلفت وما فينا نقلد الأشكال هيدي بالمباني تبعنا. فإذن أنا بقول، وحتى في كتب When Modernism was a cause not a style، يعني لما نحن فينا نكون بفكرنا محدثين ومطورين وبذات الوقت عندنا وعي كامل لمن نحن وأين نحن وفي أي زمن، بفتكر نوصل لأحسن عمارة. أنا ما بروح أبدا على الاتجاه الأصولي، وخاصة لما حضرتك هلأ قلت أنه صار في مباني إزاز وأجت من الغرب، هذا الكلام يعني مش كل الغرب في إزاز، مش كل العمارة الغرب إزاز، يعني عمارة الإزاز أجت بظروف معينة لوظائف معينة، وحتى في بعض المباني اللي انعملت إزاز فيها كان إفراط إذا بدك باستعمال الإزاز. يعني مثل معروف كتير هو فيلا فانسورث للودفيج ميس فان دي رو، يلي ما قدرت مدام فانسورث تسكن فيها لأنه عمل ليها كلها إزاز. ففي إشي أوقات أوكي في اتجاهات معمارية راحت إلى أقصى حدود التجارب، ولكن نحن ما في شيء بيجبرنا أنه نرفض الحداثة كلها لأنه الإزاز ما بيناسب المناخ تبعنا. وأنا وبدليل أنه في فترات زمنية بالعالم العربي، عم بحكي عن كويت الستينات، عم بحكي على المغرب بالثلاثينات، بيروت بالخمسينات وغيرها من الأماكن، يلي قدرت تحافظ على نسب معينة، لا لنقول الشوارع مع مباني فيها 4-5 طوابق، فيها شجر بين البنايات، في احترام الجيران لبعضهم بمعنى الارتفاع المباني والخلق الأماكن يلي بيلتقوا فيها، إن كان من ساحات عامة ولا خضار ولا زرع ولا غيره. خسرناها لما صار في أبراج بتصفي بالعشرين وثلاثين وأربعين طابق وبتتراجع عن الطريق العام، يعني ما بيعود في أوربانيتي، ما بيعود في حيز عام مشترك للناس، وبتتسيج وبتتصون وبنحط فيها سحبة شجر بلح، بتحس أنه طالعين من الكمبيوتر كلهم بفرد ارتفاعي. يعني أويت عندي هنا هالمشهد يلي بيضحكني كتير، أنه ممكن يكون المهندس رفض إحدى الشجرات لأنه أطول من غيرها بعشرة سنتيمتر، لأنه بالرسمة تبعيته عاملهم كلهم على فرد طول. يعني صار في، إذا بدك بموضوع ما بعد الحداثة، وهذا اهتمام بالصورة وبالشكل أكثر بكتير من الاهتمام بالإشياء العادية الطبيعية. Life happens، يعني الحياة تجري. فإذا الحداثة ما جابت معها كل العلل اللي اليوم نحن منزلت عليه، أنا برفض هيدي، على القليلة ما بتبنى هيدي النظرية بالعمارة. أكيد في أخطاء وأكيد الواحد بيتعلم عبر، بس بأكد لك أنه المدن تبعنا هلأ منا أحسن أبداً من المدن اللي كانت موجودة قبل. هلأ عمان هو وضع خاص، لأنه صحيح ما أنت عم بتقول كان فيه من الأول اهتمام، ولأنه كمان أكيد كان في أمثال حوالين، كان بالخليج أو غيره، أنه نحن لا نتميز بعمان بهيدي الأشياء، خلينا نحافظ عليها. وهيدا الشيء صحيح. هلأ إذا الواحد بيلاقي فيها رتابة ولا بيلاقي أنه لا في مجال للاختبار وفي مجال للهيدا، هيدا بصير وجهة نظر. ولكن اللي أنا عم بحكي عنه مش قلب الطاولة ونقول أنه ما في عنا تراث ويلا الحداثة جارفة وعمارة عالمية. أنا عملت مرة محاضرة سميتها العمارة الحديثة في لبنان، أهي عمارة عالمية أم حداثة محلية؟ وأنا المقصود كان أنه هيدي لا حداثة محلية. وبتذكر تماما عملت محاضرة بالشام بسوريا عن الموضوع هيدا، وأحد المعماريين البارزين قال أنا بشكرك على المحاضرة وبشكرك عم تفرجينا المباني تبع بيروت الخمسينات، وقال لي أنا ممكن مثلا أفهم تشايكوفسكي، ممكن أقدر بيتوفن، بس أنا اللي بحسها مزبوط كعربي هي فيروز. فأنا جاوبته إنه ما فيك تكون فيروز أكتر من فيروز، لأنه فيروز طبعاً بحكي عن المغني العربي الشهيرة اللي قلت له فيروز ساكنة ببناية من هالبنايات الحديثة اللي فرجيتك إياها، ما في تناقض بين إنك تكون فيروز وتسكن ببناية حديثة معمولة من بطون وعندها علاقة منيحة مع الخارج ومنظر على البحر وعندها شرفات مكان الحجر يسمحها وغيره. فإذن ما فينا نكون أصوليين باسم هويتنا أكثر من الناس اللي منطلع عليهم كهويتنا.
1: هي الحداثة اليوم دكتور ارتبطت فينا، أنا قلت في بداية الحلقة، ارتباطا لا يقبل الفصل. مهما حاولنا أن يعني نعود إلى التراث، نحن نعيش اليوم، إذا ما كنا نعيش في الحداثة فلازلنا في آثارها. ولكن دكتور، ما هو السر في رفضها؟ هل لأنها هي دخلت مع الاستعمار مثلا؟ لأنه الكاتب العراقي علي الوردي في واحدة من المقالات قال أنه في أوروبا الحداثة دخلت عن طريق الصناعة، نتاج تطور طبيعي للتعليم ولتطور التعليم ولتطور العلم عندهم، ولكن بينما نحن لم تدخل لدينا كفكر، وإنما دخلت بثقافة استهلاك عبر النفط. فهل تعتقد أنه يعني هناك في تخوف أننا نحن العرب عندنا نوع من الاعتزاز القومي، أن آبائنا وأجدادنا يعني ممن اكتشفوا في النظريات العلمية. نحن نتكلم عن جابر بن حيان وابن والرازي وابن سينا وغيرهم، وبالتالي ذلك هو العلم الذي من صنعنا نحن، أما هذا الذي يأتي من الغرب فهو من صنع الآخرين. وبالتالي يعني نقف منه موقف يعني الرفض وموقف الاعتراض. وخليني أختم بعد بسؤال، يعني إيش هو السبب، وهل تعتقد أن الوقوف في وجه الحداثة اليوم هي معركة خاسرة للمعماريين تحديدا؟
2: أنا ما بشوفها معركة بصراحة، ما بشوفها معركة. يعني كلام الوردي بيعبر عن جزء من الحقيقة، يعني العالم العربي غني بمسارات تاريخية متعددة، تأثر باقتصاد النفط جزء منه، وفي جزء منه تأثر بالاستعمار، وفي جزء هو تطور طبيعي من الداخل. والحداثة هي يعني المجتمعات طبيعي توصل لها، إن كان هجم عليها حدا ولا ما هجم حدا. يعني أنه في ممكن نكون عم نأذي حالنا كشعوب عربية لما نحط حالنا مقابل الحداثة كشغلة غير ليست نحن. وهالمفكرين اللي سميتهم هيدول ما أثروا بس على شخصيتنا، أثروا على شخصيات العالم. يعني المفكرين العرب والفلاسفة والفقهاء، وإن كانوا فقهاء بالدين ولا كانوا كتاب ولا شو، لما بتفكر مثلا بجبران خليل جبران، منه لإلنا، صار للعالم. وجبران خليل جبران كان حداثي بطريقة حياته بعلاقته مع العالم، وقال وانتقد الأصولية اللبنانية، وقال لبنانكم، يعني قال لبنانكم لكم لبنانكم ولي لبناني، وقال أولادكم ليسوا لكم إنهم أبناء الحياة. هيدا كلام حديث وبعده لليوم وارد، يعني ما فينا نرفضه ونقول هيدا مش نحنا. وبعدين لما منقول نحنا إنه ما بدنا الحداثة هيدي، طب اللي عم بيقولها عم يحضر عم يفوت على الانترنت اللي مش هو اخترعه، بيرفضه بس بيحط قناطر على بيته لحتى يقول أنا عندي هوية، بيطلع بسيارة مش هو اخترعها، فيها آخر تقنيات اللي اخترعها ألماني أمريكي ياباني ما بعرف مين، بيرفضها ولا بيحط لها قناطر كمان لحتى يقول هيدي السيارة هويتي، ولا بالعكس بفوت وبيشارك بالحداثة العالمية بفخر واعتزاز، وبتكون مميزة. بتعرف لما بتقول أنه بعد الحداثة راح العالم على ما بعد الحداثة، لا ما بس راح على ما بعد الحداثة، بعد الحداثة صار فيه كمان اهتمام بالريجيوناليزم، صار فيه إعادة نظر بقصة العمارة العالمية. لأنه حتى بأيام الحداثة كان فيه معماريين، إن كان ألفار ألتو ولا غيره، اشتغلوا، وخوسيب لويسارت وغيره من المعماريين العالميين، فيك تاخد عنا رفعت شادرجي ومكية وغيرهم، عملوا عمارة محلية وحديثة، مش عمارة عالمية مستوردة إلى العالم العربي. عملوا عمارة حديثة محلية عند الطابع المحلي. هلأ أوقات أنا بقول لك أوقات المعضلة منا هينة، كيفك تعمل مبنى مكاتب 12 طابق وتعطيه هوية محلية؟ ما البرنامج أصلاً ما كان موجود. في ناس قدروا بإيطاليا، إن كان توري بيريلي ولا توري فيلاسكا بميلانو، حاولوا يعملوا عمارة محلية وبذات الوقت تفيد الوظيفة، بس هيدول بينعدوا على الصبيع اللي نجحوا فيها. ممكن يكون الملجأ هو التعامل مع المناخ مثلاً، لأنه ما ممكن تجي تجيب بناية كلها أزاز، كنت عم تحكي هذيك الساعة على موضوع الزجاج وغيره، وتحطها ببلد كله حرارة وتعتبر أنه هيدي محلية. خاصة اليوم، يعني أنا بقول اليوم عيب، حتى أخلاقيا عيب واحد يعمل مباني ما بتقصد باستعمال الطاقة، حتى لو في عنده طفرة نفطية وغيره، لأنه في بلاد مش قادرة تعيش. فإذا ممكن يكون الموضوع المكان جزء حرزان منه هو التعاطي مع الظروف المكانية يلي هي مثلا الظروف المناخية. وفي بلاد في عمارات حديثة بتلاقيها بعدة بلدان على الكرة الأرضية صارت تقريبا بنفس الوقت، ما كانت بالضرورة عم تنقل بعضها، بس كان عندها نفس الظروف وأنتجت عمارة شبيهة، لأن ظروفها المناخية تشبه بعضها. فإذا الحلول المناسبة والأداء، برجع لكلمة الأداء، ودى إلى أنه تصفي تشبه بعضها بشكل من الأشكال. بس أنا ما فيني اليوم أقول بدي أعمل مباني ما بتأمن لي الأداء تبعي، نكاية بالحداثة ولا حتى أثر على هوية. هون بفتكر أنا بيصير أصولية ما بتعنيني.
1: هل أستطيع أن أقول دكتور جورج، يعني أنت تقول أن التحديث لا يعني بالضرورة أن يحل محل الذي سبقه من قديم؟ يعني طبعاً. هي هناك طبقات، ولكن هذا الكلام يعني لو طبقناه في الفلسفة لعله يكون مقبول، لكن لما نأتي نحن كمعماريين دكتور، نحن في حالة التصميم المعماري دائما المادة الجديدة عندنا تحل محل التقنية التي سبقتها. يعني بمجرد أن يظهر ترند أو يظهر توجه أو تظهر موضة جديدة، ما قبلها يصبح شيء تاريخي. فمن هنا المعماريين لما يأتوا يصمموا فهم يعني في تنقل مستمر، ومقرهم دائما في أعلى ارتفاع في البناء الذي لا يكف عن الارتفاع ولا يكف عن التطور.
2: بس هيدي مش العمارة الجيدة بالضرورة. عم تحكي أنت على عم بتقول أنه هيدا شيء سائد، بس مش بالضرورة يكون موافق عليه أو يكون حتمي، لأنه العمارة الجيدة ما إلى أي علاقة بهمة أن تكون آخر فاشن. لما بتقول فاشن معناتها خلص سقطت، بمعنى أنك

0: انه بدنا نصمم هلا مدرسه بهيدا الحي، تعالوا لنشوف مين بيقدر يصمم احسن مدرسه. بتطلع بتلاقي 15 فكره مختلفه او 10 افكار مختلفه، وفي منهم الناس بتنقل عنهم وغيره. طب كيف في 10 افكار مختلفه او 10 مشاريع جيده؟ ليش ما نقول في واحد بس وخلينا ننسى كل البقوي؟ لانه كل ما في كمال بالعماره، كل مشروع رح يجيب اجابه معينه جيده لناحيه معينه من البرنامج ومن الظرف ومن المكان ومن الزمان ومن التقنيه والاقتصاد والجماليه والاجتماع وغيره، رح يجيبها بنسبه اعلى من غيره، وحدا تاني بيجيب نسب اعلى بناحيه ثالثه ورابعه وخامسه. فاذا بدنا نتفق انه العماره هي شغله نسبيه لا ظرفها ولا زمان. لما بننطلق من هيدا الشيء، لما الظرف بيكون بيسمح انه نختار افضل مشروع مثلا بالمباراه او لنقول بالجامعه بنحط احسن علامه، بنكون عم نعمل نقد ايجابي بهيدا الاتجاه. ولما بنجي بنقول لا لا لا كله ما بيسوى لانه متجدد وبدنا نرجع نكرر اللي صار قبل، بفتكر بنفشل، لانه بنطلع مثل ما انت شوي لمحت بالاول، ونطلع برات الحداثه، بنطلع برات التاريخ، ونحن ما بدنا نطلع برات التاريخ، ولانه هيدا تاريخنا لإلنا، ما قاعدين نتفرج عليه بالنظارات من بعيد وعم نشوف الغرب وين اجا وين راح، ولا لا لا هيدا كله ما بيسوى لنا. اكيد عبر التاريخ الحديثة جابت معها مصائب، جابت معها مصائب مهمة كتير، يعني إن كان بتفكر بالحروب والسلاح والتطور اللي عم بيصير، وهلأ نحن بلبنان صار عنا شغلة إنه بتشوف تقنيات قتل وعنف، إنه وين رايح البشرية، وين رايحة؟ فإذن الحديثة بتجيب معها بشاعة معينة، بس بتجيب معها إشياء كتير منيحة مفيدة. المهم يضل البوصلة طبعنا على الأداء الإيجابي، الأداء المفيد، الأداء المجتمعي، الأداء الأخلاقي. وموضوع الأنماط المعمارية بالنسبة لي بيصير ثانوي قدام البوصلة الحقيقية اللي هي كيف فينا نحسن حياتنا.
1: دكتور جورج، أنا يعني أولا اسمح لي أني أتعاطف معكم. أنا أعرف أنه هذه الأيام التي تمر على بيروت وعلى لبنان أيام صعبة، خلال الأيام الماضية تفجيران يعني طال آلاف الأشخاص من خلال استهداف يعني بطاريات الأجهزة الإلكترونية، وحتى صحيح. إلى قبل تسجيل هذه الحلقة يعني كنا نعاني يعني من مكان هادئ، صوت الطيران العدو الصهيوني كان يحلق، وكنا يعني على وشك أننا ما نستطيع نسجل هذه الحلقة. فأولا أنا يعني متأسف لما أنتم تعانونه من جراء هذه الحرب الجائرة ومقاومتكم، ولكن الآن في خضم هذه الظروف الصعبة دكتور، وأنت اليوم يعني جاي في المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة. محمد مكية كان رجل مؤسسات، مثل ما كان رجل معماري أسس يعني عدد من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومن مراكز، بل هو أيضا مؤسس العمارة في جامعة بغداد. ورجل يعني لما كان يشتغل بفكر مؤسسي، وأنت للمقاربة دكتور يعني وهذه الجائزة التي تحمل اسم محمد مكية أسست المركز العربي للأبحاث، وتخصصت في هذا الجانب في الحداثة في الواقع الذي انهمك الوطن العربي كله في التراث القديم. أنت أخذت فجوة كبيرة، يعني قليلة من الأشخاص ومبادرات فردية يعني ممن وضعوا يدهم، وأنت الآن تحمل على يعني كاهلك مسؤولية كبيرة قد مؤسسات أكاديمية تعجز عنها. أريدك شوية تسلط لي الضوء على المركز، إيش اللي أنتوا يعني تهدفوا إليه، وتواجدكم أنتوا ما مقتصر على لبنان، أنا شفت يعني أنه عندكم تأثير يعني وفعاليات في عدد كبير من الدول، في الشارقة، في أبوظبي، كأنه في البحرين أيضا. فأريدك صحيح. تخبرني عن يعني ماذا يقدم مركزكم للعمارة والوطن العربي.
0: والله أول شيء أنا بشكرك كتير على الكلمة.

0: أول شيء فيني أقول بنقدم تفاؤل، التفاؤل بأنه ممكن جمعيات منا بالضرورة جامعات كبيرة أو مؤسسات أو نقابات معمارية وهندسية، في إلها دور مجتمعي، وأنا بآمن كتير بالمؤسسات. وبشكرك على أنه ذكرتنا أنه محمد مكية كان رجل مؤسسات وخلق مؤسسات، لأنه ما فينا نشتغل كأفراد. نحن بعرف أنه نحن بالعالم العربي بالإجمال وبلبنان خاصة، بلبنان بننجح كأفراد وبنفشل كمجموعات بصراحة. فأنا بقول أنه التأسيس والمؤسسات يلي بتجمع ناس على نفس الأفكار عندها إمكانية تعمل فرق أكبر، لأنه الفرادة أو التفرد بالفكر ممكن يكون يبين للمدى القصير أنه مريح، ولكن على المدى الطويل ما بيقدر ينتج. مشان هيك لما في ناس مثل بينال الشارقة ولا وزارة الثقافة بالبحرين ولا وزارة الثقافة بالكويت ولا غيرهم تواصلوا معنا لحتى ننظم معهم إن كان معارض أو إنتاج كتب أو إنتاج أفلام. مثلا مع الشارقة عملت لهم معرض عن أرشيف العمارة وأنتجت 3 أفلام عن بيروت والقاهرة والرباط، اللي بفرج فيهم إنه الأرشيف العمارة هو مخزون كتير كتير مهم لازم نتطلع عليه. هلا ما كنت قدرت أعملها لو أنا ما كنت بمؤسسة. أكيد ممكن واحد يكون كيوريتر، بس المؤسسة بتدعم، والمؤسسة نحن عنا أرشيف، في عنا مكتبة عامة، ومكتبة عامة مفتوحة للكل متخصصة بالعمارة بلبنان والعالم العربي. فيها أكيد كتب تاريخ ونظريات العمارة، بس فيها بعض الكتب عن المعماريين العرب يلي إجمالاً الجيل الجديد ما بيعرفهم. بيعرفوا لو كوربوزييه أكيد، بيعرفوا كينزو تانجي وبيعرفوا غيره وهلا المعماريين المعروفين، ولكن ما بيعرفوا سابا شبر، ما بيعرفوا صلاح زيتون، ما بيعرفوا كل هالناس. ولما بيعرفوا حسن فتحي بيعرفوا عنه الجرنة، ما بيعرفوا مشروع نيو باريزي اللي كان مشروع محدث لأقصى درجة، وأنا عرضته بهذا المعرض وبشجع إنه هذا المعرض يبرم بالعالم، لأنه فيه إمكانية تعليمية فيه كتير كبيرة. فإذن إيه، المؤسسات ضرورية، لأنه الإنتاج من ضمن المؤسسة والتواصل المجتمعي مع المجتمع العريض بيصير أحسن من العمل بس إن كان أكاديمي. أنا أكيد عندي احترام كتير للأكاديمية وللتعليم وللكتابة الأكاديمية، ولكن ملاحظتي على الكتابة الأكاديمية إنه بطال يعني عدد كتير قليل من الناس اللي بيقروا بالمجلات الأكاديمية.
1: النخبة.
0: وإجمالاً القراءة مش بالضرورة تكون بالبلد المنشأ تبع النص أو ببلد الأركيتاكت. فإذا بيكتب مثلاً أكاديمي مصري بيكتب وبيقروا الأمريكان أو الإنجليز، والناس اللي ساكنين بالحي اللي هو عايش فيه إن كتب عن حيه ما عندهم وصول لهالشي. مشان هيك أنا كتير بركز، والمركز تبعنا بيركز كمان على اللغة العربية. لما بننشر بننشر بلغتين، وبننشر بلغتين بنفس الكتاب، ما بنعمل فوليوم انجليزي موجه للغرب وفوليوم عربي موجه لإلنا، لأنه ضروري حتى اللي ما بيقرأ اللغة العربية يعترف بوجود هاللغة كوسيلة تواصل لهالناس اللي عمروا هالأبنية، لهالشعوب اللي عايشة بهالأبنية. فإذا ما عندي أنا جمهور انجليزي وجمهور عربي، أنا عندي جمهور العريض يلي إذا بيفهم اللغتين بعد أحسن. وبدي أقول لك شغلة كمان بالإجمال، لما نحكي على اللغتين شعوبنا العربية هي اللي بتعرف لغتين أو ثلاثة، مش الشعوب الغربية. الشعوب الغربية ممكن تعرف لغتين أو ثلاثة، بس قليل الشعوب الغربية اللي بتعرف اللغة العربية. فإذا نحن عندنا أدفانتج على هذا الموضوع، نحن قادر نفهمهم بلغتهم ونفهم حالنا بلغتنا، هن ما بيفهمونا إلا بلغتهم. وأنا ما عم بحكي عن أصولية، أنا مني أصولي بالعكس، ولكن عم أقول إنه نحن كمركز عربي للعمارة، ليش ما سميته مركز بيروت؟ ليش لما بلشنا والناس اللي بلشوا معي لما أنشأني ما قلنا تعوا نعمل مركز بيروت للعمارة؟ خلص شو بدنا بالعالم العربي؟ نحن لبنانيين وحدودنا معروفة، هلأ ما عادت كتير معروفة بس إنه معروفة وهيدي هي. لا، أنا بقول نحن في كتير إشياء بتجمع العالم العربي، وفي تأثيرات، في ناس درسوا بجامعات بمصر وبلبنان وبغيره وراحوا اشتغلوا بالكويت، في فلسطينيين عمروا بلاد عربية كويت وغيره. في لبنانيين اشتغلوا بالعراق وهون وهون، في عراقيين وسوريين وعمانيين وخليجيين اجوا درسوا بالجامعة الأمريكية ببيروت أو بالجامعة اليسوعية أو بالأكاديمية بالفنون الجميلة ورجعوا راحوا اشتغلوا بهذيك البلاد. فإذن التواصل منه بس شرق غرب أو عالم عربي عالم غربي. فنحن حبينا نسلط الضوء على هيدي الناحية من تواصلنا المجتمعي العربي من المغرب للخليج.
1: ولما
0: جيب لبحرين، ذكرت حضرتك البحرين ومعرض البيانالي بالبحرين، اخترنا 100 مبنى من كل العالم العربي، ما ركزنا بس على المنطقة هون القريبة.
1: جميل، أنا أهنيكم دكتور جورج عربيد على هذا النشاط. المركز أعزائي المستمعين مقره في بيروت، ولكن يعني هناك مواد كثيرة على موقعهم، ولمن تسنح له الفرصة إلى زيارة بيروت، يعني هو ليس مجرد مركز أبحاث وإنما مكتبة وإرشيف مصور وخرائط لمن أراد أن يتعرف على المعماريين العرب والحداثيين منهم، ولعل أن يكون يعني هناك شيء من مسقط يعني في هذا الأرشيف. فكل التوفيق لكم دكتور جورج عربيد فيما تقومون به، وأيضا أهنئك يعني المرة الثانية على استحقاقك لأن تكون المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة 2024، وأنت بحق تستحق لقب شخصية العام المعمارية الشرق أوسطية. فكل التقدير لك وكل الشكر لك أيضا في ظل هذه الظروف الصعبة أنك خصصت لنا جزء من وقتك للحديث إلى صوت العمارة.
0: الشكر لك للاستضافة.
1: كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله دكتور على أمل أن يكون لهذا الحديث بقية في حلقة جديدة مقبلة. إلى ذلك الحين أرجو أننا استطعنا أن نسلط الضوء على الحداثة من منظور جديد وليس من منظور أنه مضاد للتراث. أرجو أنها نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه الكتب الخالدة التي تقرأها الشعوب.
3: الشعوب تفضل قراءة الآداب التي تنتمي إلى ثقافتها، والكتب التي تنتمي إلى أفكارها وعقيدتها وتاريخها.
2: أي أن المواطن في السلطنة مثلا عليه أولا أن يقرأ ما يخص ثقافته، إبداع أبناء وطنه شعرا ونثرا رواية ومسرحية،
3: ثم هو يقرأ في المقام الثاني الآداب العربية المؤلفة في البلاد العربية من حولنا وحتى المغرب العربي.
2: ثم تأتي قراءة الثقافة العالمية مهما كانت جذورها أو أهميتها، تنبع الأهمية في المقام الأول في الوطن.
3: وفي حلقات قادمة سوف نقدم روايات وإبداعات أدبية جميلة من السلطنة، لكننا في هذه الحلقة نقرأ إبداعا جميلا لكاتب عربي راحل مقروء بشدة.
2: اسمه رشيد ميموني، هو كاتب عاش ومات في الجزائر رغم إقامته لبعض الوقت في فرنسا وإيطاليا.
3: في المغرب العربي خاصة الجزائر هناك ظاهرة إبداعية ملحوظة تنامت مع حرب التحرير ضد المستعمر الجزائري وتنامت مع الاستقلال.
2: الكثيرون من أدباء المغرب العربي يكتبون باللغة الفرنسية إلا حالات قليلة مثل الطاهر والطار الذي يكتب باللغة العربية.
3: التأليف عند كتاب مغاربة باللغة الفرنسية يوسع من دائرة القراءة، فالعرب لا يقرؤون كثيرا.
2: لا نريد إصدار الأحكام المطلقة، نحن نقدم برنامجا عن الكتب الجميلة، في كل حلقة نختار كاتبا نلقي عليه الضوء،
3: ثم نقرأ واحدا من أجمل كتبه وربما كتابين من أجل الإلمام بلحظات الإبداع التي أثرت في البشر.
2: رشيد ميموني مولود في مدينة بودو الجزائرية القريبة من العاصمة في عام 1945، ورحل عن عالمنا في عام 1999.
3: رشيد ميموني درس الاقتصاد في بداية حياته، وقد نشر روايته الأولى باللغة الفرنسية في الجزائر عام 1978 تحت اسم لن يكون الربيع أكثر جمالاً.
2: في أوائل الثمانينيات توجه رشيد ميموني إلى باريس وأقام هناك، وبدأ ينشر رواياته هناك التي تدور أحداثها في القرى الجزائرية. لكن ميموني لم يترك بلاده، كان يعود إليها دوما.
3: في عام 1982 نشر رشيد ميموني روايته النهر المتحول حول مناضل من الجيش الجزائري الوطني في معركة التحرير. تصور البعض أنه قد مات، إلا أنهم يفاجئون بعودته إلى القرية بعد سنوات من اختفائه.
2: البطل الميت يعود حيا إلى القرية، لابد أن في هذا صدمة.
3: نعم، لذا لم يكن على أهل القرية سوى أن ينكروه، لأن البطل دائما يجب أن يكون ميتا حتى يكون بطلا في ذاكرة الناس. الناس تحب الأبطال حتى وإن كانوا في وهم.
2: هذا هو المعنى الجميل الذي تحدث عنه رشيد ميموني في روايته الأولى النهر المتحول.
3: كانت هذه هي بدايات رشيد ميموني الأدبية، بدايات قوية رسخت من مكانته وجعلته يحصد العديد من الجوائز داخل الجزائر وخارجها. في عام 1984 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة بعنوان طنبيزة، اسم غريب وموضوع مدهش للغاية. ومن الملاحظ أن رشيد ميموني صار يؤلف ويبدع عندما اختار باريس للإقامة.
2: نحن نتحدث عن رواية جميلة، رواية جزائرية بعنوان طنبيزة من تأليف رشيد ميموني.
3: عما تدور رواية طنبيزة؟
2: تدور هذه الرواية حول شخص مولود بشكل غير شرعي، يثور أهل القرية على الأم التي أخطأت رغم أنه لم يكن لها يد فيما حدث، ويأتي وليد السفاح يحاول أن يجد لنفسه ظلا في هذا العالم.
3: صار على هذا الشخص أن يبحث لنفسه عن وسيلة لشراء الظل الضائع،
2: إما أن يكون ثريا أو أن يكون شخصا مرموقا، وسعى أن يكون الاثنين معا، فالثروة تجعل أصحابها مرموقين.
3: في عام 1989 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة في باريس باعتبار أن روايته الجزائرية الأولى نشرها في الجزائر. هذه الرواية الثالثة هي التي صنعت له المجد الأدبي، اسمها شرف القبيلة.
2: لقد قرأت رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني، وأجزم أن الكاتب قد سار فيها على نهج الكاتب التشيكي فرانس كافكا، حيث يصنع المؤلف لنفسه ولأبطاله أجواء خاصة.
3: شرف القبيلة رواية مليئة بالأفكار والعبث، ومكتوبة بطريقة كافكاوية تتداخل فيها الأحداث.
2: فإلى جانب المكان الذي يختاره، فإن الكافكاوية تبدو أيضا في سلوك الأشخاص. المكان هو قرية جزائرية بالغة السعادة، أما الأشخاص فهم سكانها الذين ارتبطوا بها يحاولون الدفاع عنها ضد الاستعمار الفرنسي.
3: هذه القرية تسمى الزيتونة، إنها قرية غير موجودة تقريبا على خريطة البلاد، لقد نساها جنود الاستعمار الفرنسي، وبالتالي فإن الثوار لم يفكروا فيها.
2: بالطبع، لأنه حيث يوجد الاحتلال توجد الثورة. نحن نتعرف على رواية جميلة تحمل عنوان شرف القبيلة للكاتب الراحل رشيد ميموني.
3: قرية الزيتونة معزولة وسط الجبال، تبدو بعيدة عما يحدث في العالم. تبدأ أحداث الرواية حين يستلم موظف البريد رسالة تفيد بأن رجال المستعمر قد أعلنوا أن القرية صارت برتبة قائم مقام، أي أن المكان هنا هو البطل، قرية الزيتونة.
2: لا شك أن مثل هذا التركيز المفاجئ على القرية سيجعلها في دائرة الضوء، ويرى البعض أن الوضع الاقتصادي سوف يتحسن.
3: رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني تدور على لسان راوية يسمع من أحد شيوخ القرية ما حدث للقرية، فقد جاء أبناء القرية إلى هنا بعد فترة قصيرة من الغزو الفرنسي للمكان.
2: جاءوا كي يبتعدوا عن النكبة التي أصابت الجزائر، كان عليهم أن يؤسسوا مجتمعا معزولا ليس فقط عن فرنسا البلد المحتل، بل أيضا عن الجزائر الذي احتلته فرنسا.
3: جاء إلى القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس الحكومة الثورية الجديدة. هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين، فهو ابن لأحد الرجال الذين لهم نشاط معروف في القرية، قرية الزيتونة.
2: هذا الرجل لا يعرف ما هي تهمته بالضبط، لذا فليس من الغريب أن يسخر من البعض، أن يمزح مع الآخرين، ثم لا يلبث أن يتحول إلى طاغية.
3: هي رؤية عن سيطرة النفس على النفس.
2: عندما يظهر الرجل الأكبر في القرية يتحول كل شيء إلى النقيض، تتغير إيقاعات الحياة في القرية التي لم تعرف الطغاة من قبل، فعلى شيوخ القرية أن يقاوموا هذا الرجل.
3: من الواضح أن المؤلف رشيد ميموني يعطي إشارة باللون الأحمر حول ما يمكن أن يحدثه أي رجل أكبر في وطنه، ولا شك أن هذا الرأي سيكون هم الكاتب في أعماله القادمة،
2: وأيضا في كتاباته ضد ما يحدث في الجزائر.
3: في عام 1990 نشر ميموني مجموعة من القصص القصيرة في كتاب يحمل عنوان حزام الغولة. حاول فيه من جديد التصدي لظاهرة الطاغية القسوة والرجل القاسي. الرجل القاسي هنا قد لا يكون الشخص، بل يكون نظاماً اجتماعياً بأكمله.
2: يرى رشيد ميموني أن الشعب الجزائري على اختلاف مشاربه السياسية بيروقراطي التفكير، وقد جاء ذلك نتيجة للضغط النفسي والفساد وتجاوز القوانين من الحكومات. هذا ما أكده رشيد ميموني أيضا في روايته شرف القبيلة، كما حرص على تقديمه في أعمال أخرى له.
3: ماذا عن الروايات التالية لرشيد ميموني؟ من الواضح أنه كان ينشر كتابا كل عام، أليس كذلك؟ فقراءة رواية واحدة لا تكفي بالنسبة للكاتب.
2: بلى، ففي عام 1991 نشر رواية الحياة على الكفاف، وفيها أيضا يبدو أن موضوع الرجل الأكبر يؤرق الكاتب، فهو هنا رجل يعيش في بلد غير مسمى من بلاد العالم الثالث.
3: في هذا البلد كما في أغلب هذا العالم هناك رجل أكبر ينتظر دوما المزيد من العبيد، إلا أن هذا الرجل يقع في الحب وتمتلك امرأة بلا اسم مثله كل مشاعره بشكل يؤدي إلى الجنون وأيضا إلى سقوطه من مكانته.
2: هذا الرجل يمتلك جنونا خاصا به أقرب إلى بوكاسا وموبوتو ونويغا وماركوس ودوفاليه، أو لعله مزيج منهم جميعا.
3: احتفظ الرجل بحبيبته في القصر رهينة لحبه وراح يحبها حتى الموت. إنها موضوعات غير مألوفة. ما هو المنظور الحقيقي للرجل الأكبر في رأي الكاتب الجزائري رشيد ميموني؟
2: يرى رشيد ميموني أن فعل الرجل الكبير هو أن يكون له ضحايا، وأنه في الغالب شخص يفتقد أهلية العقل.
3: أعتقد أن الكاتب في رواياته رأياً في رواية، خاصة شرف القبيلة.
2: مضمون رواياتي لا يمس عمق فكري، حقا فأنا لا أحرض الناس ضد التقدم الحضاري، وذلك لأنني أؤمن بأنه لا مفر من الحداثة والمعاصرة،
3: كي نقدم للناس كتبا جميلة مثل شرف القبيلة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب.
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأسماك في الأنهار والبحيرات الموجودة في منغوليا عجيبة جدا، عجيبة جدا. منغوليا هذا البلد المحاصر الذي لا يطل على البحار والمحيطات، مساحة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، يعني يوجد فيه 4 أو 5 أقاليم تختلف تماما عن بعضها البعض. في الأقليم الغربي جبال ألتاي التي تصل إلى ارتفاع أكثر من 4,000 متر وتمتد على مساحة 1,500 كيلومتر مربع، يوجد فيها النمر الثلجي، يوجد فيها بعض أنواع الوعول وبعض الأنواع المكملة للشبكات الغذائية. والمناطق الشمالية يوجد فيها الغابات التايجا، غابات السنوبر، وعندنا نوع من أنواع السنوبر الموجود في هذه المنطقة مميز جدا لأنه يتخلص من أوراقه في فصل الخريف، في عكس أنواع السنوبر الموجودة حول العالم. ويوجد في الجنوب صحراء جوبي القاحلة، ليست صحراء رملية، هي صحراء باردة أو ساخنة، أراضي جرداء قاحلة، تصل مساحة صحراء جوبي مساحة نسبة الرمال إلى 5% فقط في كل صحراء جوبي الموجودة في الصين وفي منغوليا. والمناطق الشرقية أيضا فيها مجموعة من الغابات، ويتصل مساحة الغابات 110,000 كيلومتر مربع. والبحيرات تحدثنا أنه يوجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة، هذه البحيرات المتناثرة في الغرب وفي الشرق وفي الشمال، منها بحيرات عذبة ضخمة مثل بحيرة خوفسكول يصل عمقها إلى 262 متر وتصل مساحتها إلى أكثر من 2,700 كيلومتر مربع، وهي تشكل 70% من المياه العذبة السطحية في منغوليا. وأيضا عند بحيرة خاروس، وهذه البحيرة أيضا من البحيرات العذبة، وعن البحيرة الأكبر في منغوليا والتي تشكل أكثر من 3,200 كيلومتر مربع، وهذه البحيرة المالحة بحيرة أوفس 3,350 كيلومتر مربع، هي أيضا من البحيرات المهمة والمسجلة في التراث العالمي بسبب أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الذي توفر. هذه البحيرات المجتمعة التي يصل عددها إلى أكثر من 3,000 بحيرة، جزء منها يختفي على حسب أوضاع المطر أو الجفاف أو يعني ارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، فبعضها يختفي وبعضها يظل مستمر طوال العام. وفي أنهر بين بعض هذه البحيرات مثل بحيرة خوفسكول التي ترتبط بالبحيرة الضخمة في روسيا بنهرين متواصلين، لذلك في بعد مختلف جدا في هذه البحيرة، أيضا يعني لها أهمية بيئية. في هذه البحيرات التي تشكل 15,000 كيلومتر مربع وإن كانت بحيرات متناثرة، لكن فيها مجموعة من الأسماك وتصل إلى أكثر من 72 نوع. من أهم هذه الأسماك وأشهرها، أشهر الأسماك الأنهار الشمالية، سمكة التايمن السيبيري، وهي أكبر أفراد عائلة السلمونيات في العالم. هو مش من السلمون، من السلمون مباشرة، لكن من نفس العائلة، لأن التايمن ينتمي إلى عائلة السلمونية ذاتها، لكن هو طبعا نوع مختلف، أنواع يختلف تماما عن أنواع السلمون البحري بشكل آخر. قد يقترب طول الأفراد الكبيرة إلى 2 متر. هذا سمك عجيب جدا، هذا سمكة التايمن السيبيرية، واحدة من أعجب أسماك المياه العذبة. أولا هي نادرة، لا توجد إلا في هذه المناطق حول العالم في نظام مغلق بين بحيرة خوفسكول والبحيرة الروسية الأضخم، لكن هذا السمك الأمر العجيب اللي موجود فيه أنه عمره قد يصل إلى 50 عام، وأن هذه الأسماك التايمن عندما تضع البيض لا تموت الإناث، تستمر في حياتها، وهذا مختلف تماما عن وضع السلمون الموجود حول العالم. السلمون بعد أن يأتي من البحار يعود إلى مسقط رأسه الأول في أعالي الأنهار، تضع الإناث البيض تموت مباشرة، لكن في وضع السلمون هذا، سمكة التايمن السيبيرية نوع من العائلة السلمونيات، هذا النوع لا يموت ويستمر بحياته حتى 50 عام، بطيء جدا في النمو، لذلك يعني يحتاج إلى من 5 إلى 9 سنوات حتى يصل إلى البلوغ، وقد يصل طوله إلى أكثر من 2 متر، وقد يصل وزنه إلى 20 أو 30 كيلوغرام أو أكثر. فيعني جسمها الطويل والقوي ولونها زيتوني أو رمادي يميل إلى البني، تنتشر على الرأس والجسم بقع داكنة، وهذا البطء اللي موجود في دورة حياة هذه السمكة يهدد حياتها، لأنه قد يتم صيدها مثلا وهي لم تصل إلى مرحلة النضج، فلذلك قد يتم كسر سلاسل الإنتاج في هذا الكائن الحي فتنقرض. لذلك توجد معاملة خاصة لهذا السلمون أو هذا التايمن السيبيري في منغوليا. يعني نستكمل حديثنا عن هذا البطل الجميل في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي أبدأه بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب على الرغم من رغبتها الشديدة في التوصل للاتفاق. وجدد ترامب حديثه عن أن إيران لم يعد لديها أي قوات بحرية أو جوية أو رادارات أو معدات تقنية، إلى جانب أنهم بدون قدرات تصنيع. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرب مع إيران كان للقضاء على برنامج الأسلحة النووي الذي كانت قريبة من امتلاكه بحسب قوله. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن الإجراءات الأمريكية انتهاك لسيادة الدول ولا يمكن أن تكون أساسا لحل الأزمة. فيما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، أشار إلى أنه لا يحق لأي دولة أن تفرض على بنوك أو شركات التخلي عن تعاملات تجارية مشروعة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش تفجيرا كبيرا في محيط بلدة أرنون. كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على مرتفع علي الطاهر. وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن عددا من البلدات في جنوب لبنان شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وبشكل مركز بالقذائف الفسفورية. في الشأن الفلسطيني، تشهد الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا مع اتساع اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجمات متفرقة لقوات الاحتلال استهدفت مخيم البريج ومدينتي غزة وخان يونس. فتحت تركيا مسارا جديدا لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي دوليا في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية الحرب في غزة والخلاف حول الوجود العسكري التركي في سوريا.
1: طلبت وزارة العدل التركية من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استنادا إلى مذكرة توقيف أصدرتها محكمة في اسطنبول الشهر الماضي. التحرك التركي يأتي في إطار قضية تتعلق بالهجوم على ناشطي أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية. وتشمل القضية 35 متهما بينهم نتنياهو وقائد البحرية الإسرائيلية أفاك موسكوفيتش. وتتهم السلطات التركية نتنياهو في هذه القضية بارتكاب جرائم تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والحرمان المشدد من الحرية، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة باعتراض الأسطول واحتجاز ناشطين. وزير العدل التركي أكن جورلاك قال إن أنقرة لا تقبل أن تكون حكومة نتنياهو فوق القانون أو محصنة من المساءلة، مؤكدا مواصلة الإجراءات القانونية على المستويين الوطني والدولي. وفي المقابل اعتبر مكتب نتنياهو أن التحرك التركي لن يحقق أهدافه، واتهم أنقرة بمحاولة توسيع نفوذها في سوريا. وتأتي المواجهة القانونية الجديدة في وقت تتزايد فيه حدة الخلاف التركي الإسرائيلي بشأن سوريا بعد توتر عسكري وسياسي مرتبط بالوجود التركي هناك. وبطلب النشرة الحمراء تنقل أنقرة المواجهة مع نتنياهو من السجال السياسي إلى مسار قضائي دولي، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل خلال المرحلة المقبلة. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: في سوريا أصيب شخص بجروح إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في ريف دمشق الغربي، كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه قرية الجولان في ريف درعا مواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة وعمليات المداهمة. ونددت سوريا بالغارة واعتبرتها بأنها انتهاك صارخ لسيادتها، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من أراضيها. قتل وأصيب العشرات جراء تواصل الهجمات المتصاعدة بالمسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا. ففي العاصمة كييف اندلع حريق في مستودع بعد هجوم بصاروخ باليستي روسي، ما أسفر عن قتيل وعدد من المصابين. وفي زابوريجيا قتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون، كما قتل 4 أشخاص في منطقة ميكولاييف. وأفاد الدفاع المدني الأوكراني بارتفاع حصيلة القتلى جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت مركزا للتسوق إلى 16 شخصا وإصابة 130 آخرين. في المقابل قالت روسيا إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في هجمات أوكرانية على مقاطعة بلغورود وإقليم كراسنودار، كما استهدفت مسيرة منشأة صناعية ومستودعا تجاريا في مدينة سامارا. في سياق متصل، ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون النقص الذي تعاني منه كييف في مجال الدفاعات الجوية. وأوضح زيلينسكي أنه تم الاتفاق على تسريع تسليم أحدث المعدات والصواريخ الفرنسية، مع تأكيد الاستعداد لتوفير التراخيص اللازمة لإنتاج الصواريخ في وقت تترقب فيه أوكرانيا وصول منظومة الدفاع الجوي الإيطالية الفرنسية الجديدة. في خطوة قد تخفف مؤقتا من الأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي إجراءات تحويل 725 مليون دولار إلى المنظمة وسط تراكم مليارات الدولارات من المستحقات الأمريكية المتأخرة.
2: 725 مليون دولار تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويلها إلى الأمم المتحدة في خطوة قد تمنح المنظمة الدولية متنفسا ماليا مؤقتا بعد تراكم مليارات الدولارات من المستحقات الأمريكية المتأخرة. وبحسب إخطار وجهته وزارة الخارجية الأمريكية إلى الكونغرس في 4 أغسطس الجاري، خصصت واشنطن هذا المبلغ للميزانية العادية للأمم المتحدة على أن يتم تحويله قبل الخطاب المرتقب للرئيس ترامب أمام الجمعية العامة الشهر المقبل. لكن الإدارة الأمريكية تربط أي مدفوعات باستمرار الإصلاحات داخل المنظمة. وقال مسؤول أمريكي أن واشنطن حققت خلال الأشهر الستة الماضية ما وصفها بإصلاحات تاريخية، من بينها خفض ميزانية الأمم المتحدة بنحو 1 مليار دولار. وفي مواجهة الأزمة، خفضت الأمم المتحدة ميزانية عام 2026 بنسبة 9.2%، ونقلت أكثر من 2000 وظيفة من مدن مرتفعة التكلفة بينها نيويورك وجنيف إلى مراكز أقل تكلفة. وتأتي الدفعة المرتقبة بينما تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة. وكانت المنظمة قد قالت في مايو الماضي إن أكثر من 4 مليارات دولار مستحقات لها من الولايات المتحدة تشمل 2.4 مليار دولار للميزانية العادية و2.2 مليار دولار لعمليات حفظ السلام، إضافة إلى مستحقات لمحاكم الأمم المتحدة. ويرى خبراء أن مبلغ 725 مليون دولار لن يحل الأزمة، لكنه قد يخفف الضغوط المالية على المنظمة مؤقتا. وقال يونغ تشين المسؤول السابق في الأمم المتحدة أن الدفعة يمكن أن تساعد في دفع رواتب موظفي المنظمة لفترة، واصفا إياها بأنها تبقى السفينة عائمة لفترة أطول قليلا. وحذر تشين من أن عدم سداد واشنطن دفعات إضافية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة حقها في التصويت في الجمعية العامة في يناير المقبل وفقا للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. من جهته قال خبير تمويل الأمم المتحدة روني باتس إن وصول مبلغ كبير في الوقت الحالي قد يجنب المنظمة تخفيضات فورية إضافية في الإنفاق، لكنه حذر من أن عدم سداد المزيد قد يضعها أمام ضغوط أكبر على الرواتب واستمرار العمليات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري. وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، لكنها في عهد ترامب خفضت تمويل عدد من وكالات المنظمة وانسحبت من مؤسسات دولية عدة. وبينما قد تمنح الدفعة الأمريكية المرتقبة الأمم المتحدة هدنة مالية مؤقتة، يبقى السؤال، هل ستكون هذه الخطوة بداية لسداد بقية المتأخرات أم مجرد حل مؤقت لأزمة التمويل؟ أعدت وقرأت هذا التقرير ثريا بنت سعيد الذهلي.
0: دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ والبالغ 50% على عدد من المنتجات الكندية، وذلك بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتفاديها. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالشروط التي طرحتها واشنطن ووصفها بأنها غير منصفة وغير اقتصادية وتبعث على إعادة النظر في موثوقية أي اتفاق، معلنا أن بلاده ستطبق رسوما جمركية مساوية ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل. أعلنت باكستان عن مقتل نحو 50 مسلحا إثر عمليات أمنية نفذها الجيش في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما ضبط ودمر كميات كبيرة من المتفجرات وأجهزة التفجير والأسلحة والذخائر. أشار الجيش الباكستاني لاستمرار عمليات التطهير حتى القضاء على المسلحين وإرساء الأمن. قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بلغراد إن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد سترسل طائرات وأفراد إطفاء لمساعدة صربيا في مكافحة حريق غابات هائل اندلع في محمية طبيعية. ولا تزال حرائق غابات كبيرة أخرى مشتعلة أيضا في سلسلة جبال ستولوفي. وفي إسبانيا وصل رجال الإطفاء في إقليم فالنسيا مكافحة حريق غابات اندلع إثر صاعقة برق لينتشر سريعا بالتزامن مع تغير في اتجاه الرياح وسرعتها، وجرى إجلاء أكثر من 1000 شخص من منازلهم. كما تستعد إندونيسيا لنشر 1500 جندي إضافي في بورنيو للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الجزيرة وتسببت في ضباب كثيف، وأتت الحرائق على أكثر من 200,000 هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا مع سيطرة الظروف المناخية الجافة. تجاوز معدل التضخم في سلطنة عمان 3% في شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، ووفقا لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد قارب متوسط التضخم خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام 3%. وأظهرت البيانات أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات سجلت أعلى معدل ارتفاع بين المجموعات الرئيسة بأكثر من 7% على أساس سنوي، تلتها مجموعة النقل ب6.5%، ثم مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بأكثر من 5%، في حين استقرت أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والملابس والأحذية، بينما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بأقل من 1%. تجاوز إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان 226.5 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 191 مليون ريال عماني.
3: نحو 226,600,000 ريال عماني إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة من كريدت عمان للمبيعات المحلية والصادرات بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً انخفاضاً بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة 191,400,000 ريال عماني بانخفاض نسبته 9%. وحول توزيع سقوف الائتمان المعتمدة والمبيعات المؤمنة، فقد تصدر قطاع التصنيع بقيمة تجاوزت 208 ملايين ريال عماني، أي ما نسبته 92% من إجمالي السقوف، فيما قاربت

0: 3 ملايين ريال عماني بنسبة 1%، فيما بلغت قيمة المبيعات المؤمنة أكثر من 6 ملايين ريال عماني وبنسبة 3% من إجمالي المبيعات المؤمنة. وبلغت سقوف الائتمان المعتمدة لقطاع التعدين والمحاجر نحو 988,000 ريال عماني، وقطاع النقل والتخزين بأكثر من 871,000 ريال عماني. أما قطاع الإنشاءات فقاربت 260,000 ريال عماني، إضافة إلى قطاعات الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المالية والتأمين وخدمات الإقامة والطعام، والتي سجلت مجتمعة حصصا لا تتجاوز 1% من إجمالي سقوف الائتمان المعتمدة. وتواصل كريدت عمان تقديم خدماتها وحلولها التأمينية المتنوعة التي تهدف إلى تمكين المصدر العماني من خلال توفير حماية فعالة ضد مخاطر عدم السداد المرتبطة بالتحصيلات المالية أو تعثر المشتريين، إلى جانب دعم استمرارية الأعمال وتشجيع المصدرين والمصنعين على المضي في التوسع، إذ يمنح وجود غطاء تأميني مناسب الشركات مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تجارية مدروسة، سواء في الدخول إلى أسواق جديدة أو في تطوير حجم مبيعاتها القائمة.
1: يبرز قطاع المياه بوصفه أهم القطاعات ارتباطاً بمرونة الاقتصادات واستقرار المدن واستدامة النمو ورفاهية المجتمعات، الأمر الذي يجعل من إدارة الموارد المائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي ودعم الاقتصادات الوطنية. وتواصل نما لخدمات المياه بناء نموذج تشغيلي جديد من خلال تبني استراتيجية متقدمة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، والعمل على دمج هذه المبادئ في صلب العمليات التشغيلية والقرارات المؤسسية بما يقود التحول نحو منظومة أكثر كفاءة ويواكب التوجهات العالمية، وتخدم الشركة أكثر من 4 ملايين مستفيد في مختلف المحافظات، فيما تجاوزت القيمة المحلية المضافة 100 مليون ريال عماني خلال العام الماضي. افتتحت غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في السوق وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال.
2: بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بدأت بولاية صلالة في محافظة ظفار فعاليات النسخة الثانية من معرض تمكين وسمو الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات متنوعة كالعطور والبخور والأزياء والمنسوجات والضيافة العمانية والأغذية وكذلك الحرف والصناعات التقليدية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: نأمل من هذا المعرض أن يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يعرفوا بمنتجاتهم لزائرين صلالة. نهدف من هذه المعارض أن نسوق المنتجات العمانية وأن نمكن الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أن يقوموا بعمليات البيع، وأيضا يعرفوا بمنتجاتهم. هناك ورش ستكون لبرنامج الامتياز التجاري، والهدف منها أخذ هذه المؤسسات وتعريفها ببرنامج الامتياز التجاري من أجل أن يتمكنوا للوصول للأسواق الخارجية بسهولة وهم في سلطنة عمان إن شاء الله.
2: الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان:
4: دور غرفة تجارة وصناعة عمان متمثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة المتوسطة تهدف إلى تمكين رائد العمل العماني لإبراز منتجاته من خلال المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية. المركز الامتياز اليوم أشهر تقريبا 40 علامة تجارية على مستوى سلطنة عمان.
2: ويعد المعرض محطة بارزة في مسيرة تعزيز منظومة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار، وفرصة لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات بين رواد ورائدات الأعمال المشاركين والزائرين، كما يمثل فرصة لترويج المنتجات الوطنية وتعزيز مستوى التنافسية في الأسواق المحلية.
5: سلطان مبارك القاسمي، صاحب براند إينيرو كادي، هي علامة تجارية مسجلة في غرفة التجارة والصناعة. أول مشاركة لي في معرض تمكين وسمو، صراحة تنظيم جدا جميل ومساعدين مع جميع التجار.

0: فعلا هم متخذين خطوه ان فعلا التاجر اللي هو الصغير يتنقل على جزئيات اللي هو لحد ما يصير تاجر كبير بطريقه جدا سلسه ومفهومه ويقابل جميع التجار.
1: سماح عبد الله خميس الشامسي، صاحبه براند محلوه كوليكشن وبراند عود محلوه. صار لي 3 سنوات في السوق. المعرض اكثر مكان ممكن انه يطلع التاجر، يعني الزبون يثق ويشوف المنتج ويجربه، فالحمد لله تجربتي في المعرض تجربة ناجحة كغيرها من المعارض.
2: ويأتي تنظيم معرض تمكين وسمو في إطار توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة محفزة لريادة الأعمال وداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم برامج تنمية المحافظات.
3: اختتمت بولاية صلالة فعاليات ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد التي تنظمها وزارة التراث والسياحة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بلدية ظفار. وتضمن اليوم الختامي عددا من الأنشطة والعروض المبتكرة التي عكست ثراء الحرف العمانية وتنوعها، وشملت عروضا حية للحرفيين في صناعة مختلف المنتجات واستعراض أساليب وطرق لتطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق وتعزيز حضورها كمنتجات ذات طابع تراثي وهوية عمانية أصيلة. في محطتها الأولى أقيمت في ولاية صلالة فعاليات المبادرة الخيرية عبور بدعم من محافظة مسقط في تجربة شبابية عمانية مبتكرة تسعى إلى تقديم مفهوم التبرع بأسلوب إنساني تفاعلي وتعزز الوعي بقضايا الأسر المعسرة وأهمية المساهمة المجتمعية في التخفيف من أعبائها. وستواصل المبادرة رحلتها في محافظة مسقط الشهر المقبل. وأخيرا قدمت فرقة مسرح الدن للثقافة والفن مسرحية لقمة عيش ضمن المسابقة الرسمية للدورة 8 من المهرجان الدولي لأشكال مسرح الغرفة بمدينة كينيشما في روسيا الاتحادية. كما أقيمت ندوة تعريفية ومؤتمر صحفي تناول تجربة المسرح ومسيرة تطور المسرح العماني وأهمية المشاركات الدولية في تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التواصل بين مختلف الفنانين والثقافات. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226.5 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم حصاد الليلة حميد بن علي اللمكي ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. خلال زيارة محمد بن حميد أحد قادة الثورة في مسقط للتاجر نرويتم في بيته، فوجئ محمد بأن البرتغاليين كما أخبره التاجر يعرفون بصفقة السفن التي اشتراها الإمام ناصر من الهند.
1: ومتى سمعت بهذا الكلام؟
2: منذ 3 أسابيع.
1: وهل تمت صفقة الشراء؟
2: معلوماتهم تقول بأن السفن لم تغادر الهند بعد، وأسطولهم يراقب البحر.
1: وهل لديكم أخبار أخرى؟
2: لقد طلب مني القائد باريرا أن أحرق مخازن المواد الغذائية.
1: تحرقها؟ لماذا؟
2: لا أفهم خطته، يشتريها مني ثم يطلب مني حرقها.
1: اسمع يا سيد، ليلة غد سيقوم رجالي بإفراغ المخازن، ويمكنك بعد ذلك أن تحرقها.
2: وإلى أين سوف تأخذون البضاعة؟
1: هذا الأمر لا يهمك.
2: وأنا؟ ماذا أستفيد من ذلك؟
1: نحن نحميك ونحمي أسرتك، وتسألني ماذا أستفيد من ذلك؟
2: ولكني أنا تاجر أيضا، وفي هذا خسارة كبيرة لي.
1: سوف نعطيك مبلغا جيدا.
2: وقيمة البضائع؟
1: هذه يتحملها باريرا، فهو الذي أمر بحرق البضائع.

0: في صباح اليوم التالي كان محمد بن حميد وصديقه أحمد بن محمد بن راشد يتجهان إلى بيت الشيخ حسان أحد أعيان مسقط ومن كبار تجارها، فطلب منه جلسة خاصة.
1: جئنا لنبلغكم يا شيخ حسان بأن الهجوم سوف يبدأ قريبا.
2: كلما بكرتم في الهجوم كان هذا أفضل، لأن البرتغاليين قد شعروا باقتراب الهجوم.
3: لقد قمنا بترتيب كل شيء إن شاء الله، ولن نتأخر في الهجوم.
2: أنا أعلم أنكم رجال شجعان يعتمد عليهم.
1: لقد أصبحت لنا قوة بحرية أيضا بعون الله، ويتولى التدريب والقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: أحسنتم الاختيار، فهو من أسرة تمتهن حياة البحر وقيادة السفن. لي رأي أحب أن تسمعوه.
3: تفضل يا عم حسان، لقد جئنا إلى هنا للاستماع والتشاور.
2: أنا أرى أن تحمي هذه القوة البحرية موانئ صحار وجلفار وخرفكان، فربما فاجأكم البرتغاليون بالهجوم عليها وليس لديكم هناك قوة بحرية.
1: رأي سليم، سوف نوصله إلى القيادة.
3: وكيف نهاجم سفن البرتغاليين إذن في بحر مسقط؟
2: هذه مهمة القوة الفدائية المدربة على القتال والغوص، فهي القادرة على إضعاف سفن العدو.
1: ونعم الرأي، سوف أخبر القيادة بهذا الاقتراح السديد. لدينا مشكلة يا عم حسان.
2: ما هي؟
1: التاجر نارويتم قد احتكر كل المواد الغذائية والملبوسات.
2: نارويتم تاجر، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتاجر جشع.
3: لقد تلقى أمرا من باريرا بإحراق المخازن وما فيها.
2: كيف عرفتم؟
1: عرفنا بطريقة ما.
2: في الحقيقة أنا كنت أشك في أن هناك علاقة بين نارويتم وصهره.
3: ومن هو صهره؟
2: القائد باريرا. التجار يعرفون ذلك، ويعرفون أن الفتاة أفضل من أبيها وهي ترفض هذا الزواج.
1: هذا صحيح، وهي تتحدث العربية أيضا.
2: وكيف عرفت؟
1: لا أخفي عليكم أنني على اتصال بهم. كان والدي رحمة الله عليه صديقا لنارويتم، وقد استفدت من هذه الصداقة.
2: وهل تزورهم في بيتهم؟
1: نعم.
2: يبدو أن الفتاة قد أعجبتك، ها؟ كما أعجبت القائد البرتغالي باريرا. يبدو أن قلبك قد تحرك اتجاه هذه الفتاة.
3: وقلبها أيضا قد تحرك اتجاه محمد.
2: ها، هل تنوي الزواج بها؟
1: المشكلة أنها هندوسية.
2: وما المانع؟ كثير من الهنود كانوا هندوسا فأسلموا.
1: أخشى أن يمانع أهلي هذا الزواج.
2: النسب العظيم يقاس الآن بالمواقف المجيدة المشرفة من قضيتنا وليس بالنسب فقط.
3: شغلنا حب محمد عن مخاطر إحراق المخازن. ماذا نفعل في رأيك؟
2: الحل عند نارويتم. هل يوافق على إفراغ المخازن قبل حرقها؟
1: لقد وافق.
2: ما المشكلة إذن؟
1: كيف ننقلها أمام عيون الناس؟ وأين سوف نخزن الحبوب؟
2: دعه يحرق مخزنا واحدا، وسوف نجند كل الحمالين في المدينة لنقل المؤن إلى مخازن مجاورة لها، وسوف نعطي كل بيت كيسا من الأرز والحنطة والسكر، وهذه خير وسيلة لإغراء الناس بالمشاركة.
1: سوف نترك إذن تدبير هذا الأمر عليك يا عم حسان.
2: كن مطمئنا، وما عليكم إلا أن تخبروني عن ليلة الحريق.
0: وبعد 7 ليال اشتعل الحريق في المخزن الأول، وتهافت الناس على المخازن الأربعة يخلونها من المؤونة. كما جرى إحراق بعض المخازن شبه الفارغة للتغطية على موضوع الحريق. وقف القائد باريرا في القلعة يتأمل النيران وهو سعيد بما خطط له. نام وهو قرير العين مطمئنا بأن الجوع سوف يعم أنحاء المدينة وينقم الناس على الإمام ودولته. وفي اليوم التالي:
4: سيدي، هناك عميل من أعواننا في مسقط يريد مقابلتك لأمر هام.
5: دعه يدخل.
6: سيدي، هناك أمر مريب في الحريق الذي جرى البارحة.
5: وما هو هذا الأمر؟
6: الأهالي كانوا على علم به.
5: ماذا؟ وكيف عرفت؟
6: لقد نقلوا ما يستطيعون من أكياس الأرز والقمح والسكر والرطب إلى بيوتهم.
5: أوه، لقد خانني التاجر نرويتم. هاتوه حالاً.

0: نار ويكهم، ماذا فعلت؟
1: لقد أحرقت المخازن كما أمرتني.
0: والأهالي كيف عرفوا بهذا الحريق ونهبوا المخازن وما فيها؟
1: أقسم لكم أنه لا علم لي بهذا الأمر.
0: أنت أخبرتهم؟
1: ولكن ماذا أستفيد من ذلك يا سيدي؟
0: لا أدري، ولكنني سوف أكتشف الأمر. أخبرني من الآن وصاعدا بكل ما يجري من حولك.
1: حاضر يا سيدي.
2: وبعد أيام أخبره نارويتم بأن مخازن مطرح وغيرها من المدن قد أخليت من كل المؤن، كما وردته أخبار بأن الإمام ناصر قد وصل بجيش ضخم إلى مدينة بوشر يقوده علي بن خميس الشقصي.
3: سيدي، هناك رسولان يرفعان العلم الأبيض ويتقدمان باتجاه القلعة.
0: أعتقد أنهما قادمان من قبل الإمام ناصر، دعوهما يدخلا.
4: أنا سالم الغيلاني.
5: وأنا ربيعة بن حمدان.
4: نحن موفدان من قبل الإمام ناصر لنوصل إليكم رسالته.
0: وما هي رسالته؟
4: يطلب منكم إخلاء مطرح ومسقط والقلاع وجميع الموانئ التي تحتلونها وتغادرون بلادنا بسلام.
0: هذا يعني الاستسلام لكم.
5: السلام وعدم إراقة الدماء ليس استسلاما.
4: حقنا أن تخرجوا من بلادنا، وسوف ننال هذا المطلب بالسلم أو بالحرب.
0: لن تنالوا شيئا بهذا الجيش الضعيف الذي جمعتموه من كل القبائل.
4: هي الحرب إذن،
0: وسوف نرى من ينتصر.
5: وما النصر إلا من عند الله،
4: وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

0: اجتمعت القيادة البرتغالية في مسقط للتباحث حول هذا الموقف الخطير.
1: أنا سوف أقف بسفني في قريتي الصاروج والخوير وأضرب بمدافع بوشر من البحر. سوف تبعثر قذائف جيش الإمام ناصر.
2: شكرا يا قائد الأسطول، ولكن هل تعتقد أن هذا سوف ينهي كل شيء؟
1: أنا واثق بأسطولي ومدافعي.
2: يبدو أنك تجهل أنه قد صار لديهم سفن كسفننا ومزودة بالمدافع أيضا.
1: ماذا؟ هذا غير صحيح.
2: اسأل مكتب المعلومات إذا.
1: وما هي هذه القوة البحرية؟
2: عندهم 9 سفن.
1: وأين بنوها؟
2: في الهند أمام سمعنا وبصرنا، وعندهم 4 سفن أخرى جاءتهم من أبناء أمومتهم في الموانئ العربية، وفيها بحارة مدربون كبحارتنا.
3: لم أتوقع أن يتحدوا أبدا في يوم من الأيام.
2: نعم، كانت التفرقة سلاحنا الفتاك، ولكن يبدو أنه لن ينفع الآن.
3: وحصارنا الاقتصادي
2: لم ينفع أيضا، فالحبوب التي فكرنا في إحراقها يأكلها الآن جيش الإمام وسكان مسقط.
1: اسمح لي أن أقول لكم يا سيدي القائد، إن مخابراتكم قد فشلت في مسقط، وها هي تتحول إلى قلعة حصينة ضدنا.
3: الرأي عندي أن تقوموا بالاعتقالات ومعاملة أهل مسقط بالشدة والحزم.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب، الذي نقرأ فيه الكتب الخالدة التي تقرأها الشعوب.
3: الشعوب تفضل قراءة الآداب التي تنتمي إلى ثقافتها، والكتب التي تنتمي إلى أفكارها وعقيدتها وتاريخها.
2: أي أن المواطن في السلطنة مثلا عليه أولا أن يقرأ ما يخص ثقافته، إبداع أبناء وطنه شعرا ونثرا رواية ومسرحية،
3: ثم هو يقرأ في المقام الثاني الآداب العربية المؤلفة في البلاد العربية من حولنا وحتى المغرب العربي.
2: ثم تأتي قراءة الثقافة العالمية مهما كانت جذورها أو أهميتها، تنبع الأهمية في المقام الأول في الوطن.
3: وفي حلقات قادمة سوف نقدم روايات وإبداعات أدبية جميلة من السلطنة، لكننا في هذه الحلقة نقرأ إبداعا جميلا لكاتب عربي راحل مقروءة بشدة.
2: اسمه رشيد ميموني، هو كاتب عاش ومات في الجزائر رغم إقامته لبعض الوقت في فرنسا وإيطاليا.
3: في المغرب العربي خاصة الجزائر هناك ظاهرة إبداعية ملحوظة تنامت مع حرب التحرير ضد المستعمر الجزائري وتنامت مع الاستقلال.
2: الكثيرون من أدباء المغرب العربي يكتبون باللغة الفرنسية إلا حالات قليلة مثل الطاهر والطار الذي يكتب باللغة العربية.
3: التأليف عند كتاب مغاربة باللغة الفرنسية يوسع من دائرة القراءة، فالعرب لا يقرؤون كثيرا.
2: لا نريد إصدار الأحكام المطلقة، نحن نقدم برنامجا عن الكتب الجميلة، في كل حلقة نختار كاتبا نلقي عليه الضوء،
3: ثم نقرأ واحدا من أجمل كتبه وربما كتابين من أجل الإلمام بلحظات الإبداع التي أثرت في البشر.
2: رشيد ميموني مولود في مدينة بودو الجزائرية القريبة من العاصمة في عام 1945، ورحل عن عالمنا في عام 1999.
3: رشيد ميموني درس الاقتصاد في بداية حياته، وقد نشر روايته الأولى باللغة الفرنسية في الجزائر عام 1978 تحت اسم لن يكون الربيع أكثر جمالاً.
2: في أوائل الثمانينيات توجه رشيد ميموني إلى باريس وأقام هناك، وبدأ ينشر رواياته هناك التي تدور أحداثها في القرى الجزائرية. لكن ميموني لم يترك بلاده، كان يعود إليها دوما.
3: في عام 1982 نشر رشيد ميموني روايته النهر المتحول حول مناضل من الجيش الجزائري الوطني في معركة التحرير. تصور البعض أنه قد مات، إلا أنهم يفاجئون بعودته إلى القرية بعد سنوات من اختفائه.
2: البطل الميت يعود حيا إلى القرية، لابد أن في هذا صدمة.
3: نعم، لذا لم يكن على أهل القرية سوى أن ينكروه، لأن البطل دائما يجب أن يكون ميتا حتى يكون بطلا في ذاكرة الناس. الناس تحب الأبطال حتى وإن كانوا في وهم.
2: هذا هو المعنى الجميل الذي تحدث عنه رشيد ميموني في روايته الأولى النهر المتحول.
3: كانت هذه هي بدايات رشيد ميمون الأدبية، بدايات قوية رسخت من مكانته وجعلته يحصد العديد من الجوائز داخل الجزائر وخارجها. في عام 1984 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة بعنوان طنبيزة، اسم غريب وموضوع مدهش للغاية. ومن الملاحظ أن رشيد ميموني صار يؤلف ويبدع عندما اختار باريس للإقامة.
2: نحن نتحدث عن رواية جميلة، رواية جزائرية بعنوان طنبيزة من تأليف رشيد ميموني.
3: عما تدور رواية طنبيزة؟
2: تدور هذه الرواية حول شخص مولود بشكل غير شرعي، يثور أهل القرية على الأم التي أخطأت رغم أنه لم يكن لها يد فيما حدث، ويأتي وليد السفاح يحاول أن يجد لنفسه ظلا في هذا العالم.
3: صار على هذا الشخص أن يبحث لنفسه عن وسيلة لشراء الظل الضائع،
2: إما أن يكون ثريا أو أن يكون شخصا مرموقا، وسعى أن يكون الاثنين معا، فالثروة تجعل أصحابها مرموقين.
3: في عام 1989 نشر رشيد ميموني روايته الثالثة في باريس، باعتبار أن روايته الجزائرية الأولى نشرها في الجزائر. هذه الرواية الثالثة هي التي صنعت له المجد الأدبي، اسمها شرف القبيلة.
2: لقد قرأت رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني، وأجزم أن الكاتب قد سار فيها على نهج الكاتب التشيكي فرانس كافكا، حيث يصنع المؤلف لنفسه ولأبطاله أجواء خاصة.
3: شرف القبيلة رواية مليئة بالأفكار والعبث، ومكتوبة بطريقة كافكاوية تتداخل فيها الأحداث.
2: فإلى جانب المكان الذي يختاره، فإن الكافكاوية تبدو أيضا في سلوك الأشخاص. المكان هو قرية جزائرية بالغة السعادة، أما الأشخاص فهم سكانها الذين ارتبطوا بها يحاولون الدفاع عنها ضد الاستعمار الفرنسي.
3: هذه القرية تسمى الزيتونة، إنها قرية غير موجودة تقريبا على خريطة البلاد، لقد نساها جنود الاستعمار الفرنسي، وبالتالي فإن الثوار لم يفكروا فيها.
2: بالطبع، لأنه حيث يوجد الاحتلال توجد الثورة. نحن نتعرف على رواية جميلة تحمل عنوان شرف القبيلة للكاتب الراحل رشيد ميموني.
3: قرية الزيتونة معزولة وسط الجبال، تبدو بعيدة عما يحدث في العالم. تبدأ أحداث الرواية حين يستلم موظف البريد رسالة تفيد بأن رجال المستعمر قد أعلنوا أن القرية صارت برتبة قائم مقام، أي أن المكان هنا هو البطل، قرية الزيتونة.
2: لا شك أن مثل هذا التركيز المفاجئ على القرية سيجعلها في دائرة الضوء، ويرى البعض أن الوضع الاقتصادي سوف يتحسن.
3: رواية شرف القبيلة لرشيد ميموني تدور على لسان راوية يسمع من أحد شيوخ القرية ما حدث للقرية، فقد جاء أبناء القرية إلى هنا بعد فترة قصيرة من الغزو الفرنسي للمكان.
2: جاءوا كي يبتعدوا عن النكبة التي أصابت الجزائر، كان عليهم أن يؤسسوا مجتمعا معزولا ليس فقط عن فرنسا البلد المحتل، بل أيضا عن الجزائر الذي احتلته فرنسا.
3: جاء إلى القرية ذات يوم حاكم عينه رئيس الحكومة الثورية الجديدة. هذا الرجل معروف لدى البعض من القرويين، فهو ابن لأحد الرجال الذين لهم نشاط معروف في القرية، قرية الزيتونة.
2: هذا الرجل لا يعرف ما هي تهمته بالضبط، لذا فليس من الغريب أن يسخر من البعض، أن يمزح مع الآخرين ثم لا يلبث أن يتحول إلى طاغية.
3: هي رؤية عن سيطرة النفس على النفس.
2: عندما يظهر الرجل الأكبر في القرية يتحول كل شيء إلى النقيض، تتغير إيقاعات الحياة في القرية التي لم تعرف الطغاة من قبل، فعلى شيوخ القرية أن يقاوموا هذا الرجل.
3: من الواضح أن المؤلف رشيد ميموني يعطي إشارة باللون الأحمر حول ما يمكن أن يحدثه أي رجل أكبر في وطنه، ولا شك أن هذا الرأي سيكون هم الكاتب في أعماله القادمة،
2: وأيضا في كتاباته ضد ما يحدث في الجزائر.
3: في عام 1990 نشر ميموني مجموعة من القصص القصيرة في كتاب يحمل عنوان حزام الغولة، حاول فيه من جديد التصدي لظاهرة الطاغية القسوة والرجل القاسي. الرجل القاسي هنا قد لا يكون الشخص، بل يكون نظاماً اجتماعياً بأكمله.
2: يرى رشيد ميموني أن الشعب الجزائري على اختلاف مشاربه السياسية بيروقراطي التفكير، وقد جاء ذلك نتيجة للضغط النفسي والفساد وتجاوز القوانين من الحكومات. هذا ما أكده رشيد ميموني أيضا في روايته شرف القبيلة، كما حرص على تقديمه في أعمال أخرى له.
3: ماذا عن الروايات التالية لرشيد ميموني؟ من الواضح أنه كان ينشر كتابا كل عام، أليس كذلك؟ فقراءة رواية واحدة لا تكفي بالنسبة للكاتب.
2: بلى، ففي عام 1991 نشر رواية الحياة على الكفاف، وفيها أيضا يبدو أن موضوع الرجل الأكبر يؤرق الكاتب، فهو هنا رجل يعيش في بلد غير مسمى من بلاد العالم الثالث.
3: في هذا البلد كما في أغلب هذا العالم هناك رجل أكبر ينتظر دوما المزيد من العبيد، إلا أن هذا الرجل يقع في الحب وتمتلك امرأة بلا اسم مثله كل مشاعره بشكل يؤدي إلى الجنون وأيضا إلى سقوطه من مكانته.
2: هذا الرجل يمتلك جنونا خاصا به أقرب إلى بوكاسا وموبوتو ونويغا وماركوس ودوفاليه، أو لعله مزيج منهم جميعا.
3: احتفظ الرجل بحبيبته في القصر رهينة لحبه وراح يحبها حتى الموت. إنها موضوعات غير مألوفة. ما هو المنظور الحقيقي للرجل الأكبر في رأي الكاتب الجزائري رشيد ميموني؟
2: يرى رشيد ميموني أن فعل الرجل الكبير هو أن يكون له ضحايا، وأنه في الغالب شخص يفتقد أهلية العقل.
3: أعتقد أن الكاتب في رواياته رأيا في رواية، خاصة شرف القبيلة.
2: مضمون رواياتي لا يمس عمق فكري، حقا فأنا لا أحرض الناس ضد التقدم الحضاري، وذلك لأنني أؤمن بأنه لا مفر من الحداثة والمعاصرة.
3: كي نقدم للناس كتبا جميلة مثل شرف القبيلة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي.
9: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي.
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران.
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
13: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
14: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
15: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
16: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
17: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
18: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
19: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
13: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
14: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق المناسب، والأخيرة تندد بإجراءات واشنطن الاقتصادية ضدها. الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ هجماته وعمليات التفجير في جنوب لبنان، واستمرار انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث تسريع تسليم معدات وصواريخ فرنسية حديثة. اندلاع حرائق غابات في صربيا وإسبانيا وإندونيسيا وتواصل الجهود لمكافحتها. متوسط التضخم في سلطنة عمان يقارب 3% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام. قيمة سقوف الائتمان لدى كريدت عمان تتجاوز 226 مليونا ونصف المليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أخباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: استاذ صالح.
1: نعم نعم.
0: شو منزلك من البلكونه كذي؟
1: مو هي طال عمرك والله شو اقول لك، الاسانسير ما ادري شيء الظاهر انه مخترب ما يشتغل.
0: إيه؟ مخترب؟
1: اي
0: انا توني الحين نازل منه، منظف الشقه اللي فوق شقتك، حتى هذه المفاتيح بيديات شوفها.
1: لا وبصراحه انا ما احب اكذب عليك، زوجتي طلعت وانا نايم وقفلت الباب علي.
0: وانت ما عندك مفتاح؟
1: لا بلا انا عندي. اي بس ضاع مني.
2: صالح.
1: اها
2: صالح.
1: اي اي
0: ها مرتك فوق يا استاذ صالح. شلون تقول طلعت وقفلت الباب عليك؟
1: مو انا طال عمرك تدري هذا شو اسمه، تدري انا احسن شيء استاذن الحين قبل لا تطلع ام 77 قايمه مو تسمع صوتها يلعب بهالشارع. مرقصتك طال عمرك مرقصتك.
0: انا للحين ماني فاهم شيء.
1: بعدين افهمك بعدين يا صياح بعدين.

0: تبطل ديش ويانا وياك تهاوش معها. ترى ايه يا شابة احطبها عصبة مولية.
1: وانا ايش دعوة فريزر صاير؟ مهانا مو بعيدة الحين ارتكب جريمة والسبة امك.
0: جريمة يا صالح؟
1: اي جريمة مو بعيدة. اي واحد فينا الحين ينحذف من البلكونة واذا لعمر طويل بيلقف الحارس صياح. واذا بقول شيء ما تصدقين.
0: اي شنو؟
1: نطيت من بلكونتنا البلكونة جارنا.
0: اي جار فيهم.
1: جار فيهم وناصر.
0: وناصر؟
1: اي واخت مسدسه وهو نايم.
0: مسدس؟
1: اي مسدس. اي مسدس مسدس مسدس المرخص كاو. شوفي
0: يما ايش لك فيه؟ ايش حقه ماخذه؟
1: ماخذه علشان يحل مشكلتي ويريحني من امي.
0: سرتي وي لحق على عمرك يا يما.
1: كسر حسك كسر حسك. حد يسمعنا
0: يما؟
1: غير العدال بعد شوي قص حسك. يا نادر يا نادر انا ما قلت بذبحها. انا ما قلت بذبحها. انا قلت انا قلت
2: خير.
1: وصلت
2: وصلت طنطل.
1: انا طنطل يا حمارة القايله.
2: انا حمارة القايله يا بواق العيش يا الشاذي يا المنتف يا العاقر.
0: يما يما يما
1: قامت تردح.
0: يما لا تحرشن فيه ترى عنده مسدس.
1: اي اي اي
2: ان شاء الله عنده رشاش. ايش قلتي؟
0: صالح عنده مسدس ومرخص بعد.
2: مسدس
0: مسدس؟
2: ايه
0: وينه وينه؟
2: خشب مخباته.
0: اي صوب اللي على اليسار ولا اللي على اليمين؟
2: هقوت اللي على اليمين. ايش فيها شو منفوخه منفوخه؟
0: خليني هالصوب خليني هالصوب. وهذا المسدس ايش حقه جايبه؟
2: يقول بيرتكب فيه جريمه.
0: جريمه؟
2: ايه
0: جريمه شنو؟
2: جريمه قتل. قتل مع سبق الاصرار والترصد.
0: قتل من يبي يقتل؟
2: والله يما انا الحين ماني متاكده بس هو قال بيقتل واحد هني راهي.
0: اكيد انا اللي راهي. انا اكيد بيقتلني انا. ايه بلي إيه هو يحبني. اطفرت انا اطفرت انه يشوفني واقفه قدامه علشان كذي كذي يا يبي
2: يتخلص منك.
0: ايه يا بالمسدس هذا علشان يتخلص مني فيه.
1: ها عمتي ايش تقولي؟
2: ام استخفت.
0: لا لا لا عيوني ما قلت شيء ما قلت شيء. انا انا انا انا انا مره تعبانه ودايخه. انا بروح
2: يما
0: يما
2: يما حجيت يما لا تستقيل.
1: شوي شوي شلون تكسري الباب؟
0: تضحك بعد على اللي كل اللي سويته وتضحك يا صالح؟
1: طبعا طبعا شيء مضحك ومضحك ومضحك. لا ولو قلت لك ليش اضحك شرط بتضحكين معي.
0: شو اضحك عليه؟ امي راح تركض لبيتنا.
1: يا غشيمه يا المقروده المسدس هذا لعبه من لعب الاطفال شريته وانا نازل من البقاله اللي تحتنا.

0: أنا عاجز عن الشكر يا أخ صالح.
1: العفو يا أبا جميل، أنا ما سويت شيء طال عمرك.
0: بالعكس، أنت خليتني أحس أنك حريص على مصلحة الجريدة، لأنك جيت في الوقت المناسب، خصوصا وأنا كنت محتاج لعودتك بسرعة وكنت متردد في البحث عنك.
1: الحمد لله أن كل شيء ممكن تصليحه وبدون ما يحسون القراء، وأعتقد الحين يا وقت العمل وحانت ساعة الجد، عمل متواصل ليل مع نهار علشان نعوض الأيام اللي وقفنا فيها طال عمرك.
0: على بركة الله. تفضل.
1: شنو طال عمرك؟
0: استلم
1: كيس من الرسائل؟
0: نعم.
1: كم رسالة هذا؟
0: يعني شو تتوقع؟ حوالي 1,000,000 رسالة.
1: ومين مدورهم هذول؟ ومين
0: لاقيهم؟ أنا مدورهم، أنا لاقيهم، هذول جايين من القراء والمعجبين.
1: معجبين بعد، يا معود لا يحوشك.

0: انزين انزين انزين
1: انت هني؟ اي
0: انا هني. شكو ايش تبي؟
1: ولد اختي صالح وينه؟
0: ومن حضرتك؟
1: ها انا خاله واخو امه كذلك، وسبق انك شفتيني قبل هالمره.
0: ما شفتك ولا ابي اشوفك ولا عرفتك ولا ابي اعرفك.
1: ها معقوله؟
0: معقوله معقولتين. ويلا هذا مو شغلك، تفضل قفل.
1: عجيب.
0: لا عجيب ولا غريب، يلا مع السلامه. مقفاك مقفاك.
1: ها تزفيني وتطرديني كذلك؟
0: ومنو انت اللي ما اطردك؟ عرف ويلف
1: يا بنت الحلال، انا خال زوجك صالح خليفه ابو العيش، يعني مثل خالك كذلك.
0: لا ابو العيش ولا ابو الدهن. اي والله بعد اللي بطل كبد انه مسمي روحه بالعيش والعيش مو مبين فيه. يلا منك، يلا هو عطنا مقفاك. يلا يلا.
1: ها لا حول ولا قوة إلا بالله، صكت الباب بويهي، والله قلة حياة وقلة أدب كذلك.

0: بالعكس، هذا أحسن شيء سويتي.
1: أنا بشتكي عليه، بشتكي عليه، هذا مجرم. أنا ما شفت عيون، عيون حرامي، هذا سفاح، هذا قاتل.
0: يا يما يا يما، أنا ما تصور أن المسدس اللي كان بيده مسدس حقيقي 100%.
1: ليش يا عيوني؟ ليش؟ يعني أنت ضامنه؟ ليش ما تصور؟
0: أنا أقول لك يا يما ليش، إنه بصراحة أنا اللي عرفه عن صالح إنه ما يملك مسدس، ما عنده تصريح بحمل مسدس.
1: لا عيوني، أنت نايم على عيونك وعلى ذونك. لا عيوني، هذا عنده، عنده، أنا شفته بعيني، هذه اللي بياكلها الدود، مسدس وحاطه صوب اليسار بعد. لو ما الله ستر كان يلقين أمك بغرفة الإنعاش ولا في قبر بشبر.

0: صحيح الكلام هذا يا نادرة؟
1: لا، المسدس اللي كان بيد صالح كان لعبة من ألعاب الأطفال، وأنا عقب ما راحت أمي تأكدت منه وشفته إنه مو صجي.
0: أنا كنت متأكد من الشيء هذا، وأعتقد هذه مهي الطريقة الصحيحة اللي تمنع أمي من زيارتكم. أمي الحين مقتنعة إن المسدس اللي كان بيد صالح مسدس صجي، ومهددة إنها بتروح تشتكي عليه بتهمة الشروع في القتل، وهذه يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 5 سنوات.
1: من صجيك؟
0: إيه والله يا نادرة.
1: ويحد أمي ما عندها سالفة، الله يهديها، الريال يتقشمر معاها.
0: مو إحنا ما نبي نقول لها إنه يتقشمر معاها علشان لا تقعد التردد عليكم والمشاكل تستمر.
1: عيل شون نخليها على عماها علشان تروح تتهم الريال؟
0: شوفي، أكو حل واحد.
1: الحقني فيه، شنو؟

0: انا ابو دامه، امرتك تقول لي ما عارفك وتزفني وتصك الباب بوهي كذلك. انا يا سويلح.
1: لحظه خالي الله يهداك، لا تعصب وتشنج علينا نطلق عرج الحين ولا شيء. يا خالي يا ابو تيله، قصدي يا ابو دامه، المساله وما فيها
0: ان مو بس هي اللي متامره، انت متامر معاها علي كذلك.
1: وقام يتنافض الخال، انا متامر معاها؟
0: اي نعم كذلك.
1: وليش متامر معاها؟
0: علشان تتخلصون مني وتفتكون مني كذلك. لحظه كيف؟
1: اسمح لي اقول لك يا خالي ان تفكيرك مو في محله، احنا بالعكس نحبك وما نستغني عنك، انت بالذات ما نستغني عنك مطلقا.
0: ليش؟ علشان الطمع والخردة كذلك.
1: خردة؟ اي خردة هذه؟ يا كرهك يا خالي اذا قمت تتكلم عن الخردة. اي خردة يا بنت؟ ايش راس مالك انت؟ اي خردة هذه؟ بخلي الخردة هذه لك، احنا الله منعم علينا بالصحة والعافية الحمد لله. الصحة والعافية هي الكنز، ولا الخردة من غير صحة وعافية ما توكل خبزة ترى.
0: الخردة هذه يا الغشيم، لو انت تعرف قيمتها كان تزوجك بنت خالك اللي من لحمك ومن دمك كذلك.
1: لا والله، لا هي من لحمي ولا هي من دمي، حامصة وعارية وما شلون صايرة.
0: يعني مو من لحمك ودمك؟
1: اهني
0: بتبرى منها؟
1: لا ما تبرى منها.
0: اوريك يا صويلح.
1: لا لا حاضر.
0: ايش قصدك عيل؟
1: انت تلف وتدور وتحوم على هالسالفة من زمان، وعلشان كذي انا اعتقد ان زوجتي ما تحبك مثل ما انا ما احب امها. بعد
0: ما تحب امها؟
1: نعم،
0: مثل ما انت تكره الخرده. هالخرده هذه اللي هي فوق كذلك.
1: لشانكم انتوا الاثنين هدفكم مشترك، وهو تدمير حياتنا الزوجيه بكل الوسائل المتاحه لكم يا ابو تيله.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. الأسماك في الأنهار والبحيرات الموجودة في منغوليا عجيبة جدا، عجيبة جدا. منغوليا هذا البلد المحاصر الذي لا يطل على البحار والمحيطات، مساحة تصل إلى 1,500,000 كيلومتر مربع، يعني يوجد فيه 4 أو 5 أقاليم تختلف تماما عن بعضها البعض. في الأقليم الغربي جبال ألتاي التي تصل إلى ارتفاع أكثر من 4,000 متر وتمتد على مساحة 1,500 كيلومتر مربع، يوجد فيها النمر الثلجي، يوجد فيها بعض أنواع الوعول وبعض الأنواع المكملة للشبكات الغذائية. والمناطق الشمالية يوجد فيها الغابات التايجا، غابات السنوبر، وعندنا نوع من أنواع السنوبر الموجود في هذه المنطقة مميز جدا لأنه يتخلص من أوراقه في فصل الخريف، في عكس أنواع السنوبر الموجودة حول العالم. ويوجد في الجنوب صحراء جوبي القاحلة، ليست صحراء رملية، هي صحراء باردة أو ساخنة، أراضي جرداء قاحلة، تصل مساحة صحراء جوبي مساحة نسبة الرمال إلى 5% فقط في كل صحراء جوبي الموجودة في الصين وفي منغوليا. والمناطق الشرقية أيضا فيها مجموعة من الغابات، ويتصل مساحة الغابات 110,000 كيلومتر مربع. والبحيرات تحدثنا أنه يوجد في منغوليا أكثر من 3,000 بحيرة، هذه البحيرات المتناثرة في الغرب وفي الشرق وفي الشمال، منها بحيرات عذبة ضخمة مثل بحيرة خوفسكول يصل عمقها إلى 262 متر وتصل مساحتها إلى أكثر من 2,700 كيلومتر مربع، وهي تشكل 70% من المياه العذبة السطحية في منغوليا. وأيضا عند بحيرة خاروس، وهذه البحيرة أيضا من البحيرات العذبة، وعن البحيرة الأكبر في منغوليا والتي تشكل أكثر من 3,200 كيلومتر مربع، وهذه البحيرة المالحة بحيرة أوفس 3,350 كيلومتر مربع، هي أيضا من البحيرات المهمة والمسجلة في التراث العالمي بسبب أهميتها البيئية والتنوع الحيوي الذي توفر. هذه البحيرات المجتمعة التي يصل عددها إلى أكثر من 3,000 بحيرة، جزء منها يختفي على حسب أوضاع المطر أو الجفاف أو يعني ارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الجليد، فبعضها يختفي وبعضها يظل مستمر طوال العام. وفي أنهر بين بعض هذه البحيرات مثل بحيرة خوفسكول التي ترتبط بالبحيرة الضخمة في روسيا بنهرين متواصلين، لذلك في بعد مختلف جدا في هذه البحيرة، أيضا يعني لها أهمية بيئية. في هذه البحيرات التي تشكل 15,000 كيلومتر مربع وإن كانت بحيرات متناثرة، لكن فيها مجموعة من الأسماك وتصل إلى أكثر من 72 نوع. من أهم هذه الأسماك وأشهرها، أشهر أسماك الأنهار الشمالية، سمكة التايمن السيبيري، وهي أكبر أفراد عائلة السلمونيات في العالم. هو مش من السلمون، من السلمون مباشرة، لكن من نفس العائلة، لأن التايمن ينتمي إلى عائلة السلمونية ذاتها، لكن هو طبعا نوع مختلف، أنواع يختلف تماما عن أنواع السلمون البحري بشكل آخر. قد يقترب طول الأفراد الكبيرة إلى 2 متر. هذا سمك عجيب جدا، هذا سمكة التايمن السيبيرية، واحدة من أعجب أسماك المياه العذبة. أولا هي نادرة، لا توجد إلا في هذه المناطق حول العالم في نظام مغلق بين بحيرة خوفسكول والبحيرة الروسية الأضخم، لكن هذا السمك الأمر العجيب اللي موجود فيه أنه عمره قد يصل إلى 50 عام، وأن هذه الأسماك التايمن عندما تضع البيض لا تموت الإناث، تستمر في حياتها، وهذا مختلف تماما عن وضع السلمون الموجود حول العالم. السلمون بعد أن يأتي من البحار يعود إلى مسقط رأسه الأول في أعالي الأنهار، تضع الإناث البيض تموت مباشرة، لكن في وضع السلمون هذا، سمكة التايمن السيبيرية نوع من العائلة السلمونيات، هذا النوع لا يموت ويستمر بحياته حتى 50 عام، بطيء جدا في النمو، لذلك يعني يحتاج إلى من 5 إلى 9 سنوات حتى يصل إلى البلوغ، وقد يصل طوله إلى أكثر من 2 متر، وقد يصل وزنه إلى 20 أو 30 كيلوغرام أو أكثر. فيعني جسمها الطويل والقوي ولونها زيتوني أو رمادي يميل إلى البني، تنتشر على الرأس والجسم بقع داكنة، وهذا البطء اللي موجود في دورة حياة هذه السمكة يهدد حياتها، لأنه قد يتم صيدها مثلا وهي لم تصل إلى مرحلة النضج، فلذلك قد يتم كسر سلاسل الإنتاج في هذا الكائن الحي فتنقرض. لذلك توجد معاملة خاصة لهذا السلمون أو هذا التايمن السيبيري في منغوليا. نستكمل حديثنا عن هذا البطل الجميل في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
7: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن 16 لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
8: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. خلال زيارة محمد بن حميد أحد قادة الثورة في مسقط للتاجر نرويتم في بيته، فوجئ محمد بأن البرتغاليين كما أخبره التاجر يعرفون بصفقة السفن التي اشتراها الإمام ناصر من الهند.
1: ومتى سمعت بهذا الكلام؟
2: منذ 3 أسابيع.
1: وهل تمت صفقة الشراء؟
2: معلوماتهم تقول بأن السفن لم تغادر الهند بعد، وأسطولهم يراقب البحر.
1: وهل لديكم أخبار أخرى؟
2: لقد طلب مني القائد باريرا أن أحرق مخازن المواد الغذائية.
1: تحرقها؟ لماذا؟
2: لا أفهم خطته، يشتريها مني ثم يطلب مني حرقها.
1: اسمع يا سيد، ليلة غد سيقوم رجالي بإفراغ المخازن، ويمكنك بعد ذلك أن تحرقها.
2: وإلى أين سوف تأخذون البضاعة؟
1: هذا الأمر لا يهمك.
2: وأنا؟ ماذا أستفيد من ذلك؟
1: نحن نحميك ونحمي أسرتك، وتسألني ماذا أستفيد من ذلك؟
2: ولكني أنا تاجر أيضا، وفي هذا خسارة كبيرة لي.
1: سوف نعطيك مبلغا جيدا.
2: وقيمة البضائع؟
1: هذه يتحملها باريرا، فهو الذي أمر بحرق البضائع.

0: في صباح اليوم التالي كان محمد بن حميد وصديقه أحمد بن محمد بن راشد يتجهان إلى بيت الشيخ حسان أحد أعيان مسقط ومن كبار تجارها، فطلب منه جلسة خاصة.
1: جئنا لنبلغكم يا شيخ حسان بأن الهجوم سوف يبدأ قريبا.
2: كلما بكرتم في الهجوم كان هذا أفضل، لأن البرتغاليين قد شعروا باقتراب الهجوم.
3: لقد قمنا بترتيب كل شيء إن شاء الله، ولن نتأخر في الهجوم.
2: أنا أعلم أنكم رجال شجعان يعتمد عليهم.
1: لقد أصبحت لنا قوة بحرية أيضا بعون الله، ويتولى التدريب والقيادة القبطان مسلم العريمي.
2: أحسنتم الاختيار، فهو من أسرة تمتهن حياة البحر وقيادة السفن. لي رأي أحب أن تسمعوه.
3: تفضل يا عم حسان، لقد جئنا إلى هنا للاستماع والتشاور.
2: أنا أرى أن تحمي هذه القوة البحرية موانئ صحار وجلفار وخورفكان، فربما فاجأكم البرتغاليون بالهجوم عليها وليس لديكم هناك قوة بحرية.
1: رأي سليم، سوف نوصله إلى القيادة.
3: وكيف نهاجم سكون البرتغاليين إذن في بحر مسقط؟
2: هذه مهمة القوة الفدائية المدربة على القتال والغوص، فهي القادرة على إضعاف سفن العدو.
1: ونعم الرأي، سوف أخبر القيادة بهذا الاقتراح السديد. لدينا مشكلة يا عم حسان.
2: ما هي؟
1: التاجر نارويتم قد احتكر كل المواد الغذائية والملبوسات.
2: نارويتم تاجر، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتاجر جشع.
3: لقد تلقى أمرا من باريرا بإحراق المخازن وما فيها.
2: كيف عرفتم؟
1: عرفنا بطريقة ما.
2: في الحقيقة أنا كنت أشك في أن هناك علاقة بين نارويتم وصهره.
3: ومن هو صهره؟
2: القائد باريرا. التجار يعرفون ذلك، ويعرفون أن الفتاة أفضل من أبيها وهي ترفض هذا الزواج.
1: هذا صحيح، وهي تتحدث العربية أيضا.
2: وكيف عرفت؟
1: لا أخفي عليكم أنني على اتصال بهم. كان والدي رحمة الله عليه صديقا لنارويتم، وقد استفدت من هذه الصداقة.
2: وهل تزورهم في بيتهم؟
1: نعم.
2: يبدو أن الفتاة قد أعجبتك، ها؟ كما أعجبت القائد البرتغالي باريرا. يبدو أن قلبك قد تحرك تجاه هذه الفتاة.
3: وقلبها أيضا قد تحرك تجاه محمد.
2: ها، هل تنوي الزواج بها؟
1: المشكلة أنها هندوسية.
2: وما المانع؟ كثير من الهنود كانوا هندوسا فأسلموا.
1: أخشى أن يمانع أهلي هذا الزواج.
2: النسب العظيم يقاس الآن بالمواقف المجيدة المشرفة من قضيتنا وليس بالنسب فقط.
3: شغلنا حب محمد عن مخاطر إحراق المخازن. ماذا نفعل في رأيك؟
2: الحل عند نارويتم. هل يوافق على إفراغ المخازن قبل حرقها؟
1: لقد وافق.
2: ما المشكلة إذن؟
1: كيف ننقلها أمام عيون الناس؟ وأين سوف نخزن الحبوب؟
2: دعه يحرق مخزنا واحدا، وسوف نجند كل الحمالين في المدينة لنقل المؤن إلى مخازن مجاورة لها، وسوف نعطي كل بيت كيسا من الأرز والحنطة والسكر، وهذه خير وسيلة لإغراء الناس بالمشاركة.
1: سوف نترك إذن تدبير هذا الأمر عليك يا عم حسان.
2: كن مطمئنا، وما عليكم إلا أن تخبروني عن ليلة الحريق.
0: وبعد 7 ليال اشتعل الحريق في المخزن الأول، وتهافت الناس على المخازن الأربعة يخلونها من المؤونة. كما جرى إحراق بعض المخازن شبه الفارغة للتغطية على موضوع الحريق. وقف القائد باريرا في القلعة يتأمل النيران وهو سعيد بما خطط له. نام وهو قرير العين مطمئنا بأن الجوع سوف يعم أنحاء المدينة وينقم الناس على الإمام ودولته. وفي اليوم التالي:
4: سيدي، هناك عميل من أعواننا في مسقط يريد مقابلتك لأمر هام.
5: دعه يدخل.
6: سيدي، هناك أمر مريب في الحريق الذي جرى البارحة.
5: وما هو هذا الأمر؟
6: الأهالي كانوا على علم به.
5: ماذا؟ وكيف عرفت؟
6: لقد نقلوا ما يستطيعون من أكياس الأرز والقمح والسكر والرطب إلى بيوتهم.
5: لقد خانني التاجر نرويتم، هاتوه حالاً.

0: نار ويكتم، ماذا فعلت؟
1: لقد أحرقت المخازن كما أمرتني.
0: والأهالي كيف عرفوا بهذا الحريق ونهبوا المخازن وما فيها؟
1: أقسم لكم أنه لا علم لي بهذا الأمر.
0: أنت أخبرتهم؟
1: ولكن ماذا أستفيد من ذلك يا سيدي؟
0: لا أدري، ولكنني سوف أكتشف الأمر. أخبرني من الآن وصاعدا بكل ما يجري من حولك.
1: حاضر يا سيدي.
2: وبعد أيام أخبره نارويتم بأن مخازن مطرح وغيرها من المدن قد أخليت من كل المؤن، كما وردته أخبار بأن الإمام ناصر قد وصل بجيش ضخم إلى مدينة بوشر يقوده علي بن خميس الشقصي.
3: سيدي، هناك رسولان يرفعان العلم الأبيض ويتقدمان باتجاه القلعة.
0: أعتقد أنهما قادمان من قبل الإمام ناصر، دعوهما يدخلا.
4: أنا سالم الغيلاني.
5: وأنا ربيعة بن حمدان.
4: نحن موفدان من قبل الإمام ناصر لنوصل إليكم رسالته.
0: وما هي رسالته؟
4: يطلب منكم إخلاء مطرح ومسقط والقلاع وجميع الموانئ التي تحتلونها وتغادرون بلادنا بسلام.
0: هذا يعني الاستسلام لكم.
5: السلام وعدم إراقة الدماء ليس استسلاما.
4: حقنا أن تخرجوا من بلادنا، وسوف ننال هذا المطلب بالسلم أو بالحرب.
0: لن تنالوا شيئا بهذا الجيش الضعيف الذي جمعتموه من كل القبائل.
4: هي الحرب إذن،
0: وسوف نرى من ينتصر.
5: وما النصر إلا من عند الله،
4: وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

0: اجتمعت القيادة البرتغالية في مسقط للتباحث حول هذا الموقف الخطير.
1: أنا سوف أقف بسفني في قريتي الصاروج والخوير وأضرب بمدافع بوشر من البحر. سوف تبعثر قذائفي جيش الإمام ناصر.
2: شكرا يا قائد الأسطول، ولكن هل تعتقد أن هذا سوف ينهي كل شيء؟
1: أنا واثق بأسطولي ومدافعي.
2: يبدو أنك تجهل أنه قد صار لديهم سفن كسفننا ومزودة بالمدافع أيضا.
1: ماذا؟ هذا غير صحيح.
2: اسأل مكتب المعلومات إذا.
1: وما هي هذه القوة البحرية؟
2: عندهم 9 سفن.
1: وأين بنوها؟
2: في الهند أمام سمعنا وبصرنا، وعندهم 4 سفن أخرى جاءتهم من أبناء أمومتهم في الموانئ العربية، وفيها بحارة مدربون كبحارتنا.
3: لم أتوقع أن يتحدوا أبدا في يوم من الأيام.
2: نعم، كانت التفرقة سلاحنا الفتاك، ولكن يبدو أنه لن ينفع الآن.
3: وحصارنا الاقتصادي
2: لم ينفع أيضا، فالحبوب التي فكرنا في إحراقها يأكلها الآن جيش الإمام وسكان مسقط.
1: اسمح لي أن أقول لكم يا سيدي القائد، إن مخابراتكم قد فشلت في مسقط، وها هي تتحول إلى قلعة حصينة ضدنا.
3: الرأي عندي أن تقوموا بالاعتقالات ومعاملة أهل مسقط بالشدة والحزم.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. تظل الكلمة الصحية مهمة، معلومة الصحية يعني أتوقعها كما الماء، ما ممكن نعيش من دونها، هي أساس حقيقة تعزيز صحتنا. لازم نسمع النصح، لازم نسمع المعلومة الصحية من مصدرها الصحيح. يعني الصحة يعني أثمن ما نملك في حياتنا، سبحان الله. إذا ضاعت على الإنسان صحته ما في شيء ثاني يعوضها. أسأل الله لكم ولنا سبحانه وتعالى الصحة والعافية والعمر المديد. طبعا من يمكن أنا كثير حقيقة معجبة بشخصيتها زميلتي وأختي ضيفة حلقة اليوم، يعجبني فيها تواضعها، يعجبني فيها استعدادها للمساعدة وخدمة المجتمع فأي وقت. يعني مرضاها غير عن مرضى زميلاتها يتواصلوا معاها تلاقيها يعني عمرها ما رجعت إنسان إلا هي تساعد، وهذه من أخلاقيات المهنة الطبية بارك الله فيها. واليوم معاي أختي وزميلتي الدكتورة رانيا بنت محمد أبو دراس، طبيب استشاري نساء ولادة في قسم النساء والولادة بالمستشفى السلطاني. دكتورتنا الكريمة أهلا ومرحبا وسهلا، ونحن فخورين بك دكتورة رانيا.
6: يسعد صباحك، يسعد صباحك، شكرا على الكلام الطيب من الناس الطيبين.
5: تستاهلي أكثر دكتورة، وسبحان الله، اللهم آمين. وسبحان الله، يعني لكل مهنة أخلاقيات، لكن هنالك أخلاقيات عامة لكل المهن، ألا وهي حسن التعامل مع الناس. ودكتورة ما شاء الله عليك يعني جمعتي هذا الشيء، أتمنى لك كل توفيق وسعادة دكتورة رانيا بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورتي، احنا قعدنا انا وانتي ونستعد لهذه الحلقة ونجهز ونحاول ان احنا موضوعنا اليوم يكون يعني مهم مفيد للي يستمع له، وفي نفس الوقت المحور الأساسي يعني موجه لفئة المرأة الحامل وكيف أنها تستعد للولادة. طبعا ما قط احنا ذكرنا هذا الموضوع ولا ناقشنا هذا الموضوع، مع أنه مهم جدا، أنه الله يحفظهن أخواتنا وبناتنا الحوامل يعني تنتبه لهذه المرحلة وما تدخل هي في يعني بشروطها العفو على استخدام هذه الكلمة في أنها تقرر كيف تكون عملية الولادة. دكتورتنا بالنسبة لك استشارية في هذا المجال، مرحلة الحمل من أحلى المراحل، وبإذن الله سبحانه وتعالى بعدها تجيك ذاك تبدأ البطء بطء بطء استعدادا للولادة، فماذا يقصد بهذه المرحلة؟
6: خلينا نتكلم في الأول أخت فنة أنه الحمل، برجع وبكرر الموضوع أنه الحمل ليس مرض. الحمل هي حالة طبيعية بتمر فيها كل مرأة متزوجة لتكوين الأسرة، وهي نوع من أنواع البقاء، للبقاء والتكاثر، صحيح ولا لا؟
5: نعم.
6: فلازم تعرف أنه الحمل ليس مرض، لكن في نفس الوقت لازم نستعد للحمل بالطريقة الصح خلال فترة الحمل، أنه يكون في مراقبات ويكون في متابعات، وبعدين تيجي الفترة في آخر فترة الحمل هو الاستعداد للولادة. اليوم رح نركز عن هاي الفترة اللي هي قبل الولادة، وكيف الوحدة تبدأ تستعد نفسيا معنويا في بيتها، ظروف شغلها إذا هي مرأة عاملة، ظروف أسرتها إذا عندها أطفال آخرين، وتبدأ ترتب أمورهم، لأن طبعا المفاجآت قد تحدث في أي فترة من فترات الحمل. لكن هنتكلم في هاي اليوم عن اللي هي الجزء الأخير من الحمل، وبعدين الاستعداد للولادة، وبعدين الفترة اللي بعد الحمل. طبعا في الجزء الثالث من الحمل اللي هي من السابع والثامن والتاسع، هاي الفترة اللي احنا بنسميها الجزء الثالث من الحمل، بسبب الحين ان احنا الحمد لله بسبب تطور العلم وسبب الاشياء اللي بتصير والدراسات العلمية، صار عندنا تقييم لكل مرأة حامل انه هل تحتاج ابر سيولة ولا لا. عدد كبير منهم صاروا يحتاجوا هذا الموضوع، لان مثلا بسبب العمر، بسبب عدد الأطفال، بسبب السمنة، بسبب أي أمراض مزمنة أو أمراض أخرى مصاحبة للحمل. لكن في حتى اللي ما عندهم أمراض وهم بس مجرد عشان العمر وعشان السمنة عشان الأطفال، فبيصير عندهم يحتاجوا اللي هي إبر السيولة في الفترة الجزء الثالث من الحمل. فعلى المرأة أول شيء حتكلم عن هاي النقطة، لأن هاي النقطة مهمة، لأنه راح الأغلبية راح يبدأوها من الأسبوع 28 اللي هو تقريبا يكون فترة السابع، خلال السابع، وتستمر على هاي الإبر إلى وقت الولادة. بعدين بعد الولادة يتم تقييمها مرة أخرى، وبناء على التقييم اللي بعد الولادة هل هي حتستمر لست أسابيع أو أكثر أو أقل على حسب وضعها. فأول جزء من هاي إبر السيولة المفروض تتاخد يوميا في نفس الوقت تقريبا، يعني ساعة قبل ساعة بعد، ما في مشكلة. إنها في الأول بيحاولوا يعلموها في الوحدات الصحية طريقة استخدام الإبر، طريقة الحفاظ عليها في البيت، طريقة التخلص من الإبر اللي هي الإبر نفسها عشان ما تجرح حد في البيت أو تجرح اللي هم بيساعدونا في إزالة المخلفات في البيئة. فبيعلموها كيف ممكن هاي الأشياء وكيف ممكن ترجعهم للوحدة الصحية، والوحدة الصحية هي اللي تتخلص من هاي الإبر إذا هي ما عندها مجال. وليش هي أصلا في الأول، أول شيء إنه الطبيبة بتخبرها ليش هي ضروري تستخدم هاي الإبر. بيضل السؤال اللي دائما بنسأله، هل هاي الإبر أكمل فيها إذا يعني وأوقف لما أصير في التاسع عشان الولادة ما يصير معايا نزيف، لأن هي إبر سيولة. فالسؤال هو في العادة إذا كان لها عملية سابقة مخطط لها، مثلا أنت عمليتين سابقتين أو ثلاث عمليات سابقة، فهو ممكن تأخذها اليوم اللي قبل العملية، ما في أي مشكلة، لأنه 12 ساعة بعديها تكون الأمور إن شاء الله طيبة، لأن الجرعة اللي بتأخذها من الإبرة هي جرعة احترازية وليس علاجية. إذا كانت مخططة لولادة طبيعية وأمورها طيبة والحمد لله، فإحنا دائما بنحكي لها إنه في أي وقت تحس إنه جاها آلام المخاض أو جات لها بوادر ولادة أو نزل عليها ماي أو دم، إنها ما تأخذ هذيك الإبرة هذاك اليوم لغاية ما تشوف يتم تقييمها في الوحدة الصحية هل هي دخلت ولادة ولا لا، وبعدين بناء عليها هم راح يوجهوها هل تأخذ إبرتها ولا لا. وبعد الولادة مثل ما حكيت إنه بيتم تقييمها مرة أخرى، هل هي هتحتاجها والفترة كم. وبنفس الطريقة وكيف تأخذها وهاي الأشياء.
5: نعم.
6: الحين هاي بالنسبة لجزئية إبر السيولة، لأن كتير علينا بتيجي ليها أسئلة.
5: نعم.
6: وتصير في الوحدات الصحية وفي المراكز الصحية في الفترة الأخيرة مرضى مثلا يكون مكتوب لهم لفترة النفاس كامل اللي هي 6 أسابيع، بعد أسبوع أسبوعين المرأة يعني بتكون خلاص تعبت من أخذ الإبر، فبتروح مرجعاهم للمركز الصحي إنه خلاص أنا ما عايزة أخذهم. أو في منهم حتى مثلا بعد الولادة إنه ما يكونوا ما بياخدوها قبل الولادة، بس بتحتاج مثلا مثل 10 أيام أو 5 أيام على حسب وضعها الصحي بعد الولادة، ويخبروها إنه لازم تاخدي هذه الإبر، لكن في هذيك الوقت ما تكون كتير استوعبت الموضوع أو ما كتير استفسرت عن الموضوع بسبب مثلا لسه قايمة من ولادة ودوشة البيبي بتعرفي في المستشفى وقلة النوم. ففي كثير حريم يعني ما بيكونوا مركزين بشكل كبير يعني بالضبط بعد الولادة مباشرة، فبرجعوا مثلا للمراكز الصحية يسألوهم ليش أنا لازم أخذ هاي، أو عندهم استفسارات، أو في منهم حتى بيرجعوهم بيقولوا خلاص إحنا ما عايزين أو تعبنا منهم.
5: نعم.
6: فلازم كل حالة يتم توضيحها. طبعا الحالات اللي بتحتاج قبل الحمل بيكون التوضيح خلال فترة الحمل، اللي بتحتاج بس بعد الولادة بيتم في هي الفترة اليومين أو الثلاثة اللي بتجلسهم المرأة بعد الوضع ففي هذه الفترة مثل ما حكيت مرات تركيز المرأة ما بيكون كتير، ما بتكون مستعدة بأسئلتها أو استفساراتها في هذه الفترة، فمرات بتروح المركز الصحي بعد أسبوع أو هيك بتروح تسألهم ليش أنا لسه باخدهم، أنا ما عايزة أخدهم، أو بترجعهم. ففي هذه الفترة كتير صار فيها استفسارات إنه ليش، وكثير فيه صار إرجاعات للإبا إنه تعبت منهم أو كذا. فلازم نفهم شغلة مهمة جدا في هاي الموضوع، إبر السيولة، إبر السيولة بتتاخد هذه احترازي وهي فترة بس، والجرعة مالتها المفروض ما تسبب أي مشاكل صحية، بالعكس هي احترازية، لأن فترة الحمل وفترة النفاس بتكون نسبة السيولة عند المرأة بطيئة، فبكون
5: نعم.
6: عندها تكون عندها فرصة لا قدر الله التجلطات أو الجلطات المختلفة، سواء كانت في الرئة، في الرجل، في الإيد، في أي مكان في الجسم عالية،
5: نعم
6: على حسب اللي هي بنسميهم بالإنجليزي الريسك فاكتور أو العوامل المصاحبة. يعني مثلا عندها مثلا عمرها فوق 35 سنة، عندها زيادة في الوزن أكثر من 30، عندها أطفال الله يحفظها إياهم أكثر من 3 أطفال، وهذا الطفل الرابع 3 وأكثر، 3 أطفال وأكثر مثلا، عندها اي امر، طبعا اللي عندهم امراض مصاحبه في الغالب هذول بيكونوا خلال فتره الحمل حتى عندهم هاي، او مثلا ولدت بقيصريه، مع فاي 3 عوامل من هاي بيخليها ممكن تحتاج ابر سيوله لتكمل ال40 كامل اللي هي 6 اسابيع. فهاي بوجه عام، لان التوضيح يكون كل حاله على حده، يعني كل حاله يتم تقييمها في المؤسسه الصحيه على حده اللي ولدت فيها، وبيخبروها قديش راح تاخذ. في منهم بيحتاجوا بس 5 ايام، في منهم 10 ايام، في منهم 6 اسابيع كاملين،
5: نعم
6: اللي هي فتره النفاس. فنوضح النقطه مره ثانيه ونحكي هاي الابر مهمه وهي احترازيه، وهي بس خلال هاي الفتره اللي بتحدد لك اياها الطبيبه المعالجه،
5: نعم.
6: انك راح تاخذيهم بعد هيك بتوقفيهم، ما يحتاج حتى متابعه عن طريق فحوصات او يشوفوا نسب سيوله او اي شيء، لا، هاي الجرعات بتكون احترازيه وإن شاء الله ما بتسبب أي مشاكل. وفي حالة إنه كان في أي مشكلة مصاحبة إلها، أو أنت حسيتي بأي أعراض غير طبيعية، اللي هي بكونوا بيشرحوها ليهم في المراكز الصحية، ممكن ترجع للوحدة الصحية مرة ثانية وتستفسري. لكن إنك توقفيها عشان أنا تعبت أو ما مقتنعة أو شيء، من حقك إنك تروحي للطبيب المعالج وتحكي معاه
5: تستفسري، نعم
6: وتستفسري زيادة، وتكوني مجهزة أسئلتك وليش بدأنا. طبعا هي كلها مثل ما نرجع نحكي، هاي وقائية للمرأة علشان ما تكون عندها فرصة للجلطات، لأنه بتغير في خصوصا فترة النفاس
5: نعم
6: مع الرضاعة وحين الجو حار والحركة ما بتكون كثير قليلة كثيرة، وشرب الماي وشرب السوائل ما بكون، فهاي كلها عوامل بتزيد من فرصة حدوث الجلطات. فهاي الإبر الاحترازية بتكون ضرورية خصوصا في الحالات اللي تم تقييمها وتم إعطاء تعليمات إنه يجب أن تكملها لهاي الفترة كاملة.
5: بارك الله
6: هاي
5: فيك.
6: بالنسبة لموضوع إبر السيولة، بنيجي على موضوع الولادة والاستعداد للولادة اللي هو الجزء الأهم. طبعا البدايات بتكون بحمل وبفرحة، وإن شاء الله إن شاء الله نهاياتها تكون بفرحة أكبر، وإن شاء الله وسعادة جديدة وبوجه جديد ورزق جديد. فتيجي موضوع الاستعداد للولادة. الاستعداد للولادة ما بيكون بس للأم البكر اللي هي ما عندها أي طفل، الاستعداد للولادة لأي مرأة حامل حتى لو عندها 10 أبر، لأن كل حمل وكل ولادة هي حدث بذاته. فلا ما نقول مثلا لازم نعطي كل الدعم للبكرية لأن ما عندها حدا، لا، مرات المرأة اللي عندها أطفال سابقين تحتاج دعم أكبر
5: صح،
6: لأنه مسؤولياتها أكثر
5: بتزيد. نعم والله، نعم نعم
6: وظروفها أكثر،
5: نعم نعم
6: وبالإضافة إلى أنه العمر بيكون كمان أكبر،
5: نعم
6: فكل هاي بتكون ضغوط على المرأة.
5: نعم
6: فالمرأة سواء كانت بكرية أو عندها أطفال قبل هيك، موضوع الولادة والاستعداد للولادة والاستعداد للطفل الجديد مهم جدا، ونفضل أن الواحد ما يهمل هاي الموضوع. لأن اللي بيصير، وصرنا في الفترة الأخيرة كتير نشوف أمهات مثلا تجيك في آخر أسبوع من الحمل تحكي لك خلص ورديني، أنا ما قادرة
5: تعبانة
6: أكمل، أنا
5: يا
6: تعبانة،
5: حبيباتي،
6: أنا
5: نعم
6: ظروفي في البيت ما قادرة،
5: يا الله
6: أنا عايزة أولد قبل ما أولادي يخلصوا امتحان، قبل ما يبدأوا امتحانات وأكون في البيت.
5: نعم.
6: يعني لأنها أم، هي أم، فبتفكر في كل شيء حواليها، وآخر شيء بتفكر فيه هي صحتها. فمهم جدا هاي الأمور، تحتاج الدعم النفسي، تحتاج الدعم الجسدي، تحتاج الدعم الأسري، اللي هو إنها تحس إنه الكل واقف معاها ويحس فيها، ما إنه الكل يريدها تعطي أدوارها بوجه كامل وناسين الإنسان هذا اللي جالس يخطط للكل وناسي نفسه.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
6: فهاي هي المشكلة اللي صرنا نواجهها. فتيجي مثلا تقول لك دكتورة أنا خلاص أعملي لي عملية. طب عزيزتي أنت ما محتاجة عملية، الحمد لله وضعك كويس، وضع البيبي كويس. لا خلاص أنا تعبت ما قادرة، وأريد أخلص ولادتي خلال يومين هدول عشان أرجع البيت. صرنا نشوف هيك
5: هذه السيناريوهات دكتورة رانيا، وبالتالي دعم، دعم الأسرة، دعم الزوج حقيقة، الأولاد،
6: الزوج، الأخوات، الأمهات، ضروري جدا. ما يقولوا لا لا، ما هي عندها 4 5 قبل هيك،
5: فمتعودة،
6: هي تتصرف متعودة.
5: يا الله،
6: ما في شيء اسمه متعودة. هي بالعكس، هي ضغوطات عليها أكثر، هي المطلوب منها أكثر. يعني صحيح البكرية، البكرية لما بتكون عندها بيبي هي همها هذا البيبي، بتكون أول تجربة، بتكون أكيد صعبة، أكيد صعبة جسديا ونفسيا وكل شيء، ومحتاجة حتى إنها ما بتعرف يعني كيف تتعامل مع البيبي، كيف يتم رعاية البيبي، كيف يتم تنظيف البيبي، كيف ممكن تأكله تشربه، كيف ممكن يعني كل هاي الأشياء. صحيح للطفل الأول يعني محتاجة الدعم فيهم، بالإضافة إلى الدعم النفسي والجسدي اللي لازم في كل الولادات وكل الأحمال المفروض ما يتم إهمالها، لأنها فعلا ممكن تسبب مشاكل للأمهات في المستقبل. فنأخذ مثلا البكرية في الجزء الأخير من الحمل. البكرية

0: فالاستقراء لازم يكون دائما أقول الوضع الولادي أو نوع الولادة لازم دائما تحدد الطبيب المعالج. ووجه عام الأساس في الولادة هي الولادة الطبيعية، هذه هي الفطرة اللي احنا انفطرنا عليها، فالأصل هي الولادة الطبيعية. القيصرية تكون للزوم وللحالات اللي تحتاجها فقط.
1: نعم.
0: أما إني أنا أجي أطلب قيصرية، طبعا هاي يعني غير وارد. أو
1: موضة
0: مثلا
1: موضة دكتورة، ممكن موضة خذوها البنات
0: وارد
1: واستسهلوها.
0: للأسف، للأسف فيه، وهاي الحديث كنا نشوف مرضى بيجوا يطلبوها للأسف، تقولك أريد أجربها.
1: نعم نعم
0: لا،
1: حبيبتي.
0: القيصرية ما تجربة، القيصرية هاي يعني عملية، مش
1: صح
0: إنها الأساس في الولادة هو الفطرة الطبيعية،
1: صح
0: الولادة الطبيعية،
1: صح
0: فلازم يكون أساسها هي هيك. لكن في للأسف أبدا ما دخلوا على تجربة الولادة، مثل البكريات تلاقيها جاية أوريدي جاية يعني تعبانة كتير من كثر ما بتسمع آلام المخاض والمخاض وكذا، فهي خايفة إنها تولد طبيعي،
1: نعم
0: يعني تحسيها إنها فعلا مرعوبة، تيجي المريضة مرعوبة من الولادة الطبيعية. طب ليه عزيزتي؟ لا لا ما قادرة، أو حتى هي من كثر ما هي مرعوبة ما قادرة تتكلم، ما قادرة تعبر عن شعورها. فلازم أي ما هي نوع من أنواع التخطيط للحمل أصلا، إن أنت لما بتخططي للحمل تحطي في بالك أنا حول الطبيعي،
1: بإذن الله
0: أنا الأساس بإذن الله ولادة طبيعية،
1: بإذن
0: هذه
1: الله.
0: هي الأساس الولادة.
1: بارك الله فيك.
0: فلازم تكون استعداداتها للولادة الطبيعية نفسيا جسديا، إنها تبدأ تعمل رياضة عشان تسترجع لياقتها، بتعمل الرياضة اللي بتساعدها على تمارين
1: الولادة.
0: التنفس، اللي بتساعدها على فتح الحوض، على وضعيات الولادة. وفي الحين ما شاء الله عندنا مثلا في مستشفى السلطاني عندنا اللي هي عيادة القابلات اللي بيساعدوا فيها المرضى انهم كيف ايش الاستعدادات للولادة، حتى شو الاغراض اللي تاخذهم معاها الها وللبيبي خلال، يعني لما بتيجي وعندها الام مخاض او عندها بوادر مخاض، ايش الاشياء اللي تجيبها معاها على المستشفى، ايش الاشياء اللي راح تحتاجها، سواء اشياء شخصية الها، اشياء شخصية للبيبي، اشياء بوجه عام ممكن تجيبها معاها تساعدها تريحها. فإن هاي العيادة، عيادة القابلات، الله يعطيهم العافية اللي بدأوا بادروا بيها، كثير كثير كثير فادت نساء.
1: نعم
0: وفي عندنا كمان عيادة اللي هي الاستعداد للولادة اللي هي الولادة الطبيعية، وكيف تهيئ جسدها كامل للولادة الطبيعية، وإيش ممكن تمارين تسويها تساعدها على تهيئة الجسد والمنطقة للولادة الطبيعية. فصار عندنا هاي الأشياء عشان الأساس في الولادة هو الفطرة الولادة الطبيعية.
1: بإذن الله.
0: فلازم كل واحدة بإذن الله إنها تحط في بالها هاي الشيء. وإذا كان عندها استفسارات، إذا كان عندها أي أسئلة، طبعا الألم أنا ما أقول لك في ولادة من غير ألم،
1: نعم
0: هذا موجود من بداية الخلق،
1: نعم
0: إنه الولادة
1: حبيبتي.
0: دائما هذا اسمه مخاض،
1: صح
0: هتخوضي رحلة
1: صح
0: فيها،
1: الحمد
0: خوض
1: لله.
0: رحلة كثير يعني هي شاقة، لكن
1: لكنها نعمة دكتورة،
0: العائد
1: نعمة نعمة
0: نعمة،
1: والله.
0: هاي نعمة أول شيء، ثاني شيء لك أجر عليها، ثالث شيء هي ساعة منسية، وما في حد هيقولك إني ما نسيتها، لأنه لو ما نساها ما رح يحمله مرة ثانية.
1: صح
0: فلازم دائما تكون، وإذا قلنا لك ما حدا بنسى الألم، صح ما حدا بنسى الألم، لكن لما يكون العائد شيء مفرح
1: بإذن الله.
0: أو شيء عشان مصلحتي أتحمل.
1: نعم
0: اللي
1: بارك.
0: ساير هاي الفترة بسبب طبعا مشاكل الجسدية، الأمراض المصاحبة، الأمراض المصاحبة مثل أمراض القلب لا قدر الله، أمراض السكر، أمراض الضغط، إنه بتحتاج المرأة إنه نولدها قبل ما يجي المخاض الطبيعي ليها.
1: نعم
0: فصار موضوع اللي هو الطلق الصناعي،
1: نعم
0: أو محتاجة مثلا توليد بسبب مشكلة إلك أو البيبي، فنحتاج نعمل طلق صناعي. فتقول لا أنا ما أريد طلق صناعي، أنا
1: نعم
0: أريد أروح على طول عملية. لكن هذا ما هو الحل، هذا
1: نعم
0: ما حل. الطلق الصناعي هو تحفيز للمخاض عن طريق أدوية أو عن طريق وسائل

0: المساعدة. طبعا لازم تحط في بالها انه هذا الموضوع ما ساعة ولا يوم وخلاص خلصنا.
1: نعم.
0: لا، احنا بنبدأ موضوع الطلق الصناعي بنبدأ تقريبا من الصفر. يعني انت ما بكون عندك مخاض، فبنحتاج مراحل ان احنا نعطيك مثلا جل، او بنعطيك بنحط لك الشريط، او بنحط البالون اللي هي وسائل الطلق الصناعي، او مثلا السقاية، او هاي الشغلات بناء على حالتك، وعلى بناء على وضع الرحم، على وضع عنق الرحم، على وضع طبيعتك، طبيعة وضعية البيبي، شو المناسب إليك. فبتتم الطبيبة إنها بتقرر شو راح تأخذه. لكن لما تيجي أنت المستشفى بتحطي في بالك إنه راح أخذ ما بين 3 لـ4 أيام طلق صناعي. هذا طبيعي.
1: نعم.
0: هذا الطبيعي، لأنه أنت بتبدأ من الصفر وما في داعي للاستعجال.
1: نعم.
0: لأن الاستعجال بيؤدي لمشاكل وخيمة.
1: صح.
0: وفي منهم لا، هي حاطة في بالها هو يوم، أنا حدخل أعمل الطلق يوم، ولت ولت ما ولت تعملوا لي عملية.
1: نعم.
0: لا طبعا، هذا أنت ما بتعطي لنفسك فرصة، ما يعني ما بتعطي لجسدك فرصة. يعني أنت حتى المخاض لما بيجي للوحدة ما بيجي فجأة، بيجي ممهد لي، صح طبيعي، بس يعني بيجي ممهد لي. فأنت ما بالك بشغلة أنت رح تبدأيها من الصفر، فلازم كل وحدة تاخذ فرصتها كاملة، ويكون خيار القيصرية هو الخيار الأخير جدا، ولأسباب كثيرة. لأنه طبعا مثل ما أرجع وأقول، الفطرة في الولادة هي الولادة الطبيعية. نيجي على موضوع، طيب ما الألم، طبعا ما في ولادة من غير ألم، لكن الحين الحمد لله في مسكنات، في وسائل لتخفيف الآلام، في تمارين بتتعمل تتعلميها في الفترة الأخيرة من الجزء الأخير من الحمل، بتساعد كثير على انك ما نقول تخفف الامل، لكن انها بتساعدك انك تتفاعلي مع الالم بحيث ما تحسي بيه بنفس القوه. انها كثير مساعده على الاسترخاء، على تقبل الانقباضات. في كمان عندنا الحين اشياء مثل التنس، اللي هي مثل اجهزه بنحطها على البطن من برا، بتساعد كمان على تخفيف الالام، اللي هي عن طريق يعني ذبذبات. ففي وسائل كثير، وفي إبرة الظهر، ففي وسائل كثير للتخفيف عن الألم. من حق أي مرأة سواء بكرية أو عندها 10 في البيت إنها لما تيجي الولادة تطلب من القابلة إذا وضعها يسمح إنها تأخذ إبر تخفيف الألم أو وسيلة من وسائل الألم. وفي العادة القابلات ما شاء الله الموجودات معنا، وأنا ما أتكلم بس على المستشفى السلطاني، في معظم مستشفيات السلطنة، لأن ما شاء الله القابلات الحين كثير عندهم، بيعملوا دورات وبيعملوا ورش تثقيفية لبعض وبيعلموا بعض الوسائل. فما شاء الله عندنا قابلات، خصوصا القابلات العمانيات، وعندهم حماس
1: نعم.
0: مساعدة المرضى والتخفيف عنهم، وعندهم وسائل كثير. فما شاء الله عليهم بيعملوا كثير ورش، كثير بيعملوا دعم لبعض. يعني كل مستشفى عندها فكرة جديدة، عندهم شيء، بيعملوا ورشة فبيتجمعوا وبيتبادلوا الخبرات وبيتبادلوا المعلومات. فما شاء الله عليهم القابلات، صار عندهم كثير مجال كبير لهذه الأشياء. فممكن تسألي القابلة المعالجة أو تطلبي منها كيف ممكن تساعدك في فترة المخاض، وإيش هي الوسيلة لتخفيف الألم اللي ممكن تاخذيها. لأن طبعا لما بتكون الوحدة في بداية المخاض، غير لما بتكون في الوسط، غير لما تكون خلاص قريب إن شاء الله
1: ولادة
0: الولادة بحد ذاتها، لأن الوسائل تختلف على حسب اللي أأمن للمرأة وللطفل.
1: بإذن الله. طيب
0: فبرجع
1: دكتورتنا،
0: وبحكي إنه كل مرأة من حقها إنها تطلب وسيلة، وكل فترة من المخاض لها وسائلها اللي بتخفف عليها. هاي شغلة. الشغلة الثانية الاستعداد النفسي. يعني هي في البيت لازم تكون نفسيا مستعدة لاستقبال طفل، مستعدة عندها مجهزة البيت، مجهزة الوضع، في مجال إنه حد من الأسرة يكون موجود معها خلال الفترة الأولى، خصوصا البكرية اللي تساعدها في العناية بالطفل وتعلمها كيف تعتني بالطفل. وبحد ذاته أصلا حتى ما شاء الله عليهم التمريض والقابلات في المستشفيات الحين بيحاولوا قدر الإمكان إنهم يتأكدوا إن الأم قادرة على رعاية طفلها قبل ما تطلع من المستشفى أصلا.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: أيوة،
1: بارك
0: يعني
1: الله
0: حتى
1: فيهم.
0: في موضوع الرضاعة الطبيعية
1: بإذن
0: في
1: الله.
0: كثير في المستشفيات
1: إرشاد.
0: اللي هم اختصاصيات الرضاعة الطبيعية اللي بيتكلموا مع الأم، بيشوفوها هل بترضع بالطريقة الصح، وبيعلموها كيف ترضع وكيف تعتني بتغذية الطفل
1: نعم
0: وتغذيتها عشان
1: نعم
0: تساعدها على إنتاج الحليب اللي ممكن يعني تستفيد منه لطفلها، وكيف ممكن تستمر في الرضاعة الطبيعية، لأن طبعا نعرف أن الرضاعة الطبيعية ما لها أي بديل إطلاقا، هي الأفضل في العالم.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. طيب دكتورة رانيا، في سؤال اللي هو الرياضة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى من ناحية نفسية يساعد في بإذن الله سبحانه وتعالى يعني الدعم النفسي، وفي بعض البنات الله يحفظهم الأخوات يأخذوا من محور إنه يساعد على الولادة. خلينا نتكلم على هذا الجانب، هل هنالك في معلومات تبي تصححيها في هذا الجانب، وما هي الأنواع الرياضات التي يسمح بها؟
0: طبعا احنا في خلال فترة الحمل القاعدة الأساسية إذا كانت هي مثلا قبل الحمل من نوع اللي مثلا بمشي كل يوم نص ساعة، أو مثلا بتروح الجيم تعمل رياضات خفيفة، أو هاي فأي واحدة بتعمل رياضة قبل الحمل ممكن تستمر فيها بعد خلال الحمل كامل.
1: نعم
0: لكن احنا الأغلبية أو أغلبية الأمهات الحوامل عندنا مجرد ما تكون حامل خلاص ما بتتحرك، يجي على آخر شهر من الحمل اللي هو التاسع بتقول لك أنا عايزة أبدأ أمشي.
1: نعم
0: طبعا أنا معاكي ابدأ يمشي، لكن هو هذا المشي مش لتسهيل الولادة بس، أنت المفروض تبدأ من السابع تمشي شوي شوي تبدأي تتحرك. طبعا حسب وضعك الصحي، يعني في منهم مثلا المشي كتير يعني ما بيكونوا المفروض يمشوا فترات طويلة، خصوصا إذا يعني عندهم مشاكل صحية أو لا قدر الله وضعهم الصحي غير ملائم في هذيك الفترة. لكن هو وجه عام أول ما تدخل السابع المفروض تبدأي المشي، هو لاستعادة اللياقة، المشي لاستعادة اللياقة. فما تتوقعي أول ما تدخل التاسع راح تقدري تمشي نص ساعة كامل من غير تعب، فلازم تبدأيها من السابع، تبدأي تمشي مثلا كل يوم 10 دقائق، بعدين بعد أسبوع تزوديهم ل 15، بعدين
1: نعم
0: لغاية ما توصلي النص ساعة، بحيث إنك تخلصي النص ساعة بأريحية. طبعا المشي هتقولي لي الجو حر خصوصا الحين صيف، انا اقول لمعظم المرضى يعني هو انت انا اعرف خصوصا تعرف المرأة الحامل
1: نعم
0: لما بكون صيف وبكون حمل وهي اصلا شعورها بالحرارة بكون اكثر من الشخص العادي،
1: نعم
0: فتلاقيها ما تقدر ونفسها يتقطع. فدائما اقول لهم اذا في مجال ما شاء الله الحين ان المولات كثير
1: نعم
0: نستفيد انها تمشي، مثلا تروح تمشي مثلا في مول مشي انه في على الاقل تكييف، في مثلا مجال انها تتحرك، او حتى مثلا وهي في البيت اذا عندها مجال في البيت انها تتحرك في منطقه مكيفه، او مثلا عندها اللي هو التريدميل اللي هو جهاز المشي في البيت،
1: نعم
0: بس لازم تنتبه في جهاز المشي انها تكون حاطه المناسب للحوامل، ما تحط سلوبر وتحط اشياء ممكن تتعبها وترهقها إذا هي ما متعودة عليها.
1: نعم
0: فهاي الأشياء بدائل،
1: نعم
0: لكن لازم كل مرأة حامل تستعيد لياقتها
1: نعم
0: وتبدأ هاي الاستعدادة في الجزء الأخير من الحمل اللي هو من السابع، تبدأ تستعيد لياقتها تدريجيا.
1: نعم
0: ففي
1: بإذن
0: من
1: الله
0: مثلا تيجي واحدة تقول لك أنا بمشي كل يوم ساعة بس ما إجاني المخاض. طبعا الرياضة خلال فترة الحمل خصوصا الجزء عشان تساعد الولادة، ما المشي بس، في هناك تمارين مثل ما حكيت في عنا القابلات في المستشفيات الحين بيقابلوا المرضى في الجزء الأخير من الحمل، بيعطوهم شوية رياضات بتساعد على توسع الحوض، بتساعد على استقبالها لوضعيات الولادة، بتساعدها على تسهيل الولادة، وكيف ممكن هاي الأشياء تقدر تسويها في البيت أو بالإمكانيات الموجودة معاها المتوفرة، بحيث إنه كل واحدة بيتم تعليمها وتجهيزها بشكل فردي.
1: نعم
0: يعني القابلة بتقابل المرأة الحامل وبتكلمها عن وضعها، المرأة الحامل بتقولها شو موجود عندها، شو هي البدائل الموجودة، والقابلة بتتم توجيهها من ناحية الرياضة، من ناحية التغذية، من ناحية استعداداتها للولادة، من ناحية إنها كيف تهيئ جسدها للولادة. فالرياضة هي جيدة لكن نوعياتها لازم تكون مختلفة عشان تساعدك على تمارين التنفس مهمة، المشي مهم لاستعادة اللياقة، ومساعدة في تمارين التنفس، وبالإضافة لبعض التمارين اللي هي بتساعدك على الوضعيات وبتساعدك على يعني تسهيل الولادة، خلينا نقول.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى حبيبتي.
0: فالرياضة كويس، بس
1: نعم
0: مثل ما حكينا المفروض تكون متنوعة ومناسبة لوضعيتها، وضعها الصحي، ومناسبة لحالتها الجسدية.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني في بعض الممارسات دكتورة رانيا اللي بعض من بناتنا وخواتنا يحسوها بتفيدهم في الولادة، في بعضهن ما شاء الله يكثرن من الزيوت، يعني زيت الخروع وكثير من الزيوت، لكن هذا اللي جاء على البال حقيقة، بقصد
0: يعني
1: إنه يعني يسهل إنه حركة البطن وبالتالي ممكن يهيج عنق الرحم وغيرها. دكتورة رأيك في هذا الجانب، هل صحيح أن هنالك بعض الزيوت وبعض
0: يعني
1: الأكلات
0: أنا رأيي الشخصي اللي هو مبني على علمي وعلى
1: ممارسات
0: اللي هي
1: خبرة؟
0: ملاحظاتنا اللي بتصير في المستشفيات وكذا، دائما إنه ممكن إذا هي أخذت أشياء وعنق الرحم مغلق أو ما يجيب نتيجة عكسية. فمثلا في منهم بيشربوا اللي هو مثل كف مريم وأشياء غيرها، فبيجوا عندهم انقباضات سريعة ورا بعض ورا بعض، بتسبب لهم إنه البيبي بيصير عنده ضغط وبتدخل قيصري لأنه البيبي تعب.
1: ايش هذه كاسة مريم؟
0: كف مريم
1: كف مريم.
0: هي مثل عشبة بنشوف المرضى بيجيبوها لحضنا كذا، يعني مريضة وكذا، إنهم بيجيبوها هيك وبكونوا منقعينها في مي
1: نعم
0: وبعدين بقعدوا يشربوا منها، فهي بتسبب مثل انقباضات للرحم. بس انت هاي الانقباضات غير ما فيها مونيتور، يعني ما فيها
1: حد يعني شافها متشيك عليها، يعني
0: ايوه، يعني انت
1: مفحوصة
0: الجرعه ما
1: مختبريا.
0: بتعرفي كم
1: واضح
0: الجرعه اللي بتاخذها المريضه،
1: واضح
0: يعني انت هي بس بتشرب عشان تجيب انقباضات،
1: يا الله.
0: لكن الانقباضات هل هي صحيه ليكي ولوضعك ولا لا ما بتعرفي،
1: هل
0: خصوصا
1: انت
0: الحريم اللي بيكون عندهم قيصريه سابقه
1: نعم حبيبتي نعم نعم
0: او الحريم اللي هو اصلا بكريه او هاي، فبتجيها بس انقباضات على عنق رحم مقفل. فاللي بيصير انه البيبي بتعب، بتجينا بنلاقي التخطيط مال البيبي سيء، ولان الانقباضات ورا بعض ورا بعض البيبي ما باخذ نفس
1: نعم
0: بين الانقباضات، لان هي شاربه شغله بتسوء، يعني بتسوء الوضع. في عندنا مثلا بيشربوا اشياء ثانيه من غير ذكر اسامي بتسبب مثلا انفصام للمشيمه،
1: نعم
0: انها بتسبب انه تيجي المراه بنزيف حاد فبتركض بيها على العمليات. فانا رايي الشخصي انه هاي الشغلات حتى ولو كانت ليها فوائد ما نعممها للكل
1: صح
0: ونتجنبها،
1: بارك الله فيك
0: لانه سبحان الله لكل شيء وقته وكل
1: بإذن
0: شيء
1: الله
0: لما يجي اوانه بيصير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة دكتورة الحمل والولادة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني
0: صحيح
1: ينتظر وقته.
0: صحيح،
1: نعم
0: يعني حتى احنا لما بنعمل الطلق الصناعي ولا بنعطيها الجرعات الطلق الصناعي، ما معنى اعطيتها اليوم رح تولد اليوم او بكره،
1: نعم
0: لا، احنا بنمهد لغايه ما يجي وقته.
1: نعم
0: لما يجي وقته، عشان هيك بنحكي للمراه لما تيجي عشان طلق الصناعي بنعمل حسابك ما يوم ولا اثنين، ان شاء الله ربنا يسهل الامور، قد تتسهل نفس
1: بإذن
0: اليوم
1: الله.
0: ثاني
1: نعم
0: يوم بيصير،
1: نعم
0: وهي الاغلبيه. لكن ما معنى لو تأخرتي إنه ما طبيعي،
1: نعم
0: لا، ممكن
1: نعم
0: في مرأة بتحتاج 3 جرع، في منهم لا بتحتاج 4، في منهم 5، في منهم 6، في
1: نعم
0: منهم شغلة ثانية مساعدة. فلازم إنه يتم تثقيفهن إنه ما كل الحالات واحدة، والشغلة لما يجي أوانها بتتسهل.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله. يعني ما أحلى كلامك يا دكتورة، صح إن الموضوع عام لكنه يلامس شريحة كبيرة كبيرة، الحوامل الله يحفظهن وأهلهن، لأنه كمان دكتورة الدعم النفسي قد يكون إحنا تو التفكير أكثر شيء في المرأة الحامل، لكن كمان أهلها، خاصة إذا بكر أهلها، والديها، زوجها، يعني أتوقع كمان إنه لهم همسات كثيرة من خلال.
0: أكيد
1: نعم نعم نعم خلينا نقول لهم مثلا، في بعض الأمهات يأخذها القلق على أساس إن التجربة الأولى معها، رأيك دكتورة؟
0: طبعا التجربة الأولى هي دائما إنها ما فيها التجربة، فبتلاقيها إنها هي جاية خايفة أصلا، وبسبب خلينا نقول هي لها مساوئ ولها محاسن، اللي هو توفر المعلومة في كل مكان ومن كل المصادر، فصار الموضوع إنه كثير بيجونا مثل ما حكيت سبق وحكيت إنه بيجوا مرعوبين قبل ما يخوضوا التجربة.
1: نعم
0: لكن هي لازم تحط في بالها إنه تجربتي أنا ممكن تكون أحسن من غيري. والشغلة الثانية إنه دائما التجارب اللي بيتم، يعني خصوصا لما بيصير لحد فينا شغلة مفرحة وشغلة صعبة، تتوقعي مين بتذكرها أكثر؟ بتذكر الصعبة، اللي هي المرحلة الصعبة، أو هو قديش عانى في هذيك الفترة. لكن لو كان عندها ولادة بسيطة والحمد لله تسهلت وكذا، تلاقيها ما كتير بتحكي عنها، ما بتحكي عن هاي التجربة. يعني بتلاقيها بتحكي عن التجربة اللي بتقولك لا تعبت وطولت وغلبني الطلق الصراعي وعذبني فهاي من طبيعة البشر. يعني لو أنا أم لثلاث أربع أطفال مثلا، خلينا أقول ولادتين الحمد لله كانت أمورهم طيبة، وكان في وقت يعني ولدت الحمد لله، صح كان في آلام وكذا، لكن جيت على تجربتين كانوا كتير صعبين. فبتلاقيني لما تيجي أي واحدة تسألني بس هكلمهم عن أي تجربتين فيهم، هكلمها عن التجارب الأصعب،
1: صح.
0: صح ولا لا؟ لأن التجارب الأصعب بتكون هي اللي عاملة النفسية لإلي. لكن ما معنى إنه هذا صار لهاي المرأة إنه حيصير للكل أو حيصير ليكي. فلا دائما أحكي للمريضة تجربتك خليها مميزة ليكي، ومثل ما حكينا الحين كتير في، سواء من الناحية الأسرية، يعني الحين كثير المفروض إنه الأمهات يعني إنه يدعموا بناتهم عشان الولادة الطبيعية، ما يستعجلوا على بناتهم إنهم يعطوهم الدعم النفسي سواء قبل الولادة أو بعد الولادة. ودائما تحكي لبنتها إنها تثق المعلومة من المصدر الصح، وما تقعد تحكي كثير في هاي الأمور، لأنها تعرف الحكي في هاي الأمور بخليها تتوتر أصلا،
1: صح.
0: وبخليها هي نفسها يعني بتيجي ما عارفة أولد ولا ما أولد. وبيجوا عندنا مرضى هيك بتلاقيها جاية ولادة وأمورها مسهل، لا لا أنا خايفة أنا ما عايزة أكمل ولادة. أو مثلا بتيجي ساعتين ثلاثة، طب هو أنت بتعرفي إنه القاعدة الأساسية في الولادة إنه بيتم الفحص إذا الأمور طيبة للمرأة كل ساعتين لأربع ساعات
1: نعم.
0: عشان تشوفي تطورات الولادة وإذا في تحتاج مساعدة ولا لا، لأنك يعني تعطيها فرصتها كاملة.
1: نعم
0: فأنت مثلا البكرية الولادة اللي هي لما تدخل ولادة صح لغاية ما تولد، أنت بتعطيها تقريبا 10 ل 12 ساعة ممكن توصل وأكثر.
1: نعم
0: اللي والدة قبل هيك نصهم أكثر شوي، يعتمد على وضعيتها. فأنت بتتكلمي عن ساعات، في منهم بتلاقيهم إجوا ساعتين ثلاثة، لا لا لا لا خلاص خلاص تعبت هروح عملية،
1: نعم
0: إيه
1: نعم
0: لسه ما لحقت أصلا.
1: نعم
0: يعني هي بكرية الولادة يبالها صبر، لازم تعرف إنه الولادة يبالها صبر، إنك حتكوني متفرغة كاملة هذاك اليوم أو اليومين، أو على حسب وضعك إذا احتجت طلق صناعي هذيك الفترة راح تكوني لازم متفرغة لهذا الشيء. الوالدة أو الشخص اللي حيكون مرافق للمريض يعرف إنه رايح مع الأم الحامل عشان يعطيها الدعم النفسي، وإذا هي حاسة إنها مستعجلة في هذيك الفترة أو عندها مشاغل أو شيء ممكن تطلب من شخص ثاني يعطيها الدعم أو يتم تقسيم الأوقات. أما موضوع الاستعجال علشان هم مستعجلين ما فاضيين أو عندهم مشاغل تانية، وللأسف بنشوف هذا الشيء
1: نعم
0: إنهم بيصيروا يطلبوا مثلا قيصريات أو استعجال في الولادة عشان ظروفهم ما تسمح إنهم يضلوا أكثر من هيك.
1: نعم نعم واضح.
0: هذا تصرف قد يؤدي إلها مشاكل كثير في
1: آثار
0: المستقبل.
1: عكسية دكتورة، واضح واضح، سبحان الله.
0: يعني مثلا الوحدة القيصرية هذا خيار أخير
1: نعم
0: ولازم يكون لي سبب، ما بدون سبب بس لأنه ما، يعني أنا ما
1: الولادة
0: أقول
1: سهلة.
0: إنه كل اللي بيمشي بالمراحل مالت الولادة، كثير منهم يعني بتمشي فترة الولادة المخاط كامل، بعدين رب العالمين ما تكون إرادته إنها تروح قيصرية بيروح قيصرية. لكن
1: نعم
0: هذا ما معنى إنه أنا كل واحدة ساعتين ثلاثة أربعة أقرر قيصرية وأروح،
1: نعم
0: لا
1: واضح.
0: لازم كل واحدة تاخذ فرصتها كاملة، لأنه احتمالية الولادة الطبيعية هي الأعلى دائما.
1: نعم
0: والقيصرية هذه علاج مش خيار، المفروض ما يكون خيار إلا خيار أخير جدا، ويكون لي سبب واضح وسبب مقنع.
1: بإذن الله سبحانه
0: فلازم
1: وتعالى.
0: هي تكون يعني جسديا عارفة إنه الولادة محتاجة وقت، محتاجة راحة، محتاجة استعدادات نفسية وجسدية. حتى الزوج، حتى دعمه لزوجته، هو محتاج إنه يكون معاها. فإذا عنده مشوار، عنده شغل، عنده شيء، المفروض يرتب الأمور. إذا ما صار هو، أكيد في حد بديل ممكن يكون معاها، مثل الأخوات، الأمهات، العمة، الخالات. وما شاء الله إحنا، ما شاء الله يعني إحنا أسرنا من النوع ما شاء الله،
1: أسر
0: ما حد راح
1: ممتدة.
0: يقول لا.
1: نعم، ولله الحمد دكتورة.
0: أيوة يعني إحنا ما زالت مجتمعاتنا ولله الحمد يعني كثير بيوقفوا جنب بعض، ونتمنى هذا الشيء يكون أكثر. وهذا الشيء أبدا ما ننساه، يعني ما حد يطلب مساعدة من حد ويقولوا لا أنا ما فاضي. لا، بيتم مثلا خواتها، خالاتها، عماتها، والخير ما ينضب. حتى جارتها، إحنا مرات بنشوف مريضة جاية مع جارتها،
1: نعم
0: فيعني كل هاي الحاجات، أو صديقتها. فدائما الحمد لله يعني إحنا في مجتمعاتنا في حد ممكن يكون موجود دائما يعطيها الدعم النفسي. لكن هذه الاستعدادات كلها لازم تكون مرتب ليها قبل الولادة،
1: بإذن
0: عشان
1: الله.
0: ما يصير لخبطة، ويصير مثل ما نقول تشويش. لأن المرأة الحامل في هذه الفترة، في فترة الولادة، لازم تركز بس على الولادة،
1: نعم
0: وإنها تهتم بس بحالها في هذه الفترة، يعني فترة المخاض. ما عندها استعداد إنها، عشان هيك إحنا دائما بنكون في مناقشات مثلا للولادة، أو تخفيف الآلام، أو كيف تاخذ تمارين التنفس. هذه المفروض يتم الاستعداد لها قبل ما يجي المخاض. ما أستنى المخاض لما يجي وأبدأ أكلمها، لأن هذيك الساعة هي بتكون خلاص، يعني بتكون مشوشة، بكون الألم تاعبها، فبكون قراراتها حتى ما بتكون نفس الأحقية مثل لما بتكون وهي بالها رايق ولسه ما بدأت الآلام. فدائما الاستعداد للولادة مهم جدا قبل الولادة.
1: واضح، بارك الله فيك.
0: طبعا احنا تكلمنا عن البكرية والهاي، الحين نيجي على المرأة اللي عندها أطفال سابقين.
1: نعم
0: هذه
1: الحمد لله.
0: مسؤوليتها أكبر. هاي بتلاقيها مسكينة بتهتم بالكل، وآخر شيء بتهتم فيه نفسها.
1: نعم
0: الولاد، المدارس، الشغل، الزوج، طبعا إذا في حد في الأسرة محتاج، أو هي بتعطيه دعم، أو بتعطيهم يعني بتروح مثلا بتساعدهم أو شيء. فهي بتلاقيها هاي كله لازم ترتبه قبل الولادة، وبتحسيها بأنها ممكن يعني تقولك لا أنا ما بناسبني هذا الوقت آجي. ليه؟ عشان عندي ظرف أو عندي شيء، وتلاقيها بتنسى حالها.
1: نعم
0: فهاي المرأة فعلا محتاجة دعم، وهي الأكثر عرضة للمشاكل النفسية والجسدية بعد الولادة،
1: نعم
0: لأنها بتستمر بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. تلاقيها إنها بتفكر في الأولاد، في تغذيتهم، في نظافتهم، نظافة البيت. فبتلاقيها لا بتعطي نفسها قسط من الراحة بعد الولادة، ناسية نفسها، ناسية تغذيتها، ناسية أدويتها حتى والفيتامينات، وناسية كل شيء، بس تهتم بالبيبي والأولاد اللي في البيت. وطبعا بحكم إنها عندها أولاد قبل هيك، يمكن الدعم الجسدي ما تلاقيه كمان من الأهل،
1: يا الله.
0: خصوصا الحين تعرفي مع وجود مثلا الأهل اللي ما بيكونوا في نفس المنطقة اللي فيها المرأة، فبتضطر مثلا إنها تضلها في بيتها عشان موضوع المدارس أو موضوع الظروف. يعني
1: نعم
0: إنها ما بتقدر تروح بيت أهلها مثل زمان، أو والدتها أو أخواتها يكونوا موجودين، بسبب ما بتعرف الانشغال
1: نعم
0: وظروف
1: صح
0: الحياة، وإنه كل واحد في منطقة. فبتلاقيها ممكن تكون هي وولادها بس في البيت بعد الولادة.
1: نعم، واضح.
0: فهاي كلها عوامل لازم دايما نرجع ونحكي، لازم يتم ترتيبها وتجهيزها قبل الولادة.
1: بإذن الله سبحانه
0: ودايما ما
1: وتعالى.
0: تنسي راحتك، ما تنسي تغذيتك، ما تنسي أدويتك، ما تنسي حالك،
1: نعم،
0: لأن المرأة هي المحرك الأساسي في الأسرة.
1: صح. يا ريتهم يسمعوا هذه النصائح يا دكتورة.
0: الجد، لأن الأم إذا غابت، يعني الله لا كتب عن البيت، البيت كله بتلخبط،
1: صح.
0: البيت كله بيصير، نظام البيت كله بيختلف. أما الزوج إذا غاب شهور، لما يرجع بيلاقي بيته كيف ساعة ماشي، لأن المحرك الأساسي مين؟ الأم،
1: نعم
0: وهاي هو الأساس. الأم طبعا أنا ما أهمش إطلاقا دور الأب، لأن الأب له دور كبير في الدعم النفسي، في الدعم الجسدي، في الدعم المادي، في كل شيء. ما نهمش دور الأب، أكيد له دور، لكن سبحان الله لكل واحد فيهم له دور، ويكمل بعض، يكملوا بعض. يعني حتى الزوج لما بيساعدها في الفترة اللي بيكون فيها في البيت، ممكن ينسقوا مع بعض، إنهم يساعدوا، إنهم يريحوا بعض، إنه فهمتيني كيف؟ إنه يكون في نظام،
1: نعم واضح واضح
0: خصوصا الأسر اللي ما بيكون عندها كتير دعم بسبب الظروف، إنه ما في حد حواليهم. لكن أرجع وأقول ما زالت مجتمعاتنا فيها خير، وما في حد ما راح يساعد.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور رانيا، ما شاء الله الساعة راحت، آخر نصائح بالنسبة لك للمقدمات على الولادة، سواء كان بإذن الله سبحانه وتعالى بكر أو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ذات أنه عندها تجارب.
0: نصائحي، النصيحة الأولى استقي المعلومات من المصادر الصحيحة.
1: نعم
0: دائما قبل ما تروحي للطبيبة المعالجة كوني مجهزة أسئلتك اللي أنت حابة تعرفي عنها أكثر.
1: نعم
0: الحمد لله الحين أن القابلات العمانيات موجودات في كل المستشفيات، وما شاء الله عليهم بيعملوا شغل كثير كثير ممتاز. فممكن تطلبي منهم مساعدة، هتلاقي أكيد المساعدة اللي أنت محتاجاها. رابع شيء، الأم مهم جدا إنها تحافظ وترتب أمورها الجسدية والنفسية والأسرية قبل الولادة وخلال فترة الحمل بما يناسبها، وإنها لا تنسى حالها،
1: نعم نعم
0: وإنها لازم تعرف إنه صحتها صحة الأسرة كلها، إنه سلامتها سلامة الأسرة كلها، هي بخير الكل بخير.
1: بإذن الله سبحانه
0: فلازم إنها تاخذ قسط مناسب من الراحه، اذا تعبت ترتاح، اذا حست انه في اي اعراض غير طبيعيه او غير عدم راحه، انها ترجع للوحده الصحيه اللي بتتابع معاها، وتطلع ويقيموا حالتها اذا كانت تحتاج، خصوصا الحين مع الحر والحراره، انتشار الضغط، انتشار اللي هو خلال فتره الحمل الضغط، انتشار كمان انخفاض في السكر، لأن أو قلة شرب المي خصوصا في الجزء الأول من الحمل ممكن يسبب لها غثيان شديد ولوعان شديد، فإنها ما بتقدر تشرب وتاكل، فبصير عندها جفاف. فإذا حست بأي من هاي الأعراض إنها تروح للوحدة الصحية علشان يساعدوها في الأول، وممكن يواجهوها وممكن يعالجوها. فلازم تهتم بصحتها، تهتم بتغذيتها، تاخذ أدويتها، الفيتامينات والحديد مهم جدا في فترة الحمل علشان تجنب الأنيميا، لأن الأنيميا إحدى المشاكل، هذا لحاله يحتاج لحلقة كتير لحالها. الأنيميا في الحمل هاي لحالها يحتاج لها حكي كتير. فتاخد فيتاميناتها، تاخد الحديد المناسب واللي محتاجاه، إنها تهتم بحركتها، بنشاطها اليومي، إنها تحافظ على صحتها ولياقتها بوجه عام.
1: بارك
0: هاي
1: الله فيك.
0: نصائح لكل مرأة حامل ومقبلة على الولادة خلال فترة النفاس. نفس النصائح، اهتمي بحالك، وبعدين اهتمامك بنفسك راح يخلي اهتمامك بطفلك وبأسرتك أفضل، والنتائج أفضل أكيد.
1: بإذن الله دكتورة رانيا بنت محمد أبو دراز، طبيب استشاري نساء ولادة في المستشفى السلطاني، دكتورتنا الكريمة، لك كل المحبة وكل التقدير والاحترام دكتورة رانيا.
0: تسلمي،
1: الله
0: يعطيك
1: يخليك.
0: العافية، وشكرا كثير على الحلقات الحلوة هاي.
1: الله يخليكي، وشكرا جزيلا، تقبلوا كل المحبة والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
1: تمام، أحسنتي.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من إصدارات عمانية. في هذه الحلقة نلتقي بالقاص العماني أحمد الحجري لنتحدث معه عن مجموعته القصصية الجديدة الرقص مع السراب الصادرة عام 2025 ميلادي عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار جدل الدمام السعودية، متناولا فيها الحياة في القرية والمدينة والتداخل بين الماضي والحاضر.

0: أهلا وسهلا أحمد.
1: أهلا وسهلا أمل.
0: في افتتاحية هذه المجموعة تختار هذا الاقتباس: إذا كنت لا تتوقع ما هو غير متوقع فلن تجده. وهذه ربما دعوة للخيال أو التخيل باعتباره الفرصة التي ربما يوجد بعضها الواقع الذي لا نتخيله. حدثني عن الخيال وعلاقتك ككاتب.
1: أعتقد أن الخيال يشغلني كثيراً. الكثير من قصصي تعتمد على الخيال. أعتبر الخيال هي أشبه بلعبة ألعب معها في كتابة النصوص القصصية. أستمتع بالخيال، يأخذني إلى مناطق لا أتوقعها، وربما جاء الاقتباس هذا. أيضا هذا الاقتباس يشير أيضا بطرف خفي إلى ما تعيشه شخصيات القصة.
0: نعم.
1: هي فعلا أحيانا لا تتوقع ما هو غير متوقع.
0: نعم.
1: أو العكس أحيانا.
0: نعم، يعني أريد أن أنطلق من هذه النقطة على ذكر المخيلة وعلى ذكر ما تتوقعه الشخصيات. يعني عندما تبدأ القصص نشعر من خلال تفاصيلها بأننا أمام كتابة واقعية. أنت مثلا تصف السبل العمانية، الأبواب، المناديس، وصفا دقيقا حتى، لكن سرعان ما ننحرف معك لفانتازيا من نوع ما، كأن يكون هنالك جرة مثلا تنقلك عبر الزمن. أيضا يعني هذا التمازج بين الواقعي والفانتازي، ما الذي يعنيه بالنسبة لك؟ ربما هو يعني له علاقة بالعلاقة بالتخييل اللي أنت تتوقعه منك ككاتب أثناء كتابة القصص.
1: يعني بحكم أن القصص هي عمل متخيل، فأشعر أن المنطقة التي أستطيع أن أعبر من خلالها عن أفكاري، عن هواجسي، عن فعالاتي من خلال الخيال. الخيال يتيح لي هذه المساحة الواسعة للتعبير عن، من خلال طبعا الشخصيات أو من خلال الأحداث، للتعبير عن الرؤى والأفكار. يعطيني مجال رحب وواسع للتعبير كيفما أريد بدون الدخول في المباشرة أو الخطابية.
0: نعم، جميل جدا. يعني على الرغم من ذلك، في مواقع أخرى أحمد يعني نقرأ بأنك مثلا تجعل الجربوع، الجرادة، اليعسوب كائنات تتحدث، طبعا لرجل ينتظر في إحدى القصص، وتعيد ذلك لمرض الذهان، كأنما يعني تلجأ للواقع مستغنيا عن السحرية في بعض المواقف. يعني بالنسبة لك ككاتب، متى هل هنالك وعي فيما يتعلق باستخدام الفانتازيا، التخيل البعيد عن الواقع، وأحيانا لا، الاستثمار تماما في الواقع وأدواته؟
1: يعني أحيانا المسألة مرتبطة بمدى قناعة المتلقي، كيف يقتنع المتلقي بأن هذه الكائنات تتحدث. أنت تحتاج إلى ربط معين يشير إلى أن هذا قد يكون مرتبطا بأزمة نفسية، قد يكون مرتبط بمرض عصابي أو ذهان عند البطل. لكنني أعتقد أن ذلك بتأثير قراءات سابقة. يعني عندما تتحدث الجرادة، يتحدث اليعسوب، أعتقد وأثناء الكتابة ربما قد يكون بطريقة غير واعية، لكن لاحقا أرى أن ذلك بتأثير مثلا الحكاية الأثيرة إلى نفسي، أليس في بلاد العجائب للويس كارول، عندما كانت أليس تتماهى مع تلك الكائنات الحية وتتحدث معها، تتحدث مع الأرنب، تتحدث مع القط.
0: نعم.
1: فيبدو لي نعم، يعجبني هذا الجانب، يعجبني اللعب بأنسنة الكائنات الحية، بارتباطها مع البشر، بالحديث الذي يدور بينهم.
0: نعم، يعني على ذكر اللعب، نقرأ مثلا في قصة سور الحب: رثاء للحب المكسور غير المكتمل، لكنها أيضا وفي خاتمتها تقول أن قلبين على جدار مقبرة، تحديدا مقبرة دفن فيها فتى أحب فتاة ومات بسبب متلازمة القلب المكسور، احتفظ رغم المطر بآثار قلبين مرسومين على الجدار. وكانت الرسومات هذه على الجدران ممارسة ربما للفتية في القرية للتعبير عن مشاعرهم في ذلك الحين. هذه المفارقات هي ملعب، مثل ما أنت ذكرت قبل قليل لعبة، هذه المفارقات هي ملعب للكاتب، لكنها لعبة خطيرة أيضا. يعني هنالك من يعتبرها اختصار مثلا كسول للتعقيد، كيف نتعامل مع ذلك؟ يعني نحن لما نقرأ هذه القصة نشوف بأنه إحنا رايحين في مسار بأنه هذا الحب سيفقد للأبد، ولكن نكتشف أنه آثاره باقية في الجمل الأخيرة. لأي درجة اللعب على المفارقات هذا كمان يتطلب حساسية كبيرة من الكاتب.
1: حساسية كبيرة ويحتاج إلى إعمال الذهن في الكتابة وعمليات تنقيح كبيرة جدا تعقب المسودات الأولى. والحقيقة أحيانا أنت يعني ككاتب لست متأكدا إلى أي حد نجحت. هذا الأمر يعتمد بشكل

0: نجاح المغامرة فيها، من كيف سيتلقاها القارئ، نجحت بشكل كبير.
1: نعم.
0: معظم الذين تواصلوا معي أعجبوا بهذه الحكاية.
1: نعم.
0: تأثروا بها، وصلت إلى درجة أن البعض أراد أن يحولها إلى مانجا.
1: نعم.
0: فكانت مؤثرة. أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بالقارئ. هي نعم لعبة.
1: نعم.
0: قد يخسرها الكاتب، لكن هو مضطر أن يخوض غمارها، وسيجد بعد ذلك الصدى عند القراء. هل أثرت؟ إذا رجعنا أيضا إلى سور الحب، هل فعلا أثرت هذه الحكاية في المتلقي؟
1: نعم.
0: هل كانت النهاية موفقة، أن الآثار بقيت وإن كان الحب مات يعني؟
1: نعم.
0: ودفن في تلك المقبرة.
1: نعم. يعني أنت أصلا في كل قصصك تؤثث طويلا حتى تصل إلى لحظة المفارقة هذه أو لحظة الفانتازيا. يعني إحنا من البداية في هذه القصة تحديدا نقرأ عن استخدام الناس للطباشير أو الفحم، أوقات ما وقتها ما كان في دهان حتى للتعبير عن الحب في الجدران.
0: نعم.
1: من قبل الصبية. رح أرجع لقصة الأشجار، رح أرجع أيضا لقصة الزمن. أريد أن أتوقف، يعني أخذ كمان وقت في ما يتعلق بالحب. ثيمة الحب تتكرر في القصص في هذه المجموعة. مثلا الجد في قصة الجرة مات تقريبا، أو خليني أقول وهن، بسبب رحيل زوجته اللي أحبها كثيرا على الرغم من خساراته الكثيرة. هو كما تقول لنا خسر كل عائلته اللي لما كان في شرق أفريقيا.
0: صحيح.
1: خاض المغامرات الكثيرة، لكن خسارة هذه المرأة كانت ربما قاضية
0: التي أثرت.
1: نعم.
0: عليه بشكل.
1: نعم.
0: كبير.
1: في القصة اللي أشرنا لها قبل قليل عن سور الحب أيضا، أيضا هناك عنوان المجموعة أيضا قصة مع السراب، هي قصة عن الحب.
0: صحيح.
1: الحب هو نهر يغرف منه الكاتب باستمرار، كيف تراه في الكتابة بموازاة الحياة أحمد؟
0: الحقيقة هذا من الأمور التي شغلتني كثيرا. في المجموعة القصصية الأولى وجه رجل ميت، البعض رأى أنها قصص فيها نوع من الجفاف، لأن ثيمة الحب لم تكن ظاهرة. كنت أعتقد في تلك الفترة أن الجميع يكتب من الحب، يكتب عفوا عن الحب. كيف سأضيف أنا، أو كيف سأكتب أنا قصة فيها قيمة مضافة أو فيها إضافة حقيقية لقصص الحب؟ هذا الأمر شغلني كثيرا، لكنني وجدت نفسي عندما أكتب هذه المجموعة القصصية تنحو بي نحو الحب.
1: نعم.
0: أن أكتب عن الحب بتمظهرات مختلفة في معظم قصص المجموعة، ربما لأن القصص دارت حول يعني انفعالات نفسية، ومن بين هذه الانفعالات هي الحب. ربما هذه القصص كانت مرتبطة أيضا بحب الطبيعة، ثم لا أريد أن أقول تفجرت، لكن يعني شاعت في نفوس الأبطال في مواقف أخرى مختلفة، في أحداث مختلفة. لكن أعتقد أن ثيمة الحب ظاهرة بشكل كبير في معظم قصص هذه المجموعة.
1: نعم. جميل. أنا سأعود لمحبة الطبيعة، في لغز كبير في علاقتك بالطبيعة خصوصا يعني يبان من خلال هذه المجموعة. لكن أريد أتوقف كمان مع الإشارة اللي ذكرتها قبل قليل، هو عن أنه الزمن الذي تقع فيه هذه القصص. يعني مثلا في قصة سور الحب نرى المرحلة اللي قبل وجود الدهان. قصة القصة الأولى في المجموعة أيضا نرى جد يعمر 100 سنة، وهو خاض مغامرات بين اليمن بين شرق أفريقيا، وهو يعمل كتاجر. القصص هذه في هذه المجموعة تذهب بين الحاضر والماضي أحمد البعيد. طبعا نحكي حتى عن الماضي البعيد، هنالك دوما علامات على قدم الزمن، مثلا لا توجد بخاخات للجدران مثل ما ذكرنا قبل قليل. أيضا الكتاب والتعلم، يعني كان تعلم.
0: صحيح.
1: من خلال الكتاب كما في قصة حكاية ابنة الأشجار. في مقابل مثلا نشوف الشخصية في القصة تتناول قهوة V60 اللي هي شيء جديد.
0: صحيح.
1: جدا. لكنني شعرت وأنا أقرأ المجموعة بأنك أميل للتحرك يعني داخل فضاء الماضي. تصف الطبيعة مثلا بأنها عذراء في القرية إذ لم تخترقها الآلات مثلا. لماذا أنت هناك أكثر مما أنت في الحاضر أو في المستقبل؟
0: أعتقد أن المجموعة فيها ارتباط بشكل كبير بالماضي، بذكريات الطفولة.
1: نعم.
0: العودة إلى الزمن السابق حتى عن طريق ما يشبه السفر عبر الزمن. الأمر مرتبط بالذكريات أعتقد.
1: نعم.
0: يعني الذكريات حاضرة بشكل كبير في هذه المجموعة ومؤثرة، وهي أيضا مرتبطة بلعبة زمنية.
1: نعم.
0: تقنية زمنية يتراوح فيها الزمن بين الحاضر والماضي.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أنه

0: ربما الأحداث التي حدثت يعني في زمن قريب أو زمن أبعد يعني قبل 20 عاما، أحداث الطفولة، الزمن الماضي، الحنين، ربما نسميه نوستالجيا، التي ينشد إليها أبطال الحكايات أو الكاتب يعني من خلال أبطال حكاياته، هي مؤثرة بشكل كبير. فلذلك الزمن حاضر والزمن الماضي أكثر بروزا في قصص المجموعة.
1: نعم، يعني أنا أقول للقراء والجمهور الآن بأنكم ستجدوا طفولتكم كاملة في هذه المجموعة، حتى وصف البيبان، وصف البيوت من الداخل والمجالس السبلات وما إلى ذلك، يعني وصف دقيق جدا. لكن في المقابل أحمد، أنت لست رومانسيا فيما يتعلق بالماضي، على الأقل مش تماما رومانسي، مش بالكامل، لأنك مثلا تقر بأنه مليء بالظلام، الجهل، المرض، الفقر في مثلا مجموعة من هذه القصص اللي نشرتها. لأي درجة هذا مهم كمان أنه ما نتعامل مع الماضي ككتاب، موقع للحنين، للنستالوجيا ورمنسة للماضي، ونغض النظر عن حتى التحديات التي حدثت فيه؟
0: أعتقد هذا مهم جدا لإعطاء طابعا واقعيا أو صورة حقيقية. نعم، يعني ننشد الكتاب خاصة، يعني ينشدون إلى طفولتهم، إلى ذكريات الماضي، كما يقول أحد الكتاب، يعني معظم الأدب هو حنين إلى الماضي. لكن هل الماضي بريء تماما؟ هل الماضي دائما رومانسيا كان؟ لا، أعتقد أن نعم حدثت في الماضي أحداث يجب أن تبرز وتظهر، وربما هذا أكثر ظهورا في حكاية ابنة الأشجار، لأن أحيانا الماضي يرتبط بالمرض والجهل والظلام والظلم أحيانا، ليس بالضرورة أن يكون رومانسيا على الدوام.
1: نعم، جميل. طبعا في مقابل تناولك للماضي نشوف مثلا في خوف من التحديث، تحديدا في قصة شجرة الذكريات على سبيل المثال، نراقب كيف أنه شجرة البيذام، ربما هي ذروة الحكاية، ستقتلع مع إعادة بناء البيت الإسمنتي بقواعد خرسانية، وربما هذا الهاجس يتكرر حتى في قصص أخرى. يعني هل هذا فعلا يشكل هاجس بالنسبة لك أحمد؟ يعني أنت حديثك الآن قبل 20 سنة إيش اللي كان قاعد يصير، وشفنا كيف الأمور تتغير مع مرور الوقت. لأي درجة هذا كمان بالنسبة لك يعني هاجس كبير، وتجد ربما يتسلل إلى كتابتك رغما عنك؟
0: أعتقد أن هذه الإشكالية يعني وهاجس فعلا عند الكاتب، الارتباط أولا بالماضي، ثم بعد ذلك أيضا أنت كيف تعيش الواقع المعاصر. يعني هذا البطل الذي سيفقد تلك الشجرة التي ارتبطت بها ذكريات طفولته، هو في النهاية هذا قد يكون المصير المحتوم، يعني التجديد في البنية التحتية، المنازل الحديثة، يعني المستقبل هنا يكمن. يعني أحيانا لا تستطيع أن تقف في وجه المستقبل، لكن أن تعيد الماضي بطريقة مختلفة. يعني هو في النهاية وإن خسر تلك الشجرة، لكن أعاد زراعتها من جديد.
1: من خاتمة القصة نشوف أنه مفاجأة، تحدث مفارقة أخرى، بأنه الأب يهدي الابن الذي كبر صار عنده عائلة وأسرة، يهديه شتلة شجرة بيذام
0: ويزرعها بصحبة أبنائه الصغار.
1: نعم.
0: فهو نعم يعني أعاد إحياء الماضي، لكن بطريقة يعني تسير في الاتجاه الصحيح.
1: نعم،
0: يعني وهذا ما وهذه كما قلت يعني هي إشكالية الإنسان المعاصر، يعني بين أن يحافظ على الماضي، بين أن يحافظ على التراث، وبين أن يكون هنالك تحديث وتجديد في البنية التحتية.
1: نعم، يعني بكل تأكيد أنه هذا التوتر، بما أنه يشغل الإنسان في الوقت الحاضر، ربما يعني يكون أكثر وضوحا في كتابة الكاتب الأديب الحساس تجاه العالم الذي يحدث من حوله.
0: بالضبط.
1: الحين خبرني إيش قصتك مع الأشجار؟ يعني عندنا شجرة الذكريات البيذام، وعندنا ابنة الأشجار التي ستتحول إلى غافة.
0: أنا أعتقد أن هذه المجموعة كتبت في الطبيعة.
1: نعم.
0: الحالة التي مررت بها، أنا حقيقة من المقلين في الكتابة القصصية، أعترف بذلك، لكن الحالة التي مررت بها وأنا أكتب هذه المجموعة القصصية يعني هي التي جعلتني أتحد مع الطبيعة.
1: نعم.
0: ربما السر يكمن أيضا في مدينة الأرواح. هذه القصة التي تتحدث عن الأحداث المؤلمة في غزة. ما حدث يعني من إبادة جماعية، من تطهير عرقي، أعتقد أنه جعلني أرجع إلى الطبيعة، ألتمس فيها الحل. الرجوع إلى الطبيعة، إلى الصحراء، إلى الأشجار، يعني أثار في نفسي الكثير من المشاعر والأحاسيس، جعلني أستذكر الطفولة وذكريات الماضي، ثم بدأت تلك الحالة التي جعلتني أكتب تلك القصص. كنت أرى حقيقة الأشجار أمامي وهي ترقص، كنت أراها تتحرك، كنت أرى الأبطال وهم يتفاعلون مع الكائنات الحية من أشجار وحيوانات. كل ذلك يعني بدأ واضحا في المجموعة. يعني الرجوع للطبيعة هي من الأمور التي يعني توسم بها المدرسة الرومانسية، أنهم يرجعون إلى الطبيعة، إلى الروح. أعتقد هذا الجانب كان حاضرا، وهم لا يرجعون إلى الطبيعة إلا لأن الحاضر مؤلم.
1: نعم، لكن أنا وأنت تجاوب على هذا السؤال يدور في ذهني أحمد الآن، بأنه في دائما يعني دائما يعقب المراحل اللي فيها نوع من الخذلان السياسي أمام مثلا ثورات أو تغيرات كبيرة، في عودة إلى الروحانية على اعتبار إنها غير مسيسة. يعني على سبيل المثال بعد 2011 والربيع العربي صار في عودة كبيرة للتصوف، وكان في حتى دعم من السلطات لهذه العودة على اعتبار بأن التصوف روحاني وغير مسيس، يعني ما في رغبة في التغيير وما إلى ذلك. لأي درجة كمان هذا ربما يكون حساس بالنسبة لك كحدة يعني شايف هذه التأثيرات الكبرى مثل الإبادة الجماعية في غزة ومتأثر بها، ولكنه يجد نفسه أيضا إزاءها راغب في أن يعود إلى الطبيعة، إلى حالة يعني أقول ربما تكون خالية من التسييس.
0: أعتقد أن هذا من طبيعة البشر أمل. نعم. يعني هذا ليس جديدا على البشر أو على الإنسان. يعني نحن نجد مثلا في العصر العباسي في ظل التفكك الدولة حدث مثل هذا الأمر، ظهور التصوف. أعتقد أن الإنسان عندما لا يستطيع أن يغير بيده، أن لا فقط أن يبقى متفرجا على ما يدور من آلام ومن فظائع، وخاصة الكاتب لديه طريقة للتعبير عن احتجاجه، يعود إلى الانكفاء على ذاته، يعود إلى الطبيعة، يعود إلى الروحانية، ربما يلتمس منها الخلاص، ربما يجد فيها الحل، لأنه لا يستطيع أن يغير. هو يحاول أن يغير لكن لا يعرف ما هي الطرق المناسبة، ما هي الوسيلة. ربما يصرخ لكن يصرخ عن طريق كتابته، عن طريق اللغة. فاللغة تضج هنا وتتفجر في نفس الكاتب المشاعر والأحاسيس التي يعبر من خلالها عن احتجاجه وعن رفضه لكل ما يدور في العالم، وبالتالي يكتب ما يريد أن يكتبه.
1: جميل. أريد أن نتوقف أيضا مع قصة الأشجار، غصون تحديدا الشخصية الرئيسية. طبعا هي تصبح شجرة غافة، ونجد أنها مع تحول الزمن وصمودها، خصوصا بعد أن افتتحت مدرسة في القرية، كانت هي طبعا غصون تدرس في الكتاب، كانت داخل حوش هذه المدرسة الجديدة تتظلل بها طالبات المدرسة، كأنما نحكي شيء عن نساء قويات يتركن أثرا خالدا. أحمد، تنطلق منه نساء أخريات في المستقبل، كيف يبدو مهما لكاتب رجل يتمتع بهذه الحساسية تجاه النساء خصوصا، وخصوصا أنك في القصة نفسها قسمتها أصلا، يعني هنالك صوت لغصون، هنالك صوت لأمها التي تبنتها أو التقطتها من تحت شجرة، هنالك أيضا صوت للساحر أو الرجل الذي رغب في الزواج منها. يعني حتى قصة ذكريات الحب والفقد كانت أيضا بصوت المتكلم لامرأة.
0: صحيح.
1: كثر إيش هذا مهم أن يكون حاضر عند الكاتب ويكون عنده فعلا القدرة على تقمص مواقف مختلفة.
0: أعتقد هذا هو التحدي بالنسبة للكاتب الرجل، كيف يستطيع أن يعبر عن شؤون وشجون النساء أو قضايا النساء. هل يستطيع فعلا أن يعبر من خلال كتاباته عن صوت النساء، من خلال اختيار شخصيات أنثوية؟ الأمر الآخر، نعم، يعني أشعر أنك لامست فعلا يعني ما أريد أن أقول في قصة ابنة الأشجار، تلك الطفلة التي كان من يعني من المفترض أن تكون أن تستمر في التعليم وأن تستكمل دراستها، لكن ما حدث لها منعها من ذلك، لكن النهاية جعلتها تظلل تكون مثل الظل الوارفة للبنات أو للفتيات في المستقبل. نعم، فأعتقد أن هذا تحدي، وأعتقد أن الكاتب يجب يعني ينبغي عليه أن لا يستسلم لصوت الرجل فقط، أن يعبر أيضا عن الصوت الآخر، صوت النساء. وربما هذه هنا يعني هل نجح هنا السؤال، هل نجح الكاتب في ذلك أم لا؟
1: نعم، لكن مع ذلك أحمد أنت تلجأ للرمز، ودعني أقول بأنه هذه ربما يعني يعتبر الحل الأسهل، أو في ناس تقرأه بأنه ما في قدر من الشجاعة، يعني في النهاية هذه غصون صارت شجرة غافة وبقت بهذه الطريقة. وحتى في القصص الأخرى هنالك قدر من الرمزية عندما يتعلق الأمر بمواجهة ربما تابوهات تتعلق بطبيعة المجتمع وكيف يتفاعل مع الظواهر المختلفة. بالنسبة لك هل أنت واعي لهذا، أو أنه هو ببساطة ينكشف للقارئ أكثر مما هو حاضر في ذهنك ككاتب؟
0: لأن مثل هذه الأفكار يعني لو قام الكاتب بكتابتها بطريقة مباشرة وخطابية سيخرج عن إطار الأدب.
1: نعم.
0: الكاتب من المهم جدا أن يتعامل مع الخيال، مع الرمز. هو ليس هروبا، لا أعتقد أنه هروب، ليس بالضرورة دائما، أحيانا فعلا بعض الكتاب يلجأون إلى الرمز هروبا يعني من التصريح ببعض القضايا أو الدخول في بعض أو كشف بعض التابوهات، لكن أعتقد أن الرمز هو جزء من أسس الأدب الذي يعتمد على الخيال. فالرمز يتيح للمتلقي أن يقرأ القصة بطرق مختلفة، يتيح له تأويلات متعددة، الرمز يسمح يعني للكاتب بتعميق القصة باكتنازها بالدلالات.
1: نعم.
0: فأعتقد أنه تقنية مهمة جدا للكاتب، لكنها ليست من السهل أن يتعامل معها الكاتب، هي تحتاج إلى حذر، تحتاج أيضا إلى مهارة في التعامل.
1: نعم، يعني دعني أشارك المستمعين الكرام بأني أنا تعرفت عليك للمرة الأولى كشخص يعمل في المكتبة، وأنت تجي دائما تشتري كتب، وتشتري كتب متنوعة وباستمرار، وقبل قليل حتى أشرت لتأثرك بقصة أليس في أرض العجائب. لأي درجة مهم إنه الكاتب يستمر في القراءة، إنه يكون يتعاطى مع الإنتاج الحديث، حتى لأنه نتفاجأ بأنه كثير من الكتاب خصوصا في المشهد الثقافي دعني أقول العربي لا يقرؤون أو قرأوا ربما أعمال كلاسيكية وتوقفوا عند ذلك الحد. بالنسبة لك أحمد إلى أي درجة هذا مهم؟
0: أعتقد أن الكاتب لن يستطيع أن يبدع وأن يجدد في كتاباته ما لم يقرأ. القراءة هي الأساس وهي المخزن الرئيسي للكاتب لكي يجدد. هو يتأثر بتلك الكتابات، هو يلتقط الأفكار، هو يعني تتوسع مداركه، يستطيع أن يكتب بعمق إن استمر في القراءة. فالقراءة ضرورية لكل كاتب، لا، القراءة هي ملازمة للكتابة، بالعكس أنا أرى أن القراءة يجب أن تأخذ الحيز الأكبر من حياة الكاتب، ثم بعد ذلك تأتي الكتابة نتاج وإفراز لقراءات المتعددة المختلفة في شتى صنوف المعرفة.
1: نعم، جميل. أنت أيضا تغرف في هذه المجموعة من معين السحر، يعني يحضر الزار السحر المغايبة. هناك من يقول أن الأدب العماني أحمد ما زال مسجون في حدود هذه القصص الشعبية ولا يستطيع الفكاك منه، حتى مثلا في قصة شجرة الذكريات اللي ذكرناها قبل قليل يظهر يعني يتم يعني أول ما تشوف شجرة البيذان مختفية تفكر في المغايبة، تفكر في إرثك عن السحر والإرث هذا الشعبي. ما رأيك بمن يقول عن هذا، وبالنسبة لك إيش يعني أنك تتعاطى مع هذه القصص الشعبية؟
0: لا أعتقد ذلك، أنا أعتقد أن يعني قصص السحر والمغايبة هذه جزء من التراث الشعبي العماني، السؤال هنا كيف يستطيع الكاتب أن يستثمر هذه المادة الخام، هذه الحكايات الشعبية، حكايات السحر، في توظيفها بطريقة جديدة. نعم، إن أعاد إنتاج ما هو موجود يعني سنقول أنه يقوم بالتكرار، لكن إن استطاع الكاتب فعلا أن يستثمر هذه الحكايات بطريقة مختلفة فهو في النهاية من يعني هذا جزء من تراث، جزء من تراثنا، من ثقافتنا، الثقافة العمانية. فلا أعتقد أن الكاتب سيترك هذا التراث، لكن المعول هو مدى قدرته على الاستثمار الحقيقي لهذا التراث والأخذ به إلى أماكن مختلفة. نعم. أماكن إبداعية جديدة.
1: يعني استئنافا يعني لكلامك أحمد، بالعكس هو شيء مدهش كثيرا، وخصوصا موضوعات مثل هذه تخبرنا عن علاقة الناس بالطبيعة وعلاقتهم بالعالم من حولهم، ربما الفضول تجاه المصير، القدر وما إلى ذلك، كانت الاستجابة له استجابة تبحث في الماورائيات، في الروحانيات، في السحر. وأنا بالنسبة لي هو يعني شيء بالعكس يضيف إلى الثقافة العمانية وحتى إلى الكاتب العماني، أنه يمتلك هذه المساحة حتى يستثمرها جيدا في القص والرواية.
0: بالضبط بالضبط، يعني الكاتب العماني هو عبارة عن جزء، يعني هو عبارة عن تشكيل من ثقافة وعادات وتقاليد البلد ومن تاريخه، فكيف يستثمر هذا التاريخ وهذه الثقافة وهذه العادات في كتابة نص إبداعي، وأن يأخذ كما قلت بهذه المادة الخامة وبهذا التراث إلى نواحي إبداعية جديدة.
1: نعم، يعني هذا ممكن لاحظه أيضا بسهولة في مجموعتك القصصية هذه. يعني أنت مثل ما قلت أنا قبل قليل أيضا، يعني تنجح في صناعة مناخ كامل نشعر من خلاله كما لو أننا في تلك اللحظة الدقيقة من الماضي. يعني مثلا في قصة الجد نشعر فعلا أنه أجدادنا في القصة، وصفك حتى للنقش اللي على البيبان، وصفك للمندوس، وصفك يعني هنالك دعني أقول يقظة تجاه الماضي، ولكنها يقظة قادمة من الخارج، يعني من الحاضر أو من المستقبل.
0: يعني وهنا يكمل يعني جمال الحكايات أو القصص أو خصوصية التجربة العمانية السردية.
1: نعم.
0: يعني أن نبحث عن هذا، عن خصوصيتنا الثقافية في الأبواب، في أحيانا الروازن، في
1: نعم.
0: في الفخاريات. يعني نحن نملك في عمان رصيدا ثقافيا كبيرا نحتاج إلى استثماره، نحتاج إلى توظيفه بشكل إبداعي في كتاباتنا.
1: نعم، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل المسألة تتعلق بكيف يتم استثماره.
0: بالضبط.
1: يعني شفنا حتى في الفنون الأخرى غير الأدب، شفنا كيف أنه في أحيانا استشراق ذاتي، يعني النظر إلى ثقافتنا وهويتنا وكأنها مقتصرة في مثلا جرة أو في أشياء أخرى، وفعلا يتطلب التعامل مع هذا الماضي وهذا التراث بحساسية كبيرة. للأسف الشديد نحن وصلنا إلى نهاية هذا الحوار السريع لأنه حوار جميل. شكرا أحمد الحجري على الحديث معنا عن الرقص، مجموعتك القصصية الرقص مع السراب الصادرة سنة 2025 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورة جدل الدمام السعودية، ونحن نتطلع دوما للجديد من أحمد.
0: شكرا جزيلا أمل.
1: إذا نلقاكم في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية